0: أنتين ديب أنتين مع أحمد الحداسي على جوهرة إف إم تي في.
1: مرحبا بكم من جديد في ليبرونتين على راديو جوهرة اف ام. نسلموا برشا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في تونس ولا خارج تونس. نسلموا ايضا على عبير واسمه وربيع وجيهان وشيماء اللي يسمعوا فينا في مساكن. تحيه ايضا لسعاد وسوسن اللي يسمعوا فينا في خزامه. سلمى تسلم على مهاب وتقولوا ربي خليك ليا. وامير يهدي غنيه الليله للغاليه ايمان. وانتم ما كان عندكم اهداء ولا رساله على ذمتكم ديما الاس ام اس 85 990.
0: Then

0: antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجاتها الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعين.

0: اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين. سهريتنا متواصله معكم على موجات الجوهر اف ام حتى الماضي ساعتين. بعد شوي نعملوا طله جديد على اهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلتنا بالاس ام اس على 85 990. وتوقع يتناسموا اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. اغنيه الاولى هي اغنيه سهران للفنان هاني العمري اللي خرجت عام 1999.
1: سهران وناطر عينيك ناطر عينيك طيت اللوم قلبي دقات ونار مش عارف شو اللي صار.
0: نسمعوا شوية من أغنية بعنوان هيركاي الأغنية للفنان التركي سيليك اللي خرجت عام 1995.

أكيد التشابه واضح ومفهوم، لأنه هاني العمري خذا اللحن بتاع الأغنية الأصلية من عند صاحبه سيليك. وتوان خليكم تسمعوا الأغنيتين، إن شاء الله تستمتعوا بهم ونرجو نوصل معكم في ليبرونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في الدقائق الاخرها من موعد الليله من ليبرونتين. نتلقاو معاكم في موعد جديد ديما على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعه. ليلتكم زينه، صباح الخير، سلامه.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. أكثر من مليوني تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، وإيران تؤكد أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروطها. تفاصيل أخبارنا، يلتحق اليوم الثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، وقدرت زيادة بالنسبة لهذه السنة الدراسية ب 22,000 تلميذ مقارنة بسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الاعتدائي التقني. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية عن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء. وكانت الشركة قد أعلنت عن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. البحث والتطورات الميدانية الأخيرة على الساحة اليمنية وسبل تطويق الأزمة بينها والإمكانيات المتاحة لتطوير العلاقات بين تونس واليمن محور اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية محمد علي النفتي من نظيرته اليمنية أفراح الزوبة. وشكلت هذه المكالمة فرصة لتأكيد حرص الجانبين على مواصلة مسيرة التعاون التونسي اليمني في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وتوثيق الصلة بين الهياكل المختصة في كلا البلدين. وعبر النفط وفق بلاغ نظرته الوزارة عن تضامن تونس مع الشعب اليمني الشقيق في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها اليمن، والتزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره. من جانبها أعربت الوزيرة اليمنية عن امتنانها لمواقف تونس الداعمة والمتضامنة مع بلادها، مبدية استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن وحول مختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية مارس 27 و2000. رئيس دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التواصل إلى اتفاق دبلوماسي مع واشنطن، ملوحا بأن قرار الانخراط في التفاوض يظل بيده، وتزامن ذلك مع كشف نائبه جديفانس عن محادثات أمريكية مباشرة مع الحوثيين وتنسيق مستمر مع الرياض وأبوظبي بشأن تطورات اليمن والبحر الأحمر. جانبها أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. وفي سياق آخر، قال رضائي أن الحصار الاقتصادي والحظر المائي المفروضين على البلاد تسببا في تحديات معيشية، مشيرا إلى أن طهران فعلت مسارات ملاحية برية وشمالية بديلة عبر دول أوراسيا وروسيا لتأمين الاحتياجات الغذائية والسلع الأساسية. أفاد مفتش عام وزارة الحرب الأمريكية بأن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 33.4 مليار دولار حتى 30 من جوان الماضية. أعلنت سلطنة عمان عن تأجيل اجتماع صلالة بين إيران ودول خليجية المخصص لبحث مستقبل مضيق هرمز. هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتميز الطقس بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية ظهور ذباب محلي آخر الليل بالشمال الغربي، وتتراوح الحرارة بين 17 و22 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

هل عندك شك؟

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، الموافق لأربع ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة في هذا اليوم هو عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة الصيفية. إن شاء الله عودة موفقة لوليداتنا وبنياتنا الكل في مختلف المراحل، سواء في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في الثانوي، وإن شاء الله عودة تكون جيدة وما فيها حتى إشكال بالنسبة لصغيراتنا اللي يفرحوا بالعودة، وإن شاء الله الأمور تكون طيبة أمامهم. وخلينا نعيشوا أجواء متعيد بأتم معنى الكلمة. من الأشياء اللي باش نرجع عليها ونتحدث عليها أنه العديد من الوزارات تدخلت في عملية العودة لتأمينها ولتأمين الموسم الدراسي، وتو نكتشف هذا من خلال تحولنا اليوم إلى بعض المعاهد والأماكن، سواء في تونس وإلا في سوسة، في تونس العاصمة معناها ولا في سوسة، حتى نواكب هذه الأجواء متاع تأمين العودة المدرسية بأتم معنى الكلمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، طقس مستحب بالنسبة ليوم العودة، لأنه حسب ما نشوفه في التوقعات الأولية تقول حالة طقس اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 تتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، مع الإمكانية موجودة لنزول أمطار متفرقة. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 27 و 32 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، وتكون في حدود 25 درجة فقط بالمرتفعات الغربية، بينما تتراوح بين 33 و 36 درجة ببقية الجهات. طقس ودرجة حرارة بشكل خاص مستحبة، خاصة بعد الظهر اللي عادة هي تسخن شوية، لكن نعيش في أجواء لطيفة في بداية العودة المدرسية وفي اليوم الأول من العودة المدرسية اللي باش نرجع عليها بطبيعة الحال بتفاصيلها وجزئياتها وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الحدث اللي يهم كل العائلات التونسية دون استثناء. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش مرضاية الوالدين نبدأ بها مع بعضنا هالنار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين به، وزاد راهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون كالعادة بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى سورة مريم بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، وبشكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من رب سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شيطاني واقبل صلاتي وصيامي، هون عليا وقفة يوم الإيام.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. واليوم من هاير سبيسيال بيتم معنا الكلمة باش تكون الحركة نشيطة جدا باعتبار العودة المدرسية اللي نتمناها موافقة لكل وليداتنا وبنياتنا وعائلاتنا، باعتبار أنه الأمهات هي الأولانين زاد اللي يرجعوا للمقاعد الدراسة. شوية الأباء بعض منهم باش نكونوا موضوعيين، أوكي يعني معروفة خليفة يمكن معهم يرجع للدراسة رجعش طبعا شوفوا هذا بعد قليل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، عودة مدرسية موافقة اللي باش نواكبوها رانا باش نكونوا معاكم وين ما انتم موجودين كما عودناكم. أما ساعدوا لي روحكم في ثنية وحيدة نحبوا العودة المدرسية تتعدى فرحة بها. تمي معنا الكلمة سيدي خليفة. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة اللي شادين الطريق، نقول إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسوا رواحهم كما تقول ديما، الأهم هو سلامتهم إن شاء الله. إن شاء الله موافقين كل المنظومة التربوية، إدارة وتلامذة معلمين وسادة وعائلات وأمهات كما قلت حاتم. يبدو على الصباح حط ولدي في الطاولة الأولى.
3: هي هذيك هي الطاولة الأولى، راهو ما يشوفش بالقديه وما يسمعش بالقديه وراه يسمع ويشوف ولبس عليه. مي
4: والله لاحظت ما حمل
3: بالنسبة لهم هما الطاولة الأولانية كأنها باش يكون من الأوائل اللي كابتري فيتي تلهي بهم الأستاذ والمعلم. هما
4: عند المعلم والأستاذ في النهاية معناها في الطاولة الأولى في الطاولة الأخرى.
3: يخافوا على صغيراتهم وعندهم الحق.
4: على كل شفنا حملة زادة في كثير من الجهات ينظفوا في المدارس مواطنين معناها مجتمع مدني، والله حاجة تعمل كيف شفت هذا.
3: ثم حد من الأخيان بعث لي معناها حاجة من أروع ما يكون، مدرسة دول جديدة تعملت ما هيش تنظيف، وده مدرسة جديدة وعملوها المواطنين والمجتمع المدني ورجال الأعمال في سوسة. توريك حتى الفيديو شيء يعمل الكيف ومش الأولانية ومش الأخيرة اللي فما برشا قادة ناس قادة تقوم بوجبها نحو هذا. احنا ما نش بش نمشي وتوى لفلوس أو بعد بش نمشي ولهم بش نعطيك فلوسك ما تخاف بش نخلصك. لا أخوي بش نخلصك بش تاخو فلوسك. أما هات نبدأ بأم بريف كما تعود عندنا في التوقيت هذا ناخذ اون بريف لي كولور دو جور اش عندنا وما عندناش في الماتينال نتاعكم.
2: اون بريف اون بريف اون بريف.
4: طبعا اليوم كما قلت حاتم انت قبيله كنت تاثر تقريبا في مجريات الحصه، مش نعودوا على الانطلاقه نتاع العوده المدرسيه خاصه اليوم التلامذه في المؤسسات التعليم وكعلاش تكون عندنا ضمن متابعاتنا. واخذينا تقريب زوز معاهد، واحد في سيدي حسين تونس العاصمه والاخر في أكودة معهد سالم بن حميده، باش تكون عندنا زوز مراسلات ونواكبوا فيهم كذلك لأنه ثم في العودة الداخلية متوفرة، وزارة الداخلية موجودة في العودة
3: في العمل النقل الداخلية الصحة
4: الشؤون الاجتماعية زادة كل ضعاف الحال والعائلات وغيرها المرافقة موجود،
3: لكن بشكل خاص وزارة الداخلية فما مجهود جبار يزلنا نسلطوا عليه الضوء ويشوفوه العباد.
4: تأمين العودة تأمين المؤسسات التعليم لأنه ثم حديث ياسر على ما يحيط المؤسسة من انحراف وغيرها. هذوم مش تكون عندنا مواكبة مع سيد حسين بالسجومي الامتياز زي المعد الكبير متاع سيد حسين ومعد سالم بن حميدة في أكودة شيراز التزركي وماهر صغير باش يكونوا في المواكبه وفي التدخل من هناك. كذلك باش يكون معنا سي كمال القلعي مكلف بتسيير الاداره العامه للبرامج والتكوين، شنو جديد خاصه على صعيد التعليم الابتدائي والسنه التحضيريه وكثير من الاسئله حول هذا. باش يكون معنا سي كمال القلعي كما قلنا باش نمشيو زاويه اخرى للعوده، حكينا على التعليم الثانوي البارح، اليوم التعليم الابتدائي التعليم الخاص اللي زاد ولا بدوره، ثم عدد كبير ياسر من التوانسه يقراوا في مؤسسات التعليم الخاص سواء كان التعليم الانتشالي الناس ما يلقاوش حظا في المؤسسات العاديه او الناس اللي اختاروا المسار هذا. علاش اختاروه؟ ثم مدارس زاد ولات حتى من اجنبيه، حتى
3: فما شويه غلاوه كواف
4: والاسعار باش نرجعوا لها طبعا
3: موجود
4: الاسعار
3: يستضم بها الولي في الانتشالي ولا اذا كان عمل الخيار هذا
4: ثم معناها توصل ملايين راهي القرايه في سنة من السنوات. تو نرجعوا لهذه الكل مع سي محمد سامي رئيس نقابة الوطن لمؤسسات التعليم الخاص طبعا المواكبات باش يجرى في تونس في سوسة في
3: نقابة خاصة مش تبع لوتيكا ولا حاجة
4: لا والله تدقيقا تو نسلوها ما هي مؤسسة النقابة الوحيدة اللي هي موجودة تمثل المؤسسات متاع التعليم الخاص نشوفوا التفصيلية هذه باش يكون معنا السيسام باش تابعوا المتلوي نرجع لسوسة الأحداث الدولية قاعدين زادا نواكبوا فيها تطورت الأحداث إيران والولايات المتحدة الأمريكية ليبيا فيها كذلك أحداث وتطورات هذا الكل مش يكون معنا في المطينة إن شاء الله اليوم حاتم
3: إذن بعد ما خدينا هذه الفكرة العامة على شعلنا في متنان لو لكولور دي جور إلى جانب بطبيعة الحارة وفقراتكم اللي استنستوا بها ومواعيدنا اللي تعرفوها جيدا في صباح الورد اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا نرجع بعد الفاصل الغنائي للفلوس ولا نعطيه الفلوس توا مرو أعطيه توا قلت لك الفلوس شو والله معك
4: يا والله سينت فيك ديما معي ديك بنتي
3: الله معك
4: بلا مروة أي بلا شنو
3: يا مروة بنتو تنقل نور الدين الوالد تنقل له
4: نور الدين قال لي مسؤوليتكم غاديك
3: لا لا تفق في البنية
4: فلاك تبعتكم انتم
3: اي خذ فلوس خذ اي سيدي الفلوس والاموال ايش عندنا عندنا الحساب اللاجئ للخزينه بتاريخ 11/9/2026 11 سبتمبر معناها 1325 مليون دينار وكما قلنا هذا جيد الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ البارحه 14 سبتمبر عندنا 25283 مليون دينار زدنا طحنا شويه يدولي لكن بقينا بايام التوريد في كدو الشيفر الكبار 99 يوصلنا يوم وليوف على تروى الشيفر وليوف المياه ان شاء الله نمشي الغادي الاوراق اللي تدور في السوق هذيك السبيس اللي قاعد يحوس نقص شويه يا سيدي ميسالش قد ما ينقص قد ما هو باهي لكن بقى في 30000 مليون دينار و15 30015 مليون دينار بتاريخ 11/9/2026 الدولار بعد ما طاح البارحه لل 900 2909 يربح اليوم حوالي 6 مليمات يولي 2915 مليم اليورو بقى في المكان اللي هو فيه 3382 مليم فاصل 3 هذا ما عندنا في أمورنا المالية يلا نمشي لونشينمون بتاعنا اللي ننطلق فيه كالعادة كما تعرفوا جيدا بصوتها وترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله عودة مدرسية طيبة للجميع إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق وابقوا معنا راجعين

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدي. إن شاء الله عودة موافقة وإن شاء الله يوم عيد بيتم معنا الكلمة لأبنائنا وبناتنا وعائلاتنا التونسية بمناسبة العودة المدرسية لهذا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والتألق لكل وليداتنا وبنياتنا. أكيد باش نرجع راهو بالمتابعة لكل صغيرة وكبيرة متعلقة بالعودة المدرسية باش نكون زادة وسي على التراب ونشوف أمورنا الكلها مع وليداتنا نرافقوهم حتى للدخول للمدارس وش فما في محيط المدرسة من ناس قاعدة تخدم في خدمة جبارة يمكن ما تظهرش للعيان. اليوم نحاولوا باش نقولوا لهم شكرا ونسلطوا الضوء على الخدمة متاعهم هذه. هات نمشي وزادة لطقس اليوم كيفاش يكون طقس العودة في عودة المدرسية في النهار الأولاني والوليدات راهي تسأل على المطر فما مطر زعمة فما سخانة ما فماش هذا الكل نشوف من خلال نشرتنا الأولانية.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: إذن البوان ميتيو الأولاني يعطينا أنه حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 باش تتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع إمكانية بتاع نزول أمطار متفرقة ونشوفوا الولايات اللي باش تكون فيهم الأمطار هذه بالتحديد. الريح تهب من القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات وبحرنا اليوم باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال ومناطق الساحل وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية بينما تتراوح بين 33 و 36 درجة ببقية الجهات. طقس مروح يعمل الكيف مع الإشارة كونه الحيطة بشوية أمطار فما في الفترة الصباحية حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي وقع تحينها البارحة في انتظار التحين الجديد اللي يكون في حدود 8 متاع صباح ونرجع له بالتفصيل. تعطينا فما اليوم الصباح أمطار سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في بنزرت ونسجلوا فيها 29 درجة. نفس الشيء 29 في تونس وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في تونس الكبرى. ثم نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة و28 درجة. 29 في سوسة وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. نفس الشيء المستير زاد سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة و29 درجة. 29 زاد في مهدية وصفاقس وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. هذه وين موجود الأمطار في حين بقية المناطق بقية الولايات بشكون سحب عابرة لغير ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 درجة أقل الدرجات اللي نشوف فيها في الكيف 24 هاي في سليانة وفي القصرين وصولا إلى أعلى درجات اللي هي 30 درجة نقاوها في مدنين في توزر 30 درجة وأيضا في برج الخضراء هذا الصباح. بعد الظهر هل تتواصل هذه الأمطار ولا لا؟ باش تبقى الأمطار لكن في نفس الولايات مش في نفس الولايات باش تمشي الولايات أخرى زادة لكن ماهيش في فاعلية كبيرة. نقاو الأمطار هذه سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة بعد ظهر في نابل وفيها 31 درجة بعد ظهر 30 في سوسة وفي المستير وفي المهدية مع سحب أحيانا كثيفة وأمطار ضعيفة في كل من سوسة والمستير والمهدية بعد ظهر هذا اليوم. 32 في صفاقس وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة و31 في مدنين درجة بطبيعة الحال وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة اليوم بعد ظهر هذا اليوم. درجة الحرارة بعد الظهر تتراوح بين 30 أقل الدرجات هي 30 درجة ما فماش ما أقل منها ما فماش 30 درجة في كل ملكيف في سليانة في بنزرت 30 في تونس الكبرى بعد الظهر هذا اليوم 30 في سوسة والمستير والمهدية 30 درجة وتتراوح بين 30 قلنا وتوصل أقصاها إلى 35 درجة مرورا ب 34 في قبلي و 34 في برج الخضرة. هذه فكرة إذن على طقس اليوم بالنسبة للصباح والعشية أيضا بالنسبة لوليداتنا وعائلاتهم اللي باش يوصلوهم إلى حدود المدارس. الليلة زاد نرقدوا ما غير كليماتيزور، طقس يعمل الكيف، مروح ويعمل الكيف. قلنا درجات الحرارة باش تتراوح هذه الليلة بين 20 درجة اللي هي أقل درجات في الكيف، مرورا ب 24 في تونس الكبرى وزغوان، 25 في سوسة المستير المهدية، 27 في صفاقس. أعلى الدرجات هي 30 درجة باش تكون في توسر، بين 20 و 30 درجة، لكن أغلب الدرجات راهي 20 و 30 موجودة كان في توزر. بعد قليل التحيين وناخدو زادة غدوة شعندنا وما عندناش نهار الاربع في طقس الاربع زادة بمناسبة العودة نبدأ وراهم نتبعوا في الطقس حتى مش نحضروا ملابس غدوة مش يزمنا نلبس ونبدأ نحضروا في ذلك وصحابنا نهزوها ولا ما نهزوهاش هذا كل تو نشوفوه. لكن مبدئيا نقول لكم عليه الأمطار باش تبدأ من نهار الخميس، فما تقلبات راهي جايتنا فيها أمطار خميس جمعة سبت وحد ويمكن توصل النهار الاثنين القادم ما بيناتنا هوكا قلت لكم على بير هذا إلى حدود أنه نشوفوه على الخريطة متاعنا. كانت هذه إذن النشرة الأولانية أو البوان متيو الأولاني خلينا نقوله. النشرة المفصلة تأتيكم في حدود 8 صباحا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين
2: الجمعة من 6 إلى 9 على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق. الآن نعرف الحركة نشيطة لكن ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة، راكم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. استحفظوا على ثروتنا الوطنية، المواطنة التونسي والمواطنة التونسية. باش نمشي مباشرة لجرائد اليوم، والعنوان أو العناوين كلها تمحورت حول العودة المدرسية، الحدث العائلي والتربوي والوطني اللي ينتظر منه الكثير بطبيعة الحال. ننتظره أنه تمشي الأمور 5 على 5 وتكون موسم دراسي خير من المواسم الفارطة بتميزه وتفرده في تحقيق نتائج طيبة على مستوى الدراسة، وأيضا بالتطور اللي قاعدين نعيشه فيه وبإضافات نصلحوا بها هذه المنظومة التربوية. هذا الكل باش نقوا في جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: Revue de presse.
5: تقريبا إذا استثنينا الطقس وهذا موجود في لابريس، نقاو عودة تقول على الطقس بصفة عامة وتؤكد على التراجع اللي كنت تحكي فيه في درجات الحرارة
3: موجودة معها،
5: وهذا مهم جدا قبيل كل نحو عشان المتجرات والقصان بتاع ذو وإن شاء الله تخلصنا منه.
3: الحمد لله.
5: هذا هو حاتم.
3: مع تعود الأمطار بإذن الله مبدئيا وعلى العديد من الولايات تقلبات، بشكون خميس جمع سبت حتى لحد يضل ينوصلوا يضل يعطوا
5: ان شاء الله. على كل حال الناس مستبشره خير جهه الامطار وجهه انخفاض درجات الحراره وصل مع عوده التلامذه. ان شاء الله ما تكونش الدنيا سخونه، بتعرف انعكاساتها على الاقسام والوضعيه هذيك الكل. هذا قلنا في البريس. اخترنا الشروق. علاش اخترنا الشروق؟ لخصت تقريب معظم العناوين اللي نقاو حتى في الصباح. عوده على زوز مواضيع كبار شدوا وسائل الاعلام المكتوبه حاتم. موضوع العوده المدرسيه تقول العودة لطلب العلم، اختارت جريدة شروق العنوان هذا بالكبير. اليوم 1,341,000 تلميذ نقاط تتابع إلى المدارس. هذا مهم العنوان كما قلت تقريبا، وهذا العنوان اللي يعيشوا فيه كل عائلة.
3: هل نحسبوا فيه اللي في القطاع الخاص ولا لا؟
5: أصل فيه يتحسبوا هكا خاطر كلهم متابعين وزارة التربية ونشوفوا هذا.
3: ثم حتى في التسجيل يقولوا فما تسجيل يشمل التلامذة اللي في القطاع الخاص.
5: أي.
3: في كل منظومة
5: المنظومة نفسها. المنظومة هي نفسها،
3: هي
5: المفروض
3: نفسها.
5: هي نفسها ديما وزارة التعليم في نهاية الأمر. سامحني حاتم، العودة هذه مشيت لها بالتفصيلية. مناخ متوتر يرافق المدرسة، يرافق العودة المدرسية تقول جريدة الشروق. تحركات مطالب مهنية، وهذا رجعنا له زاد البارح احنا حاتم مع الكاتب عام نقابة التعليم الثانوي، واللي هو تقريب زاد من اهتمامات التونس. التونس ديما على قلوبهم إذا ثم توترات اجتماعية داخل المدرسة. أكثر حاجة خلق التوانس نشوفوها التوترات الاجتماعية موجودة في كل قطاعات ولكن في المدرسة ديما تقلق التوانس. كيف ترافق أبنائنا في الأيام الأولى؟ كيفاش رافقوا أبنائنا؟ جريدة شروق كذلك تجيب على هذا السؤال
3: مهم.
5: وتعرف المرافقة دي خاصة في السنوات الأولى في الابتدائي وغيره، هذا حاتم ديما نقاوه. الموضوع الكبير الآخر اللي هو أسرار سقوط مافيا ترويج الكوكايين في العاصمة. الموضوع هذا تقريب شد ياسر وسائل التواصل الاجتماعي، يتزعمها مغني راب مشهور. المشكل هو حكاية جرائم المخدرات والتي يسر في بلادنا، لازم نقروه ونعترف به ونلقاو المعالجة الكفيلة بالحد من المشكل هذا حاتم، خاصة احنا مع عودة مدرسية. وتعرف انه اكثر من سنة حكينا على المخدرات اللي هي قريبة من فضاء المؤسسات التربوية، يشكيوا منها التلامذة، يشكيوا منها المربين، يشكيوا منها العائلات، اللي هو الضرر

0: هذا يلحق بأبنائنا يلزم معالجة بالفعل من جذورها. الأزمة ذي القضية هذه تقريب شدة الرأي العام ويتزعمها مغني راب مشهور طبعا، هذا زاد يطرح كثير من نقاط الاستفهام حول الناس هذوما اللي هما فنانين ولا غيرهم اللي هما بين ظفرين، سميهم أحد الناس اللي يسلط عليهم الأضواء إذا يكونوا متورطين في مثل هكذا جرائم. يعني الحقيقة هذاك الكل يمثل خطر على المجتمع. الموضوع هذا كبير ياسر، موجود تقريبا زاد في كل جرائد اليوم حاتم.
1: واضح، شكرا لك. كانت هذه قراءة الخلفون في جرائد اليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. المؤسسات التربوية تستقبل اليوم نحو 2,341,000 تلميذ. بطلب أوروبي بحريني، جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم حول باب المندب. وأضرار بنحو 184 مليون دولار في منشآت أمريكية في دول خليجية جراء ضربات إيرانية. وفي تفاصيل أخبارنا، المؤسسات التربوية في مختلف مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية تستقبل بداية من اليوم نحو 2,341,000 تلميذ، إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و2027 و2000، بزيادة ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وفق ما صرحت به المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي في مداخلة لها أمس ببرنامج صباح ورد على جوهر اف ام.
2: بالنسبة للتعليم الإعدادي والثانوي، هو بش يكون عنا 1,146,000 تلميذ بين المرحلتين، إلى جانب 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية. يعني هتم المتوقع عنا 2,341,000 تلميذ بش يكون متواجد في المؤسسات التربوية. عنا زيادة ب 2,993 مدرس السنة، بلغ العدد الجملي 161,300 مدرس سنة 2026-2027، مقابل 158,400 مدرس سنة 2025-2026، نسبة الزيادة ب 1.9%. السنة العدد المؤسسات التربوية بصفة عامة بش يكون 6,178 مؤسسة، بزيادة متاع 18 مؤسسة تربوية تتوزع بين الابتدائي والإعدادي والثانوي، كانوا عاملين 6,160 مؤسسة في السنة 6,178 مؤسسة، منهم 1,574 مؤسسة في المرحلة الإعدادية والمعاهد. بما أن ديما عنا تزايد الحقيقة في عدد التلامذة، تبقى ديما ثم مؤسسات تشهد نوعا ما من الاكتظاظ. نحاول وإحنا قاعدين نبرمجوا في إحداثات أخرى تمس بعض الجهات اللي لمسنا فيها، حتى بالتوسيعات ما وصلناش إلى عملية التخفيض في الكثافة. إلى جانب الإحداثات، ثم أكثر من 1,400 تدخل على مستوى الصيانة والتوسيعات صار للسنة الدراسية الجديدة، ثم شراءات اقتناءات متاع طاولات مزدوجة بلغ العدد 73,000 طاولة مزدوجة توزع على المؤسسات التربوية.
1: وفي ولاية سوسة سيلتحق اليوم بمقاعد الدراسة 142,609 تلاميذ في مختلف المراحل الدراسية، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بودراع في مداخلة له في برنامج كابوتشينو على جوهر اف ام.
3: هو أثناء عن 142,009 تلميذ تستقبلهم مؤسستنا التربوية جاهزين للعودة المدرسية. هي في الحقيقة انطلقت الاستعدادات والتحضيرات للعودة المدرسية منذ الانتهاء من الامتحانات الوطنية. انتهينا من الاستعدادات الإدارية فيما يخص جميع حركات النقل، الاستعدادات البيداغوجية فيما يهم تعزيز إطار المتفقدين البيداغوجيين، حتى على المستوى الاجتماعي فرقنا المساعدات اللي في حدود 3,500 مساعدة على كافة المعتمديات. البنية التحتية امتعنا جاهزة، زوز مواليد جدد سنة في المنطقة، عن احداثات جديدة في حي الازدهار بالزاوية مدرسة ابتدائية، وعنا مدرسة اعدادية بالنور بالقصيبة. في مجال توسيعات، ثم توسيعات في بعض المؤسسات، ثم 22 قاعة عادية مجهزة، 10 قاعات اختصاص زادة جديدة مجهزة، تم بناء زوز فضاءات تحضيرية، 3 مجموعات صحية في 3 مؤسسات مختلفة، اضافة الى صيانة 3 مؤسسات التربوية كيقولوا سيانة راو تدخلنا على مستوى تكتيم القاعات والشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتهيئة المجموعات الصحية، بناء زوز أفجة لتحوى عمليه من جراء الأمطار. كما نثمن هنا زاد دور المجتمع المدني اللي كان فعال ويعارض في مجهود الدولة، اللي بنانا 16 قاعة عادية تم تجهيزها بالكامل.
1: الشركة

0: وطنية السكك الحديدية التونسية تعلم باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم. وكانت الشركة قد أعلنت مساء الأحد تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح يوم أمس الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالجزائر على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. دولياً، وسط استمرار الهجمات الحوثية في اليمن وتصاعد المخاطر حول حركة الملاحة في باب المندب، أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. كما أشارت المصادر إلى أن طلب عقد الاجتماع جاء بمبادرة من فرنسا ولاتفيا واليونان والمملكة المتحدة والبحرين. مسؤولون يمنيون يقولون أن الحوثيين شنوا موجة جديدة من الهجمات على السعودية وعززوا مواقعهم على ساحل اليمن الغربي على البحر الأحمر، في الوقت الذي جرت فيه مداولات عاجلة في الرياض بخصوص كيفية الرد على تقدمهم السريع. فيما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن 13 مدنيا أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي على 3 مدن بالمملكة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي ينفي السعي لإجراء مفاوضات مع واشنطن دون تحقيق المطالب الإيرانية، محذرا من الانشغال بالتناقض في إشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تراوحت بين رفض التفاوض والاستعداد للحوار. وجاء ذلك ردا على تأكيد ترامب أن إيران التي وصفها بالدولة الفاشلة والمتعثرة تود التفاوض والتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة. ختاماً، تقرير جديد أصدره المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يفيد بأن منشآت دبلوماسية أمريكية في 4 دول خليجية تكبدت أضراراً تقدر بنحو 184 مليون دولار جراء ضربات عسكرية إيرانية. وطالت الأضرار المنشآت الأمريكية في العراق والكويت والسعودية والإمارات، وسجل العراق أكبر حجم من الأضرار بأكثر من 157 مليون دولار.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله عودة مدرسية طيبة وميمونة لكل العائلات التونسية، لأنهم هما يرجعوا زادة يقرأوا، والأم والبو وحتى العم والخال والناس الكل والجدة والجد. إن شاء الله وليداتنا وبنياتنا ناجحين موافقين، وإن شاء الله ما نسمع كان الحاجات الأفضل والأحسن على مستوى النتائج وعلى مستوى محيط زاد المعاهد والمدارس متاعنا.
4: هذا هو حاتم صباح الورد. حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا فراحهم إن شاء الله موافقين، إن شاء الله موافقين كل العائلة التونسية في انطلاقة السنة الدراسية الجديدة 26-27.
3: كلموني يحتاجوا، رأي القارة الأوروبية تحتاج والإفريقية فترة آسيوية وش اسمها والأمريكية فقط
4: لا احنا نعتبر انفسنا في افريقيا اوروبا ديما عايشين معنا خاصة في جوهرة
3: في بالك اكثر مستمعين ومشاهدين بليتو يتفرجوا فينا على التلفزة نحييهم وقلوا ميرسي بوكو اللي هما في اوروبا
4: ديما ونسموا مقصرين معه.
3: يا ربي يحفظهم ورب يخليهم، وإن شاء الله دائما وابدا متألقين ويساندوا في بلادهم من خلالك التحويلات الرائعة ومن خلال زادة تواصلهم مع بلادهم بقاو توانسة وصغيراتهم زادة خلاوهم توانسة والحمد لله. ماهوش كيما برشا جاليات خرجت لبرا سي نسات بلدانها الأصلية. به السبعة ودرجين توا بالضبط نمشيو لأعياد الميلاد ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده ونقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وأيضا نمشيو للمكالمات الهاتفية اللي نستقبلوها الآن واللي تم ترشيح أصحابها راو كيفاش وصلنا ليهم من طرف العزيز عليهم. العزيز عليهم بعثونا SMS على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده وعطونا رقم التليفون وإحنا قمنا بالواجب اتصلنا به فيقناه باش يكونوا معنا وكلزم موسين هديه له الكادو اليومي اللي تقدم مجاورة فام لمستمعيها ومشاهديها المقالة الرائعة متاع سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع الامنه الزغل، نقول لك صباح الورد الامنه.
6: صباح النور.
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
6: يعيشك يعيشك ربي يخليك ربي يفضلك.
4: ايام نقمت اليوم عاد العوده المدرسيه
6: لا فيقه اي عندي رونتي انا اليوم زيد عندي ولدي سنه رابعه ان شاء الله وان شاء الله بنجاح يا ربي
4: ربي ان شاء الله
6: يعيشك يخليك.
3: سنه رابعه ابتدائي ولا ثانوي؟
4: ابتدائي
3: يا ربي
6: عندي ابتدائي وعندي تحضيري زيد الذوق
4: اللهم صل عليهم
3: يخليهم لك
6: يعيشك يخليك
3: ربي يفضلهم وربي ينجحهم اكيد. ترجع ترجع من اليوم تحضر معهم تقرا معهم؟
6: وي دينا ديجا عنا أنا مزيدا نحضروا هكا في الدبش وجو الرونتري حسيل
3: لا والقراية زادة وشي راك تقرأ وتحضر وتحفظ وكل شيء موجود
6: والله كل شيء
4: طبعاً اليوم, اليوم جاوبوكم على المكونات الحقيبة البيداغوجية للسنة التحضيرية طو بعد
3: فما حقيبة بيداغوجية خاصة
4: للسنة التحضيرية طو بعد ضيفنا مش يجاوبهم عليها الأولياء اللي عندهم
3: شريت الحقيبة البيداغوجية ولا مازلت؟
6: يعني
4: مش عرفتها
3: من زلت ما تعرف ايش
4: طوي جاوبوكم عليها اي اللامنة نتكلم فينا للا
6: نتكلم فيك من عمران لالا من تونس.
4: مرحبا بك كل مستمعينا في العمران لعلى. قداش عملت اليوم؟
6: 34
4: شباب
3: تنبك الشباب يا شباب. أمونة مو تربيجة أمونة هكا ولا لا؟
6: أمونة صح
3: أمونة تنبك الشباب
4: هذا هو
3: شكون تربش بيك أمونة شكون؟
6: بابا
3: ربي يحفظه ربي يخليه.
4: وشكون اللي بعث لنا الاسماس؟
6: بابا أكيد بابا وأنا ربي يفضله وربي يخليه لي هكا إنه مو أي ماني مشو
3: لا لا يظهر لي نعطيك محاولة أخرى أنا مش خليفة خليفة عنده اللي جاب صحيح أنا مش عنديك محاولة أخرى ترى ما يكونش هو
6: لا نأكد لك بابا واني
3: متأكدة قال لك ولا كيفاش
6: لا أنا نعرفه معنا عندي إحساس هو بابا
3: ربي يخليه لك وربي يحفظه لك
4: هو الوالد الوالد فعلا سي سمير الزغل
3: سي سمير الزغل
4: ربي يحفظك يا بنتي يا باهية
6: عايشك وربي يفضله لي وزيد.
3: سمير زغل انا نعرفه، كيفاش نعرفه ولا انا غلط؟
6: هذاك هو نورمالمون، هذاك هو انا،
3: هذاك هو الفنان معناها سمير زغل،
6: هذاك هو اي،
3: واللي هو ولد الرشيديه
6: ولد الرشيديه، هذاك هو اي.
3: والد عظيم عندك، ربي يفضل
6: عيشك ربي يخليه
3: ويطول في عمره، يظل هو خرج في الروتريت لكن يواصل في نشاطه الفني.
6: ما شاء الله اي صحيح، هذاك كما اقول لك في دمي،
3: ربي يحفظه لك ومدبرتها يلا، والله مدبرتها، رضيت الوالدين راهي كنز لا يفنى امامك.
6: ايوه والله الحمد لله،
3: في صغيرتك الحمد لله
6: ان شاء الله، عايشك ربي يفضلك يخليك.
4: نمشيو لسي عماد احمد، نقول لك صباح الورد سيد عماد.
7: بخير، صباح النور،
4: كل عام وانت حي بخير.
7: عايشك بارك الله فيك، خليك.
4: سي عماد قمت عندك عوده مدرسيه ولا
3: ترجع تقرا انت؟
7: عندي عوده مدرسيه، قمت من بكري
3: ارجع يقرا
4: ان شاء الله ربي ينجحهم.
7: عندي اسكندر وسلمى وجوري وجوليا،
3: ربي يخليهم لك، ربي يفرحك بهم بنجاحهم وتألقهم. اسمع، في البكالوريا وفي الشهادة الجامعية الأولانية وبعد في شو اسمه هذيك الدكتوراه وماستر ودكتوراه وكلهم ان شاء الله ربي يفضلهم لك.
4: هاي سي عماد منين تكلم فينا؟
7: من الوردانين.
4: مرحبا بكل مستمعينا في الوردانين.
3: صحيح في الوردانين يتربشوا بيك عمده ولا انا غالط؟
4: هو العمده،
7: كل من المعلمات كل من المعلمات يقول له عمده.
3: معناها انت العمده نتاع الوردانين انت معايا هكا ولا لا؟
7: مش عمده، لا
3: ليه عمده يا عماد؟
4: خطيني اي عمده. كيفاش عملت اليوم؟
7: اليوم قمت ككل الاولياء.
3: عمده يا عمده عمده عمده عمده عمده الوردانيين، ابقى معايا ابقى معايا، راهو هزك الاثنيه غالطه. تعرف يقصد قداش عملت ولا شنو عملت؟ يقصد على العمر، اعطيه العمر وما تحكيلوش الحكايات الاخرى.
7: العمر هو العمر 47 عام.
3: ايه مازلت ما قوصتش يا صاحبي، مازال ان شاء الله في المية والصحة. هي هي توا مرحلة النضج يا عمدة.
7: اذا فت 45 عام سيبوهم.
3: لا لا لا يا عماد يا عماد، شو ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية، وربي فضلك لك النوارات ان شاء الله، تفرح بيهم في نجاحهم وفي فرحتهم ويجيبوا لك صغيرات.
4: اي سي عماد اعطينا شكون بعثنا الاس ام اس الطيبة.
7: هي ما تكون كلمة دام،
3: هي
7: زوجتي.
3: شو اسمها هي؟
7: روعة، روعة نوار.
3: يعرف شو يعمل العمدة، خذيها الروعة، خذيها الروعة باش تجيب له الرائعين اللي عنده، ربي فضلهم له.
4: هو الجواب صحيح، روعة ومعها الأولاد عاد الصغار جوري وجوليا وسلمى واسكندر.
3: اللهم صلي على النبي، ربي يحفظهم. شو تقول لها بسرعة بسرعة هكا، شو تقول لها روعة؟
7: ربي فضلك وربي يخليك.
3: ليه مش صاحبك اللي قضى لك القضية؟ قل له تقول له هكا ليه؟ المدام
7: شريك وربي فضلها لي، فهمني؟
3: اي
7: وان شاء الله وراني فرحانين
3: وراني نموت عليك. هيك نحبك ونموت عليك الخيرانية. وقالها خويا انت رائع وهي روعة، وميرسي بوكو عماد، نورتنا وشرفتنا، ربي يفرحكم بالنورات. شكرا لحضرتك، كل عام وانت حابب خير.
4: سهام ابراهيم، صباح الورد يا سهام.
8: صباح النور،
4: كل عام وانت حابب خير. يلا
8: عايشك
4: عايش. سهام قمت ولا؟
8: اي اكيد.
4: يا به، ما عندكش عودة مدرسية ولا عندك عودة مدرسية؟
8: لا عندي عودة مدرسية.
3: ترجع تقرأ اليوم؟
8: اي نرجع نقرأ.
3: ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي؟
8: لا ابتدائي.
3: ابتدائي. ربي نجحهم وربي يفرحك بهم ان شاء الله.
4: هاي سهام منين تكلم فينا هلا؟
8: من جمال.
4: مرحبا بكل مستمعينا في جمال. قداش عملت عايش اليوم عيد ميلاد؟
8: 36.
3: طمك الشباب
4: شباب اليوم.
3: يا سهام يا جمالية، شكون يتربش بيك سهومة وشكون يتربش بيك السوترة؟ سهام.
8: نعم.
3: ألو، عندك تربيشة يتربشوا بيك سهومة ويتربشوا بيك السو ولا أنا غلط؟
8: أي
3: أي. شكون يتربش بيك سهومة؟
8: خطومة وكنا
3: محمول. هل هما اللي بعثوا الاس ام اس اليوم قالونا على عيد ميلادك زعمة ولا لا؟
8: نتصوروا
3: باهي. والسو عندك تربيشة السو فما؟
8: ايه.
3: شكون يتربش بيك السو؟ نسيت وي هاي سيدي خليفة
4: اللي بعث حموها سي فرج وحماتها الجميلة
3: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك وان شاء الله يفرحوا بنواراتك هكا وان شاء الله ديما
4: فرحانين
3: فرحانين بك انت وبعائلتك اللي هي عائلتهم بطبيعه الحال. شكرا ليك نورتنا سهوم الباهي
4: حكيم مبارك سيدي بوزيد يهنيه ولدخته مازن حامدي يقول له كل عام وانت حي بخير.
3: مروه بسرعه مون التصويت مروه تمشي الرقم واحد. شكون رقم واحد؟
4: امنه الزغل.
3: من أصغر عمران الأعلى تونس تتحصل على الكادو الرائع متاعنا اللي هو المنقلة متاع سيتي ووتش.
9: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.
10: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
9: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جرعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وعودة طيبة وميمونة لكل العائلات التونسية نحو مقاعد الدراسية. هذاك علاش في لاريير بلان خليفة باش يحل الكتاب على كل ما هو جديد. فما بارش جديد يهمكم خاصة في مرحلة التحضير هذا والابتدائي وفي الدراسة بشكل عام عندنا وفي الثانوي عندنا حاجات تهمكم على مستوى هذا الجديد اللي باش نحاولوا نوصلوه ونقربوه منكم مع خليفة بن سالم.
4: هذا هو حاتم المستجد والجديد في اليوم الأول للدراسة للسنة الدراسية الجديدة 26-27 مش نعرفهم مع السيد كمال القلعي مكلف بتسيير الإدارة العامة للبرامج والتكوين اللي يقولوا له صباح الورد سي كمال.
11: صباح الورد سي خليفة. مرحبا سي حاتم. صباح الورد
3: نورنا سيدي العزيز.
11: مرحبا بكم. صباح الخير لجميع التلاميذ. إن شاء الله سنة موفقة سنة مليئة بالنجاحات لجميع التلاميذ لجميع المربين وإطار الإشراف البيداغوجي وجميع الفاعلين التربويين والعائلة التونسية جمعاء. مرحبا وإن شاء الله صباحكم زين يا رب. مرحبا.
3: شكرا حضرتك سي كمال القلعي. بربي كما قال خليفة هات نبداو ساعة باللي أدعو العائلات الكل توا والتلامذة الكل باش يركزوا مع سي كمال راهو باش يعطينا برشا جديد.
4: تفضل. هذا هو نبداو بالتحضير سي كمال والمكونات نتاع الحقيبة البيداغوجية للسنة التحضيرية.
11: مرحبا سي خليفة. فعلا أعدت الوزارة اسمها حقيبة بيداغوجية للسنة التحضيرية. في الحقيقة هي ثمرة تعاون بين وزارة ثلاثة وزارة التربية بالأساس ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع منظمة يونيسيف وثلة من الخبراء والجامعيين. الحقيبة هذه لماذا جعلت؟ هي لتوحيد الممارسات داخل الفضاءات قبل التمدرس، بمعنى أن الكتاتيب رياض الأطفال والمدارس سيكون لها نفس البرامج إن شاء الله.
3: معناها كرتابة فيها محامل بيداغوجية تربوية هكا نفهم من كلامك سي كمال؟
11: لا مش نقصد بكرتابة سيحملها المتعلم، هي حقيبة للمربي أساسا. المربي والواعي. نعم أي. تحتوي على أدلة خطتت كتبت بخبراء تونسيين منها مثلا دليل مدرس في التخطيط والبرمجة، دليل مدرس في المشاريع والأنشطة البيداغوجية في المجال اللغوي، مجال المعرفي، مجال الحركي، مجال النمو النفسي والاجتماعي.
4: معناها السنة الكتاب والسنة التحضيرية في المدرسة الابتدائية نفس البرنامج والروضة.
11: نعم نعم لتوحيد الممارسات ولتكون نفس الانطلاقة نفس الحظوظ لجميع التلاميذ.
3: باهي برافو باهي الفكره باهي برشا توحيد
4: لانه يعني في العاده الكتاتيب مش تحت وزاره التربيه هكا في في في
11: هي ماهيش تحت وزاره التربيه لكن اتفاق احنا نعمل في نطاق منظومي بمعنى ان جميع الوزارات تشتغل لصالح التلميذ التونسي لصالح مواطن الغد لجعله ذلك المتعلم المنفتح على الاخر الواثق بنفسه. كل هذا باش يجعلنا نخطط منذ السنة التحضيرية.
3: واضح.
11: وربما سي خليفة وبعد إذنكم أيضا سي حاتم الجديد فيها أنه فما دليل المدرس في التربية القائمة على الفروق الفردية والتربية الدارجة.
3: بما معنى
11: بما معنى أن لكل التلاميذ حتى ذوي الاحتياجات الخصوصية باش يلقوا حظ فيها الحقيبة هذه
3: سيبيان.
11: لأن المدرسة العمومية المدرسة الشعبية هي حق لكل تلميذ حق لكل تلميذ تونسي.
3: سيبيان يعطيكم الصحة. مش معك الموضوع آخر عمناه القانون لا سيفيني تهنى الأم وخاصة الأمهات هي حتى الأباء هم يعملوها كل اللي تزرع الفولة واللي تعمل القرقيف ودشوة والمنسج وكذا ما نعرفش وين يتسمى كل حكايات هذوكم الكل واللي نبدأ نتفرج التلميذ يطلبوا منه في تربية تكنولوجية والتشكيل اللي هي هذه المواد اللي يعملهم في الدار هم أين جامش يعملهم فيتك على الوالدة وتعملهم. هل فما جديد وحتى معناها اللي سمعناه من بعض لخيان يقولوا فما جديد ويظهر لي باش نعطيه وكون شي للأمهات والأباء في خصوص هذه العملية؟
11: مشكور جدا سي حاتم على السؤال نتاعك وفعلا هذا فيما يخص تقييم في مادتي التربية التكنولوجية والتربية التشكيلية. فعلا هي كان عمل ليس الذي يقوم به ليس المتعلم في حد ذاته بل الولي كما قلت سيادتكم. اثنين ان شاء الله هذه هي ستنجز في شكل مشاريع داخل الفضاء المدرسي وتقيم داخل الفضاء المدرسي داخل القسم بمعنى أن سيكون هذا العمل هو من صميم إنجاز المتعلم بصفة تشاركية بصفة فردية لترك المجال لإبداعاته حبوش أحد الولي
3: وحده
11: ولا وحده لتعويضه على ذاته
3: كما العادة ما فهمناش أمه
11: يعطيك الصحة فعلا هو لتعويضه على ذاته لخلق نوع من القدرة على الإبداع على أن يكون قادرا على إنجاز مشاريع مشتركة في كل ما هو تكنولوجي تشكيلي فني إلى آخره.
3: سيبيان خارق
4: العادة تساوي الفرص سي كمال اللي كنا نحكيه عليه ومصير الحالات اللي هما نعتبرهم خاصة صحيا يعني كالمكفوفين في شعب كما البكالوريا كما السنوات المتقدمة في الدراسة الجديد.
11: سؤال متميز. كما قلنا كما في دليل المدرس في التربية القائمة على الفروق الفردية والتربية الدامجة وتعرفوا سيادتكم أنه دائما وككل عام ذوي احتياجات الخصوصية لهم مكانة خاصة ثم نعرف أن كل مدرسة أصبحت دامجة إثناء ربما الذي توصلنا إليه وهي أيضا من كان مشروع امتد لي على 3 سنوات أثناء المعاهد المكفوفين عندهم في شعبتي علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف باش يجتازوا البكالوريا دي وقد قمنا بتطويع 9 كتب أثناء 9 كتب للسنة الرابعة.
3: هذوما الكتب اللي راه فيهم يذول لي مروة هذوما
11: مشكور صحة فعلا إذن هي كان في الحقيقة مشروع امتد على 3 سنوات وثناء اختتمنا إنجاز 31 كتاب ثناء 9 كتب جعلت ووضعت تحت لاستعمال المكفوفين وهي أيضا أنجزت بخبرات تونسية كفاءات تونسية بعملية تشاركية بين جامعيين بين بيداغوجيين وأيضا المكفوفين الذين كان لهم دور بارز في إنجاز هذه الكتب. فنقولوا إن شاء الله مبروك عليكم الباك وإن شاء الله بالنجاح ليكم الكل. الوزارة دائما تدعم كل من هو في حاجة إلى أن إلى مزيد تبسيط سبل النجاح لديه.
3: نعم. شيئا بربي منصة جسور نحب نسأل عليها، هل ستتواصل وإلا لا؟ ونختم بها سي كمال القلعي مع حضرتك.
11: مرحبا مرحبا سي حاتم، هي فعلا منصة قد صدى كبير لدى الأولياء، لدى المتعلمين، لدى المربين. إن شاء الله باش تتواصل السنة أيضا، وفي انطلاقة قريبة إن شاء الله من أول أكتوبر سينطلق العمل في منصة جسور. هو عمل فيه بعد اجتماعي، فيه بعد تطوعي، فيها كل العودة لحب العمل والإفادة بدون مقابل. لا ننتظر
3: من خلال شنو سي كمال؟ من خلال شنو هذوما العناوين كبرى رائعة جدا ومهمة، وهذا الأصل متاعنا معناها في الخدمة وفي التربية. من خلال شنو المنصة شوني تعطيني ليانا من خلال لتحقيق هذا؟
11: المنصة توفر دروس للمراجعة المستويات التي ستجتاز تلاميذ الذين سيجتازون سادسة ابتدائي نوفيام والبكالوريا. هذوما
4: الامتحانات الوطنية
11: نعم الامتحانات الوطنية هذه باش يلقاو دروس دعم لجميع هذه الفئات من طرف مربين متطوعين وبإشراف بيداغوجيين. إذا هي دروس ذات مستوى عالي، حصص مراجعة ذات مستوى عالي من فيها من الخبرات ما شاء الله، وتوجه لجميع التلاميذ.
3: مجانية أخوي العزيز سيدي كمال،
11: مجانية مجانية فعلا، منصة رقمية مجانية. والحاجة الأخرى أني فيها حتى إضافة للبعد الاجتماعي في هذه المنصة بكونها مجانية، أيضا الحقيقة خلقت حركية كبرى ديناميكية تفاعلية بين جميع المربين، حتى أصبحت في حد ذاتها هذه المنصة منصة للتكوين لتبادل خبرات لإنجاز هذه الحصص لصالح
3: دونك ستتواصل منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، وشقة فيها حصص من أروع ما يكون كما قلنا سي كمال القلعي المكلف بتسيير الإدارة العامة للبرامج والتكوين بوزارة التربية. شكرا لحضرتك. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
12: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
13: جوهرة سبور. Avec l'équipe sport sur Jouer
14: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
15: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
16: أريدو، طور عالمك.
17: صباح النور، صباح الورد. البداية بتعينات حكام المقابلات المؤجلة من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة غدوة الأربعاء نتاع العشية، اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي، تحكيم سفيان الورتاني في الفار حمزة جعيط. ونرجع لاتحاد بن قردان بعد وبلاغه مراسلته للإدارة الوطنية للتحكيم. غدوة زادة في جربة ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري، تحكيم سفيان الورتاني في الفار فرج عبد اللاوي. بعد غدوة الخميس الملعب التونسي النادي الافريقي، تحكيم هيثم الطرابلسي، وفي الفار سلوفيني دافيد سماتش. لحد القادم 20 سبتمبر تتواصل مقابلات المؤجلة الأربعة متاع العشية، 3 مقابلات: النادي الإفريقي ترجي جرجيس، النادي الرياضي الصفاقسي، النادي الرياضي البنزرتي، اتحاد بن قردان، نادي حمام الأنف. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببن قردان وجهت مراسلة للإدارة الوطنية للتحكيم احتجت فيها على تعيين الحكم حسام بولعريس ضمن طاقم تحكيم مباراة الفريق غدوة ضد النادي الرياضي الصفاقسي. هيئة اتحاد بن قردان أضافت أنها تحتفظ بكامل حقوقها في التصعيد القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة في صورة عدم التراجع عن هذا التعيين. نتقاوم مع اتحاد بن قردان اللي أعلن تعاقده مع المهاجم الغيني أمادو دياكيتي لمدة 3 مواسم قادم من نادي وجراء الغيني. عودة متوسط الميدان يوسف أمارو للبطولة التونسية ومن جديد يرجع للملعب التونسي، كان يلعب معاه موسم 2004 يصحح معاه عقد مدته موسم. يوسف أمارو تقمص أزياء الاتحاد الرياضي المنصري بعد انتقل للترجي الرياضي التونسي ثم الملعب التونسي، غادر للاحتراف خارج تونس في العراق وفي السعودية والبارع عاد من جديد للملعب التونسي. النادي الإفريقي وقع عقد احتراف اللاعب يوسف المختاري اللي درج مع الإفريقي في مختلف الفئات العمرية. يوسف المختاري 18 سنة يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. الأولمبي الباجي أعلن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي منوبي الحداد 30 سنة لمدة موسمين. منوبي الحداد تجارب سابقة مع النادي الإفريقي مستقبل سليمان ولعب لبعض الفرق الفرنسية. الحدث اليوم والأنظار تتجه لتونس اللي تحتضن بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة بمشاركة 13 منتخب وقع تقسيمه من 4 مجموعات. والمنتخب التونسي في المجموعة الأولى صحبة غانا وكينيا. بالنسبة لبرنامج اليوم وكل المقابلات باش تدور في قصر الرياضة بالمنزه، 9 متاع الصباح مصر غامبيا، نصف النهار الجزائر تشاد، ماضي 3 جمهورية الكونغو الكاميرون، 6:30 تونس غانا، 9 متاع الليل رواندا أفريقيا الوسطى. شاكر غزال هو المدرب الجديد لأكابر الكرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي، وفي نفس الوقت باش يشغل خطة مدير فني الفرع الكرة الشبان الفرع الكرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي، تجربة جديدة يتحدث عليها شاكر غزال.
18: السلام عليكم، معكم شاكر غزال، لاعب سابق من النجم الرياضي الساحلي ومنتخب تونس. لي الشرف باش نشد مقاليد تدريب أكابر النجم الرياضي الساحلي ومسؤولية تدريب تأطير وتطوير الفئات الشابة. الحقيقة فخور جدا وفرحان برشا، مسؤولية كبيرة إن شاء الله. نجم الساحلي هي فريق كبير في تونس وديما يرعى بالألقاب، إذا سنة حبينا أنه نشبه نوعا ما الفريق، نطعموه باللاعبين الشبان ونلعبوا نقعد نلعبوا ديما إن شاء الله على الألقاب. وزاد حبينا زاد نوعا ما انه اون ستركتور لو سيكتور دي جون فورماسيون دي زونترينور، نشوفوا قاعات اخرى للتدريب باش الشبان يدربوا اكثر. دونك فما خدمه كبيره جات في المستقبل في فرع كره الطائره. نحب نشكر كل محبين مشجعين النجم الساحلي ونقول لهم ان شاء الله مرحبا بكم باش يشجعوا الفريق نتاعهم.
17: في كرة اليد النادي الإفريقي أعلن تعاقده مع اللاعب المصري عبد الله إمام 25 سنة يشغل خطة ظهير أيمن إلى غاية جوان 2027. الدوري الإيطالي كومو يواصل عروضه القوية، يفوز على بارما 3-1، لانتر يفوز على أودينيزي 5-3. أودينيزي كان متقدم في نتيجة 2-0 لكن لانتر يسجل بعد 5 أهداف. اليوم جولة جديدة في البطولة الإسبانية، 6 رايو فاليكانو إسبانيول، 7 ألافيس فالنسيا، 8:30 إلتشي ريال مدريد. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
19: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

0: شلون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب. اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى. أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط؟ هذا عيب وهذا عادي؟ هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: كي صول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
5: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
4: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال.
5: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
4: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
6: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
2: جوهرة
3: Publicité.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد.
7: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
8: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
9: على جوهرة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
10: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. وإن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا. وبالمناسبة السعيدة برافوياج تتمنى لجميع التلاميذ والطلبة والأولياء وكل أفراد الأسر التونسية والعائلة التونسية سنة دراسية موفقة وعودة ميمونة. ومن العودة المدرسية الميمونة إلى العمرة الميمونة واللي هو شعار براء فواياج في العمرة. عمرة ميمونة برفقة آمنة يعني بإذن الله عمرتك ميمونة وفي أيادي أمينة على خاطر اللي يمشي مع براء فواياج باش يلقى روحه في عائلة في وسط مجموعة متناغمة وتحت إدارة ورعاية وعناية 3 و4 مرافقين في كل رحلة. تنظيم، تنسيق، لهوة، رعاية صحية، يدق عليك الباب، يتفقدوك، يرشدوك، يوريوك، كي تمرض لا قدر الله يهزوك للطبيب وكلزم يشريو لك الدواء ويبقى ساهرين على راحتك إلى حدود أنك ترجع تقف على ساقيك ويتهنوا عليك. يعني أنت تتلهى بالعبادة متاعك وبالمناسك متاعك والباقي الكل ما تخممش فيه. وهذاك علاش نقولوا براء فواياج لولا في جودة الخدمات على خاطر اللي يحكم على جودة الخدمات مش احنا راهو المعتمر اللي مشى وجرب وشاف واللي يحكم.
7: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
10: التسجيل راه متواصل لرحلة 24 أكتوبر، مازال متواصل. وباقي الرحلات زاد الكل راه التسجيل مفتوح. بما معنى كيف نقول التسجيل مفتوح؟ راهو لرحلات شهر رمضان المعظم ورجب وشعب إن الكل محلول على ذمتكم. وخاصة لك الرحلة اللي يحبوها التوانسة واللي يمشوا فيها رحلة شهر رمضان الكامل بكامل أيامه واللي تعودتوا عليها واللي تقريبا كل عام تلقاو كيفاش تعملوا كل شهير وأكثر في رحلة متاع عمره من أروع ما يكون من تنظيم براءة فواياج ولمدة تقريبا 37 يوم في البقاع المقدسة وفي المدينة المنورة وفي روعة شهر رمضان في الأماكن هدية في بيت ربي سبحانه وتعالى. ولأكثر تفاصيل راكم تنجموا تتصلوا وتاخذوا كل المعلومات اللي حاشكم بها. حبيت نذكر قبل ما نعطيكم التليفونات أنه عندكم زادة فطور صباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة مع مزارات متنوعة وخاصة وحصرية ببراءة فواياج إذا كان تمشيوا بطبيعة الحال مع براءة فواياج. نذكركم زادة أنه عندكم لكل معتمر زوز حقائب، الكل معتمر زوز حقائب من الطراز الرفيع مع ضمان بسنتين من المصنع، إلى جانب عديد الهدايا والمفاجآت الأخرى. نجموا تدخلوا للصفحة الرسمية متاع الفيسبوك براءة فواياج وتشوفوا وتسمعوا شنو حكاوا الناس اللي مشاو وجربوا براءة فواياج، وتشوفوا أوسي لي فيديو كما الفيديو هذا كل اللون المميز وكل مظلة لتهدئة للسيدات والأجواء الرائعة والسكادو والفليجات، الأجواء الرائعة متاع العائلة اللي تمشي مع براءة فواياج. للحجز وللاستفسار 70-550-020، نعود لك 70-550-020، وعندنا 21-881-882 21-881-882 وعندنا 21-882-881 معناها 21-882-881. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع. وفي العودة المدرسية راهو عدة وزارات متدخلة، فما حاجات راهوهم بيننا نهارة العودة، فما حاجات راهو فما ناس تخدم في خدمة جبارة، ولولاهم هما أولادنا في وسط المدرسة وفي المحيط المدرسي هذاك يكونوا عرضة لأشياء يا ربي تلطف بيها وكهو تلطف بينا الناس الكل اللي تصوروه انتوما في بالكم من منحرفين خدمتهم ترويض التلميذ الصغير هذا كلزم يهديله اللطف علينا ولا يورينا المخدرات هي هي خوذ بلاش لين يركحوا ويولي متعود ويولي هو مدمن يسرق في الفلوس من عند بوه وامه ولا حتى من عند اخواته ولا غير اخواته ويمشي يشري ويولي هو زاد يوظفوه للبيعان يخدموه إلى جانب الخطفة متاع تليفوناتك الصغيرات ولا استوش مرأة موصلة ولدها ولا غير ذلك. لكن إذا كان هذا في تعرفوه جيدا راهو فما خدمة أمنية كبيرة قاعدة تسير وتنطلق قبل العودة المدرسية أثناء العودة المدرسية وعلى امتداد السنة الدراسية. احنا باش نمشيو في هذه المتابعة مع اولا خلينا نمشيو في تونس الكبرى مع هذا الامتياز بسيدي حسين مع ماهر الصغير في هذه المتابعة قبل زاد ما نتحولوا الى سوسة. يلا متابعات
4: متابعات متابعات.
5: معنا عبر الهاتف وفي المباشر ماهر الصغير من قدام معهد سيدي حسين الامتياز. نقول لك صباح الورد مبدئين وعودة مبارك.
6: صباح الخير خليفة، صباح الخير حاتم، نصبحوا على الناس اللي تسمع فينا الكل على موجات الجوهرة. بالضبط أنا أمام معهد الامتياز لسيدي حسين السجومي. تعرفوا أنه يعني التحضيرات رأي من عندها مدة يعني من صباح مصباح، فما العمل تاع النظافة اللي بداوا ينظفوا في بحيث المدارس، التركيز كذلك القوات الأمنية من صباح منزل 17 صباح، وتويك كلنا قاعدين يجيوا تباعا أمام معهد الامتياز. نقولوا على الامتياز هذايا هو أطلقت الجهوية نوفمبر 2025 من المعهد هذايا، أطلقت الحملة الجهوية للتصدي لظاهرة العنف بالمخاطر في نوفمبر، لأنه في نوفمبر اللي فات لأنه المعهد هذايا صار
3: حاول بعد لي شوية بالمكان حتى ريزو يكون ممتاز. هذا من ناحية، من ناحية ثانية هي انطلاق الحملة الوطنية جوبونس كانت من معهد الامتياز بسيدي حسين في السنة الفارطة.
5: أقول تذكر غطينا الحادثة اللي وقعت بين البنات اللي تخاصموا غادوا ولا ضربوا دميات وغيرها.
3: نعم
5: كل وكبناه
6: بالضبط. بالضبط حاتم، نخلي لك الخط مع السيد منعم العريض رئيس منطقة سيدي حسين اللي مش يحكي لنا

0: سيد وزير الداخليه، سيد كاتب الدوله، سيد مدير عام الوطني، وسيد مدير عام العمومي، معناها اولويه مطلقه للمؤسسات التربويه.
1: برافو عليهم. باهي، هل باش نشاهدوا ناس بالكسوه بالزي الرسمي وفما لي سيفيل كما تعودنا اللي يخدموا زاده في خدمه جباره ما غير كسوه لحمايه صغيراتنا وانجاح السنه الدراسيه ككل؟
0: والله سي حاتم، بالنسبه للمخطط الامني هو معناها كما تعرف عندنا برشا مؤسسات تربويه، ما نجموش ان نحطوا كل معناها الا ان ثم معناها المؤسسات باش يكون فيها تقار على مستوى على مدار السنه، كيف كيف على المؤسسات الاخرى باش يكونوا معناها ذات اولويه في النسيج الامني وفي المخطط الامني. حول الله نطمنوا عائلاتنا، نطمنوا وليداتنا باش يكونوا مامنين كيما وزاره الداخليه الاخرى الثقافيه الرياضيه.
1: نعم، التأمين الكامل من خلال برنامج كامل تقوموا به سي منعم عريض، انه في فما مناطق فما تركيز قار، فما تركيز متحرك، فما دوريات، ويطمنوا. برافو عليهم الاخوين الكل في وزارة الداخلية، يطمنوا العائلات التونسية انه العودة المدرسية والموسم الدراسي كاملا الحمد لله باش يكون تحت حماية اولادنا وبناتنا واطاراتنا الامنية. شكرا ليك ماهر صغير. كان فما اضافة، تفضل ماهر. مع شكر خاص لسي منعم عريض مشكورا رئيس منطقة سيدي حسين. شكرا ليك. فما إضافة أخوها من عندك؟
0: حاتم السونارية الأولى ضربت دخلت التويكة باش يدخلوا تحية العلم، وإن شاء الله عودة ميمونة لجميع التلامذة والطلبة كذلك في العودة المدرسية والطلابية في السنة هذه.
1: ننتظر منك ان فيديو كيما عاودتنا بالتريزه نتاعك والتميز نتاعك، نشوفوهم بعد على الباج فيسبوك مع ماهر الصغير اللي امن هذه المراسله المباشره. شكرا ليك. فاصل ونمشيو لسوسه هكا ولا لا؟ يلا.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا بس نتاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي فسول، ربي محمد فسول،
2: ما تخليهاش في قلبك.
3: مش حرام عليكم؟
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جغرافيا مرني ديما نتبع فيكم، جغرافيا وصلوا لي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهره، ما تخليهاش في قلبك.
5: صباح الورد،
6: صباح الورد.
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
6: من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
7: على جوهره اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: البرنامج الأمني هذا لتأمين السنة الدراسية كاملة بداية من العودة المدرسية وحتى قبل بالنهار بدأت الخدمة وأكثر، رغم ما هوش في تونس العاصمة فقط طبعاً. في كل أنحاء الجمهورية
8: في الجمهورية، هذا هو اللي فهمناه من وزارة الداخلية أنه تأمين السنة الدراسية باش يكون على مدار السنة ككل وفي كل مؤسسات تربوية في كامل الجمهورية. طبعا تختلف الطرائق، هذاك علاش باش نمشيو لسوسة المعهد الثانوي حي الرياض سوسة.
1: نمشي لحي الرياض سوسة مع
8: شيراز تزركي.
1: شيراز مرحبا بك ومنورتنا بنتي.
9: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. كما قلت احنا اليوم قدام المعهد الثانوي حي الرياض سوسة، تزامنا مع اول يوم العودة الدراسية. ديجا توا مع عدد كبير من الاولياء والتلامذة اللي جاي وقاعدين يتوافدوا للمعهد، مع وجود حملات هي أمنية في كافة المؤسسات التربوية في سوسة وبالتحديد تواجد كثيف اليوم هنا في سوسة لتأمين العودة المدرسية وتكون في ظروف طيبة إن شاء الله.
1: بإذن الله. به شو اللي أرسلته أنت من السابعة صباحا؟ شفت على عين المكان غديكة، وشكون استضفت لنا باش يعطينا فكرة على هذا البرنامج التأميني للسنة الدراسية ولوليداتنا وصغيراتنا والأسرة التربوية؟
9: هي هو من السابعة صباحا الأمن كان موجود في جيب كان معناتها جاي وصل في الحماية والأمن من حتى المداخل متاع المعهد والكل معناتها المناطق المحيطة لهنا. احنا توا معنا المحافظ العام فاروق السلامي رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة

0: الجنوبية يجات معك في التفاصيل. سامعك.
1: وي صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا كيف التوانسة، كيف الأولياء. محافظ عام فاروق سلامي رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية، نشكركم على إتاحة الفرصة للتدخل معكم. أول حاجة نهني وتوانسة الكل بالعودة المدرسية والجامعية 2026-2027. بالنسبة للوزارة الداخلية تولي اهتمام خاص وكبير للعودة هذه، وأعدت خطة متكاملة ما بين نعم. كافة الأطراف المتداخلة. بوزارة الداخلية عن طريق كافة أجهزتها، إدارة عامة الأمن العمومي، إدارة عامة الوحدة التدخل، إدارة شرطة النجدة، إدارة شرطة المرور، كافة الأسلاك المتداخلة كل واحد ودوره، عملت خطة محكمة للانتشار الأمني للمساهمة في عودة ناجحة لأولادنا التلامذة والطلبة من خلال مساعدتهم على الوصول في الوقت للمعاهد والكليات. مجهود كبير عاملينه خيام شرطة المرور، إدارة عامة الأمن العمومي منتشرة من خلال رؤساء مراكزها على رأس دورياتهم قدام المعاهد والكليات للتوقي من كافة المظاهر الجرامية المخلة بالأمن العام، لتنقيه المحيط المدرسي والجامعي من كافة المظاهر هذه، خاصة للتوقي من أسلحة المخدرات. وقد انطلقت الوزارة من صيف كامل تقريبا نخدموا على الموضوع هذايا قبل العودة، تنقيه المحيط المدرسي والجامعي، القيام بحملات مكثفة يومية على مدار الساعة، والقيام بضبطيات كبيرة للمخدرات خاصة اللي هي كانت ممكن تمس أولادنا التلاميذ والطلبة. وحققنا على مستوى إقليم سوسة نتائج كبيرة في الصدد هذايا.
2: يعني التأمين باش يكون سيد رئيس
3: خليفة بن سالم،
2: سيد رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية، التأمين باش يكون عبر التركيز بالحضور المتواصل أمام المؤسسات أم بالدوريات وتكثيف الدوريات، يعني بالتزامن مع دخول وخروج التلامذة؟
1: الخطة الأمنية نتاعنا متكاملة، وتنص على أنه عندنا بعض المعاهد اللي معروفة وكبيرة وفيها كثافة حركة مرورية، هذيك عندنا تركيز دائم عليها على مدار اليوم من الصباح حتى لين يوفى التوقيت الدراسي. وعندنا بعض المعاهد والمدارس الأخرى اللي في إطار الدوريات، اللي هي ما نجموش نحطوا دورية قدام كل معهد ومدرسة، تبارك الله معناها النسيج التعليمي والجامعي عندنا معناها كبير برشا، ما يكفيش العدد انه ننكوفريوها الكل. ولذلك الخطة الأمنية نتاعنا كانت مركزة على المعاهد الكبار خاصة، وفما بعض المعاهد والمدارس الأخرى في إطار الدوريات الأمنية نتاعنا يكون رئيس المركز والعوان نتاعه يتفقد كل مرة معهد فيهم، ونحرصوا على أنه ما يكونوش هم غرباء عن المنطقة موجودين قدام المعاهد هذه، منع أي تواجد للمنحرفين، تنقيه المحيط المدرسي والجامعي من كافة المظاهر المخلة بالأمن العام خاصة للتوقي من آفة المخدرات اللي ممكن تبث بغيراتنا.
3: حضرة المحافظ العام فاروق السلامي رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية، شكرا وإن شاء الله موافقين، وهدايا يخلينا نطمنوا العائلات التونسية اللي تبدأ فرحانة بالعودة المدرسية وخايف على صغيراتها، يظهر ينطرولوشي ياخذولوشي يضربوهش يتعتديوش عليه يطيحوش للدروغ يطيحوه يقولك للدروغ خايفين على هذا، فنطمنهم تونس كاملة مش على تأخذين عينة من تونس ومن سوسة لكن على مستوى كل ولايات الجمهورية. هنالك برنامج أمني للمحافظة على سلامة صغيراتنا والعائلات متاعنا اللي رافقوهم زادوا مهاتهم اللي رافقوهم وروحوا بهم. نحب نقول لزميلتنا بطبيعة حال كان عندها إضافة شيراز هكا ولا لا خليفة معنا كان شيراز. عندها إضافة شيراز تتفضل، سينون ننتظروا منك الفيديو شيراز.
0: ان شاء الله نبعث لكم فيديوهات نكمل تغطية نكملوا تغطية نتاعنا
3: والخط مفتوح على ذمتك، فما اي حاجه تحب تضيفها مرحبا بك شيراز. اوكي
0: اوكي عايشك.
3: شكرا لك للا العزيزه. يلا فاصل قصير ونمشي مع نشره محينه نتاع الميتيو. الامطار موجوده زعما ولا لا؟ وين موجوده؟ كل هذا تلقوه في نشرتنا المفصله.
4: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
5: جوهرة FM
6: بوبليسيتي.
7: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك.
8: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
9: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
10: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
11: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
10: ملافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
11: عندك Orange.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.
2: صباح الورد،
3: صباح الورد.
2: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: ميتيو على جوهرة اف ام.
5: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملين يا طريق. بعد ما وصلتوا وليداتكم نعرف شدوا ثنية للخدمة ولا راجعين لدياركم، وحيدة وحيدة ترجعوا سالمين غانمين، وربي يفضلكم نوراتكم، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير بمناسبة العودة المدرسية الموافقة بإذن الله. نهار الأول في الدراسة كيف باش يكون طقسنا؟ الناس الكل راهي تسأل هذاك، علاش نعطيكم نشرة مفصلة؟ أنا مش نقتصر على النهار الأول، اليوم ونهار الثاني ونهار الثالث وحتى الرابع نوصلوا مع بعضنا باش تاخذوا فكرة على طقس تونس في الأربع أيام القادمة، معناها ثلاثة لأربع، خميس جمعة ونوصلوا حتى للسبت. ميسلش سحب عابرة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على كامل البلاد، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. والخريطة متاعنا اللي وقعت حينها متاع المعهد الوطني للرصد الجوي توا نعطيكم وين موجودة الأمطار هذه المتفرقة، وهل هي ضعيفة ولا متوسطة، نشوفوها مع بعضنا بعد لحظات من الآن. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، بحرنا مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، في حين الحرارة قصوى تتراوح عامة بين 28 و 33 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل إلى 35 درجة بالجنوب التونسي. درجة حرارة مستحب به طقس يعمل الكيف، معناها مروح بيتم معنى الكلمة. هات نشوفوا الفترة الصباحية ما يميزها من خلال الخريطة متاعنا متاع اليوم. الفترة الصباحية تتميز بوجود هذه الأمطار اللي باش نقوها على بنزرت، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة ونسجلوا فيها 28 درجة، زاد 28 في تونس ولكن سحب عابرة لغير، في حين 28 في نابل وسحب 28 درجة معناها في نابل زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، 28 في سوسة وسحب قليلة هذا صباح، في حين في المنستير 28 درجة زادة لكن سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، وفي المهدية نسجلوا 29 درجة وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية ولايات الجمهورية درجة الحرارة باش تتراوح بين 22 درجة كأقل درجات في الكيف، وتوصل أقصاها إلى 30 درجة في توزر، لكن توزر الوحيدة اللي فيها درجة 30 في حين كل درجات هي 20 هذا الصباح، معناها الطقس مروح بأتم معنى الكلمة. بعد الظهر يا أخي تتغير الأمور، تكثر الأمطار تنقص، لا باش تنقص الأمطار، الأمطار هذه باش تبقى على نابل فقط، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة على ولاية نابل اللي نسجلوا فيها 30 درجة، وأقل الدرجات هي 30 درجة اللي نلقاوها في الكيف وكما قلت لكم في نابل، و30 زادة في بنزرت، 30 في سليانة نقاو، و 31 في كل من باجة وتونس الكبرى، وأيضا في سوسة وفي المستير وفي المهدية 31، 32 باش نقاوها في جندوبة، وأيضا في زغوان 32 درجة بعد ظهر هذا اليوم، وفي سيدي بوزيد وكيف كيف في صفاقس، و32 في قفصة، وصولا لأعلى الدرجات بعد 34 في قبلي و34 في برج الخضرة. أعلى الدرجات اليوم بعد ظهر هذا اليوم باش تكون في توزر 35 درجة. هذه الليلة، الليلة معناها الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، اشتعتينا تعتينا درجة حرارة مستحبة زادة ومروحة هذه الليلة، والكليماتيزور سكرناه ونسيناه، لأنه نوصله مثلا في الكيف بارد بيتم معنى الكلمة 19 درجة، في الكيف هذه الليلة. وأعلى الدرجات من 19 معناها نمروا ب 24 في جندوبة، 22 في باجة، بنزرت 25 درجة، نقا 24 في تونس الكبرى هي ونابل ومعها أيضا زغوان، 25 في سوسة، 26 في المستير، 26 درجة في المهدية هذه الليلة. إلى أعلى الدرجات اللي نوصلوا لها هي 30 درجة باش تكون في إقبلي، درجات حرارة مستحبة باستثناء قبلي وأيضا توزر درجات حرارة مرتفعة نسبيا، معناها فقط في حين بقية ولايات الجمهورية حتى في تطاوين 25 درجة فقط و26 في مدنين و27 في جيبس، معناها في الجنوب عندنا زوز ولايات مرتفعة نسبيا لكن بقية الدرجات هي 20. هي نهار الأربعاء هل عندنا أمطار وإلا لا؟ النهار الأربعاء فما بعض الأمطار اللي بشكون على نابل سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، على المستير كيف كيف سحب أحيان كثيفة وأمطار ضعيفة، وعلى أيضا المهدية سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. لكن اللي نحب نقولكم عليه أنه بداية من هذا الخميس الخميس الأمطار باش ترجع، أمطار باش تكون متوسطة، خلايا عادية مع أمطار متوسطة في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء الولايات اللي ما لقاوش فيها أمطار، هما خمسة ولايات في الجنوب التونسي، في جابس وفي مدنين وتطاوين نهار الخميس ما لقاوش أمطار، وأيضا في قبلي ومعاهم توزر. بقية الولايات اللي هما 19 ولاية فيهم أمطار من بنزرت مرورا بتونس الكبرى، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة في نابل، في سوسة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في المستير كيف كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في المهدية زادة، في كل ولايات الجمهورية في الشمال الغربي في باجة أمطار متوسطة، الأغلبية راهي متوسطة، في جندوبة كيف كيف أمطار متوسطة، في الكيف، في سليانة، في القيروان زادة، في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، سيدي بوزيد قصرين زاد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ونوصلوا إلى حدود قفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. نهار الجمعة هذه التقلبات راهي باش تتواصل، هي ناخذوا احتياطاتنا باش تكون موجودة نهار الجمعة، ونهار السبت الأمطار زاد باش تكون موجودة، تقلبات كميات متوسطة في الأمطار تكون رعدية وخاصة بعد الظهر، رأيت نجم تكون موجودة في الفترات الصباحية كما اليوم وغدوة بكميات ضعيفة، لكن بشكل خاص باش تكون في بعد الظهر متاع الخميس والجمعة والسبت ويمكن حتى نهار الأحد. طيب وقت اللي نزيدوا نقربوا النار لحد نكدلكم ذلك. كانت هذه ذا الميتيو، خذينها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
3: جوهرة
4: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: جوهرة أفهم
5: Publicité.

0: الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: صباح الورد، صباح الأمل، صباح العمل، صباح النشاط والحيوية والموجات الإيجابية وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق الآن. عادة اليوم عيد عند صغيراتنا، يلبسوا حوايج جديدة، سبادري جديد وكتجين وكالدنيا والمنديلة وعاملين كيف ماشيين باش يقراوا في المدرسة. مدرسة في سيدي عبد الحميد من البارحة ليلة شي يصير لها؟ تغمرها المياه. من وين جيت؟ علاش؟ كيفاش؟ وقتاش؟ ما في بناش اللي عنا موسم دراسي وعودة مدرسية جديدة تنطلق نهار 15، إذا كان حتى فما أشغال ولا أعطاب رانا صلحناها طوال الصيف اللي مرت، علاش صار هذا في سيدي عبد الحميد؟ يجاوبنا خليفة بن سالم من خلال هذه المتابعة.
3: متابعات متابعات
4: المتابع مش تكون مع مدرسة كودية مالك في سيدي عبد الحميد كما قلت
2: في سوسة،
4: حاتم بسوسة، واللي تقريب برح لغاية نصف الليلة. المدرسة هذية
2: نعم.
4: كعليش مش تكون معنا سي أمير المكني عضو المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد، نقول له صباح الورد سيد أمير.
5: صباح النور، صباح الخير الناس كل، صباح الخير جارة فأم وكافة مستمعين إذاعة جارة فأم.
2: باي أمير، شنو اللي صار بالضبط؟ مدرسة كارها لبس التجمل الحلل اللي عندها الاستقبال العودة المدرسية البارح حسب المعطيات اللي تبعناها واللي وصلت لنا غامرتها المياه معنا.
5: والله على ذكر غامرتها المياه أخويا خليفة، احنا نحب نقول لك نحن كمجلس محلي سوسة سيدي عبد الحميد تقريبا خضنا عديد المغامرات واجتهدنا عديد الاجتهادات وناضلنا مع كافة مؤسسات الدولة حتى تكون هناك عودة مدرسية آمنة ومضمونة لأبنائنا وبناتنا التلاميذ في مختلف معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد، وشاركنا تقريبا بكل شيء بجهدنا بأموالنا، وفرنا الدهن، وفرنا الكرتابلات، راقبنا الشوانة اللي محلولة في المدارس الابتدائية متاعنا، صارنا ربطنا الليل بالنهار، وكنا تقريبا ممثلين مندوبية التربية بسوسة باش نوفروا باش نضمنوا عودة مدرسية للزائرات.
2: برافو عليك.
5: البارح صار عطب على مستوى بير الشباك قدام مدرسة كودية مالك. مدرسة كودية مالك اللي هي تو نجم نعتبرها اللي هي حاضرة رغم توفير 5 أقسام نجم نقوله اللي هي جاهزة، لكن الصغيرات قاعدين يقرأوا في حاضرة نحب ولا نكره، وهذا كل معناتها قلنا مثالش المدرسة هذه من أقدم المدارس في معتمدية سيدي عبد الحميد.
2: نعم.
5: والمشروع هذا استنيناه عنا سنوات ورضينا إنه صغارنا يقرأوا في الوضعية ذي لأنه مشروع مهم ومكسب لمعتمدية سيدي عبد الحميد.
2: نشوفوا في صور، نشوفوا في صور أمير المكني يعطيك الصحة عضو المجلس المحلي بسوسة سيدي عبد الحميد اللي بعت لنا الصور هذه. البارح ايش صار سيدي؟
5: البارح صار عطب، هو البارحة الأولى صار عطب على مستوى ماناش عارفين شبكة المياه أو شبكة التطهير. اتصلنا البارح بمصالح السوناد لأن شفنا إنه الماء اللي قاعد يخرج نظيف والماء معناتها دار تقريبا بكامل محيط مدرسة كودية مارك. اتصلنا بالسوناد، مشكورة السوناد جات حفرت وصلت للعطب، بعد رجعت اتصلت بينا قالت راه العطب هذا تابع لوناس، فاتصلنا بلوناس، جات لوناس عايدة شافت ورجعت لنا قالت راه العطب هذا تابع السوناد.
2: يعجبكش؟
5: ونحن بلاش فنيين
4: هم قداش من واحدة قنيت
5: بالضبط. نحن قلنا اليوم ما لاش مشكلتنا نحن باش نشوف العطب هذا تابع شكون، لكن نحن ماذا بينا تشوفون حل على خاطر غدوة الأولياء يعلم ربي اشترفوا واشتعبوا واشخدموا باش وفروا سبادري جديد لصغيراتهم وسروال جديد وكرتابلة تتكركر جديدة، فماذا بينا الصغار غدوة ما يدخلوش يقرأوا في الطبعة.
2: بالظبط
5: مطلب سهل وما فيش حتى صعوبه.
2: سمعني ما نجموش نعيطوا لهم زوز مع بعضهم السوناد ولا ناس يجيو زوز مع بعضهم يشوفوا العمليه ويصلحوا لنا.
5: وقت اللي استعصت علينا الامور كمجلس محلي اتصلنا بالسلطه المحليه مشكوره اللي هو السيد المعتمد والسيد العمده جاو، وسهرنا تقريبا نص الليل في بير الشباك وجبنا السولات وجبنا لولاس وكيف كيف بعد التناقش وبعد التداول معناتها حشاكم فوق الرجالة ما خرجناش بحل وتفهمنا انه
4: مش تجي
5: بالنظر تفهمنا انه مش تجي المصالح الكل الصباح الخمسة بتاع الصباح ومش نحاولوا نخلقوا حل وقتي باش نعملوا مسرب بالرجالة للرجالة باش الماء ذاك يقعد يمشي في رجالة وما يهبطش قدام المدرسة باش الصغار ما يدخلوش يقراوا في الطبعة.
2: اي بربي سمعني امير قبل ما نوصلوا لهذا وخليفه هو اللي عطاه التعليق هذا يا اخي في اخر حل لقينا تابع شكون ولا تابع ستيك بالك شنعيطوا الستيك
5: الحل لقيناه تابع السونات
2: تابع السونات
5: إيه؟ اللي هي جات لولا وقالت راه المشكل مش تابعني
2: باه
5: يعني هي مش عارفه الريزو هذاك تابعها ولا تابع غيرها
2: من الخمسة متاع الصباح اليوم بدأوا يخدموا هل
5: لا وقف... احنا تفاهمنا باش يجيوا الخمسة متاع الصباح باش يخلقوا لنا حل وقتي باش الماء ما يتسربش قدام المدرسة ولكن جات الحماية تقريبا مع حوالي السادسة صباحا لشفتك المياه الراكدة في البطحة والماء قعد يهرهر قدام المدرسة ورجعوا الصغار يقرأوا في الطبعة والصباديات كلها مطبعة ومن بعد تحية العلم شرفت المصالح الكل وجات تو هاي قاعدة تخدم باش تشوف الحل دونك احنا كجينا عارفين اللي هما باش يجيو بعد الوقت اللي تعهدوا به رانا سعينا كمجلس محلي ووفرنا بوت لكل تلبيت
2: وربي الحماية المدنية نحب نحيهم يعطيهم الصحة اللي قاموا بهذا المجهود أولا وثانيا ندعو السوناد وندعو لخيان الكل باش ندخلوا بسرعة شديدة صغيرات راهو هذوما واختر عليهم حتى بركة مياه راه يختر عليهم وزد على ذلك
4: حتى الماء خسارة
2: والصورة اللي عطينا للصغيرات نهارة العودة المدرسية قال لك سبيدريات اللي شريتهم العائلات الله الله يهدي مخلق شكرا لك عضو المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد أمير مكني وباش نبقاو في المتابعه تصلحت العمليه ولا ما تصلحتش قول لنا أمير
5: سامحني بربي الشيخ خليفه هما تو بصدد الاصلاح لكن مع الحمايه المدنيه بربي نحب نقدم تحيه كذلك لمعتمد المنطقه اللي كان حاضر حسب التعهد التعليل البارح ولكن المصالح الاخرى تقريبا يا خيبه المسعى هذا شنو النجم نقولوا انه بعد
2: المعتمد جاء والادارات الاخرى ما جاتش هكا معناها
5: بالضبط المعتمد والحمايه والمجلس المحلي ولو كان لنا من الامكانيات والمعدات لقمنا نحن كمجلس محلي بهذه الاصلاحات
2: شكرا لكم يعطيكم الف صحه ان شاء الله تتحل المشكل هذا ما نتمنوه بسرعه شديده لصغيراتنا وللمدرسه هذه يقول لك انا من اعرق المدارس في سيدي عبد الحميد شكرا لك خليفه

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية نحس بها بارشة اليوم موجودة في كل مكان وفي كل أنحاء الجمهورية مع العودة المدرسية. أحلى مناسبة نحتفي بها وقت اللي كنا صغيرات نبدأ نسنى وفيها كالعودة المدرسية بفارغ الصبر ساعة شريان وكل كرتابة ومشي قسم جديد وكل الأمور هذيك الكل. زادة فما عودة مدرسية يفرحوا بها التلامذة في القطاع الخاص ولكن الأباء يتشكوا منه يمي قال لك ولات تكوي تكويه واحد يمشي يكوي عند الحاسدي الحلفاوي ما يحسش بك الوجيعة هدية اللي يحس بها وقت اللي باش يدفع كل الفلوس للمدارس الخاصة والمعاهد الخاصة. علاش هكا؟ اش فما؟ علاش وصلنا إلى أرقام خيالية؟ شكون من الخيان يحكي لي يقول لي أنا يتكلف لي ولدي يقرأ يظلي سكوندير هكا يظلي سكوندير 7000 دينار في العام هكا 7 ملايين في العام سكوندير
4: ثم حتى مدارس الأجنبية تقريب أكثر حسب ما يقال
3: توصل المدارس الأجنبية 15000 دينار وأكثر
4: به 20000 دينار
3: موجود موجود موجود موجود وتنشوفوا علاش نحلوا الكتاب على هذه الظاهرة اللي قاعدة تمشي وتكبر. هي صحيح حاشتنا بالمدارس الخاصة والعمومية حاشت عندها دور تقوم به. زاد سي محمد سامي يشرفنا اليوم اللي هو يمثل الكاتب العام للنقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص. نحلوا الكتاب معه بمناسبة العودة المدرسية. هم عودتهم التوا ولا لا؟ زعما نسألوا السؤال هذا. يلا
5: ضيف الدنيا وما فيها.
3: سي محمد سامي شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
6: صباح الخير. شكرا بارك الله فيكم. نقدر سي حاتم وسي صديقنا خليفة
3: مرحبا
6: في دعوتي وانا متشرف برشا بالحضور في البلاتون تاعك.
3: هات نسأل على حاجة. اليوم العودة متاع مؤسسة التعليم الخاص.
6: نعم
3: اليوم العودة.
6: اليوم العودة
3: هل يسجلوا زادة في المنظومة الجديدة كالحياة المدرسية؟ لأن سمعت أنه طلبت وزارة التربية من كل التلاميذ قطاع عام وقطاع خاص تسجيل في منظومة الحياة المدرسية ولا بلاتفورم الحياة المدرسية.
6: هي الحقيقة احنا عندنا إشكال كبير في المنظومة الجديدة هذه جات بشفة مستعجلة وغير كاملة والولي يتشكى والإداري يتشكى اللي حنا كانت عندي معنا منظومة نخدم بها لبس عليها اسمها لديسير قبل وفيها كل الشروط الرسمية إلى آخره. هذا يجينا في جويلية وادخلت
3: الولي علش يتشكى.
6: يتشكر لأنه مثلا نعمل خطأ في في في المستوى نتاع ولده ما عادش نجم نعاود نبدلوه وقت يمشي المدرسة نتاعو. فما إشكال كبير أنه ثم مثلا نوعية معينة نتاع غير جاهزة المنظومة الجديدة هذه وغير مستجيبة
3: فيها بعض الهينات. تقول أنت
6: الكثير من الهينات مش بعض
3: اللي تعرف كل منظومة راهي تدخل حيز التطبيق راهو تبرز فيها بعض الهينات اللي يشوفوها تباعنا نبدأ نصلحه ونحسنه فيها.
6: كلمة الأصلح أن ربما تؤجل إلى العام لبعد وتأخذ وقتها في التأثيث في باش تكون فاعلة باش تكون أن هي تطور العمل العملية التربوية. وفي الكلام هذا حتى في آخر لقاء مع السيد مندوب ونشكره بالمناسبة تاع تونس واحد وعبرنا على المشاغل هذه وخاصة التعليم الخاص غير موجود في هذه المنظومة هذه.
3: لأنه من علاش سمعت التلامذة نتاعكم يسجلوا في المنظومة؟ شنو هذا
6: تسجيل عادي؟ هذا مش حتى مشكل في التسجيل لكن بعدين وقت انت تحل كإدارة باش تلقى أسماء التلاميذ أنه فيها برشا مشاكل.
3: ما عندكمش ما يكونش مربوطين انتم مع الواحدة
6: مش تعليم خاص فقط حتى من المشكلة هذه صغير حتى في التعليم العمومي.
4: هنات يعني ما هيش قصدية في اتجاه التعليم الخاص ولكن هنات في منظومة جديدة.
3: هو خليفة كل منظومة جديدة راهو تبرز فيها بعض الهنات وين نفيقوا بها هو في التطبيق ونبدأ نصلحوا. يلزمنا نصلحوا ويلزمنا ندخلوا بها ما نوخروش العام الجاي. كان وخرنا العام الجاي توزد على هنا ولا
4: العام الجاي بيجيك حكايه
3: تجينا اخرى نزيدوا نوخروا تيلي هات نبداو ونصلحوها وفي رمزور نوسعوا بيننا على بعضنا باش نجموا نمشي امورنا. باش عملتوا انتم في هذه الحال؟
6: بالنسبة لنا احنا استجبنا لوزارة التربية وحاولنا نطبقوا هالوضعية. عندنا إشكال على مستوى المنظومة هذه معناها في كل الأجزاء اللي فيها، لأن فيها عدة أشياء قاعدين نسعى أو كل مرة يحلوا حاجة ما زالت مش كاملة بالشكل.
3: بإذن الله نهائرين ثلاثة فوز
6: إن شاء الله.
3: أعطيني قداش عدد المعاهد أنا نجم نقول معاهد ومدارس، هما زوز تبينك المدارس والمعاهد، إيش عندنا مدارس ومعاهد في كامل تراب الجمهورية على مستوى القطاع الخاص معنا؟
6: شكرا. هو الإحصائيات باش نعطيها غير غير غير محينة لأنه الموقع نتاع وزارة التربية كان يخرجوا فيه المغادكة هو المصدر الوحيد نتاعنا، هو أنه مصدر وزارة التربية اللي هو الإلكتروني. ما عادش فيه حتى معلومة، عنده تقريبا عامين ولا عام ونص ما عادش فيه معلومات كافية باش نجموا ناخذوا منهم. حاجة ثانية هو عملية النقاش وعملية معناها القرب من وزارة التربية على كل التنظيمات اللي موجودة نقابية كانت اتحادات أو إلى آخره، حاليا غير مسموح به وغير ممكن.
3: شنو
6: باش نعطيك الآخر؟
3: لحظة لحظة فسر شو معنى انتم ما فماش تواصل مع وزارة التربية
6: حتى في اي مجال؟
3: تو كنت انت تقول لي مع المندوب وبارك الله فيه، المندوب يا اخي المندوب تبع وزارة الشؤون الاجتماعية،
6: هو اجتماع يصير
3: مش لا لا المندوب تبع شكون سامحني؟
6: تبع وزارة التربية طبعا
3: بربي.
6: في عمل في عمل معناها جزئي بسيط هو كيف التعامل مع هذه المنظومة الجديدة. اكاو فما اشياء التواصل، كي نحكي على التواصل هو التواصل مع الجهات المقررة في وزارة التربية، المندوب هو منفذ ليس معناها يقرر وربما يناقش ويشوف مصلحة القطاع.
3: نحترم رأيك.
6: بالنسبة للعدد أنا أعطيك إحصائيات عام 2023 هو فما 1252 مؤسسة،
3: 1252 مؤسسة بين مدارس
6: بين الإعداد بين الابتدائي والإعدادي والثانوي.
3: الأسعار العباد تشكي وتتشكى وتقول لك غالية، ما تقوليش وزارة التربية زاد لهنا، أنتم ما تعملوا في الأسعار خاطئة يا وزارة التربية، لأن أنا أقول لك سؤال وأنت تقولي وزارة التربية، فهمت؟
6: لا بالعكس، هم يعرفوني حتى وزارة التربية قبل وناقشنا ويعرفوا كيفاش نحكي ويعرفوا كل شيء. بالنسبة للأسعار، الأسعار هي حسب ما هو موجود لأنه مش القايع كل كيف كيف. تبدأ انطلاقا ثم شكون في تونس في الداخل شكون يقري البكالوري ب 50 دينار سي حاتم؟
3: الشر
6: الشر 50 دينار اللي ما تكفي حتى شيء. وفما في اماكن اخرى
3: وين هذا
6: موجود في في في جهه الكاف، في جهه القصرين، في جهه القروان، في
3: نمشي نقرا في القروان خطوتي نقرا في القروان نعمل حتى ما بيت نخرج الباب لانه نسمع فيها انا اشياء غريبه لهنا.
6: الاشياء الغريبه هذه لو ان نشوفوا المدارس مثلا الاجنبيه في تونس معناها معناها اسعار لا تصدق.
3: قداش
6: تصدق؟
3: قداش
6: توصل؟ قريب 60 مليون في العام.
3: شنو
6: 60 مليون
3: يا معلم؟ ما قلتش نشري كهرباء راني الكتريك
6: تشري محمد تشري نجم اكثر من هذا. دونك وقت نجي نحكيوا على على على واقع هو قطاع مغيب سي حاتم، خلينا نحكيوا شويه
3: ونفهموا شويه. مراقبة عليها
6: المراقبه بالنسبه للاسعار هو قطاع خاص.
3: اي قطاع خاص يا اخي حر الاسعار نعمل
6: نحبها. ما عندهمش حتى مجال باش يفهموا باش في بالك حاجة رأو سي حاتم. القطاع هذا خاصة الأجنبي منه الجهة هذه اللي يقرر في لغة أجنبية ويقرر ببرنامج أجنبية وتاريخ بتاع البلدان هذه الأجنبية وعدة أشياء أخرى. لا يمكن لوزارة التربية قانونا حسب ما موجود هما أنه باش يراقب شنو تدرس وشنو المواضيع التي تدرس.
4: شو هو برنامجها مش مراجع من قبل وزارة التربية
6: أبدا.
4: شنو الدول اللي هي مدارسها الاجنبيه في تونس؟
3: برشا عندنا برشا
6: تقريبا كنديه تقريبا كل دول العالم موجوده عندنا، فما تركيا، فما الاسبانيه، فما الفرنسيه،
3: ايطاليا
6: الامريكيه
3: بمنظومه تربويه خاصه ببعض الحالات
6: الامريكيه الاردنيه
3: الاردنيه ما نعرفش جديده هذه
6: لا قديمه فهمتني. ثم تقريبا معظم الجنسيات موجوده في تونس وتتقرر بمجرد يعني الحصول على
4: التوانسه يقراوا التوانسه في البرنامج الاردني.
6: باش نعطيك شيء اخر مثلا المدرسه الكنديه من جمله المدارس المنتصبه في تونس وهي اغلى مدرسه موجوده على المستوى الواحد
3: واحده برك عندنا ما عندنا
6: عدت نحكي لك معناها الكونسيبت عفوا المدارس هذوما بمجرد الحصول على الترخيص، ترخيص على شنو؟ على الفضاءات. هي وين تدخل وزارة التربية والمصالح.
3: معنى تجي تشوف المحل صالح
6: صالح ومش صالح حسب
3: صلاحية المحل فقط،
6: حسب الأمر 486
3: حسب القانون صالح صلاحية المحل. إذا كان قلنا صلاحية المحل يتفضل يخدم على روحه
6: من وقت ما عايش ما عنده حتى علاقة
3: مراقبه حتى حد
6: حتى المفروض أن تراقبه السفارة أو الجهة اللي هي بالتعليم في البلاد هذه اللي يدرس برنامج.
3: ربي يبقى معايا، خلنا نخرج فاصل ونرجع دخت 60 مليون
7: تسمونا في القروان على 104.4 جوهرة اف ام
8: ايسنا
7: الدنيا وما فيها
8: جوهرة اف ام
7: بوبليسيتي. في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة، مونوبري ديما معك.
9: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
8: جوهرة
7: أفلام بمليسيتي.
0: صباح الورد
1: صباح الورد،
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. نمشيو دوزيام بارتي دو الانترفيو مع نقابه الوطنيه، النقابه الوطنيه لمؤسسه التعليم الخاصه، مؤسسه التعليم الخاص بجميع انواعها يدور تبعتهم. بربي قداش من هيكل سي محمد سامي الكاتب العام للنقابه الوطنيه لمؤسسه التعليم الخاص؟ فما اتحاد فما نقابه وفما جمعيه هكا نعرف ولا لا ولا نغلط؟
6: او طلعتوا ساعات صحيح، وانا رئيس النقابه الوطنيه تعليم
3: رئيس
6: هو حاليا كان هو تعدى بالنسبه للعمل الاجتماعي في واحد كان تقبل اسمها الهيئه القوميه للتعليم الخاص، هذه معناها اندثرت من نهايه من التسعينات. من بعد ولات اتحاد صناعه وتجاره، من بعد جاء معناها جينا احنا كنقابه عام 2011 وتاسست النقابه هذه وقت في عز الكرتوش اللي مازال موجود معناها عام 2011، وننشر تقريبا بعض الوزراء قبلناهم تقريبا حكينا في عده مواضيع هيكله القطاع هذا لانه حساس ومهم ويستدعي العنايه ويستدعي برشا حاجات مهمه. ومن بعد جاء معناها تشكيله اخرى نسبه نفسها اللي هو انفصل على زي الخماسي على الصناعه والتجاره وكون نقابة أخرى وحده اسمها أصحاب المؤسسات ونشطوا. حاليا
3: قديش عندنا من هيك؟
6: حاليا ثلاثة.
3: أيوة. ثلاثة هيك وثلاثة كل واحد يخدم يفلح يخدم وحده ما
6: صحيح كلمة رأي يفلح وحده فعلا
3: لا يخدم وحده ما يخدم وحده تنسيق من
6: لا نحاولنا بالتنسيقات حاولنا برشا حاجات أخرين فهمتني مع غياب التمثيلية الحقيقية مع غياب
3: مصلحة التلميذ ومصلحة العائلة التونسية ومصلحة التعليم الخاص راهو يسمهم يتوحدوا وينسقوا مع بعضهم وينسقوا زاد مع سلطة الإشراف باش نوصلوا للحلول. نجيك خليفة
4: العدد نتاع التلامذة اللي يقراوا في التعليم الخاص اليوم في بلادنا على مستوى النسبة والعدد
6: على مستوى النسبة هو تقريبا يوصلوا إلى حدود 10% تتجاوز ونقص، ولهنا ديما نخدموا العواني برشا على
3: 10% من مجموعة التلاميذ نتاعنا
6: اي مجموعه تلاميذ نتاعنا
3: انا عندي زوز ملايين ونص حوالي نقول
6: حوالي
3: انا عندك 250000 انتم
6: 250 300 هذه الوضعيه نتاع التعليم الخاص في تونس 300000
3: 300000 رقم راهو مهم جدا
6: ولهنا انا
4: في رايك اللي يرتادوا المعاهد هذه والمدارس لانه سؤال كبير ثم ناس تقول لك اولاد الغنيه كانوا مش نوليو عندنا زوز مستويات في القرايه، ثم يقول لك يبحثوا على التميز التميز ولو انه التميز موجود في كل مؤسسات في العمومي وفي القطاع الخاص، ثم يقول لك يقراوا هما اللي راتي اذا اقرا المعهد خاص هذا تلميذ ما لقاش حظه في المؤسسه العموميه ولا مشى للمعهد الخاص.
6: باهي بالنسبه للتعليم الخاص في تونس هو معناها يشمل كل هذا، معناها اللي زلت به القدم خاصه في المعاهد اللي يسمى بالانتشاليه وبالنسبه نسميهم الانقاذيه، معناها انه التلميذ خرج من سبع اساسي دوبل عمره يقولوا ثاني وثالث معناها بشد الشارع. هو هذا خلق في بدايه الستينات النوع هذا من التعليم الخاص، خلقوا برقيبة في الوقت هذاك وقت كان المدرسة التونسية في عزها، معنا باش أنه نعطي حق لكل تلميذي أنه حق التعلم
3: مش انقطاع
6: مش أي شكل، ما يمشيش المخدرات، ما يمشيش الحرقة، ما يمشيش السرقة، ما يمشيش كام كذا.
3: وزارة التربية عملت حاجة أخرى السنة مش سنة عاد مديدة، هي عامين ولا ثلاثة ممتازة، فرصة ثانية مدرسة الفرصة ثانية مهم ثانية. والتعليم الخاص مهم ينتشر ده أولادنا ده أوسي من ضياع يذيع راهو الولد كان باش نسيبوه ولا البنيه باه
6: اي جوستمون اني الفرصه الثانيه ما درستش راهو معناها فقط الهيكل التلميذ وبعدين توزعوا باش
3: مليح ما يسالش خلينا نعملوها
6: هذا ما متفاهمين
3: باليه من الاليات
6: الجانب هذه من جانب المدرسه الانتشاليه اللي قلت عليها هذيك هذه اندثرت حاليا بشويه بشويه، مازال منهم 50 مؤسسه او 100 في المؤسسه في اكثر الحالات، ولا ما يسمى بالتعليم الخاص يعني البريفي مفهوم باهي. النوع هذا معناها موجود بجدية ويطور وقاعد يمشي ويعطي في عمل، خاصة مع كثرة الغيابات والإضرابات والبرنامج اللي ربما أنه هو فات عليه الزمن ومشى سي حاتم، فذلك أنا نخدمه ب
3: لا من تقصد في برنامج
6: وزارة التربية.
3: وزارة التربية
6: طبعا
3: من علاش عندكم برشا يشدوا صف ويعملوا مطالب، وهي مطالب تنتظر توا عند الواحد راجعين من القطاع الخاص شادين الصف ويحبوا على بلاصة في البرنامج اللي كنت تقول ما يكملش وغير
6: على فكرة ندرسوا في نفس البرنامج تاع وزارة التربية هو بنفسه حرفيا في كل المواد الموجودة فهمتني، لكن حاولنا أن احنا بالنسبه للتعليم الخاص انه نعملوا ابروش قريبه باش انه معناها ضمان معناها الدراسه المتواصله بدون اضرابات بدون حاجات اخرى، من نحاول نقيم نقدم تعليم جيد يرتقي الى مستوى يخليه انه هو يكون مرتاح، نحاولوا أنه نبعد على ليتود وما ضاره وعده اشياء فيه. التعليم الخاص مكلف غير مكلف، كي نجي نقارنها فقط بالتلميذ على مستوى البكالوريا مثلا انه اللي يدفعوها الاولياء للليتود للدروس الخصوصيه تقريبا يفوت مرات يعني ممكن انه يعطيه كما عليه مدرسيه للتلميذ.
3: حاجه اخرى انت تعوض تعمل لهم في الريفيزيون مثلا في التعليم الخاص للتلامذه نتاع البكالوريا
6: في حاتم فرق ما بين قسم فيها 40 و42 تلميذ وقسم فيه 15 تلميذ يقرأ في القسم هذاك، يعني ديجا الاستاذ وقت يجي يقري عنده 15 من حتى جروب اللي باش يجي يقرا عنده الوقت نتاعه
3: يتعمل ريفيزيون. ما جاوبتنيش راك تعمل ريفيزيون ولا ما تعملش؟ ما
6: تعملش ريفيزيون. لا لا نعمل ريفيزيون عند معناها من غير الولي ما يدفع فلوس،
3: من غير الولي يدفع فلوس
6: من غير ما يدفع فلوس.
3: قداش نسبه النجاح في البكالوريا عندكم على المستوى الوطني؟
6: على المستوى المفروض تعطينا وزارة التربية تعطينا حتى معطيات وحتى معلومة
3: يا سيدي على مستوى بعد
6: أنا فقط نعطيك عليه علاش، لأنه هو التعليم الخاص مازال ما وصلش بشكل كبير إلى مستوى البكالوريا، نعطيك نسب اللي هي موجودة في النوفيام وموجودة في السيزيام، هو النجاح للنموذج وهذه قضية أخرى نتاع النموذج ربما يجي فرصة أخرى نعمل فيها باهي. هذه 70% للتعليم الخاص و30% للتعليم العمومي.
3: 70%
6: تعليم
3: الخاص
6: و30%
3: تعليم العمومي
4: في النوفيام ماذا؟
6: نعم
4: في النوفيام
6: والسيزيام لسنوات عديده مش في
3: رقم ثبته لي مره 70%
6: 70% من التعليم الخاص
3: ينجحوا في السيزيام وفي النوفيام.
6: النسب مش عدد التلاميذ حاجه اخرى راهو داكوردو، النسب مثلا انا عندي 20 تلميذ فهمتني النجح منهم 15 ولا 16
3: كيف فهمت كيف
6: على خاطر
3: نسب نسب على عدد التلاميذ، انا عندي 2000 تلميذ في المدرسه
6: العموميه نجحت 30 تلميذ منهم هذوك نجحت منهم 30%
3: واضح به نجيك سيدي خليفه نختم
4: علاش انا مش نعاود ونرجع نقول على حكايه كانه عندنا زوز مستويات انتشار المدرسه الخاصه مثلا المدرسه مش المعهد نلقاوها قليل في المناطق الداخليه كثير ياسر في المناطق العاصمه سوسه صفاقس ربما يعني كانه اختصاص العائلات الميسوره التعليم الخاص ماهوش في متناول العائلات العاديه هذا اللي نشوفه فيه خاصة هذي في المدارس الابتدائية
6: حقيقة هذا غير صحيح مع كل احترام لسيادتك. هو أنه أنا أكثر مطلع على وضع التعليم الخاص في تونس أنا موجود في التعليم الخاص من عام 1985 إلى حد الآن وعندي معرفة والزملاء الموجودة في كل جهات تقريبا نعرفهم ويعرفوني وكل شيء، ونعرف الواقع المعاش موجود عندنا النوع هذا من المدارس في قفصة، موجود في قصرين، موجود في منزرت، موجود في في في, في, في كيف، موجود في سليانة، موجود في عدد أماكن، مش بالعدد ربما اللي هو مش داري في العواصم، لكن موجود موجود ويعمل وإلى آخره. يبقى النسب بالنسبة للفلوس والغلاء وإلى آخره، رغم الفلوس هذيك تمشي للأستاذ اللي يدرس، راهي توصل الساعة في التعليم الخاص يا حاتم
4: قداش؟
6: إلى 50 دينار الساعة الواحدة في التعليم الخاص،
4: ساعة الأستاذ يعني.
6: ساعة الأستاذ. وأحنا وقت نجي يطلب على مثلا مدرسة في اللاك، راح نطلب في اللاك، مش كان مدرسة موجودة في مناطق معناها بوسط تونس العاصمة مثلا في الكرم ولا في في
3: 50 دينار الساعة نتاعو قداش يعمل الساعة معك سامحني؟
6: حسب
3: 20 ساعة في الأسبوع؟
6: لا ما عندوش حق في 20 ساعة، إذا كان يخدم في العمومي لا يتجاوز العشر ساعات.
3: ما يخدمش في العمومي؟
6: ما يخدمش في العمومي
3: 50 دينار الساعة يعمل 20 ساعة؟
6: لا هذاك يتفاهم معاه بالشهرية،
3: الشهرية
6: طبعا.
3: ويخدم في العمومي عنده 10 ساعات معناها 500 دينار في الأسبوع حسب ما تحكي أنت. 10 ساعات في الأسبوع معناها 500
6: زوز ملايين. أيوه أنا أحسب مش هذاك
3: زوز ملايين،
6: مش الكل راهو فهمتني، فما زوز ملايين، فما مشاريات يوصلوا حتى 3 ملايين في الشهر. موجود موجود الشيء هذا موجود، لأنه هو يطلب الغلاء هذا، لأنه مش معناه يجي وهكاك عنده برشا فلوس تعيشوا فيها، لا راهو في حالة الضرورة، في حالة باش توفر أنت للتلامذة نتاعك أستاذ يليق بهالمستوى هذا، خاصة في البكالوريا.
3: بربي سامحني، قبل كانوا يقولوا فما تمشي تقيد وحتى كان ما تحضرش تدبر الشهادة مدرسية وصارت برشا.
6: كان في سابق صحيح.
3: لأنه كان في سابق مدرسية مضروبة، يسميوها مضروبة معناها ما قراش ومش قايد. يبدو أنه لو سيستيم تاع اللي عملت وزارة التربية وانتم زادة وسي ما عادش نجم نعملوا العملية هذه، يزم يكون يقرأ وحاضر وفما مراقبة. شكون يراقب العملية؟
6: يراقب المندوبية، المندوبية أساسا الجهات الإدارية.
3: نعم.
6: تجي تراقب، تراقب سير امتحانات في الأسابيع المغلقة للسير المتعدة. ثم معناها قبل ما تحصل على الشهادة المدرسية يلزم تعريفها بالمندوبية. فهمتني؟ عندنا سيستم كنا ناخذوا به قبل، هذه المنظومة الجديدة ما زالت في طور التجربة أو الانستالاسيون كما يقولوا، لكن القديم اللي دي سالب هذا اللي هو كل شيء موجود على المنظومة، كل شيء
3: وفي تواصل مع المندوبيات ووزارة التربية.
6: بالضبط. مستحيل الآن أن تجد شهادة
3: بدينا الانترفيو ما فماش تواصل، كملناه فما تواصل مع المندوبية ووزارة التربية ومراقبة ومتابعة.
6: يدخل على الواحد مش على يدخل
3: على التواصل النقابي.
6: لو كان نقول تواصل النقابي نقصد به أنه احنا عندنا حق في البلاد هذه، عندنا رأينا في القطاع هذا، نحبه يتطور لأنه حل مشكلة التونسي، لأنه التعليم معناها سامحني بالكلمة تعقدوا في كل المعاني. دونك لهنا انه عندنا من
3: جاوبكم انا مش وزاره التربيه، جاوبكم انا
6: طبعا كل حاجه
3: جاوبكم انا سي محمد سامي، لموا بعضكم في هيكل فقط تو تنجم الوزاره ووزاره الشؤون الاجتماعيه والداخليه وكل يحكيوا معكم، راهو ثلاثه هيكل وكل اي وكل يغني على ليلاه، والكل كل بضاعتي احلى بضاعه عندي انا،
6: بضاعتي
3: لابروش مقربتي سامحني، قلت بضاعه المقربه اللي عندي
6: لابروش. المساله هي انه هذه امور شكليه على مستوى كذا، فهمتني ولا انا؟ كي تجي تقول انت قطاع خاص هذا ما يفهم الا الناس المرسوه، راهو قطاع خطير جدا.
3: واضح. نحب نوصل معاك لحويشه. نطمن على اولادنا اللي يقراوا.

0: انا عدد يفوت 80% راهو هذاك راهو ربح لتونس ربح لك البلاد قراو
1: سي سور.
0: فهمتني؟ دونك المشكل والاشكال وين هو انه ممكن ان نقدموا اكثر، ممكن انه لو كان ثم اي اعانه من اي نوع كان على خير اسمعني اقل ما يمكن، اسمعني اقل ما يمكن، كنت نجي نحكي لك في اشياء المجال ما يسمحش الان قدمنا
1: لوزير التربيه بمناسبه العوده. احنا بمناسبه العوده نالنا للعوده
0: نجم نجيب اشياء اخرى، ممكن نشوفوا مره نجم يتطور، نجم يعطي اكثر من هو يعطي فيه توا، انه راهو التعليم الخاص في حاتم موجود في العالم الكل وهو نوتر ليفي نتاع تطور على مستوى البلاد.
1: مش كيف نحن شفته التعليم الخاص في الخارج، انا شفته
0: اي شوف شنو عمل الدولة بالنسبة للتعليم الخاص باش راهو ما يتطورش وحده.
1: اي معاك
0: الساهرين على
1: شراكة موجودة التعليم الخاص مقاربة أخرى. احنا في بعض الأحيان وسمحني نقول لك الكلام هذا سي محمد سامي ايون كونيسوس دو كوز، معناها نعرف هذا جيدا، المقاربة في بعض الأحيان ونفهمها تولي تجارية فقط ونفهم الموضوع ونعذر الناس اللي زادة عملت هالمشاريع واللي قد تعاني فيها. أنا مش كل راهو متمكنين من عاملين البالانس وربحين والدنيا كل، فما اللي يعاني فيها لأنه حب يخدم بجودة ويخدم بقلب ويخدم ضمير ويخدم مهنية، فنأطروهم هذوما ونرافقوهم وإن شاء الله يوصلوا يقوموا بدورهم التربوي والتعليمي لوليداتنا وبنياتنا. نحب نشكرك سي محمد سامي رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص وعودة ميمونة للأسرة التربوية متاعكم وأيضا لكم أنتم الكل ولأبنائكم وبناتكم من التلاميذ والتلميذات. وفاء الوقت وفاء والله وفاء. يلا فاصل ونختم الحصة بلو بون بلوم تاع المرادي.
2: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
3: صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من الليل الجمعة.

اي سيدي لو بون بلان ومسك الختام لكم انتم جميعا وخاصه لينا احنا التوانسه الكل اللي مازلنا راهو نحبوا على تفرهيده للعائله بشكل خاص ونعملوا ضريبه بحر هكا قبل ما ترجع القرايه وقبل زاد اوسي ولا حتى كيف رجعت القرايه اوسي نعملها زاد تفرهيده للعائله. وعندي الويكاند وعندي ادلال موجود من عند المراد اي نعم ادلال موجود من عند المرادي سيفك راهو موفاش ومتواصل بعروض ولا تلقاها في حتى مكان العروض الأحلى عاودة رجعت مع شان المرادي مع فلاش بروموم تاع سلسلة المرادي أوتيلس تمتعوا بتخفيضات توصل إلى حدود 30% للإقامة من 11 سبتمبر حتى 31 أكتوبر. ريزيرفاسيون مفتوحة إلى حدود 21 سبتمبر. المرادي أوتيلس أنيماسيون ونهارو للبيسينات على كيف كيفكم سواء في الإكستيريور لأنه الطقس اللي عوام راهو في البيسينات متاع الاكستيريور وإلا عندهم زادا لي بيسين في الانتيريور بيسين شوفي عندك لي توبوغون اللي موجودين ثم الماكلة البنينة والرائعة اللي يتميز بها المرادي للعائلات التونسية سيفك موفاش مع المرادي اوتيلز. اطلبونا توا اطلبوا المرادي بطبيعة الحالة على 70 105 720 نعاود 70 105 720 وإلا 70 105 720 نقولوه بالعربية وبالفرنسية وإلا زوروا الموقع متاع المرادي اللي هو www.المرادي.com نعاود www.المرادي.com. إذن المتعة مازالت متواصلة في بحوراتنا وفي بيسينات المرادي وفي عملية متاع دي برومو تدللكم انتوما الكل مع الإشارة كون

0: ست ايام كاملين. اليوم 15 ست ايام كاملين، كان نحسب 15 واللي حتى 7 ايام، 15 16 17 18 19 20 21، 7 ايام منشي غل في الحساب. مرسي المرادي ومرسي لكم انتوما على المتابعه والاهتمام. عوده مدرسيه موفقه ان شاء الله لكل الاسره التربويه والتلمذيه وكل العائلات التونسيه. باي وتحيه تونس.
1: عام دراسي جديد، اللي ماما زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اللي ماما مع كل صفحة نجاح جديد.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك.
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تأمين كافة المؤسسات التربوية والجامعية وتسهيل حركة المرور وتطهير المحيط المدرسي من كافة المظاهر الإجرامية وآفة المخدرات. وفق ما أكده المحافظ العام فاروق السلامي رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية لمراسلتنا شيراز التزركي خلال متابعتها اليوم للعودة المدرسية.
4: أولادنا يلزمهم يرجعوا في ظروف طيبة، في أريحية، زيرو انسيدون. نخدموا على مدار ساعة، على مدار السنة، سات شوخ سات. الصيف كامل عديناها نحضروا للعودة هذية باش تتعدى في سلاسة ونضمنوا نجاح سنة دراسية كاملة. ساهم فيه مختلف الأسلاك من إدارة عامة الأمن العمومي، من إدارة اختصاص، من شرطة النجدة، من شرطة عدلية، من خيانة في المرور، حتى وخيانة في الحرس الوطني ما ننساوهمش. كل واحد عنده مرجع النظر نتاعه ويساهم الموقع نتاعه بمجهوده بحسن الانتشار وتأمين كافة المعاهد والكليات والمدارس. كيف كيف بذلنا مجهود كبير للتحضير لنجاح العودة هذية، عدينا تقريب صيف كامل ونحن نقيه في المحيط تاع المؤسسات هذية من كافة مظاهر الانحراف، من كافة المظاهر السلبية المخلة بالأمن العام، خاصة في الترويج المخدرات هذه القصر وفي المحيط المدرسي والتلمذي، خاصة في سوسة. ما يخفاكش المجهود الكبير اللي تحقق والنجاحات اللي تحققت لهنا بالقيام بعديد الضبطيات، بضبط العديد من المنحرفين اللي يقوموا بترويج المواد المخدرة، ونجاحات كبيرة الحق. الحمد لله توفقنا في أنه نضمن عودة مدرسية موفقة.
3: دوليا، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن اليوم استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه حيا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 100 شهيد منذ بداية العام، وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات أطلاق النار التي تستهدف الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في تدوينة نشرها اليوم عبر مواقع التواصل أن شركات الدفاع الأمريكية تنتج أفضل الأسلحة على الإطلاق، ردا على تساؤلات مطروحة بشأن احتمال استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية. موضحا ترامب أنه يستند في كلامه لتقرير تلقاه مؤخرا يؤكد أن الولايات المتحدة تنتج حاليا أسلحة هي الأفضل والأرقى في تاريخها، مفيدا بأن هذه الأسلحة تسلم يوميا للقوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. ختاما، تقرير جديد لمكتب المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية يقدر كلفة الحرب على إيران بالنسبة لأمريكا بنحو 33 مليارا و400 مليون دولار، منها 22 مليارا و300 مليون دولار قيمة الذخائر المستخدمة، و3 مليارات و700 مليون دولار لخسائر المعدات، إضافة إلى 7 مليارات و400 مليون دولار لنفقات أخرى، ولا تشمل هذه الأرقام كلفة إصلاح المنشآت المتضررة.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسام جوهرة عسام، نحب نوصل صوتي بخصوص سات الرياضيات المعتدون عن العمل ونادي الاختصاص في السات الإعلامي والاختصاص. إقصاء أصحاب الاختصاص حامي للشهادة العليا في اختصاص الرياضيات، معطلون في البطالة والتهميش، 9 سنوات مفكرة المناظرة أو جمدة المناظرة. في المقابل تراجع الشعبة من 20-5% مدة 25 سنة. عندي سؤال نحب نسأله إلى متى؟ راه الرياضيات جسر العبور وجسر لتخصصات أخرى كيما الطب والهندسة والاقتصاد والبرمجيات الفيزياء والإحصاء. نحب نسأل وقتاش ناخذوا حقنا كأساتذة الرياضيات؟ وقتاش ترفع الظلم هذايا؟ وقتاش ترجع هيبة الرياضيات؟
2: السلام يا جولة أفهم، بالله هي مدير السيك، بالله هي مدير السونات، بالله هي سيد الرئيس، جيد عنونا جدولة فعل رانا عنا برشا ما ناس خالصين نحبوا نخلص، ورانا عنا استعداد باش نخلص وزيدوا، انتوما ارحمونا انتوما معمولكم الرب يا سيد الرئيس، انظرونا بعين الرحمة، رانا نخلصوا ضونا، عندونا جدولة أخرى باش نحاولوا نقصونا طريف باش نحاولوا نخلصوا، رانا نحبوا نخلصوا، أما شيء مقدس علينا، جاء ربي يشوفونا بعين الرحمة، انظرونا ما تبوش علينا الدنيا، الله اللي يظلم عليكم لا في الدنيا لا في الآخر.
1: السلام عليكم، نداء استغاثة عاجل من خلال هالفقرة هذه وصلت لرفع الظلم الصارخ على خريجي وأساتذة تخصص الرياضيات في تونس. بعد 9 سنين كاملة من التجميد والبطالة اللي ضيعت أعمار الشباب وخليت نسبة الإقبال على شعبة الرياضيات تطيح من 20% 5%، حلت وزارة التربية مناظرة سنة 2026 لكنها كانت مهزلة بكل مقاييس. مناظرة شابتها إخلالات وشبهات كبيرة على مسمع ومرأة من الجميع، والوزارة للأسف ما حلتش حتى تحقيق، والأدهى والأمر إنها انتدبت الناس اللي تغشت وتركت الكفاءات الحقيقية. مش هذاك برك، الطامة الكبرى هي إقصاء العشرات من الأساتذة اللي عمارهم فاتت 40 سنة بحجة إنهم ما عندهمش فونتاج في مكاتب التشغيل.
3: أنا بربي أني مواطنة نسكن في مخنين، عندي بنية عمرها 8 شهور نستغي بقلوب الرحمة، عندها كوف في الدم تبيس، عنا عام نبيسه في مستير في قسم الأمراض السريرية، عملت رياكشن من شيميو اسمه أراسيتين ودويت الكل بالأراسيتين، وما عندهاش أخوات، عملنا أحنا براع مشينا حبينا نعمل زرع في تونس، ما حد مطلع مطابق للزرع، قاعدين يعملوا في اللي عليهم يرحموا بيهم في قسم الأمراض السريرية في مستير، لكن المرضى تقدم ياسر ما نداسة الخطأ، احبوها بنتكم قلوب الرحمة التوانسة، بنتي تستحق زرع، رحموني كيفاش نجموا نعملوا لبنتي زرع عمرها عامين وثمانية شهور، لا عندها شكون مطابق، لا عندها اخوات، لاني بها طلعنا مطابقين.
4: عسلامة جوهرة، ميساج لوزارة النقل، احنا اولياء التلامذة وسناء التلامذة ترجع نهار 15 سبتمبر، اوكا قسينا اشتراكات في كامل الجمهورية، الاولياء كل قسم تعملوا مزية ما تعملوناش اعمال عمناول، وفروا وسائل النقل التلام، يرحم والديكم، تعملوا مزية تاخذوا فلوس الناس، وفروا وسائل النقل وبارك الله فيكم.
5: ألو سباخيز جورف، أين بربي أني مواطنة من سوسة، توا تسأل نسمع في الأخت قالت بربي البلدية تنظف بلدية الكياس المسخ من فرحة حشيد حتى الفهلوس، نعرف البلدية تنظف، قلها تجي في الليل وترى الكياسات كيفاش البلدية تنظف، أما شنعطيها نعطي اقتراح للمواطنين وكل شعب تونس وكل كامل الجمهوري، الشعب هو اللي مسخ في بلادنا، توا أني خرجت الصباح أني وأخواتي زوز، راجل كان يأكل في فطيرة يشد الكذا يرميه قدام مرشي باب جديد، راه المواطنين هما اللي مسخوا، قداش باش تعمل الكاميرات بلدي الكاميرات باهي باش تصوروا باش تخفيها، مش معقول هذا، راه الشعب هو اللي ينظف بلادنا.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى، أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط؟ هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام، شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

عندي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: بيزنس نيوز. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نصحت الفلاحين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية اللي قد تنتقل عن طريق الجروح. وجاءت هذه الدعوة طبعا لتسجيل نزول حجر البرد بمناطق للإنتاج بالجهات الغربية، واللي انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، مما قد يؤثر سلبا على النمو العادي للأشجار وطاقتها الإنتاجية، إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. كذلك دعات وزارة الفلاحة في بلاغ ليها إلى التدخل الفوري بالمدوات بحقول الخضروات، وذلك باستعمال مبيدات فطرية قابلة

0: للامتصاص مصادق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية ووصات بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات اللي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم، مع ضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمداوات، وطالبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدر عدوى بالآفات ومساهمة في تكاثرها. شركة شبكة تونس للتجارة تونيزيا تريد نت تعلن عن إطلاق بوابة البواب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من يوم 15 سبتمبر، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. ووضحت الشركة في بلاغ لها أن البوابة الجديدة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني portai.elfatura.tn تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين اللي عندهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حل مبسط وعملي وآمن لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. والبوابة الجديدة ستمكن المستخدمين من إعداد بيئة العمل الخاصة بهم وإنشاء الفواتير وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون الحاجة إلى اعتماد حلول تقنية خاصة بالربط أو الإدماج. وأكدت شبكة تونس للتجارة أن إطلاق هذه البوابة يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تسهيل النفاذ إلى خدمة الفوترة الإلكترونية ومرافقة المؤسسات والمهنيين في مسار رقمنة وتبسيط عمليات إصدار الفواتير. تونس تشارك في المعرض الدولي لصناعة الأحذية ميكام ميلانو بإيطاليا، ويستقطب المعرض اللي من المنتظر أنه يستقبل نحو 20,000 زائر من المهنيين أكثر من 1,000 عارض. ويعد المعرض منصة تتيح للمهنيين اكتشاف أحدث صيحات الموضة في مجال تصميم الأحذية والتكنولوجيا المرتبطة بها. وحسب بلاغ نشره مركز النهوض بالصادرات، تضم المشاركة التونسية في هذه الدورة 5 منتجين للأحذية النسائية والرجالية لعرض تشكيلة متنوعة من النماذج تجمع بين الجودة والتصميم والإبداع ومواكبة التوجهات الموسمية. وارتفاع عدد العارضين التونسيين مقارنة بدورة سابقة يعكس الديناميكية اللي يشهدها قطاع صناعة الأحذية في تونس رغم التحديات اللي يواجهها سواء على مستوى السوق المحلية أو حتى الأسواق الدولية حسب ما جاء من في بلاغ للمركز. ويشار لأنه المنتجات التونسية لاقت منذ افتتاح المعرض اهتمام العديد من المهنيين، خاصة الموزعين وتجار التجزئة وأصحاب الطلبات الباحثين عن حلول في إطار العلامات الخاصة. ويعكس هذا الاهتمام حسب مركز النهوض بالصادرات التطور النوعي اللي شهدته صناعة الأحذية التونسية واللي أصبحت تستجيب للمعايير الدولية للجودة وتتموقع كبديل تنافسي وموثوق وجاذب في سوق أوروبية جد متطلبة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 14 سبتمبر ارتفع إلى حدود 1756 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 11 سبتمبر في حدود 1325 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 25,283 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 11 سبتمبر في حدود 25,329 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم بعد ما أدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية إلى توقف خط الأنابيب اللي يربط بين شرق المملكة وغربها عن العمل. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.6% إلى حدود 107.40 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.8% مسجلة 103.22 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم وكانت قربت لأدنى مستوى ليها منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة للذهب بنحو 0.5% إلى حدود 4330.80 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى حدود 4287.99 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و382 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و915 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و189 مليم.
1: بزنس نيوز جوهرة أفا تندانس
0: برعاية
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
2: أريدو طور عالمك
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة موعدنا اليومي جمعنا بكم لقاية هذا في فقرة تندانس اليوم نحكيو على تفاصيل جديدة تحكينا على الأبل واتش سيريز 12 واللي نلقاوها مصنوعة من السيراميك وتقول التفاصيل هذه وهي تفاصيل غاضبة ما بين ظفرين اللي كونوا امتلاك النوعية هذه من الأبل واتش ينجم يكون مكلف مش كان وقت اللي باش تشريها فقط لكن وقت اللي تستحق باش تصلحها وفقا لتقديرات خدمة أبل الحالية تكلفة إصلاح الأضرار خارج الضمان يعني كتبدأ المنقالة متاعك أور غارونتي نجم توصل لـ 599 دولار بالنسبة للمنقالة بيدها سومها يكون 899 دولار هذا الشيء يعني اللي كونه الإصلاح متاعها ينجم يوصل يتكلف لـ 2 تيار متاع السوم متاع الشراء متاعها في المقابل يبدأ سعر السيريز 12 المصنوعة من الألومنيوم من 399 دولار والتيتانيوم 699 دولار ورغم هذا نلقوا برشا ناس مقبلة على النسخة السيراميكية الأكثر تميزا في الأبل واتش سيريز 12 خصوصا مع عودة التصميم هذا لمناقل أبل بعد سنوات من الغياب لكن سوم الشراء المرتفع وتكلفة الإصلاح الأكبر يخليوها خيار مناسب بالدرجة الأولى لمن يرغب تحديدا في الحصول على تصميم السيراميك دون غيره من التصميمات الأخرى اللي خرجتها شركة الأبل هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
5: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
4: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
5: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
4: SMS على 85 990
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
6: جوهرة FM
7: جوهرة
6: FM
7: جوهرة FM

0: Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino مع سنم هني.
1: العشرة وعشرة دقائق على جوهر فام. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله منورين ديما. مرحبا بكل من اختار أنه يتبعنا ويتبع كابوتشينو في عدد جديد بتاريخ اليوم 3/15 سبتمبر 2026. وكي نقوله 15 سبتمبر نقوله تاريخ مفتاح في الرزنامة عند التوينسا الكل، اللي هو يوم العودة المدرسية. عدد كبير جدا من التلاميذ اليوم يلتحقوا بمقاعد الدراسة، سواء صبحية سواء نصف صبحية، مهما كان الالتزام. أما غدوة أكيد الناس الكل باش تاخو أوقاتها وتلتزم بجداول الأوقات امتاحة. أكثر من 2,341,000 تلميذ اليوم هزوا في كراتبهم برشا أحلام إن شاء الله يربي تتحقق، وبرشا دعاخير إن شاء الله من عند الوالدين اللي يتبعوا فيهم كما نقولوا بعينيهم، يتمنوا لهم كان النجاح والتميز في عام دراسي. إن شاء الله يربي يتعدى سلامات ويتعدى مكلل بالنجاح للناس الكل. مشاهد جميلة جدا عشنا على وقعها اليوم الصباح. أكيد أنتم مستمعينا مهما كانت بلاصتكم ومهما كانت الوجهة متاعكم، أكيد راكم اختفتوا هكيا، أك التلميذ، أك الزوز، أك العائلة، أك الكرهبة اللي فيها زوز وثلاثة تلامذة، أك الممر متاع المترجلين وقت اللي يشقوا عليك هكا كيما نقولوا فوج من التلاميذ. رجاء أعطيوهم الأولوية واحترموهم بالطبيعة، وخليوك المشهد هذيك يكتمل، خاطر كي تعديوا قدامكم متأكدة 1000% أنه بكلكم تتعدى في مخاخكم وفي ذاكرتكم برشا ذكريات وبرشا أماني. إن شاء الله سواء بالصغيراتكم بنجاح وإلا لصغار غيركم، زاد الواحد يتفائل بالخير ويتمنى الخير الغير، أكيد باش يجيه الخير الكبير. دونك مرحبا بكم في إديسيون سبيسيال اليوم من كابوتشينو ليكيب الكل. صباح عليكم، اليوم يرافقنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أهلا وسهلا. نرجس قليلة في الإخراج التقني، مرحبا. جميل بقديدة في التنسيق العام، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون أكيد بالموسيقى، تكون بالبلاي ليست نتاعنا. ما فماش احلى من الرساله الجميله اللي نلقاوها في واحده من الاغاني التونسيه اللي تبقى زاده محفوره في الذاكره مع لطفي بوشناق، علمني، اللي من خلالها تحيه للاسره التربويه الكل بكل مراحلها، اللي اليوم الناس الكل لبست الطبليه مهما كان نوعها، طبليه معلم، طبليه استاذ، طبليه تلميذ، طبليه عون حراسه، طبليه منظف منظفه، باش نقول لهم ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لكم الكل.

0: تامر حسني على جوهر اف ام. وصلنا للعشرة واثنين وعشرين دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل كالعادة. وجهتنا الأولى في كابوتشينو تكون مع بورصة الأسعار وبقديش اليوم المواد الغذائية الأساسية، خليني نقول في المنستير تحديدا، على خاطر الإجابة باش تجينا من عند وليد الجزيري توت سويت. وليد صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا يا وليد.
1: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيكم. عودة مدرسية وجامعية موفقة للجميع. هك علاش اليوم كي عملنا جولة في السوق المركزية بالمنسير لقبل موجوة، لأنه تقريبا عملنا جولة في المدارس ومامام معاهد الأولياء، الكل غادي يتهنوا على وليداتهم يوصلوا فيهم، يسألوا على الجداول، يسألوا على كل حاجة متعلقة بالعودة المدرسية. لكن ما منعش هذايا باش عملنا جولة وشفنا، ولو أنه أكثر حاجة تقريبا هي الغلة، لأنه توا يجوا لمجة يأكلوا حاجة قبل ما يمشيوا. كعليه زادة حتى بالرغم من السعر المرتفع متاع اللحوم البيضاء، لكن ثم أقبل عليها سعر توا الماكلة تتبدل. بالنسبة للتلميذ في الابتدائي يحب سكالوب، يحب حاجة ساندويتش بكل سكالوب، كل ما عنده علاقة باللحوم البيضاء. هات نعملوا جولة ساعة كما كنت متوقع بالنسبة للأسماك. تعرف الويكاند هذايا أمطار وريح وكل كتقلبات الجوية اللي صارت، هيك علاش الأسماك اليوم تقريبا ما فماش. فما كان الحاجة المربية، فما الدورات 22 دينار، الشولة 32 دينار، حتى كلب حر ب 30 دينار، وغالي برشا اليوم الأسماك. المشل 16 دينار و 800، 18 دينار و 800، فما القرنيط الأبيض الجويد 35 دينار. شنو فما آخر؟ هذا تقريبا هذا هو القاروس 27 دينار، هذا هو الموجود. حتى السردين 3 دينارات و 500، لكن ما فماش إقبال عليها تقريبا. حتى بالعين المجردة تشوف أنه أغلبية التجار بتاع الأسماك ما همش موجودين، معناتها بعض التجار فقط قاعدين يبيعوا في الأسماك، وتقريبا أكثر من اشترها أسماك مربية، معناتها ما فماش كل حاجة جديدة.
0: السردين علاش ما فماش إقبال عليها رغم اللي يسوم؟
1: بون، فما يقول لك السردينه يحبوها متاع الساحل ولا متاع المهديه.
0: احنا معروفه سردينه سوسه اللي يقول لك.
1: اي هذا هو، معناتها ماهيش موجوده ما يقبلوش عليها. السردينه جايه من مناطق اخرى ما يقبلوش عليها. معروفه. وشوف سناء، السردينه اللي اكثر ناس اللي هي ما تتقشرش، معناتها تحطها في الماء وتنحي لها الراس كهو، ما تتقشرش. السردينة هكي 3 ديرات و 500، واللي ما فماش قبل عليه هي بلقشو. هكي هي معناتها ما فماش قبل عليه.
0: لا ما تقولتي وليد هذيك عليش. لا
1: فما أوفر. شوف السنة، فما يقول لك تسيب الزيت متاحة، معناتها السردينة تسيب الزيت متاحة. ما هكي هكي الإقبال عليها أكثر. تقول لك في بعض الأحيان في المقلة ما تحط لها زيت، تسيب الزيت متاحة، معناتها بكلها دهون. هكي اللي ماشي موجودة بصفة عامة. اليوم الأسماك ماشي موجودة، وحتى الكريفات والشفريات اللي مستانسة حتى في شوفوها في الأمطار، وكل ما حتى في الطقس الشتوي ماشي موجودة، معناتها حتى الطقس تو مازال شمس، وكل والشفريات والكريفات ماشي موجودة بالكل. شفت الببوش سبحان الله، معناتها صب الطرف انطر الببوش يطلع. الصحفة كي كيما نتاع الهندي اللي خليناها الموسم اللي قبل الفرد.
0: ما اسميش صحفة عايش خويا، ما تبدلش المصطلحات.
1: طاسة. اللي خليناها عامين ثلاثة سنين تالي 3 دينارات، وبعد عامين التالي 4 دينارات، وبعد الموسم الفرد 6 دينارات، اليوم 7 دينارات.
0: 7 دينارات باهية،
1: 7 دينارات كل عام تزيد دينارية. تشوف كيلو الهندي بستة دينارات، تستغرب معناتها كيلو الهندي 6 دينارات.
0: هيك هو الحقيقة. السنة شفنا الغلاء في الهندي والكرموس الزوز.
1: ودخلنا احنا في الغلاء، كيلو الهندي بستة دينارات، العنب بستة دينارات و500، لثمانية دينارات، التفاح باربعة دينارات حتى للخمسة دينارات، والبطيخ 2000 تقريبا. هذوما هما. فما الدقلة 8 دينارات، جديدة مش جديدة، كمية كبيرة صورة موجودة، لكن ما فماش إقبال عليها. بثمانية دينارات هي ليه نسية ليه دقلة،
0: ماهيش دقلة هي وليد نغمل
1: مطاقة، ماهيش بينين. هاي ثمانية دينارات.
0: مثلا تفكر الاسم البسر هكا،
1: البسر. هاي ثمانية دينارات،
0: ثمانية دينارات.
1: 8 دينارات. نمشيو للحوم البيضاء، الدجاج 8 دينارات و950، السكالوب ما فماش تغيير، 23 دينار 23 دينار و500، فخذ الدجاج 12 دينار و500 كيلو، الكبده نتاع الدجاج 16 دينار 15 دينار و500 ل 16 دينار، وجوانح 3 دينارات و500 ل 4 دينارات، كيلو البقري 45 دينار و800، كيلو العدوش 55 دينار. كما قلت كل شيء موجود، الغله كما الاسبوع الفرد، الخضر زاد كما الاسبوع الفرد تقريبا ما فماش تغيير، الطماطم 2500، البطاطا 2500، ثم ارتفاع في الفلفل من 2800 ل 4 دينارات و500، ل 4 دينارات و500، الفلفل البصل 12% ل 15%، السفناريا زاد 1400 1600، الفقوس 2500 3 دينارات، القارص 4 دينارات و500، السلق المعدنوس ب 600. هذا هو تقريبا ثم استقرار، لكن ثم استقرار بما معنى أنه حبينا تراجع الأسعار، لكن تماما مثل الأسبوع الفرد بالنسبة للخضر والغلال ما فماش انخفاض، هكايا هو للقناة الأسبوع الفرد تواصل اليوم. زاد اللحوم البيضاء في استقرار، لكن بصراحة تعرف السكالوب عنده علاقة كبيرة بالعائلات التونسية، ما نحبوش يتوى تقريبا للأسبوع الثالث على التوالي نفس السعر ب 23 دينار. ماذا بينا كوا ثلاثة جماعيس
0: نرجعوا نطيحوا شوية في السوم
1: نرجعوا، لكن نرى وحكيت
0: يا وليد
1: هو طقس بارد توا كهو قيت نوليو شي السكالوب كي البقري يوصلش للبقري.
0: والله العظيم بيسي وليد معاك الجمعه الجايه بحول الله ثلاثه جايه نشوفوا صوتك كان مسموع والا لا في علاقه باسعار اللحوم البيضاء. مشكور جدا وليد الجزيري على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم. حذر لي روحك بعد شويه باش ترجع لنا في المباشر، سؤالي ليك باش يكون صف المشهد، ها باش نعطيك ربع ساعه باهي وليد في يدك باش تحلل الموضوع.
1: موجود موجود موجود موجود
0: باهي، حذر روحك ملي تجاوبنا في المباشر وتوصف لنا المشهد اليوم على إيقاع العودة المدرسية كيفاش في ولاية المستير. بعد شوية هذه إن شاء الله بشلقوها معنا في كابوتشينو. كانت هذه متابعتنا لبورصة الأسعار اليوم، أعطيونا أصواتكم أعطيونا أراءكم، سمعونا نقدكم على البواد فوكال لجوهرة فام على 73 24 3000، وإلا على 29 100 100. شنو المقدور عليه وشنو اللي تونسي مع تشغزر له جملة كيف يدخل للمرشي؟ ماذا بينا نسمعوكم بكثرة باش نفهموا المشهد كيف نوا وباش نفهموا زادة الواقع اليوم كيفاش ماشي مع الأسرة التونسية اللي المقدرة الشرائية مضغوط عليها جدا جدا جدا، وخصوصا مع تكاليف العودة المدرسية. دونك مرحبا بكم على 73 24 3000 ولا على 29 100 100.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: كابوتشينو مع سنة مهني.
2: رجعنا لكم في كابوتشينو على جوهرة فام 10:41 دقيقة على موجتنا. نحكي وجديد جديد في علاقة بالمؤسسات التكوينية في تونس, بما أنه اليوم 15 سبتمبر, دونك أكيد برشا مؤسسات التحضيرات عندهم على قدم وساق بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027. احنا باش نركزوا اليوم مع ضيفتنا اللي حاضرين بحضرنا في استوديو, اللي باش يمثلوا ليسمود. ليسمود اللي هي المدرسة العليا لفنون وتقنية الموضة بتونس وسوسة, وكل التفاصيل باش تكون مع عبير زعنوني, سوار الداعي, وآلاء الزواغي اللي هما متخرجات من المدرسة هذية, اللي رحب بهم برشا. والبداية باش تكون معاك عبير زعنوني. أهلا وسهلا, مرحبا.
3: مرحبا.
2: شنحوالك يا عبير؟
3: سبا الحمد لله.
2: أنت من خريجات ليسمود, دونك باش نستغلوا فرصة حضورك بحضينا باش نسألوك كيفاش نجموا نعرفوا ليسمود للناس اللي تسمع فينا وقاعدة تحب تعرف تفاصيل على المدرسة هذية, المدرسة العليا لفنون وتقنية الموضة بتونس وسوسة.
3: ولا بالنسبة لي اسمود كانت فرصة باش ندخل لعالم الموضة ونتعلم التقنيات البريسيز لأي إنسان يحب يدخل الدومين هذية. دونك انستيتو انترناسيونال, عندها بروغرام انترناسيونال, كانت لي فرصة ياسر مزيانة. 3 سنين الحقيقة عديتهم ياسر حلوين, تعلمت برشا حاجات أبارنيني, كان عندي اكسبيريونس في الموضة. دونك اسمود زيت كملت لي انفورماسيون بيان ديتايي بشاني نجم نكون فاشن ديزاينر, ودايور خديت لو بروميي بري دو ستيليست في اسمود سوس.
2: ياي ان شاء الله مبروك, حاجه ياسر مزيانه هذيا, واكيد التتويجات هي تزيد تشجع الحقيقه المتكون والا الطالب انه يعطي ما عنده في المجال هذيا. وما دامك متحصله على جائزه اولى, دونك خير دليل اللي انت بنت الموضه وبنت الفاشن وبنت الديزاين والامور هذيا والكل. باهي, حاجه ياسر مزيانه. دونك بالنسبه لاسمود سوسه والا تونس, دونك زوز فروع هما موجودين, اما خلينا نحكيو شويه على التكوين في مجمله, واكيد باش ناخذوا تفاصيل على السنوات التكوينيه شنو ينجم يكون فيها. مع سوار الداعي, مرحبا بك سوار, اهلا وسهلا, نورتنا يا لله.
4: ميرسي بوكو
2: سوار. شو تنجم تقول على التكوين في اسمود؟
4: التكوين في اسمود يتكون من 3 سنين. تنجم تقرا بي تي بي من غير باك والا بي تي اس بالباك.
2: شنو اخر دونك 3 سنين هذوما, كيفاش يكون فيهم الباركور, المواد كيف نوما, لجو القرايه كيف نوا؟ خاطر اسمعني كي تقول لي انت مجال الابداع والفنون في الموضه والكل, نحس روحنا هكا في عالم كله خيال وكله ابداع. هذايا موجود في اسمود ولا
4: هو موجود؟ اما موجود زاد برشا خدمه وبرشا فولونتي لازم وبرشا وسع بال لازم باش تقرا في اسمود وتتبع الدومين نتاع الستيليزم موديليزم. ودايوغ نقراو لي ماتير ستيليزم موديليزم ودوتر ماتيير كوم ليكترا موداريس, نقراو تكستيل, نقراو كوميونيكاسيون, فما بليزيوغ ماتيير اخرين نقراوهم.
2: باهي برشا, معناها انت بالمختصر المفيد, وبما انك ديبلومي ديجا من ليسمود, تقول سهله ولا صعيبه القرايه في ليسمود؟
4: ماهيش سهله وماهيش صعيبه.
2: ماهيش صعيبه, يلزمها برشا غرامه.
4: ما دامك تحب ومغروم توصل. دايوغ اني خذيت بري ليغويدور دون 2025, كانت بوغ 3 زون, ما كانش خدمه نتاع عامك هاو, كانت خدمه 3 سنين. والحمد لله
2: الحمد لله تواجد دونك بالخدمه هذيا, بروجي قاعد تخدم فيه 3 سنين كاملين.
4: اي بيان سور, هي خدمه نتاع 3 سنين مش نتاع عام ولا 2, معناها لازمك تشد للاخر.
2: تشد للاخر ولا ما تسلمش. ونصار فما برشا تشجيع من عند الاساتذه المكونين غادي.
4: اي بالطبيعه فما برشا تشجيع, مسيو سليم, مدام هنا, ليكيب نتاع الاداره الكل, مدام مروه, نس الكل
2: يعطيهم الصحه. يعطيهم الصحه. دونك هل بشرطه انه الواحد باش يلتحق بكم ومعكم في ليسمود انه يكون مغروم بالموضه واللبسه والالوان والقماشات والكل؟ الثلاثه قالوا لي اي.
4: لازم باش تواصل وتقدم, لازم تكون مغروم. ما تنجمش تدخل في حاجه تخدم فيها وانت ماكش مغروم بها, ما تنجمش تخدمها.
2: اكيد ما
4: تنجمش توصل تخدمها.
2: اكيد. بي حمستونا برشا الحقيقه باش نعرفوا اكثر تفاصيل ونلتحقوا بكم علاش لي في ليسمود. دونك الي زويغي اللي هي زاده خريجه المعهد, دونك الي كيفاش نجموا نتواصلوا معاكم بما انه باب التسجيل مفتوح؟ كي شكون الكونتاكتي؟ وفماش دي جورني بورت اوفيرت عندكم؟ والا شنو تنجم تعطينا من معطيات كما نقولوا نفيدوا بها مستمعينا؟
1: فما لي باج انستغرام وفيسبوك اسمو تونيزي نجم كونتاكتيو اتو مومون وفما نيميرو تليفون زاد كيف كيف موجود في الباج اسمود وفما لو سيت smod.com.tn نجمو زاد كيف كيف يدخلوا له يشوفوا تو لي انفورماسيون اللي استحقوهم كل على
2: دونك smod.com.tn باش تلقاو كل التفاصيل في علاقه بالتسجيل والقبول في اسمود تونس وسوسه اللي نعرفش انت زميلتك زوز ما تحصلت على جوائز عندك جايزه انت ولا اي قول عليها
1: جاي لو بري ايغويدور 2026
2: سنه ايغويدور الابره الذهبيه يسرح حلو هذيك علاش لبسي الفوندونتي في معناتها هي المون خديته ليغوي ياسر مزيان هاي فانا عام انت خديتها الجائزه
1: 2026
2: ان شاء الله الف مبروك المشروع نتاعك كان على شنو
1: انا كان سبيسياليتي نتاعي اوت كوتور وكان على الناتور والميديسين وكل دونك استعملت دو ماتيير ديفيرونت وكان توت اون كوليكسيون نوار وكل شيء
2: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق حاجه ياسر مزيانه والحقيقه حاجه تشرف انه خريجات يعني جدد ولا بروموسيون جديده من المعهد هذايا تتحصل على جوائز وطنيه هامه جدا في مجال الموضه والتصميم شكرا لكم يعطيكم الصحه دونك الحضور الكريم عبير الزعنوني سوار الداعي الاء الزويغي اللي هما خريجات المدرسة العليا لفنون وتقنية الموضة بتونس وسوسة وبالنسبة للتكوين في تونس وسوسة بيان سور يكون نفس البروغرام ما هكا ولا
3: البروغرام انترناسيونال دونك هذاك الشيء اللي خلاني يعني زاد نلتحق باسم هذه الحقيقة يعطيونا زاد فرصة مع كونكور عز الدين عليا الله يرحمه كل عام دونك نشاركوا فيه داير شارك في انيو اس انيو سيوار
2: تري
3: بيان وحاجه معناتها يعطيونا فرصه ان نعملوا ستاج في فرنسا مع معناتها سي بيان سور تاخذ
1: لو غانيون
3: فوالا فوالا دونك سي ان بروغرام تري تري كيما نقولوا نحن مهم على الاخر
1: ريش
3: تعلم منه برشا حاجات وتكتشف برشا حاجات في روحك وتكون الادي ان نتاعك
2: بالضبط بالضبط حاجه
1: مزيانه ويولي عندك ديسيبلين معناتها يولي عندك هكا ديسيبلين نتاع تقوم صبيحه وتمشي تعمل حاجه تحبها معناتها لازم يكون عندك صوف خاطر بالحق حاجه يعني تعب هي وكل اما في نفس الوقت تبدا تحبها تبدا تعمل فيها هكا
2: احنا الحقيقه نشوفوهم راهو لي كرياتور معناها دو مود جينيرالمون كيفاش يبداو عندهم برشا شغف هكا كيفاش فكره بسيطه كروكي هكا على ورقه تراها بعديك لبستها المانكان وتبدا بالديتاي بالديتاي بالغرزه بالغرزه بالحق فيها برشا غرام وبرشا محبة وبرشا فن هكية في المجال هذية موافقات إن شاء الله شكرا لكم على حضور بحضنا اليوم أنتم كنتوا سفيرات لسمود في خصوص السنة التكوينية الجديدة في المدرسة العليا لفنون وتقنية الموضة بتونس وسوسة يكفي أنكم تدخلوا على الموقع smod.com.tn إذا أنتم مغرومين بالمجال هذية وتحبوا تطلعوا على أكثر تفاصيل وتشوفوا رواحكم أنكم تنجموا تكونوا ضمن الخريجي متاع المؤسسة التكوينية هذية فمرحبا بكم تنجموا تلتحقوا بهم على خاطر باب التسجيل مفتوح بالنسبة للعام الدراسي الحالي 2026-2027 مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو حتى الماضي ساعة بالأخبار والمتابعات نرجع لكم بعد شوية.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: كابوتشينو مع سنة مهني.
2: في كابوتشينو عنا متابعة لنسق اليوم 3/15 سبتمبر 2026. أكيد تبعتوا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا في جوهرة فام وفي المتينة الزيدة نسق العودة ما بين 8 وقبل 8 وبعد 8. كيفيش المشهد توا؟ كيفيش الحركية؟ كل التفاصيل بشكون في جولة سريعة مع زملائي ومراسلين من القيروان الحمامات والمنستير. البداية مع طارق الفويل. أهلا وسهلا يا طارق.
3: صباح الخير سناء، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. بالنسبة لولاية القروان فيها 129,400 عدد التلاميذ اللي باشروا اليوم العودة المدرسية وسط أجواء طيبة إجمالا. في 390 مؤسسة تربوية، عدد كبير مؤسسات تربوية في القروان تضم 5195 فصل، بالإضافة ما ننسوش إلى 15 مركز قطاع للتكوين المهني في 5 اختصاصات. أنت بكري كنت تحكي عن التكوين المهني في القروان، فما 15 مركز قطاعي فيه 1500 متكون وبرشة تلامذة قاعدين يتواجهوا للتكوين المهني لأنه فيها أفاق ممتازة جدا سواء في تونس أو في الخارج. المشهد التربوي الثاني في القروان يشهد عديد الأشغال الصيانة والتهيئة. 45
2: طارق في تصاب حاجة مزيانة والله اللي نشوفوا فيها.
3: 45 مؤسسة تربوية إلى جانب أعلان طلب استشارة لنحو تقريبا 80 مشروع جديد وتهيئة مركز طاقة جديد بكلفة تناهز المليون دينار، مع التوجه نحو احداث

0: الرعاية من خلال أعمال صيانة، تهيئة، تجهيز الفضاءات، توفير ظروف الإقامة والإعاشة للطلبة. كما قاعدين نشوفوا في الصور هناك برشا مجهودات من برشا أطراف، سواء الولاية، مندوبية التربية، الجامعة، شركة النقل، البلديات. هذا الكل مجهودات لازمها تتوفر لتذليل كل الصعوبات على الأقل من أجل تحسين المردودية وجودة التعليم، رغم أنه النقائص ما زالت موجودة.
1: إن شاء الله نتجاوزوها نقائص يا طارق، وإن شاء الله يكتمل المشهد بتضافر جهود الناس الكل، على خاطر كما أشرت أنت راهو القراية ما هيش الالتحاق بالمؤسسة التربوية بركة، فما برشا حلقات أخرى كما النقل، كما الجدول متاع الزمن المدرسي. زاد أكيد هذا الباب متاعو باش يتحل في الأيام القليلة القادمة. مشكور جدا طارق الفويل على السريع في دقيقة من الزمن. نشوفوا الأجواء مع روضة العليقي. أهلا وسهلا يا روضة.
2: مرحبا سناء، مرحبا بكم مستمعينا. اليوم 665 ألف تلميذ وتلميذة زينوا الشوارع ما قبل الثمانية، ما تعرف النوم بكري البارح سناء، اليوم قصدوا ربي معناها قبل الثمانية كانوا شايفين بلايسهم البقايا متاعهم قدام المؤسسات التربوية متاعهم بالميدعات الجميلة، خاصة في السنة أولى سنة السنوات التحضيرية تكون معناها القربيتة في الشعر واللبسة المزيانة والكرتبة الجديدة اللي نتمنى ونكون معناها مقدور عليها، معني على الصغير الميزان بتاعها يكون مقبول إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: أي أثناء تمتعيين ما يفوق عن 513 مربي بالتعليم الابتدائي في ولاية نابل إجمالا، إلى جانب تعزيز الإطار التربوي بأساتذة بالجهة، تمت معالجة كافة ملفات النقل وإعادة التوجيه وإدماج التلاميذ الراغبين في الانتقال من الخاص للعمومي. نعرف سنة كل عام تشهد المؤسسات العمومية إقبال اللي كانوا في الخاص ينقلوا للعمومي، يتم إدماجهم كل سنة. كما شهدت الجهة مولود جديد هو معهد بير بوركبة في معتمدية الحمامات بطاقة استيعاب تقدر ب 700 تلميذ مبدئيا، ويتم الترفيع فيها مستقبلا باش تنقص الاكتظاظ اللي هو كان

0: بعد عطف شيء بالحمامات كانت فيهم اكتظاظ كبير. اكتظاظ كبير يتم معناها حل الاشكال هذايا. وهو المعهد هذا مؤهل باش الوحدة اللي هي مبرمجة في المستقبل سنة إن شاء الله تكون معناها مؤسساتنا الكل مؤهلة إنها تخدم معناها بالنظام الحصة الوحدة. هذا في التغيير الإصلاح المنظومة التربوية نحو إصلاحها معناها يولي الوقت فترة صباحية فقط بالنسبة للمؤسسات الكل. يتم إثناء العمل على الانتهاء من أشغال الصيانة والتعهد 25 مؤسسة تربوية وتنفيذ 40 مشروع صيانة وتوسع في كامل معتمديات الولاية اللي تعد 16 معتمدية. وكما يتم استكمال كافة حركات النقل المدرسين في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.
1: إن شاء الله كل شيء يكتمل يا روضة على أمل أنه جمعة أخرى على أقصى تقدير الناس الكل كما نقولوا تشد بلاصتها وتكون
0: تستقر الأمور إن شاء الله. إن شاء الله. نقطة أخرى سنة إنه توفر المستلزمات المدرسية خاصة الكتاب المدرسي حسب ما احنا عملنا الاستقصاء نتاعنا ثم نقص في الكراس المدعم كل سنة ونقص في بعض العناوين خاصة عنوان الإنجليزية للسنة البكالوريا نقص الكراس الكتاب المدرسي. إن شاء الله تتوفر وتستقر الأمور كما قلت أنت من هنا الأسبوع آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله تمنيتنا بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. مشكورين جدا روضة العلي وطارق الفويل على المتابعة هذه. مشوارنا يتواصل توتسويت مع قسم الأخبار من الجبل الله حاضرة باش قدم لكم موجز لآخر الأخبار. متابعتنا مازالت متواصلة في كابوتشينو خليكم معنا. تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
2: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا فاهم نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
3: عندك راي؟
2: ربي محمد فصول
3: ما تخليهاش في قلبك
2: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جغرافيا مرني ديما تبع فيكم جغرافيا وصولي صوتي
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
3: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 ليبلغ 12333 جيجاوات في الساعة مقابل 11632 جيجاوات خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. هذا وسجل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ارتفاعا بنسبة 61% خلال الفترة نفسها لترتفع مساهمتها في مزيج إنتاج الكهرباء الوطني إلى 9% موفى جويليا 26 و2000. ويعزى هذا التطور وفق المعطيات ذاتها إلى النمو المسجل في مشاريع الإنتاج المستقل للطاقة ولا سيما مشاريع الطاقة الشمسية الموجهة للاستهلاك الذاتي والإنتاج الخاص. جزيرة جربة تستعد لاحتضان حملة واسعة لتنظيف مختلف مناطق الجزيرة تحت شعار اهتم بجربة وذلك يوم الأحد 20 من سبتمبر بمشاركة السكان والعائلات والشباب والجمعيات والتجار ومختلف مكونات المجتمع. وتندرج هذه المبادرة في إطار إحياء اليوم العالمي لتنظيف الكوكب وتهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على نظافة المحيط وترسيخ المسؤولية الجماعية تجاه الجزيرة وبيئتها. دولياً المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تطلق عدة إنذارات للتحذير من خطر قالت إنه يهدد مدن مكة المكرمة وجدة والطائف. ومجلس الوزراء السعودي يدين بشدة استمرار جماعة الحوثي في اعتداءاتها التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين داخل المملكة مؤكداً حق السعودية المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومصالحها. ولاحقاً أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة مكة المكرمة. ختاما وزارة الخارجية الصينية تقول اليوم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور الصين غدا وسيلتقي بوزير الخارجية وانغ يي دون تقديم تفاصيل عن هذه الزيارة.

0: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.
1: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى، أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توصوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا منورين مستمعينا، شكرا لكم على الوفاء، شكرا لكم على المتابعة. تحية للناس الكل اللي معدلة الغديو على موجتنا صبحية اليوم ولا كونكتي على موقعنا. تعرفوا فما تواصل مزيان الحقيقة يصير بينا وبين مستمعينا في الخارج، اللي نقول لهم شكرا لكم على الوفاء، واللي يحبوا في نهار كيما اليوم يتبعوا الغديو ويتبعوا جوهرة فام باش يعيشوا معنا أجواء العودة المدرسية، اللي يقولوا لي بكلهم تقريبا عندهم ذكريات معها، رغم أنه ما شاء الله عندهم صغيراتهم كبروا، صغيراتهم في الخارج رجعوا يقرأوا قبل التاريخ هذايا. عم يقولوا لنا 15 سبتمبر هو تاريخ مميز جدا عنا في الذاكرة، هذيك علاش متابعتنا ما زالت متواصلة والأجواء تتسويت باش تجينا مع والد الجزيري من المنستير.
1: كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو كل يوم من الاثنين للخميس من 11 الماضي ساعة مع سالم هني.
0: وليد الجزيري، أهلا وسهلا، مرحبا بيك يا وليد.
2: مرحبا بيك سناء، أهلا وسهلا بيك. هو تمنيت
0: أني
2: المداخلة هذه تكون خصيصا للتمثيل التحضيري والسنة أولى، راهم شو نقول لك صورة فنية الله راه معناتها المامي والبابي والام والبو هما كل لبسة نتاعهم وكسبتريات نتاعهم وكسيكان راهو تغزر لهم صراحة،
0: ما شاء الله عليهم.
2: وهيك علاش أصريت وألاحيت وقلت لهم قداش العدد نتاعهم في ولاية المستير، قالوا لي 1737 تحضيري،
0: ما شاء الله
2: تلميذ تحضيري،
0: ما شاء الله
2: 1737 تلميذ تحضيري، هو في الابتدائي 61518 تلميذ ابتدائي. أما بصراحة تقف قدام أي مدرسة داخلين تلميذ التحضيري تنسى السادسة والخامسة والرابعة والثالثة
0: هما نجوم العودة هكا ولي
2: هما نجوم العودة، خاصة العائلات والتشجيع.
0: راو انت عشتوا الشيء ذي وانه اكيد مستمعينا في
2: انا قريت تحضيري
0: ليه ما قرأ وصغيراتك مشيوا للتحضيري هكا ولي اي وليد الحقيقة ايفينمو فعند العائلة هذي اول مرة راو بشيهز الكرتاب لو بشي التحق بالمؤسسة التربوية.
2: صحيح هو اللي يحب يدخل للقسم واللي يحب يدخل للساحة هي فرحة بصراحة فرحة.
0: ما فهميش شوية بكي ما فهميش حد شيء
2: فما بطبيعة فما لكن بصراحة فما شوف فما تهيئة متاع أنا حكيت مع أصحابي وكل تقريبا قبل أسبوع 10 أيام قاعدين يهيئوا فيهم، وفما شكون اللي هزوا للمدرسة عمل به جولة في المدرسة قبل وراها القسم وكل هذا ينحبوا احنا هيك
0: معناتها تصرف سليم الحقيقة
2: تصرف سليم ما يجيش نهار 15 سبتمبر يفيق من النوم باش تمشي تقرأ لا أنا نهزوه للمكتبة وباش يقضي والكرطابلة وكذا كل شيء حاصلوا عدد تلاميذ الابتدائي 61518 وباش نكمل الابتدائي قلت التحضيري 1737 فما معطى حبيت نلوج عليه واخذيته تحية للي عاونوني كل معدل الكثافة في القسم في الفصل الواحد في الابتدائي 24 تلميذ بون معناتها تلقى مدارس فما 30 و32 وتلقى مدارس فما 20 و21
0: ما انت تحكي عن كيما
2: ما معدل كي نقص من القوم معدل 24 تلميذ في القسم، معناتها مش كيما مدرسه مثلا في عماره الحجاج في المستير معناتها في المكنين ولا مدرسه غرط جوان في المستير مثلا، بطبيعه باش تلقى مثلا غرط جوان ولا السواني ولا حي الرياض ولا 2 مارس ولا المكنين ولا قصر الهلال باش تلقاها معناتها 30 31 تلميذ، لكن نقدموا القدام باش نلقاو في الفصل تلقى 19 20 تلميذ، كي نقص من القوم الفصل الواحد 24 تلميذ، في بالنسبه للثانوي إعدادي وثانوي 67,000 تلميذ تقريبا، ولاية المستير فيها 130,000 تلميذ. تحية للأمن المتواجد منذ الصباح الباكر في محيط الإعداديات ومحيط المعاهد، قاعد يعمل في جولة في بجنب المدارس والإعداديات، وإلى حد الآن وين نعمل في جولة هو مازال متمركز وموجود وقاعدين جولة في حتى بحث المحطات وكل برافو للأمن.
0: إن شاء الله الحضور يبقى بنفس النسق طيلة العام الدراسي على خاطر مستحقين له برشا الحضور الأمني.
2: صحيح أشغال الصيانة تقريبا والتوسعة شملت 66 مدرسة وإعدادية ومعاد مصعبهم هذوما مدرسة وإعدادية ومعاد هيك التسمية تتسمى 66 بطبيعة ما همش إحداثات جديدة سنة معناتها ما اللي صار فيها ترميم واللي صار فيها توسعة وكل المندوبية الانتهاء الأشغال صار في 44 قداش قاعدوا
0: حسب انت ما نعرفش وين
2: 12 هذوما ماهيش اشكاليه معناتها راهم ثم ترميم صغير وبرا معناتها نتاع نهارين ثلاثه دهر ولا حاجه معناتها قاعه في معناتها بعيده على القاعات نتاع دراسه قاعده لكن اجماليا 66 مدرسة إعدادية وما عاد صار فيها التدخل وتحس ما عادش فمك الأشغال الكبيرة كي اللي تأثر على التلامذة لا قاعدة أشغال بسيطة وبسيطة. الحاجة الإيجابية واللي نحب نحكي عليها واللي نجم نقوله الحمد لله الإشكالية اللي صارت السنة الفارطة مش لازم نعطي التفاصيل متاعها وكل اللي صارت في معهد بورقيبة للفتيات في المنسير خطر ما فماش السور سيكمل تهز السور تقريبا الأشغال متاعه البارح والبارحة الأولى وفات السور ولا معناتها ما عادش مكشوف المعهد بالكل ما عادش مكشوف لأنه العملية اللي صارت معناتها تونس كاملة تبعتها الموسم الفرط خطر السور ما فماش لا السور تعمل وممتاز جدا ومزيان ومدهون وكل السور معناتها تول دخول كان من الباب الرئيسي فقط
0: المؤسسة ولا هذا كان المشهد العادي وليد ولا كان
2: الإعدادية متاع سالم بشير في وسط مدينة المنسير زادة سور جديد ومحلاه زادة لأنه متآكل السور متاع القعد متآكل وأي للسقوط لها هدوه الكل في الصيف تقريبا الأشغال بدأت منتصف جويليا وزادة الأشغال انتهت زادة السور متاع فاطمة بركيبة بالمنسير زادة تهيئة جديدة وسور جديد وكل قعد شوية أشغال فقط مع تويكم تقريبا متاع نهارين ثلاثة ويكمل بعد ذلك عملت جولة هنا اللي يعرضني يعطيني الجدول متاع الأوقات لاحظت حاجة كل سميها أنت بالفرنسية كساعات الجوفاء ما عادش فما
0: سويا خوز
2: اي بون معناتها شفت ولدي ولا شفت شكون ولادي وكل معناتها حتى جيران وكل قليل وقليل برشا باش تشوف ساعات الجوفاء هذيا ولا اني سالت يقولوا لي معناتها فما نوت جاتهم انه الحاجات هذيا تشوف لها حل
0: اي خاطر يتشاف لها حل
2: تشوف له حل مثلا حل انه يسيبه ماضي ساعه مثلا نحكي على شكون لقيته يسيب في بعض فما عنده ايامات يسيب ماضي ساعه يسيب ماضي ساعه سنة خير ما تلقى عنده ساعه جوفاء
0: صحيح
2: اي هذا هو تقريبا عوده جميله ممتازه حتى فما حسب ما سالت وشفت وكل ما فماش نقص في الاطار التربوي لأنه حتى البارح تم استدعاء اللي نشعوا في الكاباس وكله البارح عطوهم وين باش يقريوا كل قولي مين في بالك هذا خاطر عندي شكون نجح في الكاباس
0: بالرسمي هذايا مين تعرفها
2: لا فما شكون نجح في الكاباس والبارح ندوهم فهمت شي والبارح ما تخذوا الأماكن نتاع العمل نتاعهم ما انتظروش بعد 15 سبتمبر وكل لا إلى حد الآن عودة متميزة كما قلت الأشغال وما حتى تعمل جولة ما فماش كل السور اللي طايح ولا أي للسقوط لا الأمور واضحة وإن شاء الله تتواصل حتى لـ30 جوان
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله أسبوع آخر وزوز أسابيع أخرين ما نسمعوش أكل نقص في الإطار التربوي هاو ولدي التوى بدأ يقرأ في المادة الفلانية وهو بنتي التوى عندها المعلم الفلاني نعم وليد
2: حاجة هامة جدا من نسيناها
0: اللي هي
2: اللمجة حاضرة
0: اللمجة حاضرة لا لا لا لا لا اللمجة ما يلزمهاش تكون موجودة وإخصائية التغذية نادرة يعقوب ضيفتنا بعد شوية كيف كنا نهار ثلاثة في كابوتشينو باش تقول تخلوا عن عقلية اللمجة خصوصا إذا صغيرك ياخو فطور الصباح وعلمتو أنه ياخو فطور الصباح على قواعد سليمة اللمجة هذيك هي ميزانية جديدة ميزانية زايدة للأسرة التونسية راهي تتعطى في حالات استثنائية يا وليد
2: هني نستنى
0: فيه
2: يعني أو معلومة خذيتها
0: معلومة خذيتها يلزمك تطبقها يا وليد
2: نطبقوها نطبقوها
0: الكبار اللي ياخذوا في لمجة زيدة
2: لا لا لا نطبقوها نطبقوها
0: نطبقوها إن شاء الله وإن شاء الله بالتوفيق للجميع مشكور جدا وليد الجزيري على المتابعة هذه اليوم للعودة المدرسية ووصف المشهد كامل في ولاية المنستير كيفاش كان من حيث الأرقام الأحصائيات الاستعدادات الصيانة الإطار التربوي وعدد التلاميذ خليكم معنا بعد شوية فيتامين مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب يا أحلى

ليلة ورا ليلة ورا ليلة ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحس

عمرك ما نحسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة. توت سويت نحكيو 100% فيتامين مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب.
1: فيتامين فيتامين
0: مدام نادرة، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناس، صباح الخير ناس كل، صباح الخير مجتمعي إذاعة الجوهرة، مرحبا بكم.
0: عندك عودة مدرسية أنت ولا ما عندكش مدام نادرة؟
2: عندي بنتي
0: ربي يفضلها إن شاء الله. وشو هو المستوى الدراسي ترى؟
2: سنة ثانية
0: ولا مش تحضيرية ولا أولى؟
2: لا سنة ثانية
0: إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بنجاح. سمعت الحديث عن وليد الجزيري قبيلة شوية؟
2: والله لا.
0: وليد الجزيري قال اللمجة ثم اللمجة ثم اللمجة. قلت له وين
2: اللمجة؟ اللمجة مش نعملوا لها حصة وحدها.
0: قلت له وين يا وليد؟ مدام نادرة قالت يزي من اللمجة. اللمجة راهي
2: العشية
0: وتتعطى في حالات استثنائية كما نقولوا احنا، نحكيوا على
2: العشية. هي تكملة غذائية.
0: تكملة غذائية
2: باهي. تنفع وما تضرش.
0: احنا حكينا الأسبوع الفارط على اللمجة وأوقات الماكلة لازمها تكون موجودة. توا خلينا نرجعوا للأصل، نرجعوا للبدايات. اليوم أغلبهم عندهم هكا شوية تخاك، متقلقين على خاطر قاموا صباح بكري ومش متعودين برشا، كروشهم توجع، خليني نقول فما اللي خذي فطور الصباح فما اللي مخذيش، أما هو متفق عليه اللي هو أساسي هكا ولي؟
2: أساسي رغم البرشة أبحاث، مش أبحاث، نحن نقول مش أبحاث، ما نعرفش يسمىه معها في فيسبوك وغيره وفطور الصباح لا مش لازم، وخيار الإنسان يخلي كرشه وقتها مرتاحة، هذا كله لا، هذا لا أساس له من الصحة. فطور الصباح هو وجبة غذائية لازمة للكبير والصغير، لكنه احنا اليوم باش نتكلموا عليها وعلى أهميتها عند الصغير، وخاصة هو مش يمشي يقرأ ومش يغيب، يقولوا احنا 4 سوايع على دارهم راهو فطور الصباح. هذا اللي تقبلك يبدا قاعد في الدار، حتى لو ما حبش يفطر لها 8 هاكي في الدار، 9 تنجم تشوف روحها ما نجمش يفوت فطور الصباح 9، راهو 8:30 التسعة هذيك هو، علاش احنا مش نلقاو الحلول حتى للروضات اللي عندهم الصغيرات. مش نتحدث به فطور الصباح اول وجبه غذائيه يقوم عليها الصغير، وراهو فطور الصباح ما ينجمش الانسان ياخذه كان يقوم مخر وهو يجري، راهو الجهاز الهضمي نتاعك كان نائم كما كنت انت نائم. نائم شنو معناتها؟ معناتها يقعد كان الميتابوليزم دو باز الحد الادنى للبقاء، معناتها يخدم برالونتي نحب نقوله، كل شيء يقعد يخدم هو في البدن وحنا راقدين، اما بشويه نقولوا ميتابوليزم دو باز يسمى الحد الادنى للبقاء، اللي هو يمثل الطاقه الانسان اللي حاجته بها، الطاقه اللي شنو نقولوا بازيك، معناتها الطاقه نتاع به دونك يقعد يخدم. اما تنجم تقول نصف نائم ما تجيش انت طول تقوم في الصباح تدخل عليك الصغير طول تعطيه فطور الصباح بتاعه، لا ما ينجمش يلدو، خاصه هما تو مستنسين معناتها يقوموا بالسيف، يقولوا مستنسين بالسهره ويقوموا الصباح وكل، دونك يلزم الاستيقاظ الباكر باش نقوموا بكري نرقدوا بكري.
0: لحظة خان تبعوك اختي باهي كتوا احنا نقراو 8 معدل الخروج من الدار، نعرف انديبوندامون من الحالات وفما حالات استثنائية والكل، نقولوا 7:15 7:15 انت والمسافة وبلتاغ نقولوا 7:30 يلزمنا نخرج
2: 7:30
0: مثالة. وقتاش يلزمني نقوم الصباح؟
2: اول ساعة الفطور الصباح مش تاخذ السبعة، هذا هو الوقت تقريبا يجب ان تخليه نصيف ساعه، دونك الاستيقاظ مش يكون نصف ساعه باقي قبل 6:30 على غالب تقول لي كيفاش بكري برشا، مش بكري برشا، لو كيف يرقد بكري عنده نومبر دور معناتها عنده عدد ساعات ينامهم الصغير منين، معناتها هو كان يرقد نقولوا احنا العشره من العشرة تقريبا قداش يجي للستة، معناتها تقريبا 8 سوايع عملهم 8:30 اي مش خايب، العشرة 9:30 كيكا خدام النومبر دور الباهيين هما راهو وقت النوم المريقل معناتها كلا حاجة الصغير باهي، قمناش 6:30 نعمل التواليت نتاعنا نستيقظوا عاود نقول نستيقظوا الام تنجم تعمل انت ما نقول فطور الصباح راهو كيما تحطوا على رمضان، هو شنو رمضان ما هو زاده كيف صايمين وبدينا ناكلوا، دونك عنده اهميه كبيره شنو نحضروا كيفاش نحضروا الجو تخلي الانسان يستيقظ، الشمس اول حتى الضوء النور معناتها النور نتاع الطبيعي نحب نقول به، بعد مش تحضر طاوله مزيانه، ونعاود نقول كان الوالدين ما يفطروش فطور الصباح الصغار ما يفطروش فطور الصباح، ما غير تخمم نحب نقول كان الام والبو ما يفطروش فطور الصباح يحاولوا يعطيو لامبريسيون لصغارهم، يعطيو اللي هما قاعدين يفطروا يقعدوا مع صغارهم يعملوا رواحهم ياكلوا الاخر اوموا، ما فماش قاعده نتاع فطور الصباح وكل واحد يدخل ياخذ حاجه هكاك خفيفه ويخرج راهو مش يقعد يستانس الصغير، نحب نقول مدى الحياة ما يفطر فطور الصباح.
0: صحيح.
2: ومش يقعد ديما فطور الصباح كيف يفطر وش يقعد يوجع، هذا مش مسالس بيه. العائلة يلزم تتلم على فطور الصباح كما نتلموا في رمضان، ويلزم الطاولة تكون مزيانة، يلزم تكون تشرف، يلزم يكون فيها برشا ألوان، هذا راه مهم. احنا داو عودة مدرسية وكتب وكرارس وتعرف كرتابلات وربيعين الأولياء الكل. إبا هنا يعني نشجع باش يكون المعون مزيان، ما نقولش جديد ولا مش جديد، أما مزيان عندنا تبدا معونة مخبية.
0: احنا نجم نمدو قليلة جبت لها على الوتر الحساس يا مدام أنت توا. المعون مزيان.
2: إي حتى عندي من قبل مثالك، ماك عندك معون نتاع رمضان، ماك عندك معون للسحور، هذاك تمدو توا. يلزم حاجات ما نقولش برا هم سكنة ربيعينهم، مش نعاود نشريهم كل شيء من جديد، يعني رد اشري وقدس راهو لا، نعاود نمد حاجات أخرين من عندي، نبدل شوية،
0: نبدل حتى
2: دي سيرفيات، حويجات أخرين جدد، نجموا نعملوا حويجات جدد راهو، فهمتني؟
0: نجموا والله بأبسط الوسائل كما نقولوا نجموا
2: نشروهم. بأبسط الوسائل، الطاولة مزيانة، ناب مزيان، ناب حاجة مزيانة، حتى من الفريب نشريوه الناب المزيان راهو.
0: صحيح.
2: نفرشوا الطاولة بناب مزيان، حاجة جديدة. وكنا قاعدين وكنا فما شويه هيك لما باهيه ومزيانه وما فماش اخذ ورد وقمت وما قمتش ومشيت، شغلك هو حاجه مش سهله، لكن التعود وشويه صبر من البو ومن الام كل شيء يصير
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. اما لميمه، اما لهني اللي حمل الكل باش يكون على لميمه مدام نادر.
2: لا والله حتى الاباء ولا عاملين جهد، ما نكذبش الحقيقه حتى

0: ولا عاملين جهدهم
1: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله.
0: بيشو الام هي ديما اكثر اما حتى الاباء ولا عاملين جهدهم.
1: هو والله احمل الجماعه ريش راهو ولا وقفه ما يهزهاش واحد بركه راهو يهزوها زوز معناها. دونك المطلوب وقتها في الحاله هذه انه الاولياء هما اللي يكونوا اول الناس يفيقوا في الدار وهما اللي يقوموا
0: اول
1: بكري.
0: الناس
1: فوالا باش يبقى
0: اول الناس يقعدوا على الطاوله نتاع الفطور حتى كان مش تفطر يا ام حتى كان انت ما تحبش تقول يعني مش عندك فيها بيناتي واني تو بعد نخرجهم وبعد نذهب روح اعمل روحك تفطر. تنجم ننصحها تنجم تاخذ قهوه كحله ما فيها حتى شيء ما فيهاش لي كالوري لا حتى شيء قهوه كحله خفيفه تبي تشرب معاهم وبعد تاني برا خذ فطورك شو نعمل لك اني هو راهو ماذا بيك تفطر وقتها انا شحال فيه احنا تو لاهين بصغيراتنا
1: الاولويه للصغار
0: بالضبط باهي قعدنا شي وعملنا لك القعده المزيانه والصغيرات فاقوا وبداوا دخلوا في الحديث وفي المناقشه ونتحدثوا شويه. هو راهو بعد كيف تقدم القرايه لازم يخليه شويه دروس للصباح الام تخلي شويه دروس للصباح باش الصغير يفيقوه يكونوا 6 ونص ولا 6 وربع يعمل لك شويه دروس هذيك تكون فرصه باش يفيق اي يشرب شويه ماء ويعمل تو برشا ناس مش يقولوا لي نظري راهو مش نظري اللي يحب يطبق يطبق مش نظري هذه حاجات بسيطه.
1: احنا عندنا مثل تونسي يقول لك الدواء ما ينقب الرخام معناها انت شد صحيح فك التطبيق السليم هذاك وما تسلمش فيها تو الناس الكل تاخذ ريقه
0: بالضبط بالضبط يولي يمشي الامور بطبيعتها تولي تمشي الامور بطبيعتها راهو مش نظري نقول فيه نجموا نعملوا باهي تو قعدنا على الطاوله مش نشوف المكونات صحيح طبعا كيف قلنا ما نقولش ابحاث خاطر مش نسير اللي هما ابحاث اما برشا قاعدين يهبطوا في الفيسبوك وغيره وفطور صباح وكل الحلو كي تاخذوا في اللول فما كلام صحيح ما نقولش لا معناتها كي تاخذوا كل الحلو فما بيك نتاع السكر مش يطلع نتاع انسولين ونتاع كي تحس في روحك دخت شويه وكل هذا موجود لكنه انت يلزمك تعرف شنو تاكل يلزم فطور صباح يكون متوازن. شو معناتها متوازن؟ فيه المجموعات الغذائيه تقريبا الكل مش ما نقولش الكل تقريبا الكل المجموعات الغذائيه واضحين مورد نتاع بروتينات لا هي مش كل عظيمه مش يكون تبع جبن مش يكون كاس الحليب هذوما الكل يعطيو بروتينات راهم وينقصوا من امتصاص السكر دونك هذه حاجه مهمه برشا ومهمين برشا للنمو نتاع صغيراتنا. المجموعه الثانيه كما قلنا حليب ومشتقاته كما قلنا هو راهو الحليب فيه البروتينات لكن فيه الكالسيوم ومهم برشا للصغير وما فماش الحليب خايب لا الحليب كميه معينه لازم اما
1: ما يسالش اذا مش حليب راهو ياغورت
0: ما يسالش اش قلت لك اما تبدا بكاس حليب وراه تجري حتى للبيت ما يجيش فما كعبة الياغورت فما طبع جبن كعبة الياغورت تنجم تكون عادية روماتيزي معناتها كما تنجم تسنسو كعبة الناتور وتحط فيها شوية غلة تحط فيها شوية عسل تتحكم فيها أنت مهم برشا راهو هذا ينجم كيما قلت لك طبع جبن راهو كيف كيف هو موز بروتينات وكالسيوم.
1: صورة جميلة جدا مدام نادرة يعقوب معك أنت الحقيقة في علاقة بالحركية في الدار التونسية وحركية الصباح والكل حقيقة التصويرة ياسر مزيانة ان شاء الله احنا والاولياء اللي يسمعوا فينا ومستمعينا الكل نلتزموا بالقاعده ونحاولوا انه نشدوا صحيح ولا في القاعده هذه مش كان جمعه الرونتريه كهو عاد ما كان جمعه الرونتريه كنت تفرح بها
0: نبداو بالرونتري ونكملوا راهو هذا هو كيفاش يكون صغيرك متوازن وعنده دخل حتى في قرايته مش نحسوا كيفاش المجموعه الثالثه هي الزيوت الزبده والزيت وكل والمارغرين وغيره كنا المارغرين ما تعرفش بها تعرفوني الواحد تحط فيها في الدار زيت والزبدة هذم حاجتين راهو حتى الزبدة باهية للصغير راهو فيها الفيتامين أ اللي هي فيتامين مهمة ياسر للنمو نتاعو زاد دون نقولوا للرؤية وكل أما هو خاصة كذلك مهمة برشا في النمو نتاعو دونك الصغير ينجم ياخذ ترتين شوية وخبز شوية زبدة الزبدة هذه تقدر تنقص من امتصاص السكر دونك مهمة برشا مع معناتها ويلزمك تعلمه ياكل الزيت ما يلزمش الصغير يغسل الزيت كل الطبخ الزيت راهو نجم نفطر به فطور الصباح كان الام ديما حاطه صحيفه الزيت ومره هيك تاخذ سكه مرسو صغير نتاع زيت وتاكله هي قدامه راهو مش يحاول يشوف اش فما مش يحاول مش الزيت بالنسبه لي شنو هو هذا
1: اي ديما بالحق صغار اليوم ديما يغزروا لها معناها باختلاف كبير خبز وزيت شنو هي هذه خبز وزيت يقول لك
0: حطوا على الطاوله حطوا على الطاوله واش عندنا فيه الطاوله يجي وقته تاكلوا اما هو راهو هو والزبده يمشيوا متوازين عند الصغير
1: متفقين
0: الزبده باهيه وكذلك الزيت راهو خليه باش كي يكبر الصغير هذاك مش نقصوا من استهلاك الزبده طبعا قد ما يكبر الانسان قد ما نقصوا من استهلاك الزبده ومش نوليو ناكلوا في عوضه زيت.
1: باهي
0: باهي بعد المجموعه الرابعه اللي هي العجائن العجائن هو بصفة عامة الكسكسي والمقرونة والروز، لكن احنا مش عنا عجائن في السباح، عنا الخبز وكذلك وكذلك مش كل الخبز، عنا كل ما تابع البسيسة بأنواعها، الدراع، الكل هذوما يسموا عجين. توا الدنيا سخونة، البسيسة مش تكون سواء البسيسة الجارية سواء الخبز، نقولوا طرتين تاع خبز اللي هي تكون كما قلنا بالزيت بالزبدة، يلزم فما نوع تاع العجائن، يلزم فما سكريات، نقولوا ما بين ظفرين بطيئة، معاش نقولوها برشا احنا بطيئة، المؤشر السكري نتاعها منخفض، نقولوا معناتها سكريات مركبة، هذيك اللي تخلي صغيرك ما يدوخش، باش ما يجيكش صغيرك يقول لك راني دخت وحسيت روحي فما بيك، وما يقولش بيك تاع سكر، ما يقول حسيت روحي راسي يوجع فيا والكل. اي راهو خاطر انا راه هما امس راهم يشنو الناس كل في الباتيسيري يشنو في الحلو ويحطوا لليوم فطور صباح، هو غلط غلط ترى، هو غلط ما فهمش منه،
1: ما فهمتش انا والله يفطر صباح من وقتيش فيه جاتو، معناها يشرب الباتيسيري
0: يقول باش نشرها صغيري هي باش نقومه في الصباح نقول هو عنا الجاتو. لا خليه يكتشفك الطاوله المزيانه، خليه يكتشفك الالوان، خليه يكتشفك الالوان بعد هذيك المجموعه
1: هذه. نطبقوا الخطوات الاولى هذيا مدام ونلتزموا بها ان شاء الله، ونحبوا نسمعوا الرتور نتاع الامهات اللي باش يجربوا النصيحه نتاعك في علاقه بفطور الصباح اللي هي من اهم اوقات تقاسم الوقت والطعام في الاسره التونسيه. مشكوره جدا مدام نيدرا يعقوب، يعطيك الصحه.
0: نكمل جوج مجموعات ما نجمش المجموعه دي، نكمل المجموعات الجدد. المجموعه الخامسه هي الخضر والغلال، لكن انت تنجم تحط كعبه غله، كي تنجم ما تحطش مثالش عادي، كان حطيت كان مش مشكله، حتى شويه معجون كيك نوع نتاع الالياف، بون مش الياف كبيره برشا، اما في الصباح مش 100% مش تلقى بقعه باش تاكل كعبه الغله. وفي الاخر هي المجموعه الاخرانيه هي الحلو، نحطوا شويه حلو مش برشا، نحاولوا نختاروا الحلو اللي فيه اقل ما يمكن سكريات، اقل ما يمكن مواد دسمه، تكون موجوده مع المجموعات الغذائيه الاخرى، ينجم ياخذها الصغير. وهنا نضمن كي تبدا مكوناته باهيه وصحيه، مكوناته صحيه معناتها ما فيهاش برشا سكر، نحب نقول ما فيهاش برشا زيوت مهدرجه، راهو مش يستهلكها الصغير، والسكر نتاعها مش يمشي بشويه بشويه مع المجموعات الاخرى، وما تقلقوش ويكمل الصغير يوصل لنصف النهار، نصف نهار ونص هو لبس عليه، ما فما حتى اي اشكال لا جاي على قلق لا حتى شيء. ان شاء الله
1: يا ربي. شكرا لك
0: ومركز في قرايته خاصه.
1: يعطيك الصحه يا لاله، شكرا لك. خلاصه القول زينوا طاولة فطور الصباح والتزموا بالوقت نتاعها كيما تزينوا وتلتزموا بوقت طاولة شقان الفطر، يظهر لي بالمختصر المفيد. المشوار مازال متواصل توت سويت بالموسيقى، نخليكم في ترتيحه مع البلاي ليست نتاعنا ونرجع لكم في ساعتنا الثالثه والاخيره من كابوتشينو اللي اكيد باش تلقاو فيها متابعات ومحتوى اخر. اما ما تنساوش نصف نهار بالضبط يكون الموعد مع النشره الرئيسيه للاخبار على موجتنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وزير التربية في افتتاح السنة الدراسية يؤكد العمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ. وشرطة البلدية تقوم ب90 عملية حجز وإزالة فورية ل369 نقطة انتصاب عشوائي في يوم واحد. وزير التربية نور الدين النوري يقول إن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضافة ومكسب للمشهد التربوي، مضيفا اليوم خلال افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببعرادة من ولاية سليانة أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس والذي يعتبر منخفضا لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات معدل الكثافة فيها مكتظ يصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام 36 تلميذا، مؤكداً العمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ.
4: أحر التهاني إلى الأسرة التربوية للعودة المدرسية التي نرجو أن تكون عودة سلسة، عودة هادئة، عودة آمنة، عودة تتوفر فيها كل عناصر النجاح بإذن الله. اليوم كانت الخيار افتتاح العودة المدرسية أو شارة الانطلاق تكون من معتمدية بعرادة في ولاية سليانة، معتمدية بعرادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة في مواصفات عصرية فيها كل مكونات التي يحتاجها المربي، تحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ. كانت حقيقة مؤسسة أنيقة إلى أبعد الحدود، فك الاكتظاظ في معتمدية بعرادة لأنه السنوات الأساسية كانوا يدرسوا حتى في المعاهد الثانوية، وحلينا مشكلة الاكتظاظ من خلال هذه المؤسسة الجديدة. ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته. وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة التي تليق بالمربين وبالتلاميذ، أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. هو معدل الكثافة، إذا كان خلينا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول صعد في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية.
3: الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي يؤكد في تصريح للجوهرة فام أن العودة المدرسية الحالية تشهد عديد الصعوبات والإشكاليات، معتبرا أن الوضع أسوأ من السنة الماضية في ظل ما وصفه بحالة من الإرباك شملت حركة النقل والتعيينات والإطار التربوية والبنية التحتية بالمؤسسات التربوية.
5: احنا في تونس العودة المدرسية عام أسوأ من العام اللي فاتت، كانت عودة مدرسية سيئة، أثناء عودة مدرسية أسوأ من التي سبقتها، ناهيك على تطبيق جديدة لعملها واللي هي ما يستخدم حركة نقل بتاعت كندا حابسة، كل شيء حابس، تخدم شوية وتحبس، فما كان تسجيل خريجي علوم التربية لم يستلموا تسمياتهم إلا يوم السبت، وهم مطالبين بكراء منازل بالاستعداد.

0: بمعرفة المكان الذي سيدرسون به. سن منجابس يسموهم في نابل ويسموهم في أماكن بعيدة على ديارهم، وراءوا عددهم شوية أكثر من 1600 معلم. حركة النقل التي شابتها العديد من الإخلالات، الناس نقلت ورجعت ونقلت وما تعرفش علاش ولا كيفاش. زيد في بداية السنة قالوا لي المكلفين بالعمل الإداري باش يرجعوا للأقسام، وناس مشات استلمت وبعدت لي لا ما يرجعوش، مساعد المدير لا يرجع للألغيات ويرجع يقروا، وبعدت لي لا ما يرجعوش يقروا. حالة إرباك كبيرة ياسر. توا في بعض المدارس تم بعض النقص، تم تحركات، انت فما وقفات احتجاجية بدأت نهار يوم الجمعة الفائت أمام المندوبيات، واليوم فما تحركات أمام المندوبيات، وأكيد أن قطاعات التربية كلها 9 قطاعات تقوم بتحرك في الأيامات القريبة إن شاء الله.
1: الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية أمس تسفر عن القيام ب90 عملية حجز و369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 38 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 29 آلة وزن و6 دراجات نارية وسيارة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. وفي المجال الصحي تم تحرير 186 محضرا اقتصاديا و232 مخالفة صحية. دوليا، الدفاع المدني السعودي يطلق اليوم انذارات تحذيرية من خطر محتمل في مدن مكة المكرمة والطائف وجدة عبر المنصة الوطنية للانذار المبكر، قبل ان يعلن لاحقا زوال الخطر في هذه المحافظات. ومن جانبه ادان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار جماعة الحوثي في اعتداءاتها على المدنيين بالمملكة وفقا لوكالة الانباء السعودية. المنظمة الدولية للهجرة تقول إن نحو 94,000 شخص نزحوا في اليمن خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن أعداد النازحين ما زالت في ارتفاع. ختاما، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول إن كلفة الحربين اللتين بدأتا في عام 23 و2000 وفي 2 مارس تجاوزت 20 مليار دولار، متوقعا أن تتخطى الكلفة الإجمالية 27 مليار دولار بعد اكتمال احتساب خسائر حرب 26 و2000. مضيفا سلام أن أجزاء من الأراضي اللبنانية أصبحت تحت الاحتلال وتشمل 75 بلدة ومدينة في جنوب لبنان، فيما لا يزال نحو 250,000 لبناني في عداد النازحين.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى، أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي 3.

0: Welcome. InfoSport. عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: نص نهار وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إنفو سبور. البداية بتاعينات طبعا الجولة الثالثة، المواجهات المؤجلة نهار الأربعاء 16 سبتمبر. اتحاد بنقردان يلعب مع النادي الصفاقسي، تحكيم سيف الورتاني وفي غرفة الفار حمزة جعيد، انطلاقة من الساعة الرابعة. ترجي جرجيس اتحاد المونستيري، سفيان الورتاني وفرج عبداللاوي في غرفة الفار. ونهار الخميس في مركب الهادي نيفر ببارد ودربي العاصمة بين النادي الافريقي الملعب التونسي هيثم الطرابلسي كحكم ساحة، وفي غرفة الفار سلوفيني دافيد سميك. طبعا مواجهات مؤجلة أخرى تلعب نهار 20 سبتمبر، نادي حمام الأنف في مواجهة اتحاد بنقردان، إطار الجولة الأولى مؤجلة. أيضا مواجهة أخرى بين النادي الإفريقي ترجي جرجيس ضمن الجولة الرابعة، والنادي الصفاقسي يلعب مع النادي البنزرتية. نحكيه على أخبار الميركاتو في تونس. الميركاتو متواصل، منوبي الحداد اللاعب السابق لمستقبل سليمان النادي الإفريقي يرجع في تجربة جديدة قديمة مع فريق الأولمبي البيجي. اللاعب اللي عمره 30 سنة 103 مباراة في البطولة التونسية وفي المحترفة الأولى، سجل 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. في الميركاتو أيضا، الملعب التونسي ينتدب يوسف أومارو، عاد ليعتذر، هكذا عبر فريق البقلاوة على عودة يوسف أومارو لاعب السابق للترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي لاتحاد المونستيري ونادي الكرمة العراقية. نحكيه طبعا على المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي يستهل اليوم مشاركته في بطولة إفريقيا النسخة 25 بمواجهة المنتخب الغاني، انطلاقا من الساعة 6 المنتخب التونسي يسعى للقب رقم 12 وهو صاحب الرقم القياسي. نحكيه على كرة السلة وعقوبات صارمة للجي اس كا قبل انطلاقة الموسم يوم 26 سبتمبر. المواجهة الأولى باش تكون ضد الاتحاد المونستيري، بعد مواجهة ودية ضد النادي الصفاقسي وأحداث شغب في قاعة عزيز ميلاد. الجامعة التونسية قررت تعاقب الجي اس كا 10 ملايين و4 مقابلات دون حضور جمهور. أبرز المواعيد الأوروبية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، في ماتش التعويض بعد البداية المخيبة الأمل لليفربول صاحب المركز الثامن وتوتنهام صاحب المركز 17 يلعبوا مع بعضهم اليوم في كأس الرابطة. أيضا ويستهام فولهام، إبسويتش أرسنال، بيدربورغ طبعا بيرلي. في البطولة الإسبانية نحكيوا على مواجهات فالنسيا ألافيش وإلتشي يلعب مع ريال مدريد. الريال يسعى طبعا لخطف الصدارة مؤقتا. زوز مواجهات هامة أيضا قمم عربية في دوري أبطال آسيا، النصر يلعب مع العين الإماراتي والهلال يلعب مع نادي الغراف القطري اللي يلعب فيه التونسي فيرجيني ساسي. هذا كل ما عندنا في إنفو سبور، كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم إنفو سبور. عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي. في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: نصف نهار و 27 دقيقة في كابوتشينو. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة، أخبارنا متابعتنا باش تبقى ديما عند هاللون الرئيسي اللي هو العودة المدرسية، وباش نحكيو بأكثر تفاصيل على الكراس المدرسي، جدل حول غلاف الكراس في تونس. التفاصيل تلقاوها معنا توتسويت في علاش هكا.
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟
0: الكراس المدعم في مجموعة من الصفحات الفيسبوكية أثار الجدل مؤخرا في علاقة بالصور اللي نلقاوها مطبوعة على غلاف الكراس هذية. فما صور عنصرية، فما صور كرتونية غريبة على المجتمع متاعنا، وفما زادة مصطلحات غريبة تكتب بالإنجليزية. شنو هو موقف جمعية الأولياء والتلاميذ؟ يلتحق بنا في المباشر سيريدا زهروني اللي بش يعلق على نقطة هذية تحديدا. سيريدا صباح النور، أهلا وسهلا، نورتنا سيدي.
3: صباح الفل والياسمين، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك حتى انت على قبول دعوتنا في تعليق الحقيقة على موضوع يمس من جودة التفكير، خليني نقول، واحنا ديما نحرصوا على تربية الناشئة متاعنا على حاجات تكون مربوطة ديما بالقيم والأخلاق اللي هي أساس وركيزة من ركائز المجتمع متاعنا. نتفاجئوا عام سنة بصور مثيرة للجدل، وحسب المعطيات اللي متاحة عنا فإنه الكراسات هذية تمت طباعتها من السنة الفارطة وهي ستوك قديم كما نقوله، لكن تم توزيعها وتم بيعها للتلاميذ وللأولياء في علاقة بالغلاف متاع الكراس المدعم. سيادتك تبعت أكيد الموضوع هذية، وشنو تعليقك على النقطة هذه؟
3: شوف، احنا من ناحية المبدأ، من ناحية القيم متاعنا، الأخلاق متاعنا، معناتها أشياء كيما هكا لازم نحرصوا باش ما تكونش في متناول، خاصة في متناول الصغار. معناتها احنا ديما السبور هذا دي ديوكاسيون الكراس اللي قبل حكيت معك، قبل فما تلقى جداول الضرب في الغلاف الأخراني متاع الكراس، معناتها ينجموا يكونوا هذوما الغلافات هذوما نستعملوهم لترويج ربما أشياء جميلة، أشياء تدعو إلى معناتها القيم، إلى التسامح، إلى معناتها عندها علاقة بالسلوكات متاعنا بالعاطفية. علاش لا؟ معناتها اليوم نجم نصور وتصور وتكون حاملة، نقول أنا، لرسائل إيجابية. دونك من المنطق ومن المبدأ ومن الطبيعي باش الأشياء هذه نرفضها، خاصة اللي هي دخيلة على الثقافات متاعنا، دخيلة على السلوكيات، العادات والتقاليد متاع العائلة التونسية. العائلة التونسية اللي عندها معناتها مراجع أخرى معناتها تلتجأ إليها. لكن أنا بالنسبة لي لأنه راه اليوم إذا ناخذوا هالإشكالية هذه ونعتبره كأن اليوم نواجهه في معناتها مشكلة كبيرة اللي يتعلق بالأخلاق. لو أنا بالنسبة لي، أنا من قراءتي، أنا من وجهة نظري متاعي أنا، السلوك متاعنا حتى البرامج الثقافية بعض ساعات، البرامج الترفيهية بعض ساعات، المسلسلات الدرامية في حد ذات لغتنا في الشارع، وقت تتعدى في الشارع انت تسمع اشياء اللي هي ماهيش هذيك هي. دونك اذا نحب ونحرصوا بالضبط ونكونوا مسؤولين على نقول انا قيم المستقبل، خاصه بالنسبه للجامده تكون فيها ريالمون مشاريع استراتيجيات لتهذيب نقول انا الثقافه الوطنيه التونسيه.
0: مزيان الكلمه هذه، تهذيب الثقافه الوطنيه، لكن احنا اليوم انا نلقاو روحنا قدام ادوات مدرسيه مضطر لاستعمالها التلميذ على طيل العام الدراسي، وقت اللي يتعود هو بالمشهد هذاك، والا يشوف ما نعرفش انا جسد امراه بملابس شفافه، وإلا يشوف ألعاب كرتونية اللي هي غريبة زادة عن المجتمع متاعنا زادة، وإلا مصطلحات بالإنجليزية كيما ستريت جيرل هذية باغ اكزومبل اللي نشوفوا فيها. شنو كيفاش شكون يتحمل جانب من المسؤولية؟ هل الشركات المنجة اللي هي في الأخر تنتج في كراس مدعم، والكراس المدعم يبقى يلوج عليه الولي، يعني يدور من مكتبة لمكتبة يلوج عليه، وإلا يلزم الولي هو اللي يمتنع عن الشراء، ولا كيفاش؟
3: هو الناس الكل لازم نتحملوا المسؤوليه، شركه المنتج، ربما السلطات اللي عندك امام المراقبه، على خاطر اشياء كما هكا لازمها تتراقب. اليوم انت تروج في كتاب ولا تروج في غلاف ولا تروج في صوره، اكيد فما معناتها عمليه مراقبه، معناتها الانسان لازم يتبعها. الولي كيف الولي ربما يلزم وقت يشري غلاف ولا يشري كراس ولا يشري اي سبور، لازم يتاكد انه الشيء هذاك ما يلزموش يكون مناسب للاخلاق نتاعنا. انا اللي استاء منه ربما في الوضع هذا انه في عور اللي يستعملوا هالسيبور هذوما، لي سيبور دو كومونيكاسيون، على خاطر فيزيان تشوفوهم العباد نتعاملوا معهم كل يوم باش يروجوا اشياء جميله، وعندنا العديد من الاشياء الجميله. معناتها الناس اركل توا كما قلت انت توا لو معناتها الروجوا في صور ربما فيها ايحاءات فيها معناتها قول انا ميساج رسائل اخرى هي مختلفه عن الرسائل نتاعنا احنا التقاليد نتاعنا المجتمع نتاعنا.
0: هل يمكن القول بانه الاختيار هذايا ماهوش اعتباطي وماهوش بريء سي رضا زهروني؟
3: والله إيش نقول لك أنا نجم ونكون على خاطر في نهاية الأمر اللي عمل الشيء هذا هو أنا قريت تقريبا الرد الفعل متاع المروج الغلافات هذوما قال لك إحنا ما عندناش غايات سيئة إحنا الغاية متاعنا هي الترويج معناتها
0: تسويق أكثر منه
3: هذا اللي قاله هو ما نتصورش انه انا الغايه نتاعو تكون هو الاساءه للقيم حتى غايه الترويج راي حتى التبرير اللي اعطاه هو غير مقبول معناتها انت تهبطي في تصويره باش تبيع اكثر الكراسي نتاعك دونك غير مقبول الكلام كيما هكا فهمت دونك في نهايه الامر توا حسب ما سمعت انه جبدوا الكراسات الكل هذوما من السوق لكن يلزمنا ناخذوا الف احتياط باش الاشياء كيما هكا ما تكررش وكيما قلت انا قبيليك مدام راهو يلزمنا خدمه ويلزمنا معناتها بالحق يلزمنا هالموضوع هذايا نتاع القيم ونتاع الاخلاق نخدموا عليه بصفه متواصله بصفه براتيكمون يوميه في كل المجالات باش على الاقل نرتقي شويه بكيفيه التفاعل نتاعنا في معناتها المحيط الاجتماعي.
0: على خاطر ترويض العقل الباطني للأطفال وللناشئة وإلا تعويدهم على مشاهد ما نعرفش يعني نجم يكون حتى فيها عنف وإلا عبارات غريبة عن المجتمع متاعنا هذه زادة نوع من أنواع التطبيع زادة حتى هو
3: أكيد شو نقول لك حاجة أنا بعض ساعات وقتي بعض ساعات تمشي للقياس وليد ولا بنية تلقاها صغيرة ما يقولكش صباح الخير ولا ما يحييكش ما نصورش أن أولادنا مولودين بالأشياء هذه دونك كيما قلت أنت نعودوهم ونخليهم يتبعوا مع أشياء اللي هي غير دخيلة على تقاليدنا دونك هما مساكن ديما يبقوا ضحايا الأشياء هذه دونك احنا الكبار المسؤولين في كل المستويات معناتها في المستوى على خاطر هنا وزارات معنية وزارة التربية وزارة الثقافة معناتها وزارة التجارة معناتها الأولياء المنظمات الجمعيات المدنية دونك يلزمنا نخدموا بتال منيار انه على الاقل نمكن اولادنا الناشئه الجايه من مضامين اللي هي ترتقي حتى بافكارهم تلزم الى اشياء ايجابيه الى اشياء جميله الى اشياء معناتها اللي هي داخله في القيم نتاعنا وفي التقاليد نتاعنا وعندنا الماده اللي نجموا احنا مش نغلفوا نخلقوا غلاف برك نجموا نخلقوا مئات الغلافات بنقول انا اللي تحمل طيها نقولوا دبو
0: الصورة تتحلل هي في الأخر سي رضا الزهروني والصورة تنجم تحمل برشة معاني وتنجم تختصر عشرات الجمل والفقرات إذا نحبوا نوصلوا رسالة تكون مضمونة الوصول
3: أكيد ريت أنا تقول أن الفضاءات الكل المساحات الكل تنجم هي في حد ذاتها إذا فما شكون وراء هالأشياء هذه باش يروج وباش يدفع إلى معناتها الترويج دبومي نقول أنا دبومي ساس معناتها رسائل جميلة على خاطر في نهاية الأمر ما فماش ما أجمل من القيم ما فماش ما أجمل من الأخلاق فهمتها دونك فما الإمكانية ما يلزمنا نخدموا في الاتجاه هذاك وما يلزمناش نحسوا ربما في ريت اليوم عملنا ربما فما فوضى قامت على الغلاف هذا لكن ما يلزمناش نقفوا هنا يلزمنا نقدموا باش الاشياء هذه اللي ربما راهو فيها معناتها فيها سلبيات نولي نروجوا لها باش تولي اشياء ايجابيه لمستقبل النشأة نتاعنا.
0: معقول جدا سي رضا زهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ شكرا لكم على التعليق على الموضوع هذايا وأكيد التشكيات نتصور هي وصلت الجمعية كما وصلتنا احنا كوسيلة إعلامية في جوهرة فهم في علاقة بغلاف كراس التلميذ اللي هو غلاف كراس مدعم الحقيقة التعليق كانت بالمئات صباح اليوم في علاقة بكراس مدعم يحمل اسم معين فيها صورة معينة لامرأة ترتدي لباس شفاف جسمها كل مكشوف وإلا زاد حتى عبارات باللغة الإنجليزية دونك الحقيقة لازم الحملة تكون تتضافر فيها الجهود الكل ما يلزمش الغاية التجارية والربحية والتسويقية تطغى على أهداف المجتمع، على قيم المجتمع متاعنا. الحقيقة وزارة التربية لابد أن تتحرك في النقطة هذه، على خاطر المجتمع متاعنا عنده قيم، عنده دينه، يلزمنا نحافظوا عليهم، ويلزمنا زادا من خلال الرسائل المصورة نوصلوا حاجة صحيحة ونوصلوا حاجة مزيانة كما أشرت سيادتك للجيل الجديد ولأطفال اليوم اللي هما رجال الغد. نجموا تعلقوا زادا أنتم مستمعينا على الموضوع، تصور هاكم نشوفوا فيهم معنا على اللايف المباشر على جوهرة فم، ما أتيح من صور بطبيعة مش كل صور نجموا نقدموها، دونك تنجموا تعلقوا. مرحبا بكم، تخليوا كومنتير ولا تكلمونا على البوات فوكال على 73 24 3000 ولا 29 100 100. ولو أنه عديد الأولياء كانوا في اتصال بي صباح اليوم وأكدوا لي أنه وكأنها رسالة دفع اضطرارية للولي للإقبال على الكراس الممتاز، اللي تعرفوا الكراس الممتاز اللي هو السعر متاعه غالي برشا، والكراس الممتاز جنرالمون الغلاف متاعه ما فيش صور في أغلب الأوقات، فما في أغلب الأوقات فما ألوان فقط، وكأنه يعني حرب كما نقوله أو زوبعة أو جدل أثيرة في وقت حساس جدا لدفع الولي نحو الكراس الممتاز والتخلي عن الكراس المدعم بما انه ولا فيه ريسك وفما اغلافات ينجم الصغير يفهمهم اوترومون والكل. نجموا تعلقوا على الموضوع هذايا، مرحبا بكم، نسمعوا اصواتكم في ميكرو جوهره. لكن السؤال الاساسي اللي يبقى المطروح، علاش هكا؟ علاش ديما المواطن هو اللي يدفع الفاتوره، سواء حتى في الكراس المدعم اللي هو بقالوا يعني ملاذ الحقيقه باش يخفف به شويه من الميزانيه، يلقى روحه اليوم قدام رسائل مشفره تنجم تهدد التفكير نتاع صغيره، تنجم تهدد اسلوبه، تنجم تخلي حتى الولي في حيره من أمره قدام عديد التساؤلات وقت اللي صغير عمره 7 8 9 12 سنة قدام تصاور من النوع هذا.

0: نصف نهار و48 دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فام. أكيد التوقيت هذايا برشا حركية باش تكون زيدا في الشوارع التونسية ومختلف الطرقات. إن شاء الله زينة للجميع وإن شاء الله عودة موفقة لدياركم، على خاطر عدد كبير من التلاميذ اليوم يقرأوا فقط الصباح بركة باش يتسلموا جداول الأوقات متاعهم، يتعرفوا على صحابهم الجدد، يتعرفوا على معلمينهم، وإن شاء الله برشا حديث اليوم باش يكون داخل الأسرة التونسية على القسم وعلى المعلمة وعلى الأصدقاء. إن شاء الله وتبرتجيوا معنا اللحظات هذية على البوت فوكال لجوهرة فيم. فقرتنا متوصلة لقيت هذية وعودة للتاريخ مع الدكتور رياض مرابط من خلال موعد متجدد تحت عنوان الثقة في الوثيقة. واليوم باش يرجع بينا للحدث اللي قاعد يميز في المجتمعات المعاصرة اللي هو العودة المدرسية. أما باش يرجع بينا لوثيقة ترجع العام 1840 في تونس. التفاصيل توتسويت.
1: الثقة في الوثيقة
2: أو في جوهرة فام في كل مكان، مرحبا بكم في الثقة في الوثيقة، وإن شاء الله عودة ميمونة لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والطلبة حتى الصغيرات اللي في التحضيري وفي الروضات. إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة، وكما كل عام العودة هذه مهما كانت الظروف هي حدث هام ونجم نقول لك وطني، لأنه تجند له البلاد بكلها وخاصة العائلة التونسية بعد إذن العطلة الصيفية. العودة المدرسية في الحقيقة حدث واللي يميز المجتمعات المعاصرة اللي تعيش على إيقاع التعليم. إيقاع التعليم العصري في تونس وقتاش بدأ؟ بدأ التعليم العصري في تونس أو التعليم الحديث بدأ في 1840 مع تأسيس مكتب باردو وإلى مدرسة باردو الحرف بيا. اليوم الوثيقة اللي عنا واللي تحدث على تأسيس هذه المدرسة جاءت عند المؤرخ التونسي الشهير أحمد بن أبي الضياف صاحب كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. المؤرخ هذا اللي عايش واستقر من 1827 وهو كاتب في الدوائر البيليك، ثم كاتب خاص لخمسة بيات آخر محمد الصادق باي، كتب كتابه في عام 1860 أو بداية من 1860 حتى 1870 أو 72، وحط فيه خلاصة تجربته السياسية واستغل بطبيعة الحال الوثائق اللي كانت تحت يده، وهي وثائق رسمية منها اللي كتبه هو بيده بخط يده، بالتالي فإنه أخباره موثوقة جدا على درجة عالية إذن من الثقة. وأحمد بن مضياف يحكينا كيفاش تأسست المدرسة الحربية ببرضو اللي قبلها سبقتها زيارة المشير أحمد باشا باي إلى فرنسا، ويحكينا بالتفصيل الممل على جولة أحمد باشا باي في فرنسا واطلاعه على مظاهر التحديث في فرنسا واطلاعه على المكتبة الوطنية الفرنساوية وعلى كل مظاهر التقدم في فرنسا. بعد هالزيارة هذه أحمد باشا باي باش يحاول يقلد فرنسا في بنية نقصر شبه للقصور الفرنساوية قصر المحمدية الشهير، ولكن أيضا عمل إصلاحات الجيش ما إلى ذلك. الحقيقة كانت إصلاحات مكلفة من غير مردودية، ولكن الإصلاح الوحيد اللي بيكون عنده مردودية هو تأسيس لأن مكتب باردو أو المدرسة الحربية لباردو اللي يقول لنا عليها أحمد ابن أبي ضياف. يقول ما يلي في المجلد الثاني من الجزء الرابع من كتاب الإتحاف اللي عاود طبعته وزارة الشؤون الثقافية، طبعة أنيقة وفخمة. يقول لنا وفي غرة محرم من سنة 1256، وقتها يجي نهار خميس 5 مارس 1840، رتب الباي مكتبا حربيا ببارد وجعله في سرايته وأنا في قصره التي انتقل منها إلى قصره الجديد لتعليم ما يلزم العسكر النظامي من العلوم كالهندسة والمساحة والحساب وغيرها، ولتعليم اللغة الفرنساوية أقول الفرنساوية لأن أكثر كتبها مدونة بهذه اللغة. ورئيس العالم الماهر الأمير ألاي كاليغارس من أعيان إيطاليا، وجعل به معلما القرآن ومدرسا لعلوم العربية وما يلزم الديانة، وأول مدرس به العالم الشريف الأديب البليغ أبو الثناء محمود قبادو، بحيث يخرج التلميذ عالما بما يلزمه ضرورة في غير العلوم العسكرية، متطلعا باللغة الفرنسوية وما يلزم العسكر من العلوم العلوم العقلية. إذن هذه خبر اللي يحكينا على تأسيس مدرسة باردو الحربية أو البوليتكنيك في الحقيقة، فهمني كانت مدرسة بوليتكنيك كما نسميوها اليوم خاصة بالجيش، ولكنها مشات فيما تأسس عليه التعليم العمومي بشكل عام في البلاد التونسية طيلة القرن العشرين خاصة، وهو التعليم القائم أولا على اللغة الفرنسوية والتعليم القائم على الانفتاح على العلوم الجديدة، ولكن هو تعليم كان دائما يحاول أن يراعي الشخصية الوطنية ويخرج كفاءات متكونة منفتحة على علوم العصر، ولكن مع رصيد لغوي وثقافي وعقائدي وطني. التعليم للطابع المزدوجة تأسس من عام 1840 في هينات، ما فيش هينات، هذا كموضوع آخر تناقش، لكن روح التعليم التونسي العصري بدأت في 1840، ونجم نقول من تاريخ المدرسة التونسية بدأ مع البوليتكنيك متاع باردو، لأن هي بوليتكنيك اللي منها تخرجوا الناس اللي أسوا المدرسة الصديقية، واللي من المدرسة الصديقية بدأت تتخرج إذن النخب الجديدة اللي كانت فعلة في التاريخ الوطني التونسي في بداية القرن العشرين. كل شيء مدرسة، إلى اللقاء.

صبر رباعي. وصلنا لختام الموعد اليوم من كابوتشينو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا تيلة ثلاثة سوايع من زمان فيهم برشا أخبار برشا متابعات. إن شاء الله من خلال متابعاتنا وأخبارنا اللي تم اختيارها اليوم والتركيز فيها مع مختلف المتدخلين كنت على باج مستمعينا اليوم بتاريخ 15 سبتمبر يوم العودة المدرسية. أما برشا زيدا يحتفلوا بعيد ميلادهم وأكيد عنا مساحة احنا مفتوحة لأعياد الميلاد يوميا على جوهرة فم في صباح الوردة. ما مثالش ديديكاس خليني نقول ديكالي شوية لصديقنا طارق عويدان اللي نتوجه له بأجمل الأمين ونقول إن شاء الله كل عام وتحية بخير يا طارق وإن شاء الله عام جديد فيه برشا نجاح وفيه برشا قراية وفيه برشا نتائج إن شاء الله إيجابية ليك وللعائلة الكل. وكما قال هو عام آخر ينضاف إلى كتاب حياتي دونك إن شاء الله زينة يا طارق وإن شاء الله عام جديد يتكتب لك فيه كل الخير بحول الله. جويوس أنيفرسير لمواليد 15 سبتمبر الكل. التحية توصلكم من عند ليكيب اللي رافقتني تصير ثلاثة سوايع من زمان. سعاد العدويني مشكورة جدا على المجهود في التنسيق العام شكرا ليك سعاد. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال شكرا ليك. نرجس قليلة في الإخراج التقني يعطيك الصحة. وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد توتسويت موجز لآخر الأخبار وبعدها بش يكون الموعد مع زهير الجيس في المشهد. سنم هني كانت معكم كوتي ميكرو تتمنى لكم كل الخير وتقولكم غدوة نتلقاو بحول الله كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة. باي باي.

0: بروحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا جوهرة
1: اف ام. بوبليسيتي. أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
2: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
3: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
4: جاتفي، حياتي كيما نحبها. جوهرة
5: أف أم. بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أمضت كل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجامعة التونسية للنزل يوم الأربعاء 2 سبتمبر الجاري اتفاقية شراكة لتعزيز مجالات التكوين ودعم التشغيلية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الوكالة والجامعة وفي سياق تنفيذ مشروع ديستيناسيون أمبلوا الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ضمن برنامج دعم التكوين والتشغيل لفائدة الشباب. دوليا وبمناسبة إطلاق تقرير التجارة العالمية لسنة 2026 خلال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، حذرت المديرة العامة للمنظمة من أن إضعاف النواة المستقرة للنظام التجاري متعدد الأطراف ستكون له كلفة كبيرة على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن تجزؤ التجارة العالمية على أسس جيوسياسية قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 5%، فيما قد تقترب الخسائر من 7% إذا اختفت منظمة التجارة العالمية واستبدلت بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة. أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان أن ناقلة النفط الجيا التي ترفع علم بنما جرى قطرها إلى ميناء عماني، وذلك بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات بها إثر تعرضها لهجوم. هذا فيما قامت سفينة تابعة أيضا للبحرية العمانية بإجلاء 23 فردا من طاقمها، بينما لا يزال الثاني في عداد المفقودين. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 137,000 طفل انقطعوا عن التعليم في اليمن جراء التصعيد الأخير في البلاد بين الحكومة والحوثيين. ضمن جولة أوروبية كانت فرنسا المحطة الأولى فيها، وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية لبحث ملفات إقليمية ودولية وتعزيز علاقات التعاون في قطاعات الطاقة والأمن والنقل بين البلدين. هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
7: جوهرة FM. الدنيا جوهرة FM. جوهرة FM.

0: ستة دقائق بعد هذه ساعة. مساء الخير، مساء النور، مساء المحبة والأنوار لكل مستمعينا، لكل واحد يسمع فينا، إلى كل من يتفرج فينا أيضا. تبعوا الساعة الأولى من هذه ساعة للساعتين تلفزة وإذاعة، والساعة الثانية تبعوها إذاعة فقط. هذه حلقة جديدة، مش مشهد جديد، ونهار آخر ويوم آخر، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، والحلقة تجي على وقع العودة المدرسية. رجعت الأمور إلى نصابها، صغيرات يرجعوا يقرأوا، وال ريتم يبدا يشد بلاصتو بشويه بشويه. شكرا لاختياركم الجوهر اف ام، شكرا لاختياركم انكم تسمعونا، شكرا لكل مساجاتكم ورسائلكم. واليوم مشهد جديد ومواضيع اخرى من فقراتنا بعد شويه على ذمتكم واصواتكم اللي سجلتوها على ريبوندور 29 100 100 والى 73 24 3000. ايضا المشهد في قلب الحدث نحكيه على مؤتمر السلام بين لبنان والكيان الصهيوني، وخاصه مستقبل سلاح حزب الله، مع الخبير والمحلل السياسي من لبنان سيد ربيع حبر. أيضا اليوم نحكيه على فقرة مهمة جدا اسمها حقك علينا، وفي حقك علينا نحكيه على زوز مواضيع. نحكيه على مبادرة للزميلة الصحفية ريم شاكر في إطار مبادرة لجمع الملابس لصالح المركز الاجتماعي والتربوي سند بسيدي ثابت، وكذلك نحكيه على ظاهرة الكلاب السايبة من خلال رسالة بشي وجهها أبوه كان يعيش في الخارج، روح مشى يعمل في زيارة إلى أحد المتوفين في مقبرة المنستير، هو هكاك هو ولده صغير هجموا عليهم الكلاب السائبة، الوليد من خوفه ورعبه جري طاح ضرب ساقه ودقدقت في واحد من القبورة، وبقيت التفاصيل تناخذوها إن شاء الله بعد في فقرة حقك علينا. سينو موضوعنا اليوم للنقاش في الساعة الثانية هذا،
1: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى، أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73 243 3 0، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73 275 800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
0: هذا سؤالنا لكم بعد شوية، إذا كنت تحبوا من توا تطلبوا على 73 275 800 وإلى 36 300 ألف، تلقوا سعاد وجمال في انتظاركم. سجلوا أساميكم باش تكونوا موجودين، بربي ما تقعدوش للساعة الثانية، راهو بعد يولي فما ضغط. اطلبوا من توا باش تكونوا موجودين معنا للمشاركة في السؤال، شكون يربي في صغارنا اليوم؟ وسبوت واضحة، لم البو وإلى المدرسة، الشارع وإلى التلفزة، الهاتف والتليفون. احنا جينا الحقيقة تربى على كلمة لا، وتربى على كلمة العقاب، وتربى على أيضا الاحترام نتاع الكبير. واليوم برشا أولوية يحكيوا على جيل ما عادش يسمع، ما عادش يهمه كلمة لا، اليوم يدخل في بانيك كبيرة ويعمل لك الهستيريا الكل. بقول لك يا حسرة على جيل اللي من الخزرة نجم تفهمه شنو تحب تعمل، ما عادش يقبل نصيحة وما عادش يعترف بالسلطة وبالعقاب. اليوم الحقيقة السؤال، هل المشكلة في الصغير وإلا في الكبير اللي ما عادش عنده الوقت وإلا عنده الصبر وإلا عنده حتى الأدوات الحقيقية اللازمة باش يربي؟ اليوم في المشهد ما فماش إجابة جاهزة، ولكن فما أسئلة مطروحة، وأكيد الأراء تجي من عندكم أنتم وقت اللي نسمعوا بعضنا. أنت زادة عندك رأي واليوم تحكي فيه وتناقش فيه، ونسمعوا من عندكم شكون اللي ربي في صغارنا اليوم، وشنية نتيجة التربية. هذا كله في تفاصيل المشهد. غنية أولى نبدأ بها، ويبدأ المشهد معكم أنتوا حتى الثلاثة. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: مرحبا بالجميع وشكرا. خليني نسلم على الناس الكل، نقول لكم بارك الله فيكم على برشا مساجات، على برشا تفاعلات سجلتوا على 73 24 3000. احفظوهم الارقام هذوما ولا قايدوهم في تليفوناتكم، 73 24 3000 والا 29 100. الارقام هذوما ارقام موزع صوتي، تطلبوهم وتدخلوا مباشرة، ما تستنوش بشكون يهز عليكم، تدخلوا مباشرة سجلوا. إذا كنت تحبوا تقترحوا علينا مواضيع، إذا كان عندكم إشكاليات تحبوا تجي وتحكيوا فيها وإلا نكلموكم وتحكيوا فيها. نجم تكون إشكاليات مع إدارة من الإدارات، مع حق ما خديتوش، مع جار، مع حياتك اليومية، حاجة صارت لك غريبة تعرضت لها، هذا الكل تنجم تحكيه وتخلينا في مساج. المهم أهم حاجة تخلينا رقمك، تخلينا نمروك، تقول أطلبوني على كذا كذا كذا كذا باش النجم نرجع لك. سينو تعليقكم أيضا، نقدكم وملاحظاتكم حول اللي تسمعوه في البرنامج، كيف كيف على نفس النمرو، على ذمتكم احنا ديما موجودين في هذا المشهد.
1: المشهد المشهد على ذمتكم.
2: السلام يا جوهر رفيل، مرحبا بك سي زهير، والله صدقني يعني اليوم فرح برشا رجعت انت للاستوديو، وربي يبارك لك وان شاء الله معناها تونس بخير، وان شاء الله الناس معناها تسمع بعضها، وان شاء الله ربي معنا وربي مع تونس. والسلام عليكم.
3: السلام يا جوهر رفيل، ربي اشكر المسؤولين على البرامج تاع جوهر رفيل كي رجعتونا خونا زهير الزيس، خويا برامج وفريمون خويا تعمل كيس، يعطيكم الصحة.
4: السلام يا جوهر أفهم، مشكورين على البرنامج الجديد، نحب نهني سي زهير بالبرنامج الجديد اللي هو صوت الشعب. نحب بالله نتطرق للموضوع اللي هو القانون عدد 18 اللي فائدة أصحاب الشهادة العليا اللي منطلق بطلتهم، معناها نحب نحكي في الموضوع هذا إذا كان ممكن وشكرا.
5: أهلا بك يا سهير، فإحنا برشا اللي رجعت للإذاعة، حبيت نعلق على الموضوع très important. يعطيك الصحة. très bien. كيف جبت الرجل الدين باش يذكر ويهدر الحكومة هذي على شنو قايمة بلادنا؟ فساد الأخلاق، الهرسة اللي عاملينها لنا، ستريس، الإدارة العميقة اليوم وصلت لديارنا، فساد الأخلاق. الناس تذكر الدولة اللي فراها كل مواطن عنده حرمة، حرمة داره اللي تعطيه في رخص المقاهي، مقاهي في حمام لنف بالذات في وسط الديار، في جنب الجوامع، هذي عشتنا في حمام لنف، كل ما تشكرها في ديارنا.
6: السلام عليكم. حكيت موضوع التونسي للتونسي في رحمة، معنا قبل كانت ايه قبل كانت فما موجودة برشا، كان فما معناه من الكبير هو اللي صوته مسموع، طبعا حقيقة العباد خرجت وانا نربطهم كل مثبت على عقيدة مساحة، ما عادش تخير ما بين اللي شو حاجة صحة وشي حاجة غلط، اهم حاجة اللي نخدموا على عقيدة متاع العباد. السلام عليكم.
7: السلام عليكم. ربي احنا ما لقيناش حظنا في التليفون على كل حال، ونعلقوا حتى من هنا. هو الشيخ جاب آيات معناها باهية ولكن كلها لصالح المجتمع كل عامة، أما ربي لو سمع بيت قال فيهم فتعرفونهم الله يعرفهم، هذوك المستكرشين وكل يرغبوا وكل ما يخلوكش ما يدوكش وكل يخلوك معناها مهمل، وكل يسكر عليك البير ويسكر عليك معناها ما يستعملش فيك ويزوسيك، وكل العباد اللي معناها فهمتني برشا برشا انواع من النوع، ما ربي ما يعرفهمش، احنا ما نعرفهمش ما نعرفهمش، مش ربي يعرفهم. وكل حال ان شاء الله يا ابو ماي هم اللي يمشوا علينا، يا ابو ماي وكل اللي معناها يرقب عليك في الاسوام وياكلوا لك في المكان معناها رزقك ريحتك تخدمها ويحب ياكلها وحده فهمتني، ماذا دا ابو ماي هم المشكل فيهم هذيك يمشوا هذوك يتو البلاد تتفرج.
8: ربي انا مراه كبيره وديكابي وحقي تعظم وطردوني من داري، كل ما نمشي لداري ناكل طريحه من الجيران وشكيت لا عندي حتى حق، كسروا لي فمي ما خلوا ما عملوا فيا، اليوم توا انا 3 سنين ودخلت في الرابع سنه ما نعرفش على داري شنو اللي فيه سرق، وما خلوا حتى شيء فيه، نمشي عرضوا لي في الشارع ويعطوني طريحه، ما نعرفش شنو الحق.
9: مرحبا أخوي زهير، أنا مواطن تونسي، تعرفت عملية تحيل تنكيل، سبق أني تواصلت معك زهير وكل شيء، والله نتمنى من عند ربي باش بلادي تقف معايا خاصة في ناحيتي هذي، ولا غالب إنسان يلقى روحه وحده، ولا غالب يلقى روحه بين حساب الوالية، ولا غالب، نتمنى من عند ربي حتى يرجع لي ولو معنويا.
1: المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
0: ما زلنا معكم في المشهد في متابعة لأبرز الأحداث العالمية. البارح حكينا شو اللي قاعد يصير بين إيران الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط عموما والخارطة الجديدة اللي قاعدة تتشكل. اليوم نحكيه على أزمة جديدة، نحكيه على لبنان أمام لحظة مفصلية، مفاوضات مع الكيان الصهيوني وحديث عن إمكانية توقيع اتفاق سلام. جنوب لبنان ما زال يعيش على وقع التوتر والقصف المستمر من جانب الكيان الصهيوني وأيضا الرد من جانب حركة حزب الله، وفي القلب كل ذلك سؤال كبير: ماذا سيحدث لسلاح حزب الله؟ وهل نحن أمام تسوية تاريخية أم أمام مرحلة جديدة من الصراع؟ حديثنا الكل بش يكون أيضا حول مستقبل هذا السلاح ومستقبل مؤتمر السلام. هل يتم توقيع السلام؟ للحديث والنقاش ينضم لنا مباشرة من لبنان المحلل السياسي السيد ربيع حبر. سيد ربيع، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
10: أهلا وسهلا،
0: شكرا على قبول الدعوة. سيد ربيع، اليوم أسئلة كثيرة تبدو واضحة، ولكن العنوان الأكبر: هل تعتقد أن لبنان والكيان الصهيوني يتجهان فعلا نحو اتفاق سلام، أم أننا أمام اتفاق أمني مؤقت فقط تفرضه موازين القوى الحالية؟
10: يعني بالواقع ما نشهده حاليا من سجال ومن حراك هو مقدمة لشيء ما يعتمد جدا في مساره النهائي على ما ستقول إليه الأمور في المنطقة.
0: نعم.
10: في حال يعني توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق وإلى اتفاق على تحجيم إيران وقدرتها في المنطقة، نحن نتجه إلى اتفاق سلام. أما إذا أعطيت إيران مزيد من المكاسب لسبب ما أو يعني إطلاق يد إيران في مع حلفائها، فربما لن نكون أمام أي شكل من أشكال السلام. المشهد الآن أن إيران يجري تطويقها من الولايات المتحدة، وأحد وسائل هذا التطويق هو ما يجري في لبنان ضمن اتفاق الإطار. فاتفاق الإطار الذي جرى يعني توقيعه مؤخرا هو شكل من أشكال البروتوكول للولوج إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وهذا من أجل تطويق إيران في المنطقة. كلنا نعلم أن الدولة اللبنانية ليست هي صاحبة القرار في السلم والحرب حتى الساعة،
0: هي ورقة لعب على الموضوع الأكبر. طيب إسرائيل
10: لتطويق إيران لتطويق لنزع سطوة إيران على الدولة اللبنانية وعدم تذرعها بالإمساك بالورقة اللبنانية.
0: طيب سيد ربيع، لو سمحت، الكيان الصهيوني أيضا يقول عمليا أنه أحد أبرز الشروط لتوقيع اتفاق السلام هو نزع سلاح حزب الله بالأساس للحديث عن التسوية، فهل يمكن أن توافق بيروت على اتفاق السلام من دون حسم ملف السلاح مثلا؟
10: توافق بيروت توافق طبعا ضمن ضمانات يعني دولية لإخراج إسرائيل من لبنان. يعني المبدأ الأساسي لدى بيروت هو خروج إسرائيل من جنوب لبنان. لا يستطيع لبنان أن يوافق على هكذا اتفاق أو اتفاق سلام من دون
0: شروط الانسحاب. طيب
10: دون شروط الانسحاب وسيادة لبنان.
0: طيب بيروت توافق ماذا عن حزب الله الآن؟
10: حزب الله لا يوافق على اتفاق ويرى أن كل ما يحدث هو الآن باطل ولا يمت له بسلة، وهو لا يعترف بأي شيء من هذا الاتفاق ولا بالمفاوضات، وحتى هو يدعو إلى يعني بشكل أو بآخر إلى مقاطعة هذه الحكومة وهو عضو في هذه الحكومة.
0: نعم.
10: وهذا يعني يعقد الأمور أكثر فأكثر.
0: دعنا نتحدث عن شيء خيالي نسبيا. إذا سلم حزب الله السلاح، من يضمن أمن الجنوب اللبناني والجيش اللبناني والقوى الدولية في هذه المنطقة فعلا؟
10: إذا سلم حزب الله السلاح لا يعود هناك مشكلة، لأنه الجيش اللبناني قادر على حماية الجنوب. ما يعيق السلام في لبنان وضمان أمن الجنوب هو السلاح التابع لحزب الله الذي يتحرك بإرادة إيران وليس بإرادة
0: جميع
10: لبنان.
0: جميع يعلم أنه الكيان الصهيوني يريد التوسع على مساحة مهمة من الجنوب اللبناني وربما يناور من أجل سحب هذا السلاح حتى يتمكن من هذا التقدم.
10: نحن بلبنان حزب الله سلاح حزب الله أعطى حجة لإسرائيل للدخول إلى لبنان، وبالتالي فإن هذا الأمر لا توافق عليه الدولة اللبنانية، وحزب الله يعمل من خارج إرادة الدولة اللبنانية. يعني حزب الله لا يدافع فعليا عن لبنان. من حرر قرية منذ بدء الاعتداء الإسرائيلي على لبنان هو اتفاق الإطار والجيش اللبناني، حرر زوتر الغربية وحرر أطلق 5 من الأسرى اللبنانيين في سجون الإسرائيلية في سجون الاحتلال.
0: نعم.
10: وبالتالي فإن حزب الله كان واضحا في الحرب الأخيرة أنه دخل الحرب سأرا لدم السيد الخامنئي ألا وهو مرشد الثورة الإسلامية.
0: طيب بعد كل السيناريوهات وكل القصف الذي استمر وقتل أيضا كبار قادة حزب الله، هل نحن فعلا أمام تراجع حقيقي في نفوذ حزب الله، أم أن الحزب يخسر بعض من قدراته ولكنه ما زال باقيا لاعبا سياسيا أساسيا وعسكريا في لبنان؟
10: طبعا هو لاعب أساسي سياسيا وعسكريا في لبنان، وقد خسر بعض قوته، ولكن الجزء الأكبر من قوته لا يزال يعني يسيطر عليه حزب الله، وخاصة في الداخل هو قوي في الداخل جدا، وهو قادر على منع تمرير أي شيء في الحكومة ما لم يوافق عليه.
0: أنت تقول وأيضا المحللين يؤكدون أنه مستقبل سلاح حزب الله مرتبط كثيرا اليوم بإيران ومستقبل إيران، هل تستطيع القيادة اللبنانية اليوم أن تحسم هذا الملف من دون الموافقة أو التفاوض مع طهران؟
10: لن تفاوض الدولة اللبنانية طهران بأي شكل من الأشكال، لأنه القرار الإيراني مرتبط بعقيدة إيران، عقيدة ولاية الفقيه والإمام ولاية الفقيه، هو لا يفاوض عليه. يعني طيب إيران لن توافق على مفاوضة الأمريكيين.
0: الدولة اللبنانية والقيادة اللبنانية حل هذا الملف دون هذه المفاوضات بما أنها لن تفاوض؟
10: الدولة اللبنانية تحلها من وجهة نظرها، وهي الدستور اللبناني وهي القوانين المرعية الإجراء. إما تكون هذه الدولة قادرة على بسط أراءها وقدرتها على الكامل التراب، وإما أن تكون هذه الدولة اللبنانية غير قادرة. وكيف تفاوض الدولة اللبنانية إيران؟ كيف لها أن تفاوض إيران وإيران لا تعترف إلا بحزب الله في لبنان؟ يعني كل شيء يجب أن يخرج من خلال حزب الله. وحتى أنه الكلام عن ما جرى في تلة علي الطاهر أتى ليس من جانب حزب الله، أتى من جانب الإيراني يعني. طيب وهذا أكثر خرق للسيادة اللبنانية.
0: نعم، من باب الفرضيات سيد ربيع حبر المحلل السياسي من لبنان.
10: ربيع الحبر نعم.
0: طيب من باب هذه المفاوضات، إذا تم الاتفاق ونزع سلاح حزب الله، هل هذا يعني فعلا نهاية الحرب بين لبنان والكيان الصهيوني، أم احنا امام ملفات اخرى كرسم الحدود، المناطق المحتلة، ايضا الضمانات الأمنية يمكن ان تعيد اشعال المواجهة رغم اتفاق نزع سلاح حزب الله؟
10: إذا تم سحب سلاح حزب الله فسيصبح لبنان بمساعدة أصدقائه قادر على صوت اتفاق سلام مع إسرائيل، يتعهد كل منهم بحماية حدود الآخر من خلال بسط يده على جانبه يعني، ويمنع أي جماعات مسلحة. وهذا اتفاق، وهذا ما جرى بثه في مجلس الوزراء في 5 و7 آب من عام 2025. وبالتالي فإن هذا الموضوع ترسيم الحدود يأتي ضمن اتفاق سلام. يعني كل هذه المشاكل يمكن حلها من ضمن صوغها من ضمن اتفاق سلام، وإيجاد يعني آلية لحل هذه النقاط العالقة. وبالتالي فإن لبنان الآن يعني عليه أن يستمر بالمفاوضة مع إسرائيل حتى الوصول إلى اتفاق ما إنما أيضا الجانب الإسرائيلي لا يريد حتى الساعة إعطاء لبنان أي شيء متذرعا بوجود سلاح حزب الله. أنا لا أقول أنه حزب إنه إسرائيل هي ملاك طاهر، إسرائيل دولة عدوة للبنان وهذا متفقين عليه جميعا.
0: نعم.
10: نحن وإياك وكل المجتمع العربي وحتى المجتمع الدولي بعده يقبل بفكرة أنه إسرائيل عدو للبنان ولا يريد الخير للبنان، إنما نحن بحزب الله يعطي ذريعة لإسرائيل، يعطي ذريعة الكاملة لمهاجمة لبنان وضرب لبنان.
0: بمنطقة الاطلاع على كل الملفات سيد ربيع الهبر، توقعاتكم بأنه بعد سنة من الآن هل نجد أنفسنا أمام فعلا نزع سلاح حزب الله والذهاب في اتجاه توقيع السلام؟
10: هذا أمر معقد جدا، وطالما أن هناك إيران تمد حزب الله بالمال والسلاح والتدريب والقدرات الإلكترونية وإلى آخره، هذا أمر معقد وشائك ولن يحل بهذه السهولة.
0: شعب
10: السلاح من الجيش الإيرلندي بعد اتفاق لا تدخل فيه العقيدة الدينية أخذ 10 سنوات، هذا موضوع لا يحل بعام وعامين وشهر وشهرين، هذه long process بروسيدور طويلة الأمد وستأخذ وقتها، وبالتالي أنا لست متفائلا بقرب حل هذه الأزمة.
0: إذن أنت تتحدث وكأنك تتحدث عن ربما هدنة جديدة قد تؤجل المشكلة لزمن ما، ولكن لا يمكن الحديث اليوم عن ولادة لبنان جديد دون سلاح حزب الله.
10: لبنان جديد يجب أن ينشأ ويخرج دون سلاح حزب الله، هذا أمر مكتوب به. حزب الله لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية سلاحه في لبنان، وكل استمرار لحزب الله سلاح حزب الله في لبنان هو تهديد للسيادة الوطنية وللسلم الأهلي، وبالتالي فإن لبنان يخطو خطوات جريئة وجدية بهذا الاتجاه، إنما تنفيذ هذا الأمر يعني صعب، خاصة وأننا يعني هلأ الآن على أعقاب وقبل انتخابات إسرائيلية وانتخابات أمريكية، ومن بعدها تصبح إسرائيل حرة في أي عمل عسكري يطال حزب الله، والكارثة أن المدنيين في لبنان وأهالي الجنوب يصيبهم يعني مكروه ويصيبهم الدمار ويصيبهم يعني كل الأشياء السيئة بسبب استمرار الأزمة.
0: سيد ربيع عفوا على المقاطعة، ولكن بذكرك للمدنيين ماذا عن الشعب اللبناني المدني وموقفه اليوم؟ هل هناك استراتيجيات واضحة لموقف الشعب اللبناني من حزب الله ومن سلاح حزب الله؟
10: طبعا أنا مدير عام لشركة إحصاءات، شركة تقوم بسونداج دوبينيون.
0: طيب ماذا تقول الإحصائيات اليوم في لبنان؟
10: الإحصائيات تقول أن 70% من اللبنانيين يدعمون الدولة اللبنانية باتجاه مفاوضات مع إسرائيل وباتجاه يعني
0: نزع السلاح،
10: اتخاذ نهج السلام في لبنان.
0: ماذا والمفاوضة عن 30% من الشعب اللبناني؟ هم لبنانيون أيضا.
10: 30% من الشعب اللبناني هناك يعني حصة منهم
0: حزب الله.
10: لا أبدا نعم. 10% تقريبا ليس لديهم رأي، وال20% يعارضون، طبعا هم أنصار حزب الله.
0: 20% وبالتالي هم أنصار حزب الله إذن.
10: طبعا علينا أن نميز أنه ليس يعني 40% من جمهور حزب الله مع مفاوضات سلام، وليس هؤلاء ضد حزب الله، هم أنصار لحزب الله ولكن يريدون جزء منهم يعني يناصر حزب الله ولكن يريد اتفاق سلام. بلبنان ليس هناك حلول بالقوة، الحلول يجب أن تكون بخلق قناعة لدى الجميع بأن يجب أن نسلك طريق ما، ويجب أن نخلق نوع من أنواع الكونسنسوس يعني الإجماع الوطني على هذه المواضيع أو تفشل، ومن أجل ذلك نحن نفشل الآن بإيجاد حلول. وهذه الأمور هي موضع سجال داخلي وشك، والبلد مغصوب اليوم بين فئة من اللبنانيين يؤيدون سلاح حزب الله وأصبحت صغيرة جدا، وغالبية من اللبنانيين ضد الحرب وضد هذا السلاح.
0: نعم. ربيع الهبر المحلل السياسي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر.
10: أهلا
0: شكرا لك.
10: أهلا وسهلا.

0: المشهد. المشهد. المشهد. مع زهير جيس.
1: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب. اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى. أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس. من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: مازلنا معكم في المشهد، ونذكر اللي في المشهد إن شاء الله تكونوا معنا بعد لحظات بعد أخبار الرياضة ساعتين. نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية. الموضوع كما قلت لكم، شكون اللي ربي في صغارنا اليوم؟ برشا أسئلة مطروحة، الإجابة تنجم تكون من عندكم وربما ما تكونش فما إجابة بقدر ما يكون فما نقاش، فما نقاش كبير ينجم يتطرح بينكم أنتم وقت اللي تطلبوا 73-275-800 وإلا 36-300. نحب أقول في حلقة المشهد فريق كامل متكامل لتأمين الحلقة من مدي ساعة حتى لثلاثة على العشية يوميا، من الاثنين حتى الخميس. اليوم في الإخراج نرزس قلالة، في الإخراج أيضا في الديجيتال عبد الحميد بالعجوزة. نسلم على سعاد العدواني في غرفة العمليات، وبعد لحظات يلتحق بنا أيضا جمال بقديدة لتلقي مكالمتكم الهاتفية. زهير الجيس من وراء الميكرو، متواصلين حتى لثلاثة على العشية. تود شويت نحكيه في فقرة جديدة على ذمتكم وقت اللي سمعناكم من بكري، وتنجموا تخليوا تعليقاتكم على 73-24-3000 هذاك الريبوندور، 29-100 أيضا رقم الريبوندور. لكن الفقرة الجديدة اللي باش نحكيه فيها تود شويت هي حقك علينا. حقك علينا اللي كل يوم ناخذوا فيها مواضيع مختلفة، هذه الفقرة اللي باش نحكيه فيها على مبادرة جديدة.
0: المشهد. المشهد. حقك علينا.
2: لو حقك علينا اليوم مش نحكيه على مبادرة تجي من عند زميلة صحفية محترمة جدا في إطار عملها المستمر في تنظيم أحداث وديفيليات وديزيفينمون وكل شيء، جاي لبالها باش تعمل مبادرة جميلة، مبادرة لجمع الملابس، ولكن الملابس الصالحة، الملابس اللي نجم تتلبس، الملابس اللي نجموا نهديوها ونجموا نعطيوها ونجموا نتبرعوا بها لصالح المركز الاجتماعي والتربوي سند بسيدي ثابت. صديقتي وزميلتي ريم شاكر معايا عبر الهاتف للحديث على المبادرة وولادة المبادرة هذه والتفاصيل الكل. ريم نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
3: وسهلا زهير، خير وصحة جيدة، مرحبا بمستمعين جارفين. مبروك العودة إلى المشهد الإعلامي، ولو أنت ما غبتش برشا، ولكن به العودة من باب أكثر من باب البرامج الاجتماعية، البرامج اللي تمس. أنا في الحقيقة نشوف البرامج الاجتماعية ربما تكون أصدق البرامج، اعتبار أنه تمس القلب، تمس الروح وحتى الفكر، وأنت لها صديقي، ربي وفقك.
2: يعيش كريم. كريم، دونك المبادرة بديت بمنطلق انك تحضر في ايفينمون، فلقيت روحك تخمم في مبادره، فسر لي كيفاش تولد.
3: هو صحيح، هو مش انا نحضر في ايفينمون، انت تعرف اللي وجيت قبل وحضرت معنا، فسيده مهب الملولي شريكتي وصديقتي اللي نعملوا مع بعضنا في الاوديسي فاشن، وتولدت لحمه بينا وبين العديد الاعلاميين والصحفيين والحباب الكل. فهي عندها مده سنوات عملت تجربه اولى في ايفينمون اسمه ستار ميديا فاشن، اللي هما الفنانين والناس المعروفة والناس المهمة تلبس وهما يكونوا لي مانكان في بلاس لي مانكان العاديين، في توجه انه
2: ممثلين هما اللي يلبسوا ويعملوا
3: هما اللي يلبسوا فوالا باش نكونوا قراب من الناس ونقولوا راهي اللبسة والموضة والكل ماهيش حكر سامحني على طاي 38 و34 ويلزم عندك شكرش ويلزمك طويل، لا لا لا راهو الناس كل عندها الحق ولا وفرحوا معناها عديد الشخصيات وعديد الاعلاميين اللي باش يكون غدوه الموعد ولمتهم بكل محبه سيده مواهب الملولي معناها في حاجه مزيانه عاد في اطار التحذيرات وتعرف مدام مواهب تبارك الله عليها معناها باع وذراع واسمع وديستيليست غدوه 6:30 نتاع العشيه الانطلاق حتى 9:30 نتاع الليل ان شاء الله تونا نبعث لكم الصور باش تكون حاجه مزيانه مزيانه رجال هي في 2019 كانت بادرة أولى عملتها وقتها نزلت هكا حاجة صغيرة ونظيفة ومزيانة لكن السنة عودة بقوة لأنه في إطار الأوديسي فاشن يجيوا يقولوها يا مدام مواهب يا أخي احنا مو لبسنا كل عام علاش ما نلبسوش حتى احنا صحفية إعلامية فنانة فنان لعيب كورة أنا شوف ناس تفاجأت زوير اللي فما ناس كبار في الميدان الرياضي باش يكونوا دي مانكا غدوة باش يلبسوا معناها
2: اسم واحد راه
3: زعما تخليني انا اسم واحد نخليك معناها اسمع تسمعني مدام مويا باش تعمل لي حاجه
2: اما مويا اعطيني
3: مويا توليه برا ماكش تسمع فينا ان خليني نعطيك زوز سكوبيت مزيانين اللي هما مختار ذويب وعلي الزيتوني
2: علي الزيتوني ومختار
3: المختار باش تشوفهم غدوة أمود كوستيم وماشيين أو بور دو لابيسين ويعملوا في ديفيلي كوم دي مانكا دونك في إطار التحذير هذايا بقاتك بالنسبة للرجال والنساء اجترح الموضوع خاطر احنا ديما نلموا في الحوايج عاد عندنا برشا حوايج تلمت قلت لها مدام مواهب توا أنا متعودة نمشي البلاصة في سيدي ثابت اسمها المركز الاجتماعي والتربوي السند في سيدي ثابت المركز هذية تبع الدولة التونسية تبع وزارة الشؤون الاجتماعية في زهير نظراء معناها اللي هما منظوري المركز هذية من ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي تختلف إعاقتهم من 1% ل100% اللي تختلف الأحجام والأعمار وحاجة معناها لكن شو اللي يميز هذا على حاجة أخرى إنهم ما عندهم سند يعني لا عندهم ولي وإلا أوليائهم سلمت فيهم للدولة ورميتهم على الدولة وقالت لهم أنا ما نجمش نعاني أو نقوم بهم
2: الإعاقة لا يزي
3: التخلي عليهم وهذي المركز راهو معناها أول مركز توجد في الجمهورية التونسية ومن بعد خذت علينا شوية طبعتنا فمدهول السنغال ومصر لكن
2: مركز في شمال إفريقيا
3: في إفريقيا الكل بعدها في التسعينات
2: مركز الاجتماعي والتربوي
3: السند أي اسمه السند هو اسمه السند بسيدي ثابت دونك فيهم المركز هذا شو يقول لك الناس اللي مسؤول عليه يقول لك أنا ما نحبش تبرعات فلوس أنا لما نحبش معناها حاجة اللي هي مش نقعد نشري احنا مشكلتنا عبارة استهلاك يومي عبارة خبز يومي هي الحوايج على ايش على خاطر يقول لك يتم اتلافهم استهلاكهم تقطيعهم تلويحهم
2: يمشي نعرف احنا ناس كل اللي لبسه راه وقت يصبح حي المريول تلبسه 3-4 مرات
3: هذا احنا عاديين بغناك هما فما الاجيتي فما اللي مسخو فما اللي ما نجمش ياكل وحده فما راهو انواع عديده وضعيه يقول لك انا عندي الوزاره تعمل لي في معناها عندي منحتي نتاع الحوايج ولكن قال لك شفت عبارة نشري في الخبز كل يوم باش نفطرهم أنا عبارة الخبز الحوايج هي اللي بيت يومي جينا نخم وقلنا شوف احنا الكلنا لازم كل شهر شهرين نهاو نبدلوا الحوايج هذا صغار عليك هذا ما عادش ولدك تلبسه بنتك تلبسه انت بينك فديت منه وان بلوس يبداو في اطار معناها في معناها باهيين يبداو مازالوا ما معناها ملبوسين يقول لك جديد اوكي يمكن في العيد كذا مع انه مش معناها يقولوا جديد لا احنا قلنا كلي نمشي هم الناس مش معروف مش معروفه ربما ما تحتاجهمش. قالوا تسمع فيا او ربما معناها ما تكونش العمليه معناها تاتي اكلها. قلنا نلمهم نعملوا حمله الناس اللي باش تشارك هذه الكل باش تشارك معنا سلوغان باش تنشر معنا سلوغان على صفحاتها باش تقول معنا السلوغان هذا اللي هو اللي انت ما حاجتكش بيه ومستغني عليه غيرك يستنى فيه واولى بيه. بمعنى انه اللي انت ما عرفتش تستغني عليه خلينا نهزوه البلاصه باش تكون الموعد ان شاء الله اخر احد في شهر اكتوبر باش نمشي والناس اللي باش تشارك معانا غدوه وحتى ناس اخرين واللي يحبوا باش نهزوا قافله فيها الحوايج هذوما الكل كل واحد معناها باجتهاده الشخصي ولكن من خلال المنبر هذايا ومن خلال احنا الخطوه الاولى نتاع ليفينمون ستار ميديا فاشن اللي هو غدوه في دوره ثانية نحب مجرد انطلاق الحمله هذه واللي يحب واللي نجم حتى باش يمشي وحده المركز موجود في سيدي ثابت دوما تدخل سيدي ثابت موجود تدخل له الدق تعطي اسمك تعطي اللي عندك وتمشي على روحك فقط بركة. هو سيد المدير والله يقول ماذا بيا شوية اعتناه خاطر ثم ناس وصلت جابت حاجات معناها متلفة ما تنجمش تلبس والكل فنكونوا شوية واعيين
2: نركز عليها راهو اللي باش يعطي يعطي حاجة باهية معناتها
3: اي مثل ما
2: تاعو مريول
3: يعني شفت ثم ناس وصلت ثم ناس وصلت هزت حاجات عبارة انت باش لوحهم بالزبلة مشيت هزيتهم الغادي اللي ما نكونوش للدرجة هذه اما نحب نحيي حقيقة انا من البارح هبطت على حسابي الشخصي وهبطت على تيك توك وهبطت تحس التفاعل كبير وثم العباد ما تعرفش المركز بالكل ثم العباد ما تعرفش اللي عندنا حاجه كيما هكا ثم العباد تعرف كان مثلا اسويت قمرت ولا نوعيه ليه ليه ليه فم معناها اكتشاف هو ومن خلال ستار ميديا فاشن باشراف السيده مواهب الملولي باش تكون غدوه حجره الانطلاق نتاع الحمله هذه وتكون ان شاء الله ربما على سلام موعد سنوي.
2: ريم اسكو الناس تجمعت خلي عندها تتقابلوا اخر احد من شهر اكتوبر في
3: هما هو ايش اقول لك اللي نجم يستنانا حتى الاخر احد في شهر اكتوبر ويجمع عنده من توا ويحطهم في حاجه مزيانه ولا في كردونه ولا كذا اللي ما عندوش وين يحطوا عنده ميان ترانسفور يمشي لسيدي ثابت ماهيش بعيده اللي ما ينجمش هذا او ذاك مش مشكل على حسابي الشخصي نجم يدخلي على الخاص ننسق انا وياه ونهار الموعد للجورجي تكون الناس موجوده واللي يحب يمشي معنا مرحبا خاطر احنا متعودين نمشيو في عشوية متاع عيد صغير خاصة نمشي ونعملوا هكا حفلة صغيرة نرفوا عليهم في رمضان تعشينا معاهم معناها حقيقة الناس هذوما تستحق وخاطر هي الإعاقات قلت لك مختلفة تصور سيد المدير يقول لي أنا بديت تجربة جديدة في خشاوي يقول لي أنا نحط الموسيقى العشية حط في الراديو راديو في الـ في الـ في المركز يقول لي فما ناس ولات ترقد خير ما رام لا يتكلموا لا يسمعوا لا يجاوبوا بدا معناها راقدين معناها اعاقه كامله اما يقول لي نقصت لاجيتاسيون تاعهم بسماع الموسيقى فهذا حاجه ممتازه جدا وخاصه ربما خلينا نزيدوا ندعيوا انه يرجعوا كان فما نوع متاع فيرما ممتازه جدا بكورات وزراعات حيوانات مشيت يعني هالسنين الاخر الكل يقول لك ما تمش الاستحفاظ عليها باش يحاولوا يرجعوها زاده لانه يلحيوك الصغيرات غادي راهو كان فما حيوانات كبيره متنوعه فما مشيت فما زراعات حاجه مزيانه على الاخر ان شاء الله زاده في مره اخرى نعاودوا نتلموا ونرجعوا الحكايه هذه وناس وناس بالله واحنا الكل نراو
2: سبيل دونك لو كان نلخص في ساعة هذه مبادرة الزميلة إريم شاكر الصحفية في إطار فكرة أنه تواصلها مع المركز الاجتماعي والتربوي اللي اسمه السند بسيدي ثابت واللي فهمت أنه هو أول مركز في القارة الإفريقية يعنى بالفئات اللي عندها إعاقة وفي نفس الوقت ما عندهمش سند لا بو لا أم لا عائلة وفما حتى شكون اللي عندهم بوهم ولكن قالك احنا ما عادش نجموه فارميوهم للمركز هذايا. المركز يقول لك احنا راهو عندنا اشكال واحد واهم اشكال هو اختلو يصبح هي اللبسه. دونك يحب يلم ملابس ما ينجمش ياخذ فلوس. فاللي يحب يتبرع ينجم يكون موجود يجمع كل الملابس المهم تكون صالحه. بربي ذي حوايج مبقعه وحوايج مقطعه وش فيها فيها غرزه تنحت من هنا يا خويا ركح احسب روحك باش تلبس ولدك ولا بنتك ولا حد من عائلتك ما تهزش حاجة تحشب لمهم الكل كان تحبوا تشاركوا في القافلة اللي بتكون آخر أحد من شهر أكتوبر، نسقوا مع ريم شاكر أو كموجودة وهي تجاوب الناس كل على الفيسبوك على التيك توك، سينو نجم تقصد ربي وتمشي للمركز هذا موجود في أول سيدي ثابت، دونك نجم تكونوا موجودين.
3: سيفري معنا احنا نعملوا في تظاهرات طعنا بالموضة والكل، وانت تعرف لما مواهب معنا دومينها من سنين مش من اليوم، ولكن كما قالت هي نحطوا اليد في اليد باش نتلفتوا جدا ديما الجهات اخرى. انت تعرف حتى لوديسي كان فيه الانتمام بفئات مختلفة علينا وشركناهم، فطوى كيف كيف مواصلة على نفس المنوال هانا تلفتنا لفئة اخرى، وكل واحد حتى واحد في المياه يعمل غيره ويتبع وان شاء الله خير.
2: ريم شاكر نشكرك وشكرا لك ونحييك على المبادرة الجميلة هذه، وإن شاء الله كلنا مع بعضنا النجم كل مرة نززيه ونكفيه ونقوم بهالعمل الاجتماعي اللي نجم يخلي التونسي للتونسي رحمة. نشكرك برشا، شكرا لك، وهكا المشهد نجم يتخير.
0: المشهد حقك علينا.
2: في حقك علينا أيضا اليوم نحكيه على ظاهرة الكلاب السايبة، وقت اللي نلقاو رواحنا قدام وضعية اجتماعية نجم تعكس العديد من الوضعيات، ولكن هذه وضعية في حالة استثنائية، تلقى روحك في مقبرة يهجم عليك الكلاب السايبة. بقية التفاصيل باش ناخذها من عند السيد ياسين، والد الطفل اللي تعرض إلى حادث بسبب الكلاب السايبة في مقبرة المنسير. الصورة اللي تشوفوا فيها هي صورة ساق ياسين بعد الحادثة اللي صارت، التفاصيل وباش ناخذها من عند سياسين. سياسين سلام عليك، اهلا وسهلا مرحبا.
4: عشان سوزاير لاباس
2: يا سيدي؟ اهلا وسهلا
4: الحمد لله.
2: دونك شنو اللي صار الحكاية؟ اي
4: والله هي بيزار شوية بالنسبة لي يعني. انا عندي جنازة، واحد في حومتنا توفى، مشينا جنازة صلاة العصر، وصلنا قبل صلاة العصر بشوية، مازال ما اذنش، حطوا الصندوق عندي انا 100 انتيم، انا توفى عنده جمعتين، قلت انا لوكازيون جامي، هزيت ولدي قريت عليه الفاتحه.
2: انا جيت تتعديت باش تقرا الفاتحه على صديقك الله يرحمه.
4: قول لك حاجه، وانا ماشي داخل سيد المازر، هي انا طولت المستير وعارفها
2: اي
4: جيست، قبل ما تصير الاكسيدون هذيا انا نشوف الكلاب، ما صدقتش
2: اي،
4: وليت عملت فيديو، هذاك الفيديو اللي بعثته انا لزوار فام
2: اي
4: جا مصور قبل الحادثه. باش كي نحكي انا مثلا، انا كنت اون كونتاكت مع صاحبي ابن الناري باش نوريه الفيديو، حصيلو 5 كلاب وكلب اسود، قريت الفاتحه كذا، انا قدام ولدي ورايا باش نكملوا نخطو على الجنازه الاخرى، نحس فيه كان هب هب حشاك، والولد يجري هرب بين القبور، تضرب في اونجل من الفجعه، تضرب في اونجل الخام، والله سي زهير 6 غرز تخرجوا له، والله 6 غرز. انا كي شفتها تقريبا دوخ ساعه، خاطر الضربه جات معناتها مش مستويه، مشلخه
2: مش
4: هرب جاي هت عليه الكلب لك على ذاك اللي صورته،
2: الكلاب تخل في الرخامه نتاع واحده من القبور
4: افكتيف، ومصورها
2: في اونجل في الركبه قد قد برام.
4: صحيح، خاطر البلاصه هي ان بي سوري، فهمت، بين القبور ولا يراوغ، فهمت، تضرب في الرخامه في الاونجل نتاع الرخامه.
2: ربي خلينا نشوفوا الفيديو، كان تسمح هاي الفيديو عنا ديجا اللي انت صورته لنا، هذه مقبره المنستير، وهذيك
4: جيست قبل الحادث،
2: الكلاب السايبه اللي قاعده تحوس بين القبور.
4: والله
2: احنا دعوه الى بلديه المنستير للتفاعل معنا، وهذا مساج حبيت توصله انت للبلديه والناس المشرفه على المقبره.
4: انا حبيت نشكر واحد،
2: قل لي
4: سي الحبيب المناري، عضو فعال سي الحبيب المناري، عضو فعال في المجتمع، ما عندوش حتى علاقه بالواقع نتاعي، كنت انا هو اللي تحمت كنت باش نحكيها له، من با دي جور بعد الحادثه، وانا تمنديت هما في بلوشه حرك ومشى نظفها هو المقبره، نظف المقبره وزبله وما نعرفش انا يحكيوا حتى على عباد ما همش مسلمين
2: في المجتمع المدني.
4: سي الحبيب المناري، سي الحبيب المناري معروف برشا، معروف برشا، ناشط ابن مدينه المنستير، ابا عن جدا وحبا في مدينه المنستير، يدور ويصور وعنده باش ديجا على الفيسبوك، معناتها معروف برشا على الزبله مسير. قلت مونديت انا 16 عام عاشر برا في الخليج، طاقو باش رجعت، والله سي زهير بوشبي في برشا حاجات، خاصة برشا مدينة حاجات. المنستير التي كانت مثال للنظافة. أنا تو عايش في سقارة مثلا، فهمت، وحي النزهة، جي نشوف الزبلة أغوش أدروات، ما نحكيوش عاد على بلايص أخرى، فهمت، أكثر مني برشا. أنا قعدت مات. زاد يحكيه في نفس الموضوع، تم دفن بعض الموتى الغير المسلمين. اللي سمعته هكا اسكو صحيح ولا غلط؟
2: لا هكا معلومة راهو اسمع خطيرة كما هذه، ماذا بينا نسوقوها بكل خطر.
4: والله اسمعني السي الحبيب المناري عنده الخبر الصحيح، أنا هو بعث لي ديجا فيديو اليوم
2: برزان. ما يكون عنا إلا المعلومة الحقيقية والدقيقة، لأنه ماك تعرف نجموش نعطيه معلومة خاطر قيل وقال وسمعنا، وما نتصورش أنا في مقبرة المسلمين نجموا ندفنوا ناس غير مسلمين. صعيب صعيب، لا لا لا أهالي المنستير باش يرضى، ولا ترخيص الدفن تنجم تخرج من بلدية المنستير، لأنه أنت تعرف اليوم إحنا مسلمين ومش لاقين لهم بلاصة، والتراخيص هك تعرف كيفاش وليت، وبارشة مقابر تعبيت. فالحقيقة معلومة خلي نحطوا عليها نقطة استفهام، وحق الرد نجم يكون مكفول. سلام عليك سي ياسين. دونك لفت نظر لبلدية المنستير في وضعية الكلاب السايبة اللي تنجم تتسبب في أكسيدون هكا، معناتها أربعة ولا خمسة كلاب مسايبة في الجبانة، الطفل من الرعبة متاعه هرب يجري بين القبورة، في جرية منهم طيح على الرخامة، حل السيق وستة غرز. إن شاء الله نلقاه حق الرد أيضا مكفول بالنسبة لبلدية المنستير. وسي الحبيب المناري أيضا باعتذار أني ما ربما ما سمعتش بالاسم هذا قبل، ينجم يتصل بينا وينجم يكون موجود معنا في البرنامج، نأخذ من عنده برشة تفاصيل إذا كان فما تفاصيل أخرى. نشكركم برشة على المتابعة هذه الساعة الأولى، نتقابلوا في الساعة الثانية إن شاء الله، ما زلنا معاكم على إذاعة

0: وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: جوهر سبا avec les deux sports sur Jouer Sport.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع بوريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
6: ماضي ساعتين ودقيقة على جورة فامة. لو سالة ومرحبا بكم في جورة سبور. البداية مع تعينات الجولة الثالثة المقابلات المؤجلة في الانتظار طبعا بعد البداية الممتازة للبطولة وارتفاع النسق وتحسن أداء البطولة. غدوة الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي كحكم ساحة سيكون سيف الورتاني وحمزة جعيد في غرفة الفار. مباراة تنطلق على الساعة الرابعة في نفس التوقيت. الترجي الجرجيسي الاتحاد المونستيري سفيان الورتاني كحكم ساحة وفرج عبد اللوي في غرفة الفار. يوم الخميس لقاء الديربي بين النادي الافريقي الملعب التونسي هيثم الترابلسي كحكم ساحة وسلوفيني دافيد سميش في غرفة الفار. مواجهة منتظرة بين النادي الافريقي اللي يسعى طبعا لاستعادة الصدارة عنده زوز مقابلات مؤجلة والملعب التونسي سعي أيضا كما قلت لتأكيد فوزه على أمل حمام سوسة. نحكيه طبعا على مواجهات السي اس اس الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي باش تلعب غدوه. السي اس اس باش يفتقد خدمات ايمن دحماني اللي تعرض لاصابه ولعب مصاب في مواجهه الفريق شوتينغ ستارز النيجيري في مسابقة الكاف. نذكر انه الفريق تأهل للدور التمهيدي الثاني. دونك السي اس اس غدوه باش يكون ناقص حارس مرماه ايمن دحمان. نحكيه على الكرة الطائرة والمنتخب التونسي استهل مشاركته في بطولة افريقيا للكرة الطائرة بمواجهة المنتخب الغاني اليوم انطلاقا من الساعة 6:30 النسخة 25. والمنتخب التونسي يسعى للقب رقم 12. اخر لقب للمنتخب كان 2021 في رواندا. قائمة اللاعبين طبعا في خطة لاعب شبكة خالد بن سليمان وعلى لشعل. مركز 2 محمد بن يوسف علي بنجي. مركز 4 الياس القرموسلي أسامة برمضان حمزة حفيظ والهادي الخزري. لاعب أحمد القاضي وسليم المباركي مهدي بن طاهر ووجدي البارودي. وبالنسبة لليبيرو محمد ريدان والطيب القرموسلي. المنافس المباشر للمنتخب التونسي منتخب المصري. المنافس يعني التاريخي أيضا للمنتخب التونسي كان فاز على المنتخب بالغنبي في أولى مقابلات البطولة 3-0. تفاصيلها 26-28 25-18 و25-22. وطبعا على الكرة كرة السلة عقوبات صارمة لفريق الشباب الرياضية بالقيروانية على خلفية أحداث المواجهة الودية اللي جمعته أمام النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا 10 ملايين خطية واربع مقابلات بدون حضور جمهور. وهكا فريق الشبيبة باش يفتقد لجماهيره في أولى جولات البطولة يوم 26 سبتمبر في مباراة كلاسيكو أمام الاتحاد المونستيري. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لكرة اليد يلعب حاليا أمام المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي لكرة اليد للأصغر متفوق على المنتخب النيجيري حاليا. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في كأس الرابطة الإنجليزية. الموعد مع القمة بين ليفربول وتوتنهام قمة الجريحين وتفادي طبعا البداية السيئة في البطولة وفي الدوري. ويستهام يلعب مع فولهام. إبسويتش تاون يلعب مع أرسنال في البطولة الإسبانية. ألافيش مع فالنسيا وإلتشي مع ريال مدريد. وفي دوري أبطال آسيا النصر يلعب مع العين وهلال الهلال السعودي يواجه الغرافة القطري طبعا فريق لعبنا التونسي الفرج. هذا كل ما عنا في جولة سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم. طبعا تستناو بلانيت سبور في شبكة جديدة مع جمال وبكيت ليكيب وعدة استضافات والحديث طبعا على آخر المواضيع الكروية اليوم انطلاقا من الساعة 6 مساء.
1: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر. أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معك.

أخبار كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو.
2: نرجع معكم في المشهد، متواصلين إن شاء الله حتى للثلاثة العشية، وقت اللي نحلوا التليفونات تسويت على 73 24 3000. هذه الموزع الصوتي، ما تشاركوا معنا في المباشر 73 275 800، وإلا 36 300 ألف. موضوعنا للنقاش اليوم هو
1: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى، أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73 243 3000، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73 275 800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: مرحبا وشكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة، شكرا على برشا مساجات قاعدة تخلطنا. نسلم على الناس اللي قاعدين يبعثونا مساجات من كل مكان بالله. ها وديجا فما مساج في صفيصة عن بكري كنت نشوف فيه، يجينا من باريس على ما أعتقد وإلا من ليون. حاب نسلم على الناس اللي قاعدين يبعثونا. زهرة أشرف، أشرف زهرة دونك يسلم عليكم، يسمع فينا مليون، فوالا مليون في فرنسا، ويقول راني نسمع فيكم أنا وعارفين. حاب نعمله ديديكاز. سيد أحمد الشاوش، تسمعوا فينا في فرنسا، تسمعوا فينا في ألمانيا، تسمعوا فينا في كل مكان وين ما موجودين، في دياركم، في كرهبكم، في أماكن عملكم، في معاملكم، وين ما أنتم موجودين حب نسلم عليكم. إذا كنت حبوا نسلم عليكم أيضا تنجموا تكونوا موجودين، وقت اللي تبعثوا لي مساجات بالفيسبوك تنجموا تشاركوا في الموزع الصوتي، وإلا تنجموا تشاركوا في المباشر. وباش نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية. أول تليفون يجينا من سوسة، والتليفون الأولاني تختار باش تتكلم فيه زينب. زينب أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا وعسلامة وعطة والعود وأحمد، ومرحبا بيك. في بارك اللي بنتي هنيتني قالت لي الأعلامي أعلامي سي زهير عاد ورجع.
2: أي ألو، نسمع فيك يا زينوبة.
3: أي تعرف هنيتني على خاطر استغربت كيفاش سي زهير مش موجود في إذاعة جورة
2: فئة. هاو موجود
3: ولا في المشهد الأعلامي؟
2: هاو موجود في إذاعة جورة وبالمشهد.
3: مرحبا بيك، مرحبا بيك.
2: يعيشك يا زينب. زينب دونك من البلاد العربي سوسة.
3: اي
2: قداش عمرك زينب؟
3: برشا.
2: تحبش تقول؟
3: اي انا برشا راه.
2: وين برشا؟ فوق الخمسين ولا تحت؟
3: اي لا فوق شوية،
2: خمسين. فوق الخمسين. زينوبة نصورت تجربة كبيرة،
3: عندي تجربة كبيرة. أنا
2: كيفاش كنا وكيفاش ولينا؟
3: أي معقول.
2: خلنا نطرحوا سؤال متاع اليوم، شكون ربي في صغارنا اليوم؟
3: ممكن في زهير نعصب شوية زوز تعقيدات صغار على اللي ذكرته من قبل بكري، المقبرة والأبعد الكلام.
2: أي
3: أنا خاطر تكلمت في إذاعة جورة مع المقابر.
2: أي
3: الحشيش طالع والأوساخ والدنيا الكل، ما نعمل تتوش المقابر المكسرة يعني، وتكلمت إذا جوهر فأم ولا حياة أنا من تونادي
2: الصوت تعدى أما
3: أي ما تغير شيء. وفي الأبعد الكلاب اللي موجودين يبدأوا هكا كأنهم أسد، أنا أقول لهم أنا نخاف من الكلب يطلع لي أسد. لا ويبدأ معهم وليه
2: نحلوا الموضوع للنقاش في حلقة كاملة إن شاء الله بإذن الله. خلينا نستغلوا الوقت خاطر فما برشا ناس يستناو، وندخلوا في موضوعنا. زينب، زينب شكون يربي في صغارنا اليوم فعلا؟
3: الشارع.
2: الشارع.
3: الشارع.
2: علاش؟
3: الوالدين ماهمش لاهيين، الوالدين يوصلوا أولادهم للمكتب ويمشيوا يخدموا على رواحهم مضطرين. عرفت؟ مضطرين، وبعد يجيو تهبين من للقضية اللي ترى شنو باش يقريوهم زيادة شنو غايتهم أنهم يوفروا لهم ملزمات الطب والكرارة إلى غيره. هذا ساعات إذا التلميذ غايب وأنا حضرته هذا وقت التلميذ غايب والوالدين في بالهمش.
2: التلميذ غايب والوالدين ما في بالهمش.
3: ما في بالهمش.
2: أي ولا والإدارة ما يتبعث تقول.
3: يتبعث والتلميذ التلميذ موجود في الساعات في الدار هو في ما في بالوش. ساعات يمشي
2: الفرزان. بالنسبة ليك أنت اليوم الشارع هو اللي قاعد يربي في صغارنا.
4: وش هي نتيجة التربية بتاع الشارع اليوم؟
3: هاو اللي موجود هاو اللي قاعدين نراه فيه مش نقول لك الأساتذة أنت قلت أنا حبيت نعطيك صفة عامة الأساتذة فيها غايته تو غايته يقري يلقي الدرس مهموش ساعات يتنمر على التلميذ وخلي معناها وقلت لك
2: ما نعموش بتبيعة ما نعموش
3: طبعا يتنمر على التلميذ هذاك لبعد يوصفه بأوصاف ونعود سمحني خايبة يخلي كلام بيضحك عليه منع صحابه به ويضرب به ويلقي الدرس هذيك مهموش هذيك فهم هذيك ما فهمش وبعد يمشي للدروس الخصوصية للتود هذي ساعات أحيانا اللي يقرأ في التود يعطيهم غدوة من فما دفوار يعطيه يفصل له الدرس
2: بتاع الدفوار. بو انت في موضوع اخر اللي هو الدروس الخصوصية واصراركم عليه ان شاء الله الجمعة الجاية نعملوها الموضوع هذية خاطر تقريبا كل موضوع تعملوا بيه ديفياسيون لهالدروس الخصوصية على ما واكل على قلوبكم
3: وش رب على ما يبدو
2: زين نشوف هو خلينا نقوله انه في وقت ما انا نصور ما نش بعاد على بعضنا جيلنا تربى على كلمة لا جيلنا تربى على العقاب جينا تربى على احترام الكبير جيبنا تربى على الحلال والحرام العيب واللي مش عيب وجيل اليوم يقول لك جيل ما يسمعش جيل عمي يعمل لك هستيريا جيل كان تقول له لا تولي تكره فيه ويولي يدخل في ديبريسيون وتولي مشاكل كبيرة. المشكلة في الصغير ولا في الكبير اليوم؟ المشكلة في الصغير اللي تبدل ما هوش صغير أمس، صغير اللي تحلت عينيه، صغير اللي يعرف كل شيء، صغير اللي تولد يهبط يشد تليفون في التيك توك ديريكت، وإلا المشكلة في الكبير اللي ما عادش عنده وقت بسبب الخدمة وبسبب الظروف ويجري ما تخلطش. جيل الكبير اللي ما عادش عنده صبر، يا حسرة على الجيل اللي كان يصبر اليوم الصبر ما عادش فمه وما عادش عنده حتى الأدوات الحقيقية للتربية. بو أدوات قبل ما نعرفش به يا ولا ما أدوات قبل الشليكة والكوشتو والخضرة الحرشة والكلمة القاسية كانت أدوات قبل. اليوم الجيل الجديد اللي يربي في صغيرات وما عندوش أدوات حقيقية للتربية.
3: زهي ما عرفش نقول لك وجهة نظر متاعي أنا. الإنسان ولا الطفل ولا يتولد على الفترة تولد على الفترة ما يعرف حتى شيء وجهه هكا توا كي يبدا الصغير في الشارع ولا في حاجه وتوجه معناها ما يلقاش التوجيه الصحيح ويلقى الوالدين معناها ما همش عارفين هما نفسهم ما همش متوجهين. عرفت كيفاش عايش اي واحد هو صغير ومازال سالس ومازال ما يفهمش ومازال ما يعرفش اي واحد يوجه كي تعطيه كعبه حلوة معمولة بالمخدرات سمحني بالكلمة يقبلها ما يعرفهاش هذه كعبة حلوة هذه حلوة يرى فيها جميلة مزيانة كذا يقبلها.
2: دونك اليوم فما إشكال واضح. زينب نسلم عليك شكرا على المداخلة يبقى هذا موقفك وبعد لحظات نستقبل موقف نادرة اللي تكلمنا كمربية متقاعدة بقية التفاصيل بعد فاصل صغير.
5: جوهرة
6: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
5: جوهره cité.
7: المشهد المشهد على ذمتكم.
2: هاي سيدي في المشهد ناخذوا معنا المواطنين. بعد زينب تجينا نادرة. نادرة أيضا من سوسة. نادرة نسلم عليك. أهلا وسهلا مرحبا.
8: يعيشك مرحبا بيك سيدي ورجعك الحوشك.
2: يعيشك يا ربي يبارك لك يا خو بخاطرك.
8: مبروك عليك زاد البرنامج الاجتماعي.
2: ان شاء الله ان نلقاو مع بعضنا برشا افكار اللي نجم
8: نديها. عندي ثقه فيك تنجح فيه.
2: مربيه متقاعده نادره.
8: اي بابا.
2: اي قل لي شكون يربي في صغارنا اليوم الحقيقه؟
8: نسكت.
2: ايش معناه نسكت؟ كل حد يجد صغير يربيه.
8: والشارع والاعلام والمدرسه واللي يلقى فيه فضوى يعمل روحه.
2: صغيرنا اليوم في متركاج كبير من بوه من امه
8: والله
2: من
8: العائلة كل كل كل
2: من الشارع من التليفون من الاعلام من الدنيا.
8: كل واحد ينصح فيه يوجه فيه.
2: أي.
8: وساعات هو بجوده الكوتش الناصح. ساعات هو بجوده يستحق التربيه والنصح.
2: ايوا احنا في طريقه صحيحه
8: وجينا غلمه التربيه بالكلام وبرا راهو.
2: هي ما احنا في وضعيه صحيحه ولا غالطه؟
8: خاطر بيان سيغ.
2: اخي
8: انت كيف تقول له ما تعملش كل حاجه وانت تعملها قدامه. لا تنهى عن شيء وتاتي مثله. اي هو باش يتبعك.
2: هو انت بما انك مربيه متقاعده صغيره مش كيما صغير اليوم ولا تبدل الصغير في حد ذاته؟
8: هو تبدل شويه. وحتى زاد اللي يربي فيه تبدل.
2: حتى الكبير تبدل.
8: تبدل بيان سيغ.
2: ايه هو راهو بيني وبينك امس في الايام اول ما بداو هكا لي بارون مثلا الزوج يخدموا الام والبو كانوا يخليوه صغير عند الميمة عند الجده. اليوم حتى الجده اللي موجوده يقول لك انا ربيت صغاري تحملوا مسؤولياتكم دونك ولا يتربى في الكريش.
8: ياخذ عند جده وتربيه يولي انتيك عاد مش
2: باهي. اما خير من برشا بلايص اخرى زاد راهو بيني وبينك. اي بيان
8: سيغ خير من برشا بلايص.
2: هو الجده اليوم عاملين ديزونسين. انا ربي صغاري ما عادش عندي جهد ربي صغار اخرى.
8: اي عاملين ديزونسين وكيلمانات وانتوات وكله فما شيء.
2: اي دونك
8: تلقى خيط ساعات الخيط ما تلقاش.
2: هالصغير اللي يربي فيه كل شيء، يربي فيه الإعلام ويربي فيه التليفون ويربي فيه الشارع ويربي فيه بو وامه ويربي فيه شوية المعلم، كيفاش ينجم يخرج؟
8: والله لا نعرف يعني يقعد يدور في حليب مقعور وبجوده وما يعرفش يعمل مشوك. ثم أنا صغير باش نسأل استباك حاجة.
2: ايه.
8: وين برامج الأطفال في وسائل الإعلام؟
2: ايه.
8: فماش إذا كان خليت ساعة في الجمعة أكاهو.
2: هو بيني وبينك راهو ديك برامج الأطفال اللي موجوده اليوم واللي ساعه ساعه تتعدى في بعض التلفزيات لو انه فما راهو قنوات مختصه للاطفال اليوم ما عادش يا حسرك قبل التلفزه تحل برنامج الاطفال ومن بعد تبدا بشويه بشويه تمشي للكليبات والشباب ومن بعد يجيو المسلسلات للكهول ما عادش معناتها توا ولات فما قنوات مختصه فما قنوات نتاع اطفال. انا فما حاجات غريبه شفتها حتى مع صغاري. يتفرج لك ديريكت على التليفون يحلك اليوتيوب ويتفرج في برامج يا اما تاع عنف يا اما تاع قتل ومقتول يا اما كالمربعات ما عادش فما راس وعينين وخشم هكا عباد فيهم مربعات ومستطيلات ويدين. انا نقول لهم شنو هو هذا؟ يقول لك هذاك هو نحب كان هذاك. معناتها فما حاجات زاده قاعده تاثر على صغارنا من هالتليفون من هاليوتيوب من هالبرامج اللي تحكي عليها انت بيدها. خاطر كان تحط له يفتح سمسم تقول لك شنو هو هذا انا نتفرج على هذا؟ ما هو عندنا صغير حدا اخر زاده اليوم المشكله.
8: هو اللي زاد غرق كبر المشكل هو البورتابل راهو.
2: ايه.
8: غارسين عينيهم في البورتابل ما يبطلوه الا لما يرقدوا كي يرقدوا يمشي له ديريكت والاوليات تغزر.
2: جوستومو. وحتى الولي باش يرتح اعصابه شويه ولا باش البو يتفرج في ماتش كوره ولا ام تنجم الطيب ولا تفرج في المسلسل التركي طيش التليفون الولد يشد اختاني شويه خلنا نركح اموري زاد.
8: اي هي باش تتفرج على المسلسل.
2: باهي شكرا لك يا نادر نسلم عليك برشا. نمشيو لبن عروس نور الهدى. نور.
9: عسلامة ولدي زهير.
2: شحوالك يا امي نور؟
9: ايه شكون باش نبدا نقولك عادة الدلو الى معدني.
2: الله يبارك لك ويفضلك.
9: واش نكلم
2: بعضنا ان شاء الله.
9: والله بكل صراحه راني انا ملي مشيت انت ما زهره ما حديتهاش معناها.
2: مرحبا بك مرحبا بك.
9: كي سمعت انت رجعت في فيسبوك ماني انا معاك في فيسبوك. انا قلت اني باش ترجع انا رجعت.
2: هكا هو انا كاك الحجام يبدل من بلاصه لبلاصه يتبعوك ليوناتو. بارك الله فيك يا نور. المهم رجعنا. المهم عدنا والأهم من العودة بيدها بشنو باش نرجعوا. ورجعنا حبوا نسمعوا الناس، حبوا خليه المواطن هو اللي يفضفض، هو اللي يحكي، هو اللي يقول شنو هو عايش وشنو اللي يلزم يصير وشنو اللي يلزم يتبدل. هاي نور، شكون يربي في صغارنا اليوم؟
9: انا بحكم تعرفني انا معاك، معاك انا مقبل بي، انا استاذه معنا متقاعده تو، عندي عامين بالضبط من خلصت التقاعد. شكون قاعد يربي؟ شكون قاعد يربي؟ قاعد يربي الشارع والبرطابل ولدي العزيز. بلدين مع احترامي ليهم برشا ولدين والله يلزمهم فورماسيون في تربيه الصغار، ما يعرفوش كيفاش يربيوا صغارهم. ولدي العزيز راهو يعطيهم التليفون وسيب، معناها من يتقابل ثلاثة سنين تحت التليفون انت معناتها صحيح هما تاهين، لكن ماهوش عذر راهو. انا بيجي كنت نروح تعب زاد نخدم، نروح من 6 ونص ل7 على الدار. ما كم نبدا نحضر في الدروس ودولتي بحذايا راني.
2: هو تعرف فما إشكال بيني وبينك، باش ما نظلموش زادة، فما نساء يسمعوا فينا وفما رجال يسمعوا فينا، رغم قتلين رواحهم يحبوا يربيوا صغارهم، أما كما قلت أنت ساعات ما يعرفوش يربيوا صغارهم، لأنه التربية وليت عند برشا بمناسبة حتى العودة المدرسية عند برشا أولياء، التربية هي القراية، يجا قريك دروسك، يجا يشدوا، المهم يجيب 17 و18 معدل. يا ودي مش هذه التربية، هذي راك تربيه يزمو يعرف يقول السلام، ويزمك تربيه يعرف يقول بسم الله قبل ما ياكل، وبسم الله قبل ما يدخل الحمام، وشو يقول وقت اللي يخرج، وتربيه يعرف يسلم في وقته، وتربيه يعرف يسلم على العباد، وتربيه يحترم الكبير، وتربيه يحترم الأولوية، وتربيه على الوطنية. هذه التربية، راهو الإيقاظ والمات والفيزيك والواحد، هذيك قراية مش تربية، راهو علم. هذاك هو هذا الإشكال اليوم، راهو فما برشا بالحق معناتها صرتوا النساء تلقاها مسيكنة تكلت من الصباح لليل، وتروح تحطك الطنجرة على الغاز، تحرود فيها باش تحرود اون باراليل، شادة الولد تقري فيه، البنية تحفظ فيها كذا، قالت لها روحها. أما في الأخر التربية وين؟ ما فماش وقت للتربية، ما فماش.
9: ولدي ولدي العزيز أنا قريت قلت ما زلت فرشت بالدومين، عندي عامين بالضبط. ولدي العزيز معناتها يوفروه كل ماديات شو تحب، كمنديلة أحسن منديلة، أحسن لبسة، أحسن تبادري، الكراسة من أحسن ما من أغلى ما فما. أما التربية السر، إلا ما رحم ربي راهو بحش ما يعملش، إلا ما رحم ربي.
2: إيه وبربي تحية وتقدير وشكر البارشة ما زالوا يربيه وراه، باش ما نظلموش وما نعموش. أنا فما بارشة أولياء
9: ما نعملش، ليه للتعميم؟ ليه للتعميم؟
2: قبل ما تجي لل 14 وال 15 حبك ما تربي، حبك تعرف تقول السلام، تحترم المعلم، تحترم أصحابك، ما تضربش، ما تتعاركش، كان صارت مصيبة إجا احكي لي. هذه تربية
9: قليل ولدي زهاي. الحقيقة قلت لك أنا 33 سنة تعليم، 33 سنة ماني شوية راي 33 سنة، قلت لك إلا ما رحم ربي لك فريق تنجب موين
2: غلول كما قلت خالتك. عندك حل تقترحه علينا؟
9: أنا
2: فما حل اليوم باش نبدلوا هذه الطريقة هذه
9: بالنسبة لي أنا؟
2: أي
9: قلت بالنسبه معناتها كنت 33 سنه دو سيرفيس صدق انا وبيك نقولوا في كل برنامج جنرا با لوكازيون. بالنسبه لي انا الحل في التعليم وخاصه بالنسبه لي في زوج مواد، التربيه المدنيه والتربيه الاسلاميه. شنو معناتها انت التربيه المدنيه ضرب واحد، وهي هي ماده من اهم المواد، من اهم المواد اللي تربي. والاسلاميه شنو معناتها انت الاسلاميه المدنيه؟ معناتها كي التلميذ يتوجه دوزيام اني سيونس ولا معناتها علوم طبيعيه تجريبيه ويا غايبه المواد ما يتحاو، معناتها احنا نطلعوا طبيب ولا مهندس ما عندوش علاقه الدين.
2: واضح واضح. دونك انت بالنسبه ليك ترى انه الحل هو في اصلاح التعليم ونظام التعليم، شنو باش نقريو صغارنا قبل، وشنو لي كوفيسيون والمواد الاساسيه اللي نعملوا عليها ونبنيوا عليها الباز نتاع التربيه. شكرا نور، بارك الله فيك. عبير، موضوع نتاع نساء اليوم يا رجال يا رجال، هو ديجا عندكم تهم انكم ما تربيوش وانكم حاطين الحمل كل على النساء، زيدوا تغيبوا في البرنامج اليوم. راي هاي عبير، هاي مرحبا حمام سوسه. شو حالك يا عبير؟
5: ان شاء الله عوده ميمونه ليك وليلى
2: يعيشك.
5: خليت بلاصتك علينا الحقيقه،
2: يجي نملاوها مع بعضنا.
5: مرحبا.
2: هاي
5: مرحبا سي زهير، الله يحفظ لك وربي يخليك.
2: ندخلوا في الموضوع عبير،
5: ندخلوا في الموضوع.
2: شكون الساعه يربي في صغارنا اليوم الحقيقه؟
10: والله
2: انت استاذه انجليزيه
10: اي
2: لا, لا, لا, لا المستوى اللي تقري فيه شنو هو لي كلاس
10: اني استاذ انجليزيه اما نعمل تعليم ابتدائي نقري تعليم ابتدائي
2: استاذ تعليم ابتدائي دونك معناتها سنوات صغيره صغار اليوم اللي يجيوك متربيين ولا لا الحقيقه
10: الحقيقه قله قليله جدا وتتعدى على اصابع اليد الواحده
2: لهالدرجه
10: احنا لهالدرجه واكثر اي راهو احنا ساعة اول حاجه كسوا مع تعليم ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي احنا تحت وزاره التربيه قبل ما تكون وزاره التعليم احنا وزاره التربيه لكن ما خلونيش ربي وما خلونيش على راحتنا راهو مش معناها راهو معناها احنا باش ناخذ دور الولي ولا باش نكونوا احنا في بلاصته ليه اما راهو احنا كيما نبداوش احنا يكون العمل المشترك بيننا احنا معناتها مربين وبين الاولياء راهو هذه نتيجه الصغير ديما احنا قبل زهير ما كانش عندنا توحد ما كانش عندنا احنا صغير عنده عقد ما كانش عندنا مشاكل كان صغير يلعب معناها حتى معناها بلعب بسيطه لكن تلقاه شيخ كان الصيف تلقاه يلعب
2: كان سعيد كان الطفوله سعيده
10: اي يدخل تعرف
2: والله جبت على نقطة مهمة وسمحني ساعات نقص جبت على نقطة مهمة قبل كانت الأمور بسيطة جدا هاو زربوت هاو كاري هاو درشوة هاو حجرة هاو كورة هاو قماش يلعبوا به ولكن كانت الطفولة سعيدة تعرف الفقراء سعداء قبل اليوم الأغنياء والفقراء غير سعداء وفي طفولة متوترة جدا الحقيقة
10: وهير حاجه اخرى ما كانش قبل عندنا اغنياء وفقراء رانا كنا تقريبا طبقه واحده رانا ما كانتش عندنا كرتابل تو بومي وكرتابل بالاسواق راه اني متذكر بابا الله يرحمه عام السنه الاولى نتاعي يشري لي كرتابل كحله فيه زوج كتب وكتاب تقريبا وزوج كراسات كي نبدا نجري تبدا تشقشق يعني كنا ما كانتش عندنا طبقيه ما كان حتى اللي كان لابس عليه ما كانش
2: غير
10: ما كناش نحسوا كلنا كيف كيف وكلنا نفس الستيل تو معناها الصغار حاولوا الأولياء باش يوفروا لهم على حسابهم هما وعلى حساب التربية وعلى حساب إني ولدي وما كانش عندنا قبل تبيب نفسيني ما كانش عندنا احنا قبل صغير متوحد ما كانش قبل عندنا صغير عنده صعوبات تعلم توا تقريب انت 80% متلاهم عندها صعوبات تعلم ايه هذا علاش
2: هو توا ساعة تشوف صغير في جرون سيرفاس مع والديه عامل بانيك وكريز على لعبة ولا على حاجة تقول شنو هذا معناتها يعيط في عيات عرفت الجرون سيرفاس بتبعتها في هايكوت تقول معناتها لسعته عقرب وما ينجموش يسيطروا عليه معناتها المشكل اليوم اسكو الصغير تبدل ولا الكبير ما عادش عنده الادوات باش يربي
10: الكبير مش الصغير المشكله مش في الصغار خاطر الصغير هو صغير سي زهير انت شو معناها وسامحني مع اغلب معناها اغلب النساء هي اللي تعمل في المشاكل هاني انا امراه وهاني اني وليه كيما اني مربيه اني زاد وليه وعندي صغار يقرا وعمري اني ما نمشي نطاول على استاذ ولا على معلم ولا مهما كان المربي هذاك اني نمشي نطاول عليه اني حتى لو كان يبدا صغيري مظلوم ونعرف صغيري مظلوم 100% اني نحاول باش نلقى اني وسيله بيني وبينك المربي هذاك نحكي معاه راس راس ينجم عليه احنا رانا بشر راش بينا احنا معناش صغار ثم معناش احنا والدينا يمرضوا معناش احنا مشاكل في ديارنا سامحني مش نتكلم على روحي يا اخي اني ما فماش نهار اني نتعارك اني وراجلي ونخرج اني على اعصابي يعني هذه حاجات راهي معيشيه وحاجات تصير كل يوم وتصير مع الناس الكل
2: هو المفروض شكون اللي يربي اليوم من المفروض
10: ما يجب غير المفروض راني قلت ما فماش واحد هو يربي هي تربيه مشتركه لكن انت كي تجي انت واليه تبدا انت سامحني تبدا تسمع في الكلام للمربي قدام صغيره زعما هو مازال باش يهابه زعما مازال باش يسمع كلامه زعما مازال باش يقدره كي تقول له انت خلي شيمك فيه هذاك خلي تو اجا نقراو قرايه اخرى اي احنا ساعه اول حاجه احنا عندنا ضغط نتاع برنامج احنا راه ما يرحمك حتى حد سامحني حتى حد احنا عندنا معناها كل نهار ونهار وعندنا برنامج مع وزارة التربية ما حبتش تصلح فيه قال لي احنا ما زلنا توا نقراو برنامج 2002 احنا في 2026 نقراو برنامج 2002 نقراو باحصائيات 2002 يعني راهو كيما احنا مضغوطين كيما
2: الاولياء الحل هو في الاصلاح العام ولكن الاصلاح نتاع المنظومة التربوية
10: الاصلاح نتاع المنظومة التربوية التربيه وحتى اصلاح الاولياء يا زهير راه يلزم الام راهي تعرف راهي كيفاش تبعث صغيره راهو هذيك راهو امانه كيما هي جابت لنا صغيره كيما احنا ديالنا صغارنا راهو كيف كيف راه فماش صغير المعلم مبجل ولا صغير الاستاذ مبجل ولا مفماش زملاء راه مفماش والله صدقني مفماش والله نقرا في برشا حاجات غلطه ونسمع في برشا حاجات مغلوطه والله العظيم والله العظيم ما فما منه هذيا حتى شيء باش نقول لك اني معناها سامحني في الكلمه بلغتنا احنا الدارجه واحد يقول لك يكذب كذبه ويصدقها احنا ولينا عايشين فيها احنا قبل
2: يقعد هذا موقفك عبير ونعتذر منك البرشة ضغط على التليفون باش ناخذوا ماكسيموم من الافكار هذه افكارك وشكرا لك والنقاش يتواصل في نهايه الامر شكون اللي ربي صغارنا اليوم وما هي النتيجه باش نزيدوا ندخلوا اكثر في التفاصيل ضيفته انا وحبيته يكون موجود معنا كضيف للنقاش لانه تقريبا هو صانع محتوى واحنا نعرف اهميه صنع المحتوى لانه عرف منين يمشي ولشكون يمشي بالتليفون هذايا بهذا الجهاز السحري اللي اليوم ولا في دين كل الاطفال والله العظيم ساعات تلقاه عمره عامين مازال ما نطقش بابا وعنده التليفون ويبرمج في التليفون يعملوا في التليفون انا ما نعرفش نعمله يدخل على ديز ابليكاسيون الحق تقول كيفاش وصل عرفنا هذيك ابليكاسيون تهزوا للجو هذيك ولا كذا نبيل النفزاوي استاذ وصانع محتوى توعوي ومؤثر تربوي معايا بالتليفون نبيل نسلم عليك اهلا وسهلا مرحبا
11: مساء النور نرجس مساء النور سي زهير جي سامحني كلمتي نرجس في التليفون مساء النور سي زهير ان شاء الله ربي يبارك لك فرحانين برشا برجوع البرنامج نتاعك المسجد وما احوجنا للبرامج اللي سلسنا بها سي زهير جي بالحق راك تقدم في ماده اعلاميه ممتازه شكرا ليك مرحبا بيك وبجميع المستمعين جوهر فهم وديما ونعاود نقولها راك سلسنا البرامج الهادفه البرامج اللي بحق تمس الكبير والصغير وشوفت بركله التفاعل الكبير مع البرنامج نتاعك لانه بالحق قاعده تحط في صبعك عداه قاعده تحط في في في مواضيع اللي هي تمسنا بالحق تمسنا وليداتنا بنيات المجتمع نتاعنا خاطر احنا محتاجين شكون ينصح محتاجين شكون يوعي ومحتاجين ايضا شكون يطرح المشاكل اللي قاعده تمس في المجتمع نتاعنا وبالتالي تمس في مستقبل تونس شكرا سي زهير على الاستضافه وان شاء الله ربي يبارك لك
2: ندخل في موضوعنا شنو هو اللي صار في ولادنا السؤال الاولاني الحقيقه خلينا نبداو بالصغيرات هل الطفل اليوم هو مش طفل امس وتغيرت المعطيات وما هوش نفس الصغير متاع البارح هو صغير متاع اليوم وشكون اللي بدله
11: شكون اللي بدله باش نعطي انا صراحه راه عندي وجهه نظر مختلفه تماما باش نعطي حتى حقيقة صادمة جدا ممكن بعض المستمعين باش يتفاجئوا من الرأي نتاعي أول حاجة تاع صغيراتنا بالحق راهم محتاجين شكون يوعاهم ومحتاجين شكون يربيهم لكن أنت عطيت موضوع اليوم شكون يربي في صغارنا بالحق خاطر سؤال يطرح نفسه الولي ولا يتملص يقول لك أني ربيته بحاجة لكن سبحان الله نلقى ولدي في تربية أخرى الولي يقول لك أني ذبحته للمدرسة ولليسي باش يتربى لك ولدي قاعد يزيد شوفوا في برشا عنف شوفوا في برشا معاملات خايبة شوفوا حتى في عنف تعالوش نتحكيوا على العنف اللفظي والعنف الداخل فضاء تربى ثم عنف داخل أسرة في البيت بالحق يجيك ولي وأمي يقول لك راني ولدي وبنتي يتعارك ولدي في بعضهم يتعارك ولدي يتعارك مع الجيران ولدي يعمل في مشاكل مشاكل يعني العنف ما اختصرش كان داخل فضاء التربة غير قاعد تسليط الضوء انه راه الولد نعريس لكن اني شو نقول لنا والله والله يا سي زهير والله والله ولادنا هما المظلومين ولادنا خاطيهم
2: جستم هو رانا احنا قدام وضعية نبيل البو والام والدار عموما حتى الجد والجدة يقول لك ما عادش نعرف نربيه وتبدل علينا صغير ويقول لك ولدي اللي عديه في المدرسة وفي القراية أكثر من اللي عديه عندي دونك المدرسة هي المسؤولة المربي يقول لك الدار واللي باروم عادش يربيه ويبعثونا في صغار مش متربيين مش مسؤوليتنا وإحنا يجعلنا نكملوا البروغرام والمدرسة تقول لك التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي خربوا كل شيء وإحنا معاش قادرين نصلحوا اللي خربوا وفي الأخر صغير وحده واقف في الصف هذا
11: والضحية شكون وليدات وبنيات هذوما الضحيين ما لقاوش شكون يفهمهم خاطر احنا شنو نسمعوا تقول لك راهو جينيراسيون زيد جينيراسيون جديده اول حاجه صار نحب نقول حاجه مهمه برشا تو المربين الاساتذه المعلمين ثم حلقه مفقوده بين صغيراتنا وبين المربين علاش خاطر المربين لازمهم يفهموا التفكير التلميذ اللي قاعد لك في القسم لازم تفهم هو كيفاش يفكر، مش كيما التلميذ قبل مش كيما التلميذ توا، راهو تبدل سو تو تافي ديفيرون، راهو لازم تفهم هو كيفاش يفكر، شنو الطريقه اللي يفكر بها. دي جون بار دوتغ بار زاد الاولياء تملصوا بالموضوع ولا ما عادش ينجم يسيطر على ولده داخل محلاه صغير يكون في المدرسه يربي فيه ويسمع في الكلام، تو دانكو تجي فتره المراهقه في الكوليج يتبدل البنيه والوليد، يعني يتبدل 180 درجه، يولي الاب والام ما عادش ينجم يسيطر عليه، وبالتالي باش يحط الحمل على الفضاء التربوي. فضاء التربوي كما قال التو الزميله كانت تتكلم، راهو مطالب باش يعطي البروجرام تاعو وباش يكمل، والذي يبقى الضحيه الاولاد يخرج الشارع لبرا. وانا نقول هنا المسؤوليه، باش نقول سي زهير ممكن تشاطرني الراي، ممكن المستمعين باش يستغربوا، والله والله اللي قاعد ياثر في وليداتنا ويربيوا في ولادنا بناتنا ولادنا، خاطر الاب يربي الام تربي المربي يربي، لكن اللي قاعدين بالحق يسمعوا في كلامهم ولادنا وبناتنا ويتبعوا فيهم، وجي دي بيون نتحمل مسؤوليتي، المؤثرين ينعم المؤثرين على الريزو سيسيو، على شبكات التواصل،
4: تلقى البنيه تيك توك
11: انستغرام، هاكم اللي تاثروا بهم وهاكم اللي يسمعوا في كلامهم، وانت وحظك ولدك اسكو يتبع في مؤثر به
4: ولا
11: مؤثر به، تحب كيفها تحب تتصرف كيفها البنية، تحب تلبس كيفها، حتى نقعد مع الأولياء ونسمع تقول لك بنتي متأثرة بالانستغرامات الفلانية، وراه مع احتراماتي لكل المؤثرين وإن شاء الله ربي يعينهم، لكن ما أحوجنا كنتوما عندكم الانفلونس وعندكم التأثير، راهو وليداتنا قاعدين يتأثروا بهم، وبالتالي هك علاش نشوفوا في برشا حاجات مش باية، كتجي ترجع تلقاه يتبع في إكس خاطر متأثر به فترة المراهقة، شل التليفون باش تلقى روحه قدام إنسان يحكي معاه اترافير لي فيديو يسمع فيه، باش يولي يتبعه يلبس كيف يعمل حاجات كيف يتكلم كيفه يحب يعيش كيفه، كيف تصور العيشة هذيك كذبة مش صحيحة، يحب كيفه، وبالتالي باش يولي يكره داره ويز زهير، يولي يكره أبوهم خاطر ما وفرولوش الإمكانيات كيف المؤثر اللي يتبع فيه، على خاطر يوصل حتى يكره أبوه وأمه، يحب أبوه وأمه يوفروا له ريان كيف خاطر المؤثر الفلاني عنده الكهرباء الفلانية وعنده التليفون الفلاني، وبالتالي المؤثرين بالحق قاعدين يأثروا في ولاداتنا، خاطر كيما قلت أنت تربي تربية ولدك وبنتك، راهو حتى التليفون عنده تربية أخرى مختلفة تماما على اللي ربيتها انت، هكا علاش راهو دور الاولياء كبير، دورنا احنا كبير، ودور المؤثرين بالحق، خاطر ولدنا وبنتنا هاي الاشكاليه كبيره، وممكن سي زهير تسمعني فيها، الوليد والبنيه الصغير ما عادش يحب يسمع من المسؤول، ما عادش يحب يسمع من المربي، ما عادش يحب يسمع بالحق، ولا ما عادش يقول لك ما عادش يحكي لي على القرايه، المسؤول باش يحكي لي يقول لي ريز واركا وهذيك ممنوع وهذيك ما تعملهاش، ولا بالحق يسمع المؤثرين يحل التليفون كي يلقى شكون يفهمه ويكلمه باللغه اللي يحبها
4: هو. ومن باراليل نبيل ما تراش زاد انه عندنا دوله مسؤوله وعندنا وزاره كامله اسمها وزاره الطفوله، صحيح هي وزاره الطفوله والشباب وكبار السن، ولكن في نهايه الامر فما جزء من مسؤوليتها هي الطفوله، فما مندوبيات الطفوله، هذوما مش قاعدين ياخذوا في شهاري، وفما ميزانيه تصب من اجل استراتيجيه كامله لحمايه الطفوله لتربيه الطفوله، باش نعملوا برنامج كامل باش كيفاش نخرجوا جيل قادر على انه يكون جيل غدوه متحمل المسؤوليات.
11: الحق اخي شكون السند نتاعنا في المستقبل؟ شكون مستقبل تونس كان مش ولادنا ذوما؟ اذا كان اني نتملص ونقول انا اخطاني نقري على روحي وراه مثلا نعطيك لابين زي وقت نقول يا اخوي اني نكمل البروجرام نقري وراه، هي شكون باش يعدي علينا اخي؟ شكون باش يعدي على ولادنا ولاد ولادنا وعلى ابائنا؟ شكون باش يكون محامي؟
4: باش يسوق بين الطياره نطلع ومرتاحين
11: ولا راهو موضوع كبير برشا، راهو هذوكم هما الولاد اللي قاعدين احنا نتملصوا منهم نتهربوا منهم ونقولوا لا مش مشكلتي كل واحد يعطي يقول لك نخدم على روحي خدمه وش يهمني مش انا مسؤول، راهو شكون باش يقود تونس؟ شكون نهار اخر؟
4: ذكرتني في ما عادش هي نكته صارت على الفيسبوك نبيل، قال لك فما مره جابوا مجموعه نتاع طلبه في مدرسه نتاع هندسه نتاع طيران وجابوا الاساد اول طياره صنعوها الطلبه هذوما، الناس الكل خافت ما حبش تطلع الأساتذة اللي قراو إلا أستاذ واحد مش يطلع في الطيارة على أساس مش يجربوا يطيروا الطيارة، فهمت؟
11: ما خافش طلع
4: ما يعني خافش طلع، كلهم خافوا خافوا على أساس إنه رمى الطيارة تنجم تطيح بعد كي هبط السيد قالوا له بربي يا أخي كيفاش جبت الشجاعة هذه كل الدرجة عندك ثقة في اللي قريته للطلبة متاعك؟ قال لهم لا للدرجة عندي ثقة إنه الطيارة أصلا مش تطير.
11: شفت داريت لنا شفت فلذي لنا
2: راي والله العظيم كثر لمي ضحك ما هذا اللي قاعد يصير
11: والله والله سي زهير بربي بربي والله وليداتنا راهم خاتين والله هما ضحيه على خاطر راهم ما في ما كيما قلت لازم ايضا وزاره الشباب والطفوله تقوم بالدور نتاعها وين ونندو بيه تلفو يا خويا تفرجوا صغارنا فاش قاعدين يتفرجوا لي بارون بربي نداء كبير راهو ولدك وبنتك عسى عليه فاش قاعد يتفرج المشكله زهير تعرف وين مش تديني البارات وتقول ما عادش نجم نحكم فيه ولدي وبنتي يتفرج على راحته في التليفون وصلت المرحله ما عادش نجم خاطر انت سنست وهو صغير على خاطر انت حطيته التليفون وهو صغير ما ياكل كان بالتليفون لما تحب ترتاح من ولده تعطيه التليفون التليفون ترش عمله
2: مش عادي احنا وصلنا الى مرحله نبيله راه ما عادش نجموا نفكوا التليفونات من صغارنا ولكن عندنا امكانيه انه نحطوا دي زابليكاسيون على التليفونات ونراقبوا شنو اللي قاعد يصير على التليفونات تلقى عمل تجاوز حدود معينه تبلوكي له اليوتيوب تنجم تبلوكي له الانستغرام تبلوكي له الابلكيشن الفلانيه
11: نحكي مع ولدي من هو صغير نحكي معه هما شو يعملوا الامهات تحب ترتاح تعطيه التليفون تحب ياكل تعطيه التليفون تحب تخرج تتفرج تعطيه التليفون انت راك وقتها قاعده مش قاعده تتفرج عليه قاعده تربي فيه في تربيه اخرى او تخلي في الناس يربيوه فيه في تربيه اخرى بالضبط. مختلفه تماما على عادات الاسره وتقاليدها وعلى التربيه اللي تربيه في الدار وبالتالي انت بعد ما عادش تنجم تسيطر عليه راه مشكله اني نرجع ونقول لخصها والله في التليفون واللي قاعد يربي في اولادنا والمؤثرين عندهم دور ونداء بربي اي انسان ينجم يعطي محتوى راقي ينجم يفهم الصغيرات هذوما ما فيها باس اعملوا فيديوهات تحفيزيه قارنوا
2: انا المؤثرين التقي والله في صغيراتنا راهم متاثرين بكم سهله الحكايه
11: نقول لك حاجه قعدت مع كيم زيد والله والله والله قلت لهم شكون تتبعوا شكون متاثرين قعدت مع بنات ولاد في الكلاس اخر الحصه قلت لهم انتم بشكون مغرومين يعني شكون اكثر ناس تتبعوا فيهم على الريزوسيت كي تحل شكون والله يسميولي في اسماء شيء عرفته مش عارف كي تخلت والله نلقاهم يقوموا بحتى شيء
2: واضح
11: والله يا زهير يوريو فيهم كان في حاجات يعني تهزهم كان
2: للاسف الشديد
11: ربي يبقي الستر عليهم صغيراتنا
2: نبيل
11: وكل واحد ينجم راهو يربي من طريقته الخاصه
2: نبيل النفزاوي نشكرك شكرا ليك مداخله قيمه وبارك الله فيك ويبقى النقاش مفتوح عند الناس على 73-275-800 وإلى 36-300 هذا في المباشر كما تنجموا تعلقوا زادة على الريبوندور 73-24-3000 وإلا على 29-100 موضوعنا غدوة إن شاء الله من الساعتين للثلاثة هو هذا
12: كل يوم نفس الريتم كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا وين مشيت أحلامنا نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة تخدم تخدم ومك خالت على شيء وحتى الخدمة ما عادش تكفي والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة انت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك هذا موضوع حلقة اليوم من المشهد باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
13: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة
2: طب موضوعنا غدوة إن شاء الله نكلت نكلت نخدم من الصباح لليل وحياتنا وين ماشية فرحانين بها ولا مش فرحانين قادرين ولا مش قادرين خالطين ولا مش خالطين فلوسنا وين ماشية وحياتنا حياة طبيعية تاع بشر تاع إنسان سعيد فرحان وإلا بالحق ولينا نخدمه من أجل الخدمة تقوم الصباح باش تخدم تروح في الليل تاعب ميت وهذا عنده علاقة حتى بموضوع اليوم لأنه برشا أولياء معاش خالطين باش يربيوا لأنه يقولك معاش عندي جهد معاش عندي عقل معاش عندي صبر معاش عندي مخ خلينا نزيد ناخذ تليفونات الدرجين اللي مازالوا سي علي من بوحسينة
14: السلام يا سي أهلا سي زوير
2: استنى قبل ما تقول أي كلمة ديديكاس سبيسيال لكل تاكسي فردي وجماعي واللواجات والناس اللي حاطين المشهد وجوهر فين في كرهابهم الكل سلم عليهم واحد واحد هاي سي علي أي
14: والله يا سي زوير كانت تذكرني وقت اللي انتي تالا بعد البانوراما وني التاكسي بيعت لك بداية ذكرت الفاتحة ولا ذكرت
2: أكيد أكيد
14: صدقني وقت اللي سمعت بصوتك فهمت يا لا تعشق كعب أفلام تمن ما تمنيش
2: ها
14: تفسقت كعب أفلام أنا خادرك أنت
2: ترشقت كعبة فلام
14: فلام ايه في الهواء على خاطرك
2: عاد قدام جوهر جيت صيبت اخويا على الاخر
14: صدقني قدام جوهر ترشقت كعبة فلام مع
2: التالي يا اخي خلينا نعملوا بها شوية بوز
14: الله غالب الله غالب هتنعودها ما هيش مشكلة
2: الله يبارك لك يا سعلي فرحني
14: والله يا سي زهير وقت اللي سمعت الصوت نتاعك كاني شيخ توا حتى كي نسوق قاعد نسوق مريقل ومرتاح
2: وسبتوه وحدة وحدة كتزقزيق وكل حب ندوبل وكل ما فماش
14: أني نورمالمو تفرحوا بي خاطري أني أول واحد نحب جوهر فيهم وصوتك أنت بالأخص
2: الله يبارك لك يا أخويا الله يبارك
14: وما ننساش بوكا جديد لكن معاك العزيز الغالي هذاك بوكا جديد
2: ربي أخو بخاتك يا سعلي أي شكون يربي في صغارنا يا سعلي
14: والله اللي يربي في صغارنا هو الشارع قاعد هلكت الدنيا والكل هكايا الشارع يعني اي نعم اللي راهني قادر ما عمرك يمكن ما ترشي سي زهير
2: فما حاجة غريبة اللي هي الشارع قبل راهو شارع كان يربي مش كان توا شارع يربي ما قبل كان الشارع فيه الراجل الكبير اللي نقدروه ونحترموه ونخافوا منه ونطبسوا منه راسنا فيه المعلم فيه الاستاذ الشارع كان يربي ويربي تربيه صحيحه لانه قبل جاركم ولا عمك ولا خالك يراك عملت عمله ويمشي يشكي بك البوك تاكل تريحه من جاركم زيد
14: تاكل هذاك اللي صار قبل كان خالي يربي والخالي يربي والعم يربي والراجل الكبير يربي وكل شيء كنا نحترمه الصغير
2: دونك الشارع هو اللي تبدل وتربيه الشارع ما عادش تربيه شارع
14: الشارع هلك الدنيا الكل هكايا صغير وقت التليفون بالاخص لكن البورتابل اللي تلوحوا امه والولدة خليه باش يبعد عليها وينقص الحس عليها هذا هو البيت القصيد هذا هو اللي خلا الدنيا وهلك الصغير ولد 11 سنه في دو سيجار ويكيف فيه يا رسول الله ولد 11 سنه ما عادش الرفيه من يتكلم في كلام اللي ما شيء يندب له الزبين في زوائر أني طلع معايا المعلم متاعي وقسم بالله زوائر نزيد عليه كلمة طلع معايا المعلم متاعي بجنبي في التاكسي قال لي بربي لنقار قعدنا نمشي ونتحدث وين وياه كي وصلنا قال لي قداش سرعت وليدي قلت له سيدي 50 قال لي علاش 50 قلت له سيدي قليت ريحة من عندك لين شبعت قلت له قال لي قليت عندي قلت له قليت عندك يا نعم وقلت له اليد اللي ضربتني هذيك والله ما نبوسها قلت له بوستها وهبطت عينيه بالدموع وين هذايا وين هذا
2: يرجع
14: وين؟
2: يرجع وين؟ يرجع على خاطر شوف احنا ركزنا برشا سي علي ركزنا برشا على اللم لم لم وبالحق هو في الاخر نحبه ونكرهه لم دورها اكبر برشا من الاب في التربيه لكن لم ما عادش خلينا لها وقت لم اللي تكلت وتخرج من الصباح للتياح للخدمه واللي شوف لم تقوم كانت تخدم الثمانيه تقوم حتى من الخمسه ومن سته تاع الصباح باش تطيب الفطور والعشاء واشترت هي وتروح السبعة ما خلطت للدار كانت ثمانية وسبعة ثمانية ونص بش تسكنك العشاء وتقري صغيرتك ما قعد لهاش وقت لا ليها ولا للتربية ولا لحتى شيء دونك أنا نشوف أنه زادا من بين الحلول ربما وتونا اقترحوه موضوع وقت عمل للمرأة من المفروض أنه المرأة ما تخدمش الوقت كامل كيما الراجل مفروض أنه تبدأ عندها خمسة ستة سوايع أربعة سوايع ويا سيدي مش مشكل الشهرية هي خاطر خرجت تخدم من اجل الشهريه باش تعاون لانه شهريه رجلها ما عادش تكفي وايضا باش تفرض وجودها خاطر زاد مش بالضروره انه الام تقعد كان في الدار دونك هذا موضوع اخر ان شاء الله تنحلوه سي علي نسلم عليك ومره اخرى من خلالك نسلم على اللي تاكسي والكراهب اللي يسمعوا فينا الكل اللي موجودين في كراهبهم سي مختار من الوسلاتيه سي مختار اهلا وسهلا مرحبا اهلا
15: اهلا بخويا واهلا بولدي الباهي السلام عليكم
2: ربي يبارك لك سي مختار فلاح
15: والله صدقني من نهار الجمعه اللي فاتت سمعت البرنامج عند حاتم العمارة ورجعت لفرحت فرحت
2: ربي يبارك لك سي مختار
15: والله فرحت بخويا الباهي لخاطرك متربي
2: يعيشك
15: وكلامك طيب و باهي ياسر باهي باهي باهي باهي تسمع عاد كيفاش والله وقت دخلت المدرسه دخلت عام 59 تصدق فيا تسمع فيا ولا
2: نسمع فيك نسمع فيك اي
15: دخلت المدرسة عام 59
2: عام 56 اي
15: عام 59
2: اي
15: ونقروا وفهمت والليلة ومزيت من تونس مزيت خرجت من العزل تحت الاستعمار
2: اي
15: ونقدروا بعضنا ونقدروا كبير ونمشوا يبس علينا ونقروا المدرسة 5 كيلومتر تبعد علينا فهمتني والليلة ونقروا ولبس عاد نرنا نازلين تو ما نعرفوا الاولاد ولا ربوا بالطيب بالطيب خلينا راسنا طيب تو نرجعوا أصل متاعنا طيب عروبي راهو نرجع تو بشوي بشوي ربو صغارنا بالطريف بالطريف ونكبسو طريف وبناه وتو نرجع قدرة الله نرجع
2: شنو اللي تبدل هو الحقيقة معناتها باش نفهمه مليح؟
15: بدل والله يتبدل برشا معناها وقت تمشي تولدك تربيه تربيه يمشي للشارع ولا يمشي للمدرسة يجي بنوع أخر.
2: هاي
15: يجي بنوع أخر وزاد هزت له هذه حاجة وليدات وحاجة من يسمع زادت فوحت الدنيا ما خلتش.
2: هو تعرف ساعة ساعة الواحد من المفروض أنه كيفاش يبني على موضوع يبني على الأوبجكتيف يبني على الأهداف. أهداف العائلة اليوم شنية؟ الهدف اليوم متاع الولي هو أنه يخلط الساعة يوكل ويجيب الفلوس ويصرف على عائلته. الهدف متاع البو أنه ساعة ساعة كان قدر يخلي مرشينة تحت راسه على مرضى على موت على سو على فرح باش يستر روحه. الهدف متاع الام انها تخلط بيدها تعاون البو على هك المصاريف الكثيرة. اخر همنا هي التربية. اخر همنا صغيرنا متربي ولا مش متربي. فما زاد حاجة اخرى مغلوطة خاطر هو خاطر احنا قاعدين نلومه على جيل اليوم ونسينا جيل امس. حتى في جيل امس كانت فما راو المجرمة وفما الكلوشارات وفما المش متربين للأسف الشديد. والنتيجة شنية؟ انا نرجع حتى مثلا لعلي شورب كان احترامه لعائلته لامه خاصة وخوفه منها تلمو هي مربيته حاجة. يخرج المجتمع يولي كلوشار يولي عبد آخر يولي تخلش عليك التربية ديك كل ما فماش لأنه زاد الخوف أحيانا راهم يربيش ينجم يخليه متربي في الدار ما البرة يولي حاشاك معناتها أفسد واحد. دوك الحل اليوم هو أنه نلقاو النقطة والمربع اللي نجم يجمع بين هذا الكل بين أنه نلقاو صغير متربي في الدار متربي في المدرسة متربي في الشارع ومتربي في المجتمع عموما قدام الكبير وقدام الصغير. نخليك أنت تاخذ كلمة الختام باش نجم نختم الموضوع متاع اليوم.
15: تعرف سي زهير تو المدير متاعي قراني يقولوا هاو في سوسة تو نكلم فيه نقولوا يا سيدي تو عمري 74 سنة تو تو نكلم فيه بالتليفون نقولوا يا سيدي تو صدقني
2: أكيد. وإحنا المشكلة أنه القدوة تبدلت. أنت القدوة أمس عندك في الأيام هو سيدك هو المعلم هو ذاك اللي قراك هو ذاك اللي حتى شويك شويك ساعة ساعة هذاك القدوة. قدوة صغيراتنا اليوم كما كان يحكي سي نبيل النفزاوي هما المؤثرين ليزانستغرامرز وليزانستغرامر هذوما اللي يحلوا تيك توك ويجيوا يمثلوا على صغيراتنا أنهم لباس عليهم أنهم عندهم الكهرباء الفلانية أنه حياتهم كما المسلسلات التركية البذخية في كل الغناء وكذا. وهذا اللي مثلا غلط صغيراتنا خلاهم يفهموا الحياة بالغالط خلاهم ما يفهموش معنى الفقر ومعنى الخصاصة ومعنى التعب اللي نجم يتعبوا البو باش يوفرك الكرطابلة وهك الكراسة وباش ينجموا يجيبوا أعداد باهية. برشا كلام يتقال في الموضوع. سي مختار نسلم عليك شكرا ليك. نحب النقاش يتواصل على الموزع الصوتي وسجله على 73 24 3029 100 100. إذا كان عندكم حلول مقترحة أيضا في موضوعنا يا ريت. يمكن المسؤولية نحطوها على البو وخاصة على الأم. يمكن أيضا المسؤولية نحطوها على المربي المعلم المدرسة عموما ونجم نحطوها على الشارع كما قالوا بعض الأخيان والمجتمع. ويمكن قبل كل شيء علينا أحنا الكبار على الإعلام على تيك توك على المؤثرين خاطر الطفل في نهاية الأمر ما يتربيش بكلام بركة مش الكلام اللي يربي. اللي يربي هو الفعل. اللي يربي هو شنو اللي يراه صغير هو كيفاش أنت تتصرف. نجم ما تشدش الطفل وما تقريهش وما تقول له حتى كلمة ولكن تتصرف قدامه تصرف سوي متاع متربي. أنه يعني تنجم تشد صغير وتقول له هذه ما يجيش وهذه عيب وهذه كذا ما كيراك تعطي كف لأمه ولا تعيط على جاره ولا تسب في المعلم وإلا عامل عركة مع العطار ولا الملاك تي كأنك ما عملت حد شيء. كل شيء طيحته في الماء لأنه بالحق مرة أخرى الطفل ما يتربش بالكلام برك يتربى بالقدوة الحسنة وبالوقت وبالاهتمام وخاصة بالحب اللي تفقد بين الولي والصغير. اليوم وليت وكأنها دونو دونو أنت جيب لي العداد وأنا نعطيك المكافأة أنت جيب لي 18 ويجا خير من ولد عمك ويجا خير من ولد فلان وأنا نجيب لك اللي تحب عليه نجيب لك أحسن تابلت ونجيب لك أحسن بلاي ونجيب لك أحسن تليفون. هل هذه تربية؟ خلي الإجابة عندكم أنتم، حتى رحنا فقط نطرح الأسئلة. وإذا أولادنا تبدلوا يمكن لازم قبل ما نحاسبوهم نسأل رواحنا إحنا شنو اللي تبدل فينا ككبار. وبالسؤال هذا نخليكم أنتم تخموا وتجاوبوا على 73-24-3029-100. موضوعنا غدوة إن شاء الله اللي بشتقبلوا فيه من الساعتين حتى الثلاثة هو هذا. ومبقى لي كنش قلكم إلى اللقاء.
16: كل يوم نفس الريتم، كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا، وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا؟ وين مشيت أحلامنا؟ نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة؟ تخدم وماك خالت على شيء، وحتى الخدمة ما عادش

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم الجمعية التونسية لتقنية الأشعة ومصلحة التصوير الطبي بالمستشفى الجامعي شرنيكول يوم 3 أكتوبر المقبل تظاهرة علمية تحت عنوان يوم الأشعة الكبرى بتونس، بتونس العاصمة. تهدف هذه التظاهرة إلى توفير فضاء للتبادل العلمي وتقاسم الخبرات بين مهنيي قطاع الأشعة والتصوير الطبي من خلال التطرق إلى عدد من المحاور ذات الصلة بتطوير الممارسات وتحسين جودة التصوير الطبي. أفاد مجلس هيئة السوق المالية اليوم بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الآجال القانونية المتعلقة بنشر القائمات المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من السنة الحالية 2026. المجلس أوضح في بلاغ له أن التأخيرات المسجلة من قبل عدد من هذه الشركات تجاوزت بشكل كبير الآجال القانونية والمعقولة، بما يجعلها لا تندرج ضمن مجرد تأخير ظرفي أو عرضي، مشيرا إلى أن الشركات المعنية تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة ممثلة في بورصة تونس. المجلس ذكر الشركات المدرجة بأن احترام آجال نشر المعلومات المالية يمثل التزاما أساسيا محمولا عليها، مؤكدا أن توفير معلومات مالية ذات صلة في الآجال المحددة يعد أحد ركائز شفافية السوق وحماية المستثمرين. دولياً، عقد وفد تجاري أمريكي يضم ممثلين عن 50 شركة في دمشق اجتماعات في طاولة مستديرة أمس مع مصرف سوريا المركزي ووزارات النقل والاقتصاد والصناعة والمالية والاتصالات والطاقة لبحث الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السوري. جدد العراق التأكيد بأن السلطات تواصل التحقيق لإيقاف مطلقي المسيرات نحو السعودية، وشدد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن على أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى منفذي إطلاق المسيرات باتجاه الأراضي السعودية. ختاما، نقلت صحيفة اسبريس أن المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أحالت تقريرا حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة نحو مدينتي سبتة ومليليا أواخر جويليا الماضي إلى الأمم المتحدة. مجاز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

City Watch, la maison des montres originale. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة اف ام. المحقق بيوس

نوفمبر 2026، أهلا وسهلا بالجميع، بكل من التحق بنا في الاستماع في توقيتنا الجديد في البرمجة الجديدة لجوهرة FM. واليوم عاد مع العودة المدرسية، ومعها العودة متاع السيركولاسيون، ما نعرفش شنو راكم عاملين فيها. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. المحقق بلوس في موعدنا الجديد يوميا من ماضي 3 للأربعة متاع العشية، الساعة من زمان فيها زوز قضايا، قضية تونسية أو عربية وقضية عالمية، من غير ما

0: نريد نطول عليكم أكثر بعد لحظات مش تستمعوا لي قصة عبد المنعم. عبد المنعم من أجل إخفاء السر تسمعها حالا في المحقق بلس على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس.

0: مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا إذن لفلسطين المحتلة، وإحنا تحديدا في مدينة سلفيت بالضفة الغربية شمال القدس. ترجع بنا أحداث القضية رمضان 2013 اللي جاء وقتها في أواخر جويليا 2013. الحال إذن رمضان تقريبا قبل شقان الفطر، مشيت سيدة باش تطل على أختها لينا. لينا عمرها 27 سنة، معرسة بجميل عمره 38 سنة، يخدم بنائي وعندهم ثلاثة صغار، جينا مجد وغني. عائلة لينا وجميل يعيشوا في الطابق الأرضي، فوق منهم عائلة جميل أمه وأبوه وأخوته. عائلة معروفين بين الناس المحيطين بهم بهدوءهم، أنهم مش تاع مشاكل. لينا زادة كانت متفاهمة مع حماتها اللي تعاون فيها مرات على الصغار وغيره. المهم احنا قدام باب دار جميل، أخت لينا دقت الباب مرة مرتين، مجوبها حد. طلعت الفوق باش تسأل حمات أختها كيف ما فما حد في الدار. أخت لينا هبطت مرة أخرى لدار أختها وبقات تطل من الشباك، وهي مقربة من الشباك شمت ريحة قوية برشا، ريحة متاع غاز خارجة من الدار. لطفك يا ربي تمشيش أختي وعائلتها في الدار الداخل يكونوا اتخنقوا بالغاز. من الخوف أخت لينا بدأت تصيح وتعيط للجيران، اجريوا لي كلموا الإسعاف كلموا الشرطة. وفعلا الجيران اللي تلموا على صوت الصياحة بالوقت اتصلوا بالشرطة. بعد وقت قصير الأمن والمسعفين كانوا حاضرين على عين المكان، رجال الطوارئ والشرطة كسروا باب الدار ودخلوا. دخلوا راهم بالضبط جميل اللي كلموه الجيران وعلموه باللي صاير في دار، وسيب خدمته وجاي يجري. ريحة الغاز كانت قوية برشا، واتضح أنه الغاز كان الغاز اللي معناها نطيبوا عليه كان محلول، وفوق منه طنجرة ولا كسرونة صغيرة فارغة كان فيها حليب. على ما يبدو ربما لينا نسيت الحليب على الغاز، فاض الحليب، طفى النار وبقى الغاز يمشي. ياما حوادث صارت هك. لينا وأولادها تلقاوا في بيوتهم، اللي طايح في القاعة واللي في فرشه. بعد معاينة المسعفين لحالة لينا وصغارها تم الإعلان رسميا على وفاة لينا وبناتها جنى ومجد. أما غنى أصغر وحدة فكانت ما زالت تتنفس، لكن حالتها كانت خطيرة وتم نقلها بصفة سريعة للإنعاش. المشهد كان محزن جدا، جميل كان في حالة من الانهيار التام، يبكي يصيح يسأل على مرته وبناته وناس تهدي فيه. تبعثوا الجثث الثلاثة للطب الشرعي في انتظار التشريح. جميل كان يستنى في خبر على غناء اللي ما زالت في الإنعاش تصارع الموت، لكن يتفاجأ بعد 48 ساعة بخبر صادم آخر. بعد ما التحقيقات الأولية كانت ماشية في اتجاه حادث مأساوي بسبب تسرب الغاز، تقرير الطب الشرعي الأولي بدل كل شيء. التقرير أكد أنه لينا وجنى ومجد ما ماتوش بسبب الغاز، بل آثار الغاز ما كانتش موجودة أصلاً في رواريهم. التقرير أكد أنه سبب الوفاة الحقيقي هو الخنق، وأكد وجود علامات واضحة على أعناق الضحايا، علامات صوابع يدين. في اللحظة هذه اللي كان يبدو حادث تحول إذن لجريمة قتل. انطلق التحقيق رسميا في الجريمة، والأمنيين رجعوا للدار من جديد، الدار اللي ولات إذن مسرح جريمة تم تطويقها، وانطلقت المعاينات والأبحاث على أي دليل ينجم يقود للمجرم. لكن مسرح الجريمة كان نظيف من الأدلة. كل البصمات الموجودة ترجع لمالي الدار، لأنه الدار ما دخلها حد غريب. ما ننساوش اللي باب الدار كان مسكر لحظة وصول الأمن، يعني مداخل الدار ما كان يظهر عليها أي علامة من علامات الاقتحام ولا الخلع ولا الدخول القسري. بالتالي المحققين كان عندهم استنتاج واضح أنه اللي عمل هكا في لينا وبناتها يكون كان من أهل الدار، وإلا شخص تعرفه العائلة مليح. بطبيعة الحال الشكوك توجهت مباشرة ناحية شكون جميل رجلها. انطلق التحقيق إذن مع جميل. المحققين بدأوا يوجهوا له في الأسئلة على علاقته بمرته، على حياتهم الزوجية، على علاقته بصغاره. لكن جميل كان في حالة صدمة كبيرة، ما نجمش أصلا يتفاعل مع المحققين ويجاوب بطريقة مقنعة. معلومة الوحيدة اللي باش يأكدها أنه مستحيل ينجم يأذي مرته وبناته. سيد المحقق، ما عنيش مشاكل، حياتنا عادية، تصير مشاكل مادية صحيح، لكن مرتي متفهمة لظروفي. حتى ليلة الجريمة حسب أقواله تعديت عادية جدا، لا تناقشنا في موضوع، لا تعاركنا، لا تخالفنا، وتسحرنا مع بعضنا، والجو كان على أحسن ما يرام. وفي الصباح خرج يخدم على روحه حتى جاه الخبر. الأهم أنه كانت عنده حجة غياب قوية. في الوقت اللي صارت فيه الجريمة كان يخدم بشهادة العمل اللي معاه. والله سيد المحقق خطيني، الطب الشرعي حدد أنه الوفاة صارت بين 9 و11 متاع الصباح. وجميل في الفترة هذه فعلا كان في خدمته، وزملائه أكدوا هالكلام. بالتالي تم مبدئيا استبعاد جميل من قائمة المشتبه فيها. تم استجواب جميع أفراد عائلته اللي باش يأكدوا للمحققين أنهم ما كانوش في الدار. حماتهم، حمات المرحومة وحموها سافروا لمدينة أخرى في زيارة عائلية، وحضروا عرس، والناس شافوهم في العرس وكانوا حاضرين. ما زالوا المحققين في إطار السماعات واستجواب الجيران، وظهرت شهادة باش تبدل اتجاه التحقيق بالكامل. مرأة كانت تسكن مقابل دار لينا وجميل باش تأكد للمحققين أنه نهار الجريمة في الصباح تقريبا مع 10:15 سمعت صوت صياح، صوت صياح بنية صغيرة. في الأول ما كانتش فاهمة شنو صاير. بعد لحظات خرجت تطل من شباك دارها تشوف إيش فما. قالت وقتها شفت راجل خارج يجري من دار لينا وجميل. راجل، هي راجل تعرفوا مدام الراجل؟ هي بيان سور نعرفوا سيد المحقق، نعرفوا مليح، عبد المنعم. شكون عبد المنعم؟ عبد المنعم خو جميل الصغير. عمره تقريبا 24 سنة، عازب ويعيش مع عائلته فوق دار خوه جميل. المحققين في الأول استغربوا من شهادة الجارة، خاطر سي عبد المنعم هذا تم استجوابه والتحقيق معاه. وقت سماعه عبد المنعم كان يبكي وشدته نوبة هلع، والمحققين يهديوا فيه. هو كان يبكي ويقول لهم بنات خويا مشاو، نوارات كنت مربيهم على يديا. وفي التحقيق ما ذكرش أبدا أنه دخل لدار خوه نهار الجريمة، بالعكس عبد المنعم في روايته الأولى قال لي هو مشى مع أم وبوه العرس أقربهم في مدينة أخرى، واللي هو مش بيت في دارهم أصلا، وما جاء إلا بعد ما سمع بخبر الجريمة كيف وكيما بقيت أفراد العائلة. للتحقق من الموضوع وقبل حتى ما يواجه المحققين عبد المنعم بالتناقضات في أقواله، عاودوا استجبوا عائلة جميل، أم وبوه خاصة. عبد المنعم مشى معاكم للعرس؟ والعائلة باش تنفي هالمعلومة، بل باش تأكد عكسها. وهنا الرواية انهارت، وعبد المنعم ما عادش عنده حجة غياب مقنعة. قرروا المحققين يحلوا الكتاب عليه عبد المنعم هذا، ويعرفوا أكثر تفاصيل على حياته وخاصة علاقته بعائلة خوه. فجأة ظهرت صورة مختلفة تماما عن الشاب اللي كان واقف يبكي قدام دار خوه. البعض من الجيران والناس المحيطين بالعائلة وصفوه بالشخص المادي، ديه وشواه فلوسك عبد المنعم، هو العظمة الحارمة في الدار قالوا له. في النهار يعمل أكثر من عركة في الحومة، وعنده خلافات مع أغلبية سكان المنطقة. لكن الجميع باش يأكدوا أنه علاقة عبد المنعم ولينا كانت جيدة، بل جيدة جدا، وكانت مرت خوه تعامل فيه كيما خوها مش سلفها، ما هو ديما بمشاكله، وكانت المرحومة الوحيدة اللي تدافع عليه وتحاول تنصحه وترجعه للطريق الصحيح، حتى كيف يكونوا عائلته ضده. ببحث صغير في سجلاته المالية اكتشفوا المحققين من خلال حسابه البنكي أنه بعد الجريمة بنهار تصب له مبلغ محترم جدا في الكونت متاعه، مبلغ ما يتناسبش مع خدمته البسيطة. عبد المنعم كان عامل يومي، والظروف المادية اللي كان يعيش فيها كانت صعيبة شوية. من أين لك هذا يا عبد المنعم؟ للإجابة على هالسؤال أخيراً المحققين استدعاوا سي عبد المنعم مرة أخرى للتحقيق معاه، والمرة هذه واجهوه بالتناقضات اللي في كلامه، بشهادة الجارة وخاصة بالفلوس اللي لقاوها في حسابه. لكن عبد المنعم كان مصر على التلاعب في الأجوبة والإنكار، وبعد أيام من التحقيق ما عادش نجم يواصل في تأليف السيناريوهات، وقرر الاعتراف بجريمة القتل اللي قام بها في حق مرت خوه وبنات خوه. حسب روايته عبد المنعم قال لي كان يعرف اللي لينا عندها ذهب، وكان يعرف مليح وين مخبيته، وهو مستحق فلوس. نهارتها قرر استغلال غياب أم وبوه، وبما أنه يعرف وقت خوه متاع الخدمة دخل الدار بصفة عادية. ما هو جميل، خوه مخلي نسخة من مفتاح دارهم عند العائلة الفوق. حسب ما قال عبد المنعم دخل باش يسرق، يلقى مرت خوه وبناتها راقدين، لكن واحدة من البنات قامت وشافته، من الخوف مشى يجري لفرشها خنقها. وقتها ترعب وما عرفش شنو يعمل، وقرر يقتل بقية العائلة ويحل دبوسة الغاز ويخليه يمشي على أساس حادث منزلي. وذاك اللي صار. من بعد هز ذهب لينا وخرج يجري من الدار. لكن هالرواية ما كانتش مقنعة ياسر للمحقين، ومع مواصلة الضغط عليه عبد المنعم غير أقواله وظهرت رواية أخرى، رواية صادمة حتى بالنسبة للمحقين. بالصدفة اكتشفت لينا سر يخص عبد المنعم. اتضح أن سي عبد المنعم كانت عنده تعاملات وعلاقات مع جهات إسرائيلية. في إحدى المرات وبالصدفة لينا طلعت لدار حماتها باش تعاونها في قضية الدار، وهي تنظف على روحها دخلت البيت عبد المنعم، فما طاولة صغيرة في البيت كانت كلها غبرة، تنظف هكا وكذا وتنحي في الأوراق، ولقات أوراق تثبت أنه عبد المنعم يتعامل مع جهات إسرائيلية. لينا تصدمت، صحيح عبد المنعم يموت على الفرنك، لكن مش لدرجة أنه يبيع بلاده ويعطي أخبار أهل المنطقة مقابل الفلوس. أخبار كما مثلاً شكون اللي يتعامل مع المنظمات الفلسطينية، شكون اللي نزيد له صغير، شكون اللي ولا يخدم في كذا، شكون اللي يبني في دار، شنو اللي يخدم، شنو اللي يعمل. هذه المعلومات اللي يحصلوهم الاستخبارات، شكون اللي باش يعرس، شكون اللي يتعارك مع شكون وغيره. على ما يبدو لينا ما سكتتش، واجهته باللي عرفته أكثر من هكا، حكيت حتى لعائلته. ومن وقتها بدأ الخوف يكبر، خوف أنه السر هذا يخرج برا العائلة ويتعرف لعبد المنعم خائن. وهنا حسب اعترافاته ولا يعتبر لينا تمثل خطر عليه ولازمه يتخلص منها قبل ما تفشي سره. حسب الرواية الثانية اللي قدمها عبد المنعم في الليلة اللي سبقت الجريمة، كان عارف اللي عائلته مسافرين باش يحضروا للعرس، وكان عارف مليح وقتاش خوه يخدم. الدار فارغة، وهذا هو الوقت المناسب للتخلص من لينا. من غدوة الصباح هز نسخة المفتاح وحل باب الدار ودخل بصفة عادية. أفراد العائلة ما كانوش يعرفوا لينا في الوقت هذا، في بداية الشهور الأولى من الحمل كانت تعبة، وهذاك علاش تصبح راقدة. ما فقدش بالباب كيف تحل. عبد المنعم دخل مباشرة لبيت نومها، ما غير تفكير حط يده على رقبتها وبدأ يخنق فيها. خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. في الوقت اللي عبد المنعم يخنق في لينا، دخلت للبيت جنى، كانت مصدومة وهي تشوف في عمها يخنق في أمها، وبدأت تصيح وتعيط وهربت تجري من الخوف باش تتخبى في فرشة. خلطت عليها عمها وقرر يعمل معاها نفس اللي عمله في أمها. قال خوفا من أنه يتفضح قرر يكمل ينفذ جريمته في مجد وغنى. خنقهم وبعد باش يظهر أن الموضوع كان مجرد حادث، مشى حط الطنجرة فوق الغاز وحل الغاز وسكر الباب وطلع يجري للدار الفوق. بعد اعترافات عبد المنعم وبعد ثبوت الأدلة ضده، توجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. حسب وكالة الرأي الفلسطينية بتاريخ 16 سبتمبر 2015 أصدرت محكمة ستناف رملة حكم بالإعدام على سفاح سلفيت كما سماوه إعلامياً في سابقة تعد الأولى في فلسطين بعد ما كان الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد. لكن بما أنه ثبت تعامله مع العدو فإن عقوبة الخيانة والتخابر مع العدو في فلسطين هي الإعدام. الجانب ربما اللي فيه شوية أمل في هذه القضية اللي غنى بعد صراع مع الموت في الإنعاش نجات ورجعت تعيش مع أبوها جميل اللي بعد سنوات عاود عرس وجاب الغناء خو يشاركها مشوارها في الحياة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: ميوزك بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. قضية بشتزنا لقاتل متسلسل من نوع خاص. علاش خاص؟ خاطر عنده غرام كبير بخيوط التليفون. خيط الهاتف هو أداته الرئيسية في الجرائم متاعه. ديريك تودلي وخيط الهاتف قصة، تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: قضية اليوم باش تهزنا لمدينة باتون روج عاصمة ولاية لويزيانا الأمريكية، وترجع بينا أطوار القصة ليلة الجمعة 12 جويلية 2002 مع نص الليل غير ربع. بيرون كينامار روح لداره بعد نهار عمل متعب. أول ما وصل قدام الدار اتفاجأ أنه الباب محلول على غير العادة بالطبيعة. الغريب أكثر أنه مفتح مرته بام كانت موجودة في كوبة الباب، زعما بام نسيت الباب محلول. بيرون دخل الدار وبدأ ينادي باسم مرته، بام بام، أما ما جاوبتوش. الغريب أنه أضواء الدار كلها مسكرة إلا الضوء متاع السال دو با. بيرون باش يمشي يتفقد سال دو با، ربما مرته غادي قاعدة تعمل في بانو ما سمعتوش كي نادى عليها. لكنه باش يتفاجئ كي شاف البانو فايض بالماء وبام ما هيش غادي. الرعب بدا يتسلل القلب. الشيء اللي خلاه يرجع للصالة على أساس أنه باش يتصل بالشرطة من التليفون الفيكس، لكن هنا باش تكون مفاجأة أخرى في انتظاره. خيط التليفون كان مقصوص. وقتها بيرون فهم أنه فما حاجة خطيرة صارت لمرته. هز مفاتح كرهبته وبسرعة توجه نحو مركز الأمن وغادي يقدم بلاغ في اختفاء با. الأمن سريعا انطلق في البحث عليها. مش يتم التواصل مع عائلتها، مع معارفها، أصدقائها، ربما مشيت بحذاهم، لكن شيء الآن الجميع بش يأكدوا أنه ما جتهمش ولا خبرتهمش وين ماشي. الأمنيين حطوا طبعا فرضية أنها تكون اختارت أنها تمشي بإرادتها، لكن العائلة كيما زوجها بش ينفيوا هذه الفرضية. قالوا لي بام مستحيل تقرر تهرب، عندها وليد صغير، حياتها العائلية يعرفوها مستقرة وتحب رجلها وما يعرفوش اللي بيناتهم مشاكل، بالتالي فرضية أنها تكون هربت صعيبة بدورها. العائلة والأصحاب بدأوا حملة بحث كبير عليها. تم توزيع صورها في المدينة الكل، وتم تعليق البعض منها في واجهات المحلات. بيرون عرض مكافأة مالية بقيمة 75,000 دولار لأي شخص يملك معلومة يمكن أنها تساعد في تحديد مكان مرته. البحث على بام بش يتواصل 4 أيام كاملة قبل ما تجي اللحظة اللي بش ينتهي فيها أمل العثور عليها حية. نهار 16 جويلية 2002 يوصل اتصال للأمن على العثور على جثة سيدة تطفو على سطح واحد من المستنقعات تحت جسر خليج ويسكي على بعد حوالي 100 كيلومتر، أقل شوية في حدود 90 كيلومتر، وبالقرب من الجثة. الملفت أن المحققين لقوا خيط تاع تليفون. تفكروه مليح الخيط هذا. تم نقل الجثة للمستشفى وين تم التعرف على بام من قبل العائلة. بام تلقات مطعونة 17 طعنة. بش يتم حالة الجثة على الطب الشرعي وينطلق طبعا التحقيق. طبعا أول شخص كان في قائمة المشتبه فيهم هو رجلها بيرون. تم التحقيق معاه لكن بش يعطيهم حجة غياب قوية. تم التأكد من صحتها وبالتالي أقصية من قائمة المشتبه فيهم. أثناء التحقيق بش يظهر شاهد يأكد أنه ليلة اختفاء بام كان واقف في إشارة المرور الفروج. الفت انتباهه وجود امرأة قاعدة تتصارع مع راجل في كميونة بيضة. هاي قال الراجل كأنه كان يحاول يطبصلها راسها لوطة وهي تضرب فيه وتحاول تحل الباب تهرب. أكد أنه مواصفات السيدة تشبه تماما مواصفات بام. بيه وانت ايش عملت نسيت؟ دخلت؟ لا. كلمت الأمن؟ لا. بارك الله فيك. مهم قال نجم نعطيكم في المقابل أوصافه. قال السيد أبيض البشرة، شعره يظهر معناتها كأنه مارون، ولا وعينيه يعني كأنها ماهيش عينين كحلة، يعني زرقة خضرة، معناها نجمت نشوفه. بالنسبة للمحققين كانت المعلومة هذه مهمة جدا، وبدأوا يركزوا في البحث إذن على رجل أبيض عنده كميونة بيضة. لكنهم بش يواجهوا مشكل كبير في هالمدينة. كان فما 35,000 كميونة بيضة، بالتالي كان لازمهم يحصروا الأشخاص على حسب المواصفات اللي يمدهم بهم الشاهد، عملية باش تاخذ منهم برشا برشا وقت. في المقابل تشريح جثة بام ابدا واعطى اولى الأدلة والمعطيات. التقرير سيثبت ان بام تعرضت لاعتداء جنسي عنيف وباش يتم العثور على حمض نووي على بدنها. المحققين خذوا عينة من الحمض النووي وحطوها في قاعدة البيانات اللي عندهم، قاعدة معروفة باسم كوديس، والنتيجة كانت مفاجئة. الحمض النووي كان مسجل عندهم في 2 قضايا اعتداء وقتل أخرين مقيدين ضد مجهول. القضية الأولى تخص شابة اسمها شارلوت موري، طالبة في الدراسات العليا في جامعة لويزيانا، تلقات مقتولة في دارها بعد ما تعرضت للاغتصاب. جريمتها كانت عنيفة جدا بما أنها تعرضت للطعن 81 مرة، والجاني قصلها جزء من أذنها وكمل بعد على رقبتها. أما الضحية الثانية فكانت جينا غرين، وهي ممرضة تعرضت بدورها لاعتداء جنسي وتقتلت في دارها. ومع مقارنة تفاصيل الجرائم الثلاث يلاحظوا المحققين وجود رابط غريب يتكرر في كل مرة، وهو خيط التليفون. في الجرائم الثلاثة القاتل يقص خيط تليفون، يما يستعملوا بشربة به الضحايا، يا أما يكون موجود في مسرح الجريمة. وهنا بدأت الصورة تتبدل بالنسبة للشرطة. الشرطة توا ما عادش قدام جريمة قتل بين ظفرين عادية، بل ولاو في مواجهة قاتل متسلسل، والخبر سينتشر سريعا في المدينة. سكان باتون روج أول ما عرفوا بالموضوع تمكن منهم الرعب وتغيرت عاداتهم. الشوارع ولات شبه خالية في الليل، الشرطة يعملوا في دوريات مراقبة مكثفة، كيف كيف سيارات الأمن تدور بشكل مستمر في المنطقة تراقب الوضع. لكن رغم كل هالاحتياطات القاتل مش باش يتوقف. أكثر من هكا، نهار 21 نوفمبر 2002 باش تصير جريمة جديدة في حق شابة اسمها ديني كولوم، عمرها 23 سنة. خرجت في العشية على أساس باش تمشي تزور قبر أمها، لكنها ما رجعتش للدار من وقتها. بعد أيام باش يتم العثور على جثتها في منطقة نائية بعيدة قرابة 13 كيلومتر على جبانة. بعد التشريح سيتبين أن ديني توفيت نتيجة الضرب المبرح، وأنها تعرضت لاعتداء جنسي عنيف، كما باش يتم العثور على جثتها على حمض نووي يتطابق مع الحمض النووي للقاوة على جثة بام والجثث الأخرى. مرة أخرى تظهر شاهد جديد يقول أنه شاف راجل أبيض يسوق في كميونة بيضة يدور في محيط الجبانة نفس يوم اختفاء ديني. باش يتم استدعاء أي شخص عنده كميونة بيضة في المنطقة وحتى المناطق المجاورة، وتم التحقيق معاهم جميعا وأخذ عينات من حمضهم النووي، ولكن دون جدوى، ما لقاو حتى رابط بينهم وبين الجرائم اللي صاروا. 4 شهور باش يتعداو دون أي جديد في القضية. ما تمش العثور على جثث جديدة. المحققين اعتقدوا أن القاتل ربما يكون بطل، اختفى مثلا من المدينة، مشى لبلاصة أخرى، ما عادش يقتل، شكون يعرف. يصير قتل المتسلسلين فيهم شكون ياخو فترة نقاهة وبعد يعاود الهواية المفضلة. الهدور جعل المدينة والسكان استأنفوا حياتهم بالنسق المعتاد. لكن كل شيء مش يتبدل نهار الخميس 13 مارس 2003. وقت يوصل الشرطة بلاغ جديد يفيد العثور على جثة أخرى بالقرب من جسر خليج ويسكي. الجثة ترجع لكاري يودر، شابة عمرها 26 سنة، هي طالبة دكتوراه في جامعة لويزيانا. مع فحص جثة كاري تبين أن سبب وفاتها هو الخنق، كما تبين أنها تعرضت للاعتداء. وكما بقية الجثث تلقى على بدنها حمض نووي. أكيد رك فهمت أنه تطابق مع الحمض النووي اللي تلقى على بقية الجثث، وبالتالي أصبحت حصيلة الضحايا 5 ضحايا لنفس المجرم المجهول. الشرطة نظمت ندوة صحفية طلبت فيها من السكان يخذوا الحذر لأن المجرم رجع يضرب من جديد. أمام عجز الشرطة المحلية مش طلبوا مسؤولية الباتون روج مساعدة الFBI الشرطة الفيدرالية، طلبوا منهم أنهم يعملوا تحليل جنائي وسلوكي للجرائم، يعني أن المحقين ما يكتفيوش بدراسة الأدلة المادية الموجودة في مسرح الجريمة بل يحاولوا يفهموا زادة كيفاش ارتكبت الجريمة، شنو السلوك الإجرامي اللي قاعد يتكرر من جريمة لجريمة، وبالتالي ينجموا يحددوا هكا بعض المواصفات والصفات للقاتل. ونتيجة التحليل خلصت إلى أن القاتل عمره بين 25 و 35 سنة، قوي البنية بما أنه نقل الضحايا من بلاصة لبلاصة يتطلب أنه يكون إنسان عنده قوة معينة، شخص يميل للسيطرة، عنده سلوك معادي للمجتمع ويتعامل مع الرفض أو الإحساس بالإهانة بغضب وانتقام، مع احتمال أنه كان يراقب في الضحايا متاعه قبل ما يستهدفهم بما أنه الجرائم متاعه الكل ارتكبهم في حق سيدات كنا وحدهن وما كانش فما حد معاه. مع المعلومات هذه ولا عند المحقين مواصفات دقيقة على المشتبه فيه، خلاف المعلومات اللي قدموها الشهود على أنه أبيض البشرة وعنده كميونة. انطلق إذن البحث على هذا الأساس، سيتم التحقيق مع 240 مشتبه فيهم في المدينة دون جدوى، حد فيهم ما كان المجرم اللي لوجوا عليه. وفي الوقت اللي كانت الشرطة تدور في هذه الحلقة المفرغة يظهر شخص جديد في القضية، شخص تطوع أنه يعاون المحقين في البحث. قدم لكم الدكتور توني فروداكيس، عالم أحياء جيني. توني تواصل مع المحقين وقال لهم أنه قادر يعطيهم معلومات على المجرم اللي لوجوا عليه، معلومات دقيقة من حمضه النووي من خلال استعمال تقنية حديثة اسمها ديلاديان ويتنس، تقنية التنميط الجيني الجينائي، اسم هكا ما عنده حتى معنى، هابش فسرها لكم. هي تقنية تستخدم لتحليل عينة الحمض النووي المجهولة واستخراج معلومات تعاون على تحديد الصفات الجسدية المحتملة المولى لديه، أصول الجينية مثلا لون عينيه، لون شعره، لون البشرة، بهدف مساعدة المحقين على تضييق الخناق في البحث متاعهم. في البداية الشرطة ما كانتش مقتنعة بقدرة الدكتور توني فروداكيس على تحديد أصل ولون وعينين وشعر شخص من خلال حمضه النووي، الفكرة كانت جديدة عليهم وكان عندهم شكوك كبيرة في مدى دقتها، لكن توني كان مصر على موقفه وواثق أنه التحليل الجيني ينجم يعطيهم معلومة ما كانوش قادرين يوصلوا لها بالطرق التقليدية. خذ العين وانطلق في تحليلها، أشهر عديدة بش يعديها توني في التحليل، والنتيجة اللي بش يتوصل لها ما كانتش مجرد معلومة إضافية في التحقيق بل كانت كفيلة بقلب مسار القضية بالكامل، وبش تعطي للمحقين أول خيط حقيقي عن هوية الشخص اللي فركسوا عليه. التحليل بش يأكد أنه القاتل ما هوش أبيض البشرة وعينيه زرق كما قالوا الشهود، إنما أصول الجينية تقول أنه من إفريقيا جنوب صحراء، يعني أسمر وعينيه سوداء وشعره أسود. بالنسبة للمحقين النتيجة كانت صادمة، شهور عداوة وما يلوجوا على قاتل بمواصفات غالطة. في المرحلة هذه اضطرت الشرطة ترجع من جديد تدرس تفاصيل الجرائم اللي صارت وحتى ترجع للبلاغات اللي تقدمت في المناطق تزامنا مع وقوع الجرائم. الهدف أنهم يلقوا دليل جديد ما كانوش شافوه بما أنهم كانوا يفركسوا على واحد أبيض. وفعلا بالبحث الدقيق باش يلفت انتباههم بلاغ اتقدم قبل نهار واحد فقط من مقتل بام. البلاغ كان من امرأة اسمها ديان ألكسندر، أكدت أنها تعرضت لمحاولة قتل في دارها. الشخص اللي هاجمها أسمر. المحققين ربطوا بين البلاغ هذا اللي تقدم وجريمة بام، خاصة وأنه ديان تسكن على بعد زوز شوارع فقط من دار بام. هذاك علاش مشاو عملوا زيارة ودية لديان في دارها وطلبوا منها تعاود تحكي لهم من جديد على الحادثة اللي صارت لها، مش تحكي لهم التفاصيل كاملة. قالت للمحققين أنها كانت قاعدة على روحها في الدار وإذا بشكون يدق عليها الباب. قالت حليت لقيت قدامي راجل أسمر طويل طلب مني بكل لطف أنه يدخل يعمل تليفون مستعجل من بحذي. وأنا قالت لحقيقة دخلته لكن أنا ما زلت واقفة باش نسكر الباب بعد ما هو دخل وهو جاء من ورايا وبخيت التليفون حاول يخنقني. قالت أنا حاولت أني نقاومه لكنه كان أقوى مني وكان يخنق ويعاود يخنق ويعاود، لكن في لحظة ولدها رجع للدار بشكل مفاجئ، الشيء اللي خلى سي المعتدي يفر. ولد ديان باش يتمكن من وصف المعتدي بالضبط للأمنيين وحتى وصف الكرهبة اللي هرب فيها وكذلك خيط التليفون اللي هزوا معاه. وقتها المحققين تفكروا موضوع خيط التليفون المقصوص اللي تلقاه بحض جثة بام، زعما ينجم يكون الشخص اللي حاول قتل ديان هو نفسه اللي قتل بام. باش يتأكدوا من تخميناتهم باش يجريوا اختبار على الخيط هذا متاع التليفون اللي تلقاه بحض جثة بام وعلى بقايا الخيط اللي مازال موجود في التليفون الفيكس متاع دار ديان. والنتيجة كانت حاسمة، الجزء المطبق من خيط تليفون ديان تطابق مع الجزء اللي تم العثور عليه في مكان التخلص من جثة بام. المحققين حسوا أنهم بدأوا يقربوا أخيراً من الإطاحة بالمجرم اللي حيرهم وزرع الخوف في قلوب متساكني المنطقة. في المرحلة هذه مش يقوموا بجمع صور لمجموعة من أصحاب السوابق المقيمين في المدينة، ركزوا خاصة على عندهم سوابق في الاعتداءات الجنسية. تم بعد ذلك التواصل مع ديان وطلبوا منها تحضر باش تشوف هذه الصور وطلبوا منها تتعرف على الشخص اللي حاول يقتلها. ديان بقت تخزر التصاور وتعاود تخزر وتثبت في الملامح حتى أشارت بصباعها لوحدة من الصور وبكل ثقة قالت لهم هذا هو اللي حاول يقتلني. هذا هو ديريك تودلي. أما كان لازم على الأمنيين أنهم يتأكدوا علمياً أنه ديريك هو فعلاً اللي قام بتلك الجرائم، لكن ما كانش عندهم الحمض النووي متاعه في قاعدة البيانات، لأنه في ولاية لويزيانا ما يتسجل في قاعدة البيانات كان الحمض النووي متاع المجرمة اللي ألقي القبض عليهم وحكم عليهم في جرائم قتل فقط. قدامها المشكل، قرروا المحققين أنهم يراقبوا سي ديريك وأول ما يلوح أي حاجة كلا منها ولا شرب منها يهزوها للتحليل، سيجار وقبلي مغرفة اللي هو. وفعلا هذا اللي باش يصير، ديريك باش يلوح كيس قهوة هزوه المحققين وبعثوه للتحليل. وبعد أيام أخيرا صدرت النتائج، عينة الحمض النووي الخاص بديريك تطابقت مع الأدلة البيولوجية الموجودة في الخمسة قضايا. يعني ديريك تودلي هو الراجل اللي ارتبط بالاعتداءات والجرائم اللي كانت الشرطة تحاول تحلها، بل باش يكتشفوا المحققين أنه متورط في جريمة قتل سادسة في حق طالبة اسمها جيرلين دي سوتو عمرها 21 سنة. تم سريعاً إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. وقايد مش نعرفكم عليه، ديريك تودلي عمره 34 سنة، كبر في وسط عائلي واجتماعي مضطرب. في عمر 3 سنين بوه مثلا قرر ينفصل على أم، بالتالي عاش ديريك مع عائلة أمه اللي وضعهم المادي شبش نقول لك كان تحت الصفر. من طفولته عانى اضطرابات نفسية كثيرة، اضطرابات ناجمة عن تعرضه للعنف المستمر من قبل أمه وعائلتها. حسب المصادر فإن أمه كانت مسيطرة جدا وصارمة في تعاملها معه. ديريك تعرف بين أصحابه بأنه كان طفل مختلف، كثير الحركة صحيح لكنه منعزل وعنده صعوبات في القراية، وكان يتعرض دائما للتنمر من زملائه وخاصة من البنات. أما زادة أكثر حاجة لفتت الانتباه في شخصيته كانت الهوس الكبير اللي عنده في مراقبة المحيطين به التنسنيس، وخاصة مراقبة الفتيات. يقال أنه كان يمشي يراقب زميلاته في القسم كي كانوا يبدلوا حوايجهم وقت يبدأوا عندهم سبار. ابدا الإجرام في عمر 13 سنة، ألقي القبض عليه بعد اقتحام محل لبيع الحلو، وبعدها ب3 سنين يعني في عمر 16 سنة اتهم بالشروع في قتل مراهق بعد ما تعارك هو وياه بسكينة. بشوية بشوية دخل لعالم السرقة، كان يدخل الديار ويسرق. أكثر من هكا سجل الإجرامي نلقاو فيه التحرش والاعتداءات بجميع أشكالها وصولا إذن للقتل. ديريك أنكر جميع التهم اللي توجهته، حتى بعد ما واجهوه المحقين بالأدلة اللي تربطوا بالضحايا الستة أنكر وأصر اللي هو ما قتلهمش. المحقين افترضوا أنه ديريك كان يراقب في ضحاياه قبل تنفيذ جرائمه ويتابع تحركاته. أول ما يتأكد أنهم وحدهم في الدار يمشي يدق الباب يطلب أنه يستعمل التليفون. أول ما يدخل ويتأكد أنه الضحية سكرت الباب يهاجمها. مش يتم إحالة ديريك تودلي على المحاكمة تاريخ 13 سبتمبر 2004. ديريك بقى متمسك ببراءته في المحكمة ولم يعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة لي، لكن الأدلة كانت أقوى من إنكاره. ديان ألكساندر الناجية الوحيدة من هجومه شهدت ضده في المحكمة. في النهاية وبعد شهر تقريبا من المداولات أصدرت هيئة المحلفين رأيها في 12 أكتوبر 2004 بالإدانة، الشيء اللي خلى القاضي يقرر الحكم بإعدام ديريك تودلي بتهمة القتل من الدرجة الأولى في حق 6 سيدات.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يتواصل اليوم التسجيل اضطرابا وانقطاعا في التزود بالماء الصالح للشرب على المناطق العليا والمناطق الموجودة بآخر الشبكات من إقليم مدنين وتطاوين وجابس، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. يشمل هذا الاضطراب والانقطاع معتمدية مارث من ولاية جابس ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنجردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين، وأيضا معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين. من المنتظر وفق نفس البلاغ إعادة التزويد بالماء تدريجيا يوم غد الأربعاء بداية من منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح العطب. دوليا استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ يوم الاثنين إلى 8 شهداء مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. طلبت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية والمؤسسات الحقوقية المختصة بفتح مسارات تحقيق وتوثيق لما كشفه الفيلم الوثائقي نازا من شهادات لعسكريين وعناصر استخبارية.

0: تقرير صادر عن مفتش وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نشرته شبكة الام بي سي نيوز أن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 33.4 مليار دولار حتى جويليا الماضي. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل للماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزادة.

Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. مع سامي بنور.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة ثانية من نونتي بوتيك بلس من اثنين للجمعة. موعدنا معكم جديد هو الأربعة حتى للستة نتاع العشية. هذا الموعد اللي يحافظ على أركانه أغلبهم، وكذلك أنه يحاول يكون يفرهد عليكم، يثقفكم، يحاول أنه يعطيكم المعلومة. هذا ما نتمناه في ساعتين من زمان. يرجعنا سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا أنس، وإن شاء الله نعدي.

0: شيء خفيفة به فيها إضافة.
1: مرحبا فيك أنس بن ملك. مرحبا.
2: مرحبا سامي. مرحبا سليم. مرحبا مسامات مسامعي جوار أفهم.
1: يلا في فورما
2: هوي نحاولوا نحاولوا في هذا
1: نزل شوية صيفكم مام شوية سخانة الأربعة درج إذا كانكم في الاستثنائية كل شيء استثنائي.
2: اليوم كيف كانت العودة للمدرسة؟
1: من أنا شفت برشة حركية مش أنا نرجع ما فهم برشة استثناء برشة حركية
2: نار من هارات متاع سليم البير عشت اليوم بما أنه اليوم
1: هاي للرانتري
2: أول نهار سنة أولى المكتب
1: باهي.
2: إيه كيما صار لي أنا 20 سنة تالي كنت سنة أولى كيما اليوم
1: محلاها الحكاية هاي ميسيش خان عادي هالك
2: ودخلته للقسم وكل شيء
1: سيبين ذيك يقعد ديما الولايات صغير والبناية صغيرة تذكروا أول النهار في القراية
2: نتصور ذيك عليه لازمنا نمشي
1: وي إن شاء الله يكونوا عديوا نهار به ينتوك على الأولية زادة حافظوا شوية على الهدوء نتاعكم معناها باش تنقلوا الموجات الإيجابية للصغيرات هذوما في أول أيام العودة المدرسية.
2: جست سامي بالحق قريت دراسة وأنه الطفل الصغير اللي يمشي يقرأ ماذا بيه باش يكون ناشط يمشي شوية على ساقيه بالحق راي هذا فلذا فلذا بور جواندر ليتول لاغريابل
1: توقفوش من الكهرباء قدام باب المكتب
2: مش لازم دوز دوزيام وتروزيام بوزيسيون
3: يرحم والديك
2: سكر الكياس باش تهبط انت لولدك تهبط من السياره نتاعك
1: ربي يفضل 50 متر ولا 20 متر
2: قدام الباب الضبط وتسكر الكياس تعمل بوتياج كي يمشي على الاقل 200 300 متر و50 متر
1: وي وي
2: 400 متر
1: ما يضرش
2: ما يضرش وما تسكرش لمبوس
1: خلينا ناخذ بعين الاعتبار انه فما تلامذة صغيرات يمشيوا زوز وثلاثة وخمسة كيلومتر على ساقها
2: 200 متر وما يضرش
3: تروازيام بوزيسيون زاد مش باهي
1: مش باهي
3: بالكل توقف
1: شفتوك تبدا حاسب روحك ما في بالكش والدنيا تزمر وراك والسيركيلاسيون مو واقفة معناها
3: لا وفما اللي اغرب اللي الولي اللي سكر عليك بكرهبته وبعد يجيك تقول له عليه سكرت عليه يقول لك ولدي حطيته في وصلته المكتب
1: معناها ايوه يقول لك استنى يا اخي شبيك مزروب استنى
2: وإلا يغزر لك يكحرك وإلا تغزر لك تكحر لك كاين عنده حقوق في
1: الاعتذار به
2: على الكياس هذاك
1: ربي يهدي هذا شو نقول يلا كالعادة نبدأ بكواد نف كواد نف تفضل أنس
2: الحقيقة باش كواد نف على شخص غادرنا لكن غادرنا بصمت بالرغم أنه شخصية عملاقة شخصية مجدة في الساحة الثقافية التونسية اللي هو الموسيقار الكبير محمد القرفي اللي الحال علينا معناتها توا نهارين صحيح نعاتوا وزارة الثقافة لكن ما شفتش تفاعل ما شفتش الناس ما شفتش وسائل الإعلام تحكي على الشخص هذا العبقري خنقولها بين قوسين العبقري المجدد
1: وي.
2: في الموسيقى التونسية وفي الموسيقى العربية ككل
1: عنده تجارب كبيرة راه
2: اي وشخص معناتها
1: مع رحابنا
2: فوالا
1: حاجات مزيانة
2: هذاك هو دونك الأستاذ محمد القرفي اللي هو من مواليد سنة 48 من أبرز المجددين في الموسيقى التونسية والعربية انطلقت مسيرته سنة 69 كعازف ضمن الأوركسترا السيمفونية التونسية ثم بعد قام بقيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى هو ملحن ومؤلف موسيقي وقائد أوركسترا وأنا نعرف لو كان مدرس أستاذ جامعي في الموسيقى
1: عنده عديد المؤلفات
2: أي لأن تفكر مرة روحت أنا في الترام من صفاقس لتونس وركب من سوسة ذا اللي كان يقري في سوسة ونقعد معه ونقعد نحكيه شخصية عظيمة مثقف مثقف برشا تعاون مع مارسيل خليفة اللي هبط عليه التدوينة شو التدوينة معناتها العبقري زادة مارسيل خليفة معناتها حية ذكرى السيد محمد القرفي الدكتور محمد القرفي تعاون كذلك مع جوليا بطرس مع الرحابنا كما قلت أنت سامي من أهم أعماله تبقى طبعا زخارف عربية
1: في نسختيها الأولانية 93
2: نسختيها كما قلتي الأولى والثانية وآخر عمل لي كان هو افتتاح
1: مهرجان كارتاج عامناول
2: 2015 مهرجان كارتاج 2025
1: قاع الخابية
2: هو عرض قاع الخابية الله يرحم محمد قرفي إن شاء الله الناس هذم كي تمشيوا يمكن جيل آخر باش يحس اللي فما ناس عباقرة رحلت على البلاد هذه
1: خليوا بصمة موسيقية كبيرة ثقافية
2: معناتها فما فنانين يرحلوا ما تحس فما تفاعلوا لكن حسيت اللي كأنه معناتها رحيلوا تعدى مرور كرام ماذا بينا شكون معناتها يعمل على الأقل على ذكراه على الأقل في الإعلام
1: وي
2: نقولش وي الناس وي اللي تعرف قيمة الموسيقى متاع
1: وي الله يرحمه محمد قرفي طبعا هو والد الموسيقي قائد
2: وصديقنا
1: الأوركستر السيمفوني التونسي شادي القرفي.
2: شادي القرفي
1: الله يرحمه. سليم،
3: انا باش نحكي على الغاء العقود من طرف واحد، وهذا قانون خلى الفيفا تعمل تنقيح في القانون يدوري 17 هكا، واللي يبدا من جانفي 2027.
1: الحكي... سامحني سليم، كان مدير المعهد العالي موسيقى في سوسه.
2: فوالا نتفكر كي نمشي لصفاقس.
1: شكرا زميلنا وليد.
2: ونروح نركب مع فرد ترى.
1: الله يرحمه.
3: القانون هذا يحمي جوارات اللي تحب تلغي العقود نتاعها من طرف واحد. وقامت به الفيفا، هي بالأساس معناتها لحماية جوارات، وبعد الكا متاع جوليان ألفاريس اللي هو لاعب أتلتيكو مدريد السنة. الحكاية أنه جوليان ألفاريس حب يخرج من أتلتيكو مدريد باش يمشي للبارسا، والبارسا عطات معناتها المونتون يخليه يخرج، سوف كو الأتلتيكو أبلوكي لو ترانسفير على خاطر بالنسبة لها سي ان كونكورون، والطريقة اللي تعاملت بها معناتها في الترانسفير ماهيش هي. والمشكلة اللي عنده ان كلوز ليبراتوار، هذا عقد هكا شنو يتسمى بالعربية،
2: بنت تسريحي
3: فيه 500 مليون يورو. ما تشوف بند تعجيزي هذا. وهو علاش يعملوه البند هذا؟ باش يقعد لو كونترول عند الكلوب. وكان نرجع في التاريخ، فما ثلاثه حاجات معناتها خليت البند هذا. ديجا القانون هذا بدا في اسبانيا من عام 85 مع البارسا والريال باش يحميوا لي جون جوور ولي بروديج اللي عندهم. وبعد فما حكايه لويس فيغو ان 2000 اللي هي كيفاش خرج 60 مليون يورو والتوى في برشلونه معناتها مش مسامحوا حد. وبعد لي في نيمار اللي هو عام 2017 وقت اللي تباع، والبند نتاعو فيه 222 مليون يورو. شنو صار؟ صارت اون انفلاسيون كبيره ياسر. اللي يعمل عقد اللاعب يجي يحط له ان مونطون يفجع. دونك القانون هذا باش يحمي جوار. كيفاش معناتها كونكريتمون؟ الجوار كي يحب يعمل فسخ عقد من طرف واحد، فما مونطون يتحط في العقد من الاول. دونك يتم معناتها تحديده من اللي يتصحح الكونتراتو، وهكاك ما يلقاش جوار روحه في حاله كيما جوليان ألفاريس، خاطر توا نحكيو حتى على مشاكل نفسيه معناتها عنده، ما ينجمش يتمرن، عنده برشا مشاكل مع الجمهور. دونك هذا هو
1: يعني اون فيت المبلغ يقع الاتفاق عليه،
3: اتفاق عليه. من اللي يبدا
1: وهذا يخص اي بطوله يعني، او مش كل بطولات العالم. كيف
3: شوف هو يخص اي بطوله، اما فما مشكله كبيره انه القانون نتاع البلاد هذيك ينجم
1: يعني مش كيما تحط بند تسريحي بنقولوا احنا ب 5 مليون يورو في اسبانيا، مش كيما تحطه في السنغال يعني، مش كيف معناها.
3: مش هو
1: هنا فما اسبي مختلف.
2: سامي من جانفي 2027 باش تتبدل كرة قدم الاحترافية. الفيفا توا
1: قاعدة اكثر التجارة،
2: لا بالعكس، قاعدة باش تحمي اللاعبين على حساب الاندية. اللي هو في كيما اسبانيا، قال كيما في اسبانيا الكلوز ليبراتوار حاجة معناتها لازم منها، باش تولي في العالم الكل. معناتها الانديه التونسيه اللي باش تعمل عقود جديده من ابتداء من 2027 لازمها تحط الكلوز ليبراتوار اي لاعب في العقد. اي نادي محترف. الحاجه الثانيه، الفيفا باش تحمي اللاعبين اللي ذوي الدخل المحدود، اللي هو 150 الف دولار في السنه. 150 الف دولار
1: محدود
2: في العالم. لكن في تونس كي نحسبوها يجي اللي
1: مليون و 500 ألف دينار تقريبا.
2: لا
3: 150 ألف يورو، 500
1: دولار. 150 ألف دولار يعني في حدود 450 ألف،
2: 450 مليون تونسي. معناتها اللاعب اللي يخلص
1: 40 مليون في شهر، ولا
2: أقل من 40 مليون في شهر، اللي هو تقريبا 99% من اللاعبين بطولة تونسية، باش يولي الانتقال نتاعهم أسهل، وباش الأندية التونسية تفقدهم بسهولة أكثر.
1: واضح.
2: دونك يلزم الأندية التونسية، تعرف الكرة راي ماهيش مدرب ولاعبين برك، راي قانون
1: قوانين،
2: راي يلزمنا نفهموا التغييرات اللي باش تصير. المشرفين المسؤولين على الأندية الكل من شمال تونس الجنوبة المحترفة يلزمهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الوضعية،
1: القوانين الجديدة نتاع الفيفا. يلا برشا استناوه البارح في حفلة تيارة، لكنه موجود معنا اليوم في أنتيبيوتيك. هذا وائل كفور يغني بالغرام. نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك بلس.

0: Antibiotique Plus. انتوما تسمع Antibiotique Plus مع سامي بن نور.
1: على جوهر FM TV. شوف اسمع.

0: 24 دقيقة على موجة جهرة فام، تشوفونا على جهرة تي في. هذا وقت هيا بنا نلعب الكويز متاعنا. يلا
1: هيا بنا نلعب.
0: برشا أسئلة في الكويز متاعنا اليوم الأنس وسليم، ولكن انتم زادة مستمعينا ومشاهدي جهرة تي في تنجموا تشاركوا معنا وتثريوا إجابات الفريق بليفوكو متاعكم. تبعثوا لميساج فوكو على واتساب، يعني الرسالة الصوتية فيها الاسم والمعلومة اللي تحب توضحها. فما شكون يقول حاجة نجم يثري المستمع هالإجابة متاع الكرونيكر، أو تعدد الإجابة إذا كنت تشوف أنه الإجابة عندك إجابة أخرى ربما. كيف كيف زادة مرحبا بكم على رقم من الواتساب 48 166 ألف، هو رقم الواتساب اللي انتم زادة الكرونيكور نمرو 3 معنا اليوم في البرنامج. يلا نبدأ بسؤالنا الأول في كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية يعني كنقولوها تجي على بالنا ديما أنه برشة تكنولوجيا، برشة تقدم تكنولوجي وذكاء اصطناعي وكراهب، ويعني تطور
2: وتليفونات
0: بيسير. في بعض المقاهي في كوريا الجنوبية وليت تمنع حاجة معينة باش انت تمشي فريمون انك باش تشرب قهوة مع صاحبك ولا زوجتك ولا صديقتك ولا اولادك ولا غيره. فما حاجة تمنع بعض المقاهي خذوا يعني كيما القانون خاص بهم ويقول لك هنا راو تدخل القهوة ذي
2: ما تهزش تليفونك.
0: برافو، ما تهزش التليفون.
3: ليش يقول لك ما فهميش ويفي؟
0: لا لا
4: التليفون لا ويفي.
0: الويفي بون فهم برشا شكون يستغنى عليه اليوم بانو التليفونات ولات أكثر 4 و 5G. بعض المقاهي والمساحات الهادئة ولات تتيح للزبائن وضع التليفونات في وسط دي بلاكار ولا صناديق.
2: تاخو النومرو تاخو 38 و 40.
0: جيماجين انو فما الحيط هذاك
2: اليوم عملت مشيت خذيت عطيت تليفوني سكروا عليه في
0: الجر
2: وعطوني مفتاح وبعد
0: رجعت. هذا هو قبل ما تمشي للقهوة وبيان سور تاخذوا وقت باش تخرج. والفكرة جاءت لمواجهة عادة ولات مألوفة في العالم كامل، وتكا القهوة ولات يعني مناسبة ربما لأنه الأصدقاء يقعد في طاولة واحدة زي نشوفوه حتى في تونس.
2: هاي نشدوا تليفوناتنا في قهوة.
0: واحد مثلا واحد صاحب يقول شكون باش يمشي القهوة، يقول شكون معاك اليوم، يقول والله يسمينه الماركات يبدا.
3: ليه فما اللي أتعز، فما اللي يحطوا دي ريلز ولا دي فيديو فرد وقت وتبدا تسمع يبداو الصوت يجاوبهم 40 سنتيمتر من بعض.
0: لا أنا فما حاجة اللي يحط الفيديو عالي وماهوش معنى فايق اللي هو قاعد يقلق في الناس.
3: سي بارتو راهي في البلايس الكل.
0: ليه معنى ريفليكس.
2: نعطيك أكبر من هكا. جمعة التالي مشيت القهوة اللي بحث الدار في الليل هكا ما عندي ما نعمل ساي يزمني نرتاح شوية، قلت نهز تليفوني أنا وتليفوني ونمشي ونقعد في قهوة مع بعضنا. هزيت التليفون بتبيع أنا كي نمشي ما نعمل قلقش الناس نلق واحد قاعد في قهوة وحال اللايف تيك توك ويعيط كبس انت شكون يا درا شنو نع... ما صدقتش انا صايبه من الاول. معناتها واحد يحكي مع حد يعرفه في بقعه طلع في لايف تيك توك
0: يا زبابه
2: اي باش بلوكيكم انتوما ما دعمتونيش هو عايد ما صدقتش باش فهمتني.
0: ان توكا في كوريا الجنوبيه هذا باش انه وقت القهوه يقصار زادا.
3: اي هو في كوريا الجنوبيه راهو يخلقوا دي اسباس وين يحبوا يعملوا دي كونيكسيون من كل ما وتكنولوجيا وكل. نتفكر انا كي مشيت فما ميم دي كافي
2: في كوريا الجنوبيه.
3: مشيت كوريا الجنوبيه حتى دي كافي وين تعرفش يعملوا، يقول لك مثلا هذا كات كافي تقعد مع القطط ولا راكون كافي الراتون لافور
0: الحيوان الراتون لافور
3: اكل الماكله وياكلها الراكون. الراكون
0: يعني يطلق عليه انه نظيف برشا
2: كيما الهامستر
3: اكبر شويه اكبر تلقاه برشا في امريكا وكندا دونك يخلق لك معناتها ديكونيكسيون. وهاو ارجع للي باز معناتها والقديم وكل وتمتع بالوقت مش لازم فما كان تليفون.
2: قبل كانوا الناس والله يا سامي نتفكر وانا صغير مثلا زوز يحبوا يتعرفوا على بعض يمشوا يعملوا قهوه فهمتني
0: ليش تليفونات بس
2: لا فماش يمشوا القهوه يحكيوا معناتها ويقعدوا يتعرفوا على بعضهم.
0: الغاتون لافور هو الحيوان الوحيد اللي يغسل الماكله قبل ما ياكلها يغسلها
3: ذاك اسمه لافور
0: لافور
2: يلا معيف معيف برشا
3: نمشيو معيف برشا مشاكل راهو يطلع في لي كاناليزاسيون ويتخبى في لي شنو يسميوه في
0: لي كود هذوك
3: فوالا يتخبى راهو يعمل كوارث في لي كاناليزاسيون اما تري سامباتيك حيوان راه
0: يلا نمشيو للكوشينات افضل 30 مطبخ حول العالم طبعا حسب اتلاس واللي هو اختصاصي في الاحصائيات وهذا طبعا التصنيف تاع افضل مطابخ العالم لسنتي 25 26 و تيست اتلاس طبعا ياخو برشا دي كريتير باش انه يحدد انا هما الكوجينات الاولى في العالم توب 10
2: فرنسيه
0: مرتبه التاسعه
2: التاسعه الفرنسيه
3: الصينيه
0: مرتبه الثامنه
3: الهنديه
0: بعيده شويه بون 13 كمان
2: 13 باهي الاسبانيه
0: خنقول لكم انه مزينه برشا الكوجينه الاسبانيه
2: ما هي هذيك علي قلت لك الاسبانيه
0: مرتبة موجوده
2: مرتبة خمسة.
0: هاي في الترتيب هذا اللي عندي
2: تقوليش الامريكيه موجوده من المراتب الاولى
3: لا ما انت
0: لا لا خاطر بون مراتب الاولى مرتبه 15 30 بلد هنا اللي مثلوا الترتيب معناها فيهم دولة عربية
2: المغرب
0: واحدة اثنين
3: ممكن لبنان
0: المغرب مغرب 30
3: لبنان
0: لبنان هي أول دولة عربية في الترتيب هذا مرتبة 20
2: 20
0: حبة برشا
2: تركيا
0: تركيا مرتبة السابعة
3: هو أكثرهم الأغلبية سيدي ميديتيرانيا
2: إيطاليا
0: إيطاليا الأولى
2: إيطاليا الأولى
0: إيطاليا إيطاليا بيتزا وبات ولازاني وريزوتو
3: وحاجات سمع البات المصرية مش موجودة
0: لا لا لا أما إيطاليا راهو الكوجينة غنية تلمو غنية أنه يعني الاختصاصات مثلا تختلف حسب المناطق
2: حسب الجهات
0: يعني كي تمشي أنت مثلا باش تاخو
2: مش فرد بات
0: لا لا لا أختل بات هي بات البيتزا تختلف من منطقة لمنطقة كي تمشي على الأدرياتيك تولي فينو برشا كي تمشي نابولي هي البيتزا نشوفوها مش مزيانة في منظرها ما هي البيتزا التقليدية
3: نابوليتين
0: مثلا كي تمشي بار اكزامبل بقعة كيما بولونيا ترقى في الريستوران من لي زونتري حاجة اسمها برودو واللي هو البرودو
3: برودو اي برودو
0: برودو في لونتري ما تلقاش في روما وما تلقاش في فينيس
2: في بولونيا
3: يعني عندهم دي سبيسياليتي في بولونيا بالبولونيز ما سي سا لا لا لا لا
0: هي
3: اللحم المفروم سي هذيك اللي
0: سبيسياليتي هي بلاد اللازاني
3: اي بلاد اللازاني
0: بولونيا بلاد اللازاني خاطر لحم مفروم
2: واذا تحب بزيت جبن تمشي لبارما تاخذ بالبارميزون
0: مثلا وكي تمشي يعني يختلف برشا معناها ايطاليا بلاد معناها
2: ثانية شكون سامي
0: ثانية
2: غريك اوروبيا
0: غريس
2: اليونان
0: هي اليونان هي اليونان السلطه نتاعها معناها سافرت بعيد ياسر والياغورت نتاعها زاد بيزيد
2: وحتى ساندويتش غريك زاد
0: حتى ساندويتش
2: معروف
0: اي الثالثه هي من القاره الامريكيه
2: مكسيك
0: لا
3: الارجنتين
2: برازيل
3: مش الارجنتين
0: لا ماشي الارجنتين وماشي البرازيل
3: بيرو
0: هي البيرو
3: بيرو عطاتهم لا تراديسيون تاع الطماطم
0: تاع الطماطم اكزاكتومون
2: والبطاطا
3: البطاطا زيد
0: بلد الرحل والرحاله البحاره الرحاله هي البرتغال المرتبه الرابعه كوجينا بنينه كمان
3: عندهم برشا حاجات باهين في البرتغال
0: الخامسه كما قلنا اسبانيا السادسه شكون السادسة؟ السابعة تركيا والثامنة الصين والتاسعة فرنسا.
2: السادسة منين؟
0: ما لازمهاش ما تكونش موجودة.
2: اليابان؟
0: اليابان.
3: اليابان.
0: المرتبة السادسة والكوجينة اليابانية. العاشرة بلاد آسيوية.
2: فيتنام؟
0: ولا؟
2: تايلاند.
0: اندونيسيا. هي المرتبة العاشرة. تونس في الترتيب هذا تجي في ترتيب قداش حسب رايكم
2: 48
0: 48
2: بالحق
0: وي
2: جبتها
4: ما صدقتش
0: والله ما سمعتها سمعت وش راني كي قال
3: به كلاسمون
2: فيفا والله كان لعبت بينجو والله
0: المكسيك 11 صربيا 12
2: صربيا صربيا عندهم البرودوي اللي تي والحومات
0: الحومات
2: لا حاجه بنينه مكلتهم بالحق
0: يهم بها
3: يهم فما
0: تجربت قارنها بخريم
2: ويأكلوا برشا طبيعي مكلتهم ياسر هيلثي
0: معنا اي اي ما فما برشا زادة فماش برشا فينا معنا قبل مشيت 20 سنة
3: هو هوني تدخل فيها كيفاش معناتها تبيع الماكلة نتاعك كيفاش معناتها تسوق على الماكلة نتاعك هذه اللي ناقصتنا احنا برشا في
2: هذيك باش نقول لك سامي
0: وي وي وي
2: شو نقول لك أبنكو سامحني ما غير ما مانيش
0: يمكن أبن كسكسي وتونسي
2: أبن كسكسي مش أبن كسكسي تونسي مختلف انواع الكسكسي نتاع تونس، كسكسي العلوش وكسكسي الحوت نتاعنا وكسكسي اللبنه نتاعنا وكسكسي القرنيط نتاعنا،
0: بن بن
2: من كسكسيات الجزائر والمغرب وليبيا. المرق نتاعنا ابل منهم
0: باحتراز، معناها
2: باحتراز هذا راي. التواجن نتاعنا خير منهم، ما عندهمش، ما عندهمش سلطه مشويه اللي هي حاجه نتاعنا،
0: سامحني،
2: الهريسه تونسيه احنا ما نعرفوش نبيعوا، ما نعرفوش نسوقوا.
0: التواجن مختلفين، ما عندهمش الطاجين،
2: لا هم طاجين نوع اخر. حاجه حاجه برك، تلقى المطعم المغربي تلقى حاجه اوت جام غاليه،
0: صحيح صحيح،
2: وتلقى المطعم التونسي
0: في كل مدن الدنيا فما
2: هي ما تعرف الانفلونس، احنا ما نعرفوش نسوق ولورك ماكلتنا ابن.
3: هي ما كي ترجع تاريخيا زيد راهو الانفلونس نتاع الاتراك مهمه ياسر في تونس. كي تقارن المغرب ما كانتش فما الانفلونس تاع الاتراك، في تونس راهو جابوا برشا للكوجينه التونسيه، حتى الاندلس، حتى معناتها الهجره نتاع الاندلسيين في تونس، المليون اللي جاوا راهو جابوا معاهم برشا
0: منهم البناضج
3: قريب المليون.
2: لا لا مش المليون،
0: اي الاف.
2: لا لا هو وقت سكان تونس 800,000، جاو 80,000،
0: اي 10,000. سامحني سليم، هو ما تلقاش التاثير التركي وين في كوجينا، ما تلقاش الورقه يعني الماكلة اللي هي بالأوراق، مثلا بقلاوة، طاجين ملسوقة، الحاجات اللي هما بالأوراق، هو تأثير تركي أساسا.
3: أي.
0: فهمت؟ أي. يعني البرك دايما اللي هو البريك، نوعيات مختلفة تلقاها في صربيا وفي اليونان، وهو التأثير التركي تلقاه حتى في تونس. تونديسك في المغرب ما تلقاش، لأنه يعني التأثير التركي مش موجود.
3: لا وفما راهو دي روسيت مسكرين عليهم، فما عائلات ما تحبش تعطي لي روسيت نتاعها، سي اون تراديسيون تري معناتها مسكرين عليهم.
0: وين هذا؟
3: والله فما عائلات سورتو في تونس العاصمه. ولا نقول لك راهو معناتها فما شكون عملوا دي جي ويشوفوا ويحبوا يخرجوا دي روسيت وكل شيء، اكثر صعوبه باش يخرجوا دي روسيت هي فما عند في تونس العاصمه، في الجهات ما فما حتى مشكل.
2: لان بذا عائلات فهمتني، روزمون ساعه عنا عبستار يعرفهم ويعرف العائلة هذم وسرق منهم الرسيتات وطيبنا احنا كانت تفكر فما حاجات جابهمنا كانت تفكر سامي عبستار عمامه اسميها ما نعرفوهاش، يقول لك هذه متاع دار فلان طيبوها كيف وقت في قرن 18.
0: تحية لي عبستار. يلا تعرفوا شكون أول دولة في العالم عملت قانون باش أنه تمنع إزالة الغابات رسميا قانونيا، ما عندكش الحق تمس الغابات؟
3: كندا. كل شجرة تنحيها كل ترجع تزرع شجرة أخرى في بالي.
0: إيه ولكن فما دولة التزمت بسياسة هي صفر إزالة للغابات.
2: أنا الدولة اللي يلزم عندها القانون هذا على خاطر هي رئة العالم فيها هي البرازيل.
3: أما البرازيل لا.
2: البرازيل هي رئة العالم، الأمازون هو رئة العالم. إيه إيه إيه
0: صحيح صحيح. لكن منذ سنة 2016 يعني ما فماش ممكن باش تضمن أن مشترياتها العامة شوين معناتها
2: فنلندا
0: لا تشمل منتجات مرتبطة بتدمير الغابات كما زيت النخيل ويل دو بالم ولا السوجا ولا اللحوم والخشب وهذا، وهي تضع بذلك مثال عالمي خلال استخدام العقود الحكومية لحماية الغابات وتعزيز الإمداد المستدام للغابات. قلت لي فنلندا
3: سكاندينافيا.
0: سكاندينافيا.
3: النرويج.
0: النرويج استثمرت مليارات الدولارات
2: كبيرة في النرويج
0: للمساعدة في تقليل إزالة الغابات في الأمازون، وهي تعتمد الآن يعني قواعد جديدة من الاتحاد الأوروبي لمواصلة المحاربة، محاربة فقدان الغطاء الغابي، وهذا ربما يظهر الدول كيفاش نجم تاخو إجراءات حقيقية
2: الدولة
0: لحماية الدولة
2: المرجع في الحكاية هذه الصين الحقيقة. الصين اللي بنات مواقع غابية جديدة، صحاري تحولت إلى غابات.
0: أيه.
2: وخدمة كومبينيزون تكنولوجيك ما بين الانرجي سولير اللي تغطي وما بين النبات اللي محولت حتى المناخ تحول. دونك إذا فما الحقيقة ولو قوي علينا برشا خاطر يلزموا برشا فلوس، المثال يحتذى به في العالم والمثال الصين.
3: أما زاد الصين أكثر لي كونترا دو ديفورستاسيون الكبار اللي في إفريقيا ماخذتهم الصين.
0: ماخذتهم هي.
3: ماخذتهم الصين. معناتها الصين تعرف شو تعمل تصلح
0: عندها
3: وتجي معناتها فيك دي كونترا كبار. مثلا تشوف الموزمبيق. تشوف الموزمبيق تشوف راهو حاجات.
0: أن توكا في تونس معناتها فما القانون يقول لك إزالة شجرة تدفع 1000 دينار خطية. إزالة الشجرة.
3: والله والله تعرف سامي كنهار فما في حي مش بعيد من هوني عين زغوين الشمالية واحد كمل بناء ريزيدنس تعرفش عمل تعدى الشجرة بشي نجم يبيع الحوينة القدام بالوقت الشجرة وباش قصها قصها بالمول نوفرية معناتها عادي بكل مولا ديس كذلك عادي قص بها شجرة ونورمال معناتها
2: كيف ألف دينار اختير
3: عادي جدا معناتها نغزر له عبيد وين الرقابة وين وين الوعي معناتها ذا يبني كيما هكا
2: شوف شجرة ذي قداش عمرها قداش عندها
0: أما كي يبدأ محل تجاري تنجم توصل بعد الاختية معناتها ثلاثة شهور سجن
3: يعني طبعا هذا نحى الشجره باش يعمل تيراس خاطر المحل التجاري ظاهر باش يولي قهوه معناتها احنا ناقصين
0: هو تيراس سامحني تيراس مزيانه برشا بالشجره
3: اي هذا سؤال علاش ما تقعدش الشجره هذيك
0: شكون اللاعب العربي اللي بسبب تصرف متهور منه تم تغيير قانون الفيفا بمغادرة اللاعب الميدان اذا كان يحصل على ورقه حمراء ما عندوش الحق يقعد على البنك
3: ميدو
0: لا ميدو كان مشاكس كبير
2: متهور كبير ميدو
3: أي.
2: هو ميدو يستعرف
0: أي. أي. صحيح. في ذيل مباراة ما بين زوز دول عرب
3: حسام حسن إبراهيم حسن
0: قبل شوية راه
2: قبل شوي ما نعرف شكون بدل قانون بتاع رجع كرة للجول اللي هو عربي اللي هو شوبير
0: شوبير كأس العالم إيطاليا
2: كأس العالم 90 ما نتعمل الفضح
0: هنا كرة القدم واحدة من أكثر الحوادث صدمة المباراة جمعت ما بين حسب رأيكم زوز دول خليجية
3: القطر وال... و... أي الكويت والسعودية
0: الكويت والسعودية سنة 1983 خذ المباراة في نطاق كأس العالم العسكري كأس العالم العسكرية بأبوظبي المباراة هذية اعتدى المهاجم السعودي جمال فرحان على الحكم البلجيكي أليكسيس بونيت بالبونيا بعد طرده بالبطاقة الحمراء إثر تدخل كان مثير للجدل اللاعب كان جالس على البنك رغم طرده وخرج سرق روحه كما نقوله من وراء الاستاد من وراء التيران ووجه لكمة ما شافوش الحكم
2: كان حمراء حمراء يعني بطل
0: في مشهد صادم وقتها نقلته لكاميرا وأثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية إثر ذلك شتب اسم جمال فرحان من سجلات كرة القدم محليا ودوليا ودفعت الحادثة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى تعديل لوائحه مانعا أي لاعب مطرود باش يقعد على البنك بعد ما يخرج بالورقة الحمراء
2: يغادر جملة
0: اللكمة وليت علامة فارقة في تاريخ الكرة وأدرجت ضمن أبرز الأسباب اللي غيرت قوانين الطرد باش يجبر اليوم اللاعب اللي يخذ ورقة حمراء باش أنه يغادر الملعب نهائيا حماية للحكم واللاعبين أو أي سلوك غير رياض
2: وبعد يقول لك العرب ما ساهموش في تطوير لعبة كرة قدم
0: ممكن مساهمين اوتروما
2: شو بير ما عادش ترجع الكره الجول هذا كي تاخذ ورقه حمراء
0: وي وي يلا باش يكونوا اليوم على ركح مسرح قرطاج هما كايروكي يغنيو جيمس دين نرجع لكم بعد شويه في انتيبيوتيك

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك باش نكملوا الاسئله معاكم. وطبعا ديما تنجموا تشاركوا معنا وتبعثوا لي فوكو نتاعكم، معناها تبعثوا ميساج فوكال على واتساب، الرقم هو 48 166 000.
1: صديقنا انس قاعد يكتب ويخنتب فريمون، كاين قرا ميدسين مش محاماه، عنده خط طبيب
0: عليه، عنده نهار من نهارات بعد،
2: عندي نهار من نهارات
0: انا مش وقته تو باش تقد هذا.
2: كان عندك نهار كيفي
0: بالحق
2: هذا وتقول يلزمني على الاقل 36 ساعه مش 24.
0: نعدك يلا نسمعكم مقاطع، تقولوا لي العمل مسرح سينما ولا تلفز في اطار كوميدي. يكلف عاطف الطبيب الشاب حديث التخرج في وحدة صحية في إحدى القرى النائية، فجأة يصبح مدير الوحدة الصحية ومسؤول فيها على كل شيء. يلا نسمع.
3: أنا جايبك هنا عشان في بلاغ إنك هربت من شغلك كطبيب.
4: أنا ما كنتش طبيب لسه، أنا رايح أمضي ورقة التظلم وامشي على طول. الدكتور مات، أنا ماليش ذنب. لقيتهم بيقولوا لي انت هتبقى مدير الوحده وهيدخلوني في حوارات انا اسفه منها بكتير. اقسم بالله اقسم بالله انا لسه بتفرج على كرتون، مش في بالي موضوع المدير ده خالص. يعني انا طموحي ان ابقى انسان عادي خالص، فتخضيت وجريت.
3: ايوه يا ابني، بس دي تهمه تعريض حياه المواطنين للخطر وتهديد للامن العام، بما انك انت الدكتور الوحيد اللي في القريه والمنطقه كلها.
4: قريه ايه؟
3: احب اعرفك بالدكتور نبيل الهواري، رئيس الشؤون الاداريه بوزاره الصحه. فهمه يا دكتور.
0: يلا
1: هنيدي هذا؟
0: لا هذا مش قديم برشا، عمل اخراج عمر المهندس، تاليف احمد عاطف فياض، بطوله عصام عمر، عارف عبد الرسول، محمد رضوان، محمد محمود. تعرفهم شباب؟
2: تعرفهم شباب كل
0: هو شنو يلبس ال رامبو. اي رامبو هو البطل تاع فيلم رامبو. اسمه بالتو. بالتو معناها ايش؟ معناها بالتو هي البلوزه نتاع الطبيب، لابس البالتو ولا لابس كبوت، هو بيدو نفس الشيء.
1: ليه من نجم ما تعملش عليه
0: 2023؟ لا لا مانيش معامل عليك انا، يعني
2: انا تفوت لي عام 99 ما عادش نجيب.
1: ليه وصديقنا رامي يبدع فيهم هذوما يعجزنا
0: جينيراسيون جديده يا ولدي. يلا الاكستري الثاني.
5: نبيل ولدي موظف وبشهريته وعنده حساب في البنك 5 ملايين يخصوا، وحميدة بنتي خياطها وشهريتها مضمونة وزهازها كامل. ايش معناها وقت اللي قلتك على حميدة صابر سكتي؟ في الأول قلنا ما يسالش صابر مذبذباتها القراية وما القراية. ها يا سيدي القراية وفت.
6: ناي كلمتي قلتها التهام
5: وناي ما سمعتهاش.
6: واش خص سعدي وكان ناخذ حميدة لصابر؟
5: اسمع يا محبوب، الكلام اللي تعرفيه فرزة العقل بلاش من أخي.
6: السياسه هي الكل توا صابر راهو يغلي.
1: ليه مش سلاح مصدق وقت اللي مثل الذرير؟
0: سلاح مصدق منجي طبوب. لا مش وقت وقت الذرير، ماهوش شو اسمه اخوه وزمان. لا اخرج حمادي عرفة، تأليف عبد القادر بالحاج ناصر. هي دراما تونسية تتناول قصة امرأة ثرية يحاول زوجها يخدعها للاستيلاء على أملاكها، كلاسيك هذا، وهي دائما حتى كي تقلب زاد صحيح، وهي دائما المرأة الطيبة.
2: لا مش ديما سامي،
0: قلتش ديما،
2: هاش قولك علاش
0: قلت سيان كلاسيك؟
2: لأنه أغلب كل الوقت في تونس ترفر، حتى ما ينجم يطمع في الأخ. فما استثناءات تعرفهم مثريين،
0: فما شكون يعرس
2: يا مالي نعرفهم أنا عرسوا بعضها بالزوز
1: ولا واحد يستنى في الورثة نتاع الأخ.
0: أي طامع في المرأة ولا المرأة تستنى ولا المرأة تطمع في الراجل، فما برشا يعني. وهي دائما المرأة طيبة ذات المشاعر الفياضة اللي تتعامل مع جميع الناس من حولها بحب كبير، وفي وسط ريفي يعيش مشكلة الجفاف. شو وقتش ترقول الموضوع. إخراج حمد عرافة كما قلت، تأليف عبد القادر بالحاج ناصر، بطولة خديجة سويسي، منجية طبوبي كنا نسمع فيها، دليلة مفتاحي، أنور عياشي، لازهر السباعي، سلاح مصدق، توفيق البحري، هاجر حشانة، وريم عبروق.
1: أول تسعينات هذه؟
0: لا بعد التسعينات، هذا أول الفينيات.
1: أول الفينيات
0: 2001. معروف المسلسل وتعاود برشا مرات، هو ريحانة تعاود برشا مرات على التلفزة الوطني. ثم زادت نجم تشاركوا وتثريوا الإجابات كي تبعثوا لي ميساج متاعكم على رقم الواتساب 48 166 ألف. تسجلوا حاجة تثري، تنجم تثري هالإجابات اللي نعطيهم في أنتيبيوتيك بلس. وقت تصبح عميلة المخابرات كاترين وودهاوس متهمة بخيانة الوطن، يواجه زوجها اللي هو زاد عميل مخابرات شو الكوبلة ذي محلية مخضرم ومعضلة كبيرة يواجهوها وقت لازم يختار ما بين الوطن ولا زوجته زعما شنو يختار يلا خلنا نسمع لك تري
7: Tu m'as demandé comment c'était que d'être avec quelqu'un dans ce domaine voici la réponse Chacun sait ce qu'il sait et ce qu'il doit faire et chacun sait qu'il y a des choses dont on ne parlera plus jamais Je l'observe et je tiens pour acquis qu'elle le fait aussi Je suis prêt à tout pour toi
8: À tout
7: Oui
0: Si tu devais faire un choix, ferais-tu passer ton mariage avant tout le reste Voilà, il y a un choix. Quel est le film
2: Je ne sais pas. Tu choisis le Watan ou la Zawjtik
0: Le Watan, bien sûr.
2: Avant la Zawjtik
0: Bien sûr.
1: Mr. and Mrs. Smith.
0: Avant la Nesquil, le Watan. Steven Soderbergh, le mokhrij. بطولة
2: Michael Douglas.
0: Michael Fassbender et Kate Blanchett. وبيرس بوسنان اللي كان جيمس بوند 007 توم بيرك
2: التصوير اللي صوروه في يوسوبينا عبقري
0: براد بيت
2: لا بيرس بوسنان قعد وتحته نوع متاع مونجيلا ما نقولوه ولا خلينا نقولوه ما معناش حاجه فلوس باش يشريوها اسمه
0: رولكس
2: مارك وتحته
0: ماهيش لوت كاميرا رولكس
2: بالنسبه لي انا
0: في سوق المناجل ماهيش هي لوت جام
2: حتى في تونس ما ينكسيسيبل مثال
0: لا يقال
2: نعرف اما ماركات تعرفهم انت ما نفس معبوش ما نسمعوش بهم احنا
0: مثلا ترقى
2: شو اسمه باتريك
0: لا باتيك فيليب باتيك فيليب
2: اي باتريك قلت لك
0: لا مش باتريك باتيك فيليب
2: اي بات فيليب
0: وي برشا حاجات اخرين
2: حاسين
0: 54 الف يورو 100 الف يورو حاجات اخرين معناها
2: اللي عنده صحه لي خليه
0: اللي عنده صحه لي
2: الصوره ش فيها معناتها قداش وقتاش عند المباراة بدات عندها 7 دقائق دوك جيت الصورة تحته هو قاعد وتحته 007 معناتها بيش بوزنان
1: مخرج معناتها
2: مخرج
0: انا من عشان شخصيا حضرت على تصوير كليب الذكرى عدينا الاغنية احنا البارح كل اللي لموني اخراج بيرس ابن بيرس بوزنان اللي هو مخرج يعيش في لندن
2: بيس بوسنان جينيور
0: وكانت عنده تجارب في اخراج الكليبات في مصر باهي الفيلم اسمه
2: باتريوت اكت
0: بلاك باج خرج 2025
2: جديد
0: وي ثلاثة حراس مرمى فقط قاموا برفع كأس دوري أبطال أوروبا ككابتن ديكيب هما
2: دينو زوف مع اليومي
0: لا
2: اعتزل دينو زوف عام 85
1: بيتر شمايكل
0: بيتر شمايكل مانشستر يونايتد
2: 1999
0: كاسياس ريال مدريد 2014 واحد اخر جديد
1: ثاني
2: جديد
1: فما اي دانيير مو
0: كلكو زاني
1: ليفربول
0: 2020
1: 2020 لوريس
0: لا
1: لوريس
0: بايرن ميونخ
2: كان
0: لا
2: ليه نوير
0: مانويل نوير
2: نوير شبيني كان
0: مانويل نوير هما ثلاثة قولة اللي هزوا كقائد فريق كأس رابطة الأبطال الأوروبية تعرفوش على امتداد قداش من سنة مخسر حتى نادي إسباني نهائي دور أبطال أوروبا والدور الأوروبي يعني يوصل للفينال ما يخسرش
1: يظل لي حتى لين جيت لأتليتيكو خسرت
0: وقتاش قداش من سنة تقريبا
2: أتليتيكو خسرت عام 2000
1: لي فالونس
2: عام 2000 فالونس
1: فالونس خسرت
2: عام 2000 وخسرت
1: 2016 اتليتيكو ريال مدريد
2: اي خسرت اتليتيكو
0: اي ما اشبيليا سيفي 2016 سيفي ريال مدريد 2016
1: وفالونس
2: اتليتيكو ريال مدريد
0: اشبيليا ريال مدريد
2: ليه ما ليه مش اشبيليا
1: اتليتيكو اشبيليا اوروبا ليج
2: اوروبا ليج
0: اي هنا نحكي دوري ابطال اوروبي والدوري الاوروبي
2: اي 2016 خسرت اتليتيكو مدريد
0: اما 21 سنه قعدوا الفرق الاسبانيه كل ما وصلوا الفينال يربحوا 21 سنه 2002 ريال مدريد 2004 فالنسيا بربي ثبت لي معز فيها 2016 2006 برشلونه 2009 برشلونه 2010 اتلتيكو مدريد اي ربحوا قلت لك 2011 برشلونه 2014 سيفي وريال مدريد 2015 برشلونه 2016 الريال قلنا في الليغ دي شامبيون
2: الريال ربحت واتلتيكو خسرت
0: اي واتلتيكو خسرت
2: هيك خسرت
0: فما فريق اسباني موجود في لي دو واحد كومبيتيسيون 2017 و2018
1: ريال مدريد زيد
0: 2018 2019 اتلتيكو مدريد 2020 سيفي 21
2: ريال
0: فيا ريال
2: فيا ريال في الايه
0: و22 ريال مدريد و23 سي في يعني هذوما قعدوا 21 سنه
2: انت اي يا مام
0: لي دو كومبيتيسيون
2: اي يا مام فما مدريد ريال ربحت اتلتيكو خسرت
0: اي اي
2: فهمتني
0: وموا فما اون ايكيب اسبانيول ربحت هذا شنو نقولوا يلا نمشيو لل عندنا سؤال على الثوم شكون من محبي الثوم
2: انا نحب
0: الناس تحب فوائده وما تحبش ريحته مثلا
2: لا لا اسمع قبل والله ماذا بيا انا عرفت الطعم نتاع الصغر يا سامي كي كنت صغير بابا يرحمه كان يبش نهار لحد يبشمت الخبز وبعد يحطه بالزيت زيت زيتونة
0: تعطلين هذي
2: ويحطوا بالثوم حاجة بنينة
0: ايه في الرستورانات تلين جيما تلقى طعن لاي
2: كنا ناكلون هار لحد وكل كحولية ذيك تتقرقش تاع الواحد وتحط
1: حاجة ذيك صحف ثوم يا اخي حاجة جديدة ولا من قبل موجودة
0: كلكو زاني ما كلكو زاني يمكن عندها 15 سنة 20 سنة
2: لا اقل
1: في بديت في رود مرسي كمان
0: 13 و 14 ب 16 الف
2: بالحق
0: اي
2: لا خذيتها بس اول ما انا تقرا مره جونر سبعه ولا ثمانيه عاد تحط كل شيء صحفه ذوب يحط فيها تن وعظم وفروماج وفرويد مير
0: وما عادش تولي صحفه ذوب
2: وفرويد مير يحط فيها سومو في مي
0: شكون
2: يقول لي ب 16000 سامي بنوش
0: لا يا ما رامي يحكي
2: رامي
0: امين انا عرفها الطبيعيه صحفه ذوب فيها شويه ريس وفيها زيتون المرتبه الاولى تسيطر واحد على اكثر من 70% من الانتاج العالمي
2: الصين
0: 20 مليون طن انتاج السنوي فما زوز دول عربيه في الترتيب هذا
2: مصر
0: مصر الرابعه مرتبه الاولى عربيا من اهم المصدرين للسوق الاوروبي
1: في الكاليتي
0: مش في التوب 10 الهند الثانيه بنغلاديش الثالثه مصر الرابعه كوريا الجنوبيه
1: كوريا الجنوبيه لاي نوار
0: يستهلك معظم الانتاج محليا لان الكوجينه المطبخ الكوري يستهلك برشا ثوم زيت
1: قوي ياسر
0: في الكوري
1: ياسر قوي
0: سيتس اوس باكستان
2: تفكر
0: السابعه الجزائر 212 ألف طن سنويا ثوم
2: تتفكر سامي وقت الكورونا وما فماش مازال طلعت إشاعة بإشاعة أونتر جيمي اللي انزلوا على الثوم تقطع على الثوم من البلاد ولا 20 ألف
0: ما احنا
1: معناها الرواية نتاع الهريسة تنحي الكورونا
0: عندنا هواية كبيرة نتاع هذيك اللي يهجم على بورما الثامنة التاسعة اسبانيا والعاشرة اوكرانيا هذوما الدول اللي هما عنا برشا حاجات في الكوجينة متاعنا بالثوم راهو برشا حاجات
2: أنا بالنسبة لي أنا من أحسن أكثر حاجات تبنن الماكلة الثوم الحقيقة
1: إي أما ياسر نزيدو
0: الثوم
1: نزيدو برشا في الدوزة رانا متاع الثوم معناتها أنت كي تشوف تقارن مثلا المقرونة
2: مقرونة بلا ثوم الحقيقة
1: مقرونة سامحني مقرونة تونسية ثوم بالمقرونة مش
0: أنت تعرف تعملها بلاش أنت سليم بزيد بدل في المقادير
1: وزني نولي نطيب
0: ما طيبش
1: هذاك المشكل اللي كان لي معناتها كيفاش نقص من الثوم في المكرونه كان
0: اوتوكا الكوجينه التونسيه فيها برشا حاجات ودي بلا صحيين
1: والله تحيه والدتي اللي كانت هذه مشكلتي انا وياها معناتها في الماكله وهي تعمل طيب مليح وعندها ما تقول في روحها في الماكله الزمنيه اما الكونتيتي نتاع الثوم كانت ديما
0: كبيرة
1: مشكلة نتاع ان كونفلي كبير انا نقولها نقص وبابا يقولها بسرقة زيد
2: تحية ليها برشا
0: عنده فوائد كبيرة
2: شو المقرونة نتاع مثلا نحكيو على ايطاليا الكوجينة الاولى في العالم قبيلة هذا هو سؤال نجيو المقرونة كيف تو نسناها زدناها زوز حاجات مهمين الثوم زدنا في دوس الثوم وزدنا معها حاجة اسمها هريسة ولات مقرونة
0: تونسية أما فما حاجة أنس قالوا في المطاعم الإيطالية ما تلقاش مقرونة بالدجاج مقرونة بالحم مقرونة بالحوت بالسفن فماش يعني فما مقرونة لصوص يختلفوا مثلا صوص خضراء صوص بيضة صوص حمراء انت والمنطقة واللي فيها البيست واللي فيها وغيره معناها
2: شو ما تلقاش فريد مير
0: لا ترقى اما ما تلقاش مثلا مقرونة بالحم العلوش ولا مقرونة بالبقري شوية
1: زيد حاجة أخرى الكونتيتي نتاع الكونتيتي نتاع لي زيبيس رانا نحطوا ياسر في حال اللي هي في إيطاليا ما تلقاهاش يحط لك ماكسيموم شوية ملح فلفل
2: تعرف المقرونة مش سباجيتي الأخرى كل يبدأ فيها الحم العلوش وتبدأ فيها برشا هريسة ورنت
0: انا مانيش من احباء هاري.
2: هذيك برجولي بينا
0: سميو لي رابي قال لك جمله تولي مقروره جاي اسمع
1: راديتو امبيونس رمضان تاوي.
0: لا لا والله باهي علاش سميو لي مثلا خمسه انواع مقرونه خمسه انواع مقرونه بالاسامي الايطاليه سباغيتي
2: سباغيتي لازانيا
0: لا شكل لازانيا. لا لا آه. مقرونه قلت مش بات معناها
1: فارفالي
0: فارفالي
2: بومودورو
0: لا
1: تاغلياتيلي
2: تاغلياتيلي
1: عندنا
0: نيوكي
1: نيوكي
0: اللي بالبطاطا
1: لا نيوكي ما تسميش مش مقرونه
0: اي ميم
1: لابات
0: نيوكي اي لابات فوستها وسط بطاطا
1: اي
0: رافيولي
2: رافيولي
0: رافيولي الخامسه بيني
2: بيني باريلا دوك باريلا شكازا
0: ماركيت دوك ماركيت
1: مليون الكيلو
0: انت بيان سور تعرف تاكل انس بن مالك ما تعرفش طيب
2: هو كذلك سي سامي
1: انس يحب الطبق يجي للطاوله
2: يجي قدامه الحقيقه نحب انا الماكله
0: اما تعاون تعاون
2: نغسل معهم على خير عادي طيبوني وما نغسلش معهم برشا
0: يطردوا
2: امو نقضي انا نقضي القضيه ونغسل معهم
0: على الاقل يلا نرجع لكم بعد شويه احنا ساعتنا الثانيه تبدا الخمسه بعد الاخبار في انتي بيوتيك ما تبعدوش
8: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma Sami Ben Nour. تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما
9: فيها. بيزنس نيوز.
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تعتزم شركة صينية كونشان كيميتك لقطاع غيار سيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين أورو وفق ما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. يأتي هذا المشروع الذي ما زال في مرحلة الاستكشاف في إطار مساعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارات. من المنتظر أيضا أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع لأن توفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. تنظم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي ورشة حول الترويج للمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الفرص والتحديات يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار دعم التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز استفادة المؤسسات التونسية من الفرص المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يشارك في هذه الورشة ممثلون عن الهياكل والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والجهات المعنية بالتجارة والتصدير. كما تهدف هذه الورشة إلى التعريف بالمزايا والفرص المتاحة للمؤسسات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق العربية إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتطوير المبادلات التجارية وتعزيز حضور المنتجات والخدمات التونسية في هذه الأسواق. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية من هذا العام بنسبة

0: الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة وفقا لبيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. هذا وقد بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. وقد مثلت الاستثمارات الفرنسية نسبة 28.5% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تونس وفق بيانات نشرتها دائما غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. دوليا، سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى قياسيا جديدا، إذ اقترب من مستوى 6.27 دولارات للجالون. الجالون يعادل تقريبا 3 لترات من الديزل، وذلك في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط والهجمات التي تشنها أوكرانيا أيضا على مصافي النفط الروسية، مما يضع ضغوطا على الرئيس الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ختاما، توقع الرئيس السوري أحمد الشرع نمو الاقتصاد السوري ليصل إلى مستوى 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي من مستوى 32 مليار دولار تم تسجيلها في عام 2025. موجز، إلى اللقاء.
1: Business News. جوهر اف ام.
2: برعاية حصرياً مع أريدو في الغونتخي، أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا تتبعوا فينا. كالعادة موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندانس. اليوم نحكيو على تفاصيل جديدة، تحكينا على الأبل واتش سيريز 12 واللي نلقاوها مصنوعة من السيراميك، وتقول التفاصيل هذه وهي تفاصيل غاضبة ما بين ظفرين، اللي كونه امتلاك النوعية هذه من الأبل واتش ينجم يكون مكلف مش كان وقت اللي باش تشريها فقط، لكن وقت اللي تستحق باش تصلحها. وفقا لتقديرات خدمة أبل الحالية، تكلفة إصلاح الأضرار خارج الضمان، يعني كتبدأ المنقالة متاعك أور غارونتي، نجم توصل لـ 599 دولار. بالنسبة للمنقالة بيدها سومها يكون 899 دولار. هذا الشيء يعني اللي كونه الإصلاح متاعها ينجم يوصل يتكلف لـ 2/3 متاع السوم متاع الشراء متاعها. في المقابل يبدأ سعر السيريز 12 المصنوعة من الألومنيوم من 399 دولار، والتيتانيوم 699 دولار. ورغم هذا نلقوا برشا ناس مقبلة على النسخة السيراميكية الأكثر تميزا في الأبل واتش سيريز 12، خصوصا مع عودة التصميم هذا لمناقل أبل بعد سنوات من الغياب. لكن سوم الشراء المرتفع وتكلفة الإصلاح الأكبر يخليوها خيار مناسب بالدرجة الأولى لمن يرغب تحديدا في الحصول على تصميم السيراميك دون غيره من التصميمات الأخرى اللي خرجتها شركة الأبل. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
2: كل يوم نفس الريتم، كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا، وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا؟ وين مشيت أحلامنا؟ نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة؟ تخدم وماك خالت على شيء، وحتى الخدمة ما عادش تكفي، والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة. أنت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك؟ هذا موضوع المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
5: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على جوهر FM TV. شوف اسمع.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. هذه أنتيبيوتيك بلس حتى للستة معكم الموعد اليومي من الاثنين حتى الجمعة على جوهرة فام. يلا كيما كل ساعة ثانية نبدأ بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات سامي وسليم ويا مستمعات ومستمعي جوهرة فام. كان فما ومازالت فما لليوم منذ 50 سنة، منذ 18 أفريل 1977، حصة إذاعية نعتبرها مرجع اسمها الغوستيت. الغوستيت اللي قدمها وبناها فيليب بوفار اللي غدرنا ليامات اللي تعديه. نهار 24 أوت 2016 تو 3 جمعات غدرنا بعد مسيرة حافلة اللي توفى على عمر معناتها 97 سنة. بارك الله فيليب بوفار، مولود ديسمبر 29، توفى 24 أوت 26. الحلقة الأولى من برنامج لي غوستيت فكرت فيليب بوفار كانت على راديو RTL عام كما قلنا 77، وبالتحديد 18 أفريل 1977، وكان معاه مجموعة من الكرونيكر كيما باتريك سيباستيان، جيرار جونيو، سيم الكوميدي سيم، كارلوس، ليون زيترون، جاك مارتان وباتريك سيباستيان. شوف شكون كان معاه. دونك
0: كارلوس المغني،
2: كارلوس اي معناتها نجم نشوفوا كان هكا نسمعوا الجينيريك نتاع لي غوستيت. ما عرفتش كان الزملاء في الحفله

0: زملاء في الاستوديو مش في الحافلة.
1: زملائنا في اي في الاستوديوهات المركزية في في سوسة. عام 99 صار تحول
0: معز في استوديوهات
1: الجهوية في تونس. دونك عام 99 تحول صار تحول كبير في الحصة اللي تحولت من حصة للأسئلة فقط إلى إدخال الكوميديا والأكتواليتي والأكتواليتي في الحصة، وصارت إضافة العديد من الكرونيكور الآخرين كما تيري غولان، ستيفان بيرن، جان بيير كوفر، أمان داليغ وبيير بلمار. سنة 2000 يجي مدير قناة RTL جديد اللي هو ستيفان دوامل المعروف ستيفان خو ألان دوامل، ويقرر الاستغناء عن فيليب بوفار ويعوضه بنجم وقتها نجم شاب نجم جديد كريستوف دو شافان. لكن التجربة هذه يا سامي ديما 3 أشهر بعد
0: ديما فما واحد يجي يحب يبدل كل شيء وبعد يفشل فيه.
1: اي جاب معاه بالرغم جاب معاه نجوم راه
0: خليك وقف برنامج
1: جاب معاه ميشيل بوجناح إلي سيمون برونو سولو ودومينيك فاروجا، لكن هذا الكل مخلى لي غوستيت يتيحوا
0: في الاودينس
1: قداش يتيحوا 600,000 مستمع.
2: Elle faisait partie de ma vie parce qu'il y avait ces heures de, d'enregistrement, 2 heures par jour et toute l'année parce que les grosses têtes ne prenaient jamais de vacances.
3: Laurent Baffy.
2: Et puis il y avait toute la préparation, celle que vous ne soupçonniez souvent pas, puis parfois oui parce que j'avais la détestable habitude de ne poser que des questions dont je connaissais préalablement les
0: réponses.
1: من فيليب بوفار في لي غروس تيت يقول وانه فيليب بوفار كان يجمع ما بين مقولات مارسيل بروست وكوميديا يفهمها الفرنسيين المستمع الفرنسي العادي، وذاك عليه هو سبب النجاح. تمت إضافة زادة العديد من الكرونيكات الأخرين بعد كما قال سليم كما لوران بافي اللي كان يخدم برشا مع تيريك أرديسون، لكن مع دو شافان الكرونيكات كانوا ما يجاوبوش على أسئلة، ولكن زادة دو شافان ما يعرفش الأجوبة كأنه ما يعرفش الأجوبة يعطيهم ولكنه ما يعرفهمش، وهذا كانت قوة في فيليب بوفار. دونك بعد في أواخر عهد فيليب بوفار فما كونسبت جديد تزاد للحصة وهو كونسبت الانفيتي كما نعملو احنا ولينا في انتيبيوتيك. دونك كان يجيبوا انفيتي ويكون هو يشارك معاهم في الحصة، وتزادوا ناس اخرين كما قلنا لوران بافي، ليو المغنية، ليو اريال ويزمان واماندا لير وكارلوس. الحلقة 10,000 صارت في 2004 ولات لي غوستيت مع ساعتين برك ساعتين ونص. بعد 37 سنة كما سمعنا توا فيليب بوفار يعلن توقفه عن تقديم البرنامج ولا اللي قدم فيه منذ ذلك الوقت من 2014 إلى اليوم 2026 هو لوران روكيه. لي غوستيت منوعة ألهمت العديد من الحصص ومنهم طبعا احنا بدينا استلهمنا في إذاعة EFM قبل لراسي كاري من لي غوستيت، وحتى انتيبيوتيك اللي
0: شوية
1: قريبة شوية من لي غوستيت خاطر احنا عنا الأسئلة وعنا الانفيتي. في راسي كاري ما كانش عنا الانفيتي كان عنا الأسئلة، لكن تقعد ديما لي غوستيت هي اللي ألهمت العديد
0: من البرامج كمان يعني صور ميسيون من عام 77 اليوم
1: دي سوميتي وان غران مسيو اللي قدمها اسمه فيليب بوفار اللي مازال كي قدرنا واليوم زاد ان غران مسيو اسمه لوران روكي. هذه هي كانت
3: ميرسي. هو ساعات تعرف فما كيما حكيت انت انس فما ليميسيون ما تنجمش تو لا ديسوسي من الانيماتور سي كان مشي الانيماتور
1: لادين نتاع ليميسيون
3: اي سي لادين نتاع ليميسيون مي لو فورما هذاك التوا في فرنسا فما راديو نوفا ترشق الدنيا فما معناتها مازال مواصلين ومازالوا مواصلين بنفس الثنيه هذيك نتاع الكوميديا السوداء اللي هي التوا في فرنسا معناتها حاشتهم بها في الوضع اللي هما فيه توا. داير صاروا معناتها برشا تشوفوا لي ريستريكسيون واللي سانسور اللي صايرين في التوجهات الجديده السياسيه في فرنسا. دونك يلقاو هكا متنفس صغير تسمع
0: الكوميديا يشدوا في
3: سافي بليزير معناتها ومحليها كان ترجع معناتها كان نعيشوها زادة في تونس شويه.
1: لكن السنه 2027 50 سنه حصه تغلق 50 سنه
0: عشرات الالاف من الحلقات
1: وبقيناش واحد معناتها هذا يدل شنو هو انه حاجه فيها ثقافه وفيها كوميديا وفيها وفيها حاجه معناتها راقيه الناس كي تخرج من الخدمه
0: صحيح
1: فهمتني
0: كيما تو على انتيبيوتيك
1: كيما تو ان شاء الله انتيبيوتيك
0: 5:18 دقيقه ميرسي ناس بالملك كانت هذه نهار من نهارات
4: في نهار من نهارات الجوهره الموسيقى

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. انتيبيوتيك بلس، انتيبيوتيك بلس، كل يوم من الاثنين الجمعة من الأربعة للستة مع سامي بنور
1: على

0: هيا بنا نلعب.
1: يلا نعطيكم شخصية تقولوا لي أنا شكون. أنا ما عطيتكم حتى شيء، عطيتكم شيء نسألكم برك.
2: راجل؟
1: جاوب نعم أو لا.
2: راجل؟
3: مرأة بيان سور.
1: حية؟ لا.
2: عربية؟
1: نعم.
2: تونسية؟
1: نعم.
2: فنانة؟
1: نعم.
3: تغني؟
1: نعم.
2: تمثل زادة؟
1: لا. بون شوية شوية مش
3: معروفة في العالم العربي الكل ولا تونس كهو؟
1: اي ولا
3: العالم العربي الكل؟
1: لا.
2: تغني تونسي؟
1: وي اوترا اوترا
3: مواليد الستينات؟
1: نعم.
2: مواليد الستينات؟ مواليد صغيرة مات.
1: اي
2: ماتت في تونس؟
4: ليه حية قال
2: لا متوفية.
4: متوفية؟
2: ماتت في تونس؟
1: نعم.
4: مش في مصر ماتت.
3: ستينات وماتت في تونس. منيرة حمدي.
1: وي برافو.
3: منيرة حمدي.
1: منيرة حمدي الله يرحمها توفيت كيما اليوم 15 سبتمبر 2019 مطربة تونسية من مواليد 62، جات مسيرتها الفنية من خلال برنامج نادي المواهب بالتلفزة التونسية، وبرزت من خلال صوت عذب وأداء مميز لعديد الأغاني في التسعينات. شاركت في الحفل الافتتاحي للدورة من مهرجان قرطاج الدولي، دورة سنة 2000 زادة، تكريم على الرياح وبرت على الرياح، كما كانت مشاركات في أوبريت رقصة الكمان 2005. تحصلت عديد الجوائز، مهرجان الأغنية 94، كلمات جليد العويني، الحان عبد الرحمن عيادي، جائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية 2004، كذلك أوسكار أحسن فيلم فيديو كليب مصري 2005، وحظيت بتكريم رئيس الجمهورية والجائزة سنة 2003. خاضت تجربة التنشيط التلفزي من خلال برنامج مع منيرة، بشاركت في أعمال درامية كذلك، من بينها الحقيبة الضائعة، الضفائر، شمس وذلال، ثم في المسلسل الخليجي جرذان الصحراء 2014. عانت المرض في آخر سنوات حياتها وتوفيت كما قلت 15 سبتمبر 2019 في

0: صوت ممتاز من الرحمن.
1: صوت ممتاز وصوت في سبيسيال.
0: انسانه طيبه برشا.
1: هذاك باش نقول لك. انا عرفتها خاطر هي صديقه مقربه ومقربه جدا من صديقي معز تومي. فهمتني؟ من اصدقائه المقربين، دونك نعرفها انا بيسكو معز صديقي ويستدعينا المنزل وكل شيء. الطيبه اللي عندها
0: طيبه
1: برشا. معناتها ما تصورش اشخاص بالطيبه ذيك ومراه تعمل عملت برشا خير الله يرحمها معناتها. ما هو ما يتخايوك ما يتخلوش يما المراه ذيك طيبه برشا.
0: طيبه برشا وي وي وي الله يرحمها، واحده من الاصوات المميزه في تونس. جيمس كاميرون اتخذ قرار مالي وصفه برشا بالمجنون في بدايته، وين باع سيناريو فيلم ترميناتور للمنتجة جيل أنهارد مقابل دولار واحد. يعني هو ثمن رمزي حتى أكثر من رمزي.
1: رمزي
0: برشا.
1: رمزي دغمين.
0: رمزي برشا.
2: بتجيبش انتفاع بالمرابيح. رويالتيز.
1: باش يعمل جزء ثالثة؟
0: لا. هاي.
1: باش يعمل فيلم آخر؟
0: لا لا لا، خليك في ترميناتور. قال نبيع لك الحقوق بوان دولار.
1: هاي.
2: أكونديسيون.
0: هي.
1: ولك.
0: شنو هو الكونديسيون؟
2: يفرض عليها الممثلين.
0: هو تعرف انه فما
1: ترميناتور واحد ولا اثنين؟
0: واحد واحد.
1: واحد اللي فيه سارة كونور، وفيه اللي هو بشي منحة خاطر هي اللي بشي تجيب دخلته سينما وانا صغير هذاك، بشي يجيب الولايد اللي بشوقت البشرية.
0: هو تو في تونس يعني فما ناس دي كرونيكور يدفعوا فلوس يكونوا موجودين في بلاتو مثلا، سي با الكا هوني مي بون في برشا بقايا.
1: قداش تحب سامي؟
0: لا لا خاطر هاي سورتو با هاي برا
2: احنا اكسيونير.
0: كاميرون كان عنده شرط وحيد
1: يظهر في
0: وأنه الثمن الرمزي ذا قبل أنه يعطي هالأوبسيون الكبيرة ذي للمنتجة، هو أنه يقوم بإخراج الفيلم بنفسه.
1: مش هو يخرج فيلم؟
0: بعد ما رفضت جميع استوديوهات هوليود منحوا فرصة الإخراج لأنه وجه جديد حتى حد ما أمن به. الاستثمار في الذات أثبت عبقريته بعد شوية.
1: عبقري.
0: وبالرغم من بيع الحقوق بدولار أنه الفيلم حقق نجاح كبير وساحق، وافتح لجيمس كاميرون أبواب إخراج أضخم إنتاجات التاريخ كيما تيتانيك.
1: قبل تيتانيك
0: أفاتار.
1: قبل
0: برشا حاجات.
1: ريتم بعد ترميناتور أغلى فيلم في التاريخ وقتها هو ترميناتور 2.
0: ترميناتور
1: الجزء الثاني اللي فيه الموسيقى متاع الجنز الروزس وفيه هذيك كل اللي في سبيسيو من أول أفلام في سبيسيو كل يتحلل ويرجع في الدو. هي الدو قوي برشا الدو. فهمتني؟
0: دونك فكرة عبقرية.
1: لا فكرة عبقرية برشا. هذيك يا مشنوة شي يلزمك؟ مش يلزمك انت
0: يلزمك ثقة انك انت باش تعمل حاجة
1: بهذا موهوب بالحق.
0: موهوب ثقة بنفسك.
1: ما نجمش انا نقول لك نعطيك دولار ويجا تو نهبط نكور. انا ما نعرفش نكور ولا نعمل نغني، ما عندي صوت. يا ما كي نبدا نعرف نكور ولا نعرف نغني ولا نعرف نخرج
0: متأكد معنا.
1: ونبدا جيمس كاميرون ولو مرته عملت فيهم بعد كي قال ام كينج اوف ذا وورد في سيريموني دوسكار وقالت سي دي بيل اللي يعمل فيه يبقى عبقري في السينما.
0: شنو الحاجة انت اللي تبيعها بحاجة رمزية وتعرف روحك انت تنجم كيما جيمس كاميرون تاخو بعد النجاح موجود معنا؟
1: نكتب لك فيلم حتى انا ومسرحية ونمديها لك ونأكد لك نجاحها.
0: باه تكتبها الممثل انت
1: تحب
0: تكتبها الممثل؟
1: لا نكتبها الممثل هي المخرج.
2: لازم تكون فكرة حاجة مكتوبة يظهر لي.
1: انت شو تحب؟
2: مش نبيع لك كرهبة ولا نبيع لك
0: اي رسوم رمزي قد صعيب شوي.
2: حاجة تنجم تتواصل ما تنجم تكون
0: كان اكزاكتومون. اصل التسمية بتاع الدول العربية يلا السعودية
1: النجد والحجاز
0: نسبة إلى
1: السعود.
0: السعود العائلة المالكة وكلمة
1: تسمية
0: سعد تعني اليمن والخير
1: والبركة.
0: الإمارات
1: نسبة للإمارات السبعة المكونة
0: أبو ظبي دبي الشارقة عجمان
1: أم القويين
0: أم القويين رأس الخيمة والفجيرة
1: والفجيرة.
0: الكويت
1: الساحل الكوت
0: الكوت وهي القلعة أو الحصن المحاط بالماء
1: بالماء على الساحل.
0: قطر
1: هلا بالخميس
0: يعتقد أنها نسبة إلى
1: قطر واحد اسمه قطر
0: قطري بن الفجاءة أو بسبب هما اسم حد ولا بسبب كثرة الأمطار القديم من الأمطار يعني القطر أو نسبة لبلدة قطرة
1: ديما فيضانات في قطر
0: بوف ما عاش فما فيضانات إلا في دي شانجمون قويين برش البحرين
3: البحرين
0: قال
1: بحر على اليمين وبحر على اليسار
0: نسبة تانية لوجود مياه الينابيع العذبة وسط المياه المالحة هذيك هي البحرين مره في وسط البحر فما ما حلو عمان نسبة إلى عمان بن قحطان وتعني
1: شخصية خيالية
0: المقيمون في اللغة العربية القديمة معنا اليمن
1: اليمن السعيد
0: جاي منين اليمن
1: يمن ابن
0: احنا كش نقولوا نقولوا البركة اليمن
1: اليمن البركة قبل كانت تسمى أرابيا فيليتشا
0: اليمن
1: العرب السعيد اي
0: وقت اي العرب السعيد اما يقال انه زاد على يمين الكعبة دونك تسميت اليمن يعني من الحاجات
1: هذا داخل في الصورة اما أرابيا فيليتشا اسمه
0: البركة
1: اسم
0: والخير
1: اسم لاتيني قديم
0: والسعادة أي. سوريا
1: للسريانيين للسريان
0: نسبة للحضارة الأشورية وقيل تعني الشمس بالسرياني العراق
3: النهر
0: ضفة النهر ضفة النهر عراقة التاريخ لعمق جذورها معناها يقولوا عراق الأردن
1: نهر الأردن
0: نهر الأردن والكلمة مشتقة من الورد والانحدار فلسطين
1: إلى شعوب البحر التي هجرت إلى كنعان وهي شعوب الأغلب وأنها من
0: سكنت المنطقة منذ القدم
1: وهي شعوب يعتقد وأنها الأكثر بالتحليل لدين توا من اليونان ومن قبرص
0: بيليست لبنان
1: بيليستان
3: جبل
0: مشتقة من الكلمة السامية لبن وتعني الأبيض نسبة إلى الثلوج اللي تغطي الجبال مصر
1: البلد أو القطر
0: البلد أو الحصن نسبة إلى مصر بن حام بن نوح وفي اللغة القديمة تعني البلد
1: المصر هو الأمصار في العربية يقولوا هو البلد إلى الأمصار
0: جالة في الأمصار والبلدان
1: لأنه هو قبط وإجبت فهمتي مصر اسم جديد
0: اي جديد قبل في الوقت الفراعنه شنو اسمها كانت
1: شنو
0: كانت تسمى
1: مش مصر
0: بس مش مصر
1: مش مصر
0: توا قديمه مش قديم برشا
1: كيمت هي كيمت
0: كيمت السودان
1: نسبه الى الارض تسمي عربي الى ارض العبيد
0: الى بلاد السود كلمه اسود والجمع يعني ليبيا
1: الشعوب اللوبيون الشعوب القدماء البربر اللوبيون
0: قبائل الليبو اللي سكنت المنطقة قديمة في عهد الفراعنة تونس
1: إلى الآلهة تانيت
0: تعني الأنس والمكان الذي قاموا فيه
1: غير صحيح الآلهة تانيت
0: أو الآلهة تانيت
1: أي. الأنس خاطر حاجة جديدة معناتها باللغة العربية دخلت معناتها في القرن السابع ميلادي
3: تسمية أقدم اللغة أي. العربية
1: تسمية أقدم تانيت
0: الجزائر
1: الأنس كانوا معناتها الآلهة متاعنا تانيت
3: الجزائر
1: هي الجزر جاي من الجزر
0: كثرة الجزر المغرب
1: من مراكش جاي من مراكش
0: المغرب
1: موروكو جاي من مراكش
3: المغرب جاي أقصى الغرب يعني غرب أقصى نقطة في الغرب العربي
1: غرب هي لكن اسم موروكو جاي من مراكش
0: موريتانيا
1: المور السكان المور
0: مورز هم السكان الأصليين المنطقة الصومال زومال نسبة لثقافة تربية الماشية
1: فما زوبيا
0: زومال يا اي اذهب وجيب الحليب نتاع الحيوان هذاك جيبوتي فما روايات تعني انها
1: في جيبوتي يا اخواني نحيا نلعب في جيبوتي
0: هزيمة البوت وحش في الاساطير وتعنى المرسى مرسى الميناء معناها جزر القمر سماها الرحال العربي هذا الاسم لانه جزرها
1: على شكل قمر
0: يشبه الهلال Talking Heads, Psycho Killer. هذه غنايتنا توا بعد شوية نرجعو لكم في أنتيبيوتيك.

0: ولدي.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل عمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب، هذا اختصاصه.
3: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
2: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
1: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
4: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء. جوهرة
1: Publicité. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma Sami Bennour.
2: Al-Jawhara FM TV. Chouf Asma.

0: 5:38 دقيقة على موجة جوهرة FM وعلى جوهرة TV. زيدة تنجموا تشوفونا تفعلوا معنا على الباج فيسبوك لباج جوهرة. اختبار في اللغة العربية، نعطيكم زوز كلمات وتقولوا لي شنو الفرق، شنو الفرق ما بين يذرونا احنا كيف كيف الصمت والسكوت. الصمت
1: أقوى من السكوت.
0: والسكوت
1: الصمت فما هدوء، ما فما حتى شيء، ما
0: حتى السكوت زيد.
1: سكوت ناس وقت صغير وصمتنا وقت كبير.
0: لا
2: الصمت معناتها ما عادش فما حتى أصوات أخرى.
0: لا لا لا لا حتى السكوت زاد ما عادش فما حتى صوت. يقولك مثلا أصمت أو أسكت، ولكن الصمت والسكوت فما فرق ما بيناتهم في معانيهم. يعني
2: أسكت واسمع والآخر أسكت بركة.
0: أي إيش معناها؟
2: أي معناتها أسمعني، معناتها أسكت وركز.
0: لا أسكت يتولد من الخوف، السكوت واحد يسكت ما يتكلمش على خاطر يخاف. الصمت هو جواب يجي من أدب، يجي من الحكمة مثلا، فهمت؟ مش كيف كيف
1: تعتبر
0: الصمت كأنه إجابة.
1: صمتي ليس بضعف،
0: صمتي إجابة مثلا.
2: صمتي ليس بضعف.
0: الفرق ما بين الكآبة والحزن.
2: الكآبة تتواصل، كآبة الكآبة معناتها مرض، الكآبة بتقول اكتئاب معناتها.
0: لا لا لا، الكآبة والحزن حاجتين.
1: الحزن وقتي والكآبة مستمر.
0: لا فما فرق ما بيناتهم.
1: كآبة والحزن،
0: يجي واحد يقولك شبيك كئيب، كيفاش عرف؟
1: ظاهر عليك.
0: فوالا الكآبة تظهر على الوجه، الحزن لا.
2: شبيك كبي،
0: فما انسان مثلا يفقد عبد عزيز عليه يكون حزين ولكن يضحك، ولكن حزين
2: ماش يقولوها شبيك كبي.
0: هاي كوبي
2: حبي شبيك.
0: الفرق ما بين شرقت الشمس وأشرقت الشمس.
2: شرقت
0: الشمس
1: شربت مية وشرقت.
0: لا
2: شرقت
0: لا لا.
2: طلعت وشرقت ميلت للشرق.
0: بالعكس.
2: العكس.
0: شرقت بمعنى طلعت.
2: أي.
0: وأشرقت بمعنى أضاءت.
2: أي.
0: تعليم وتلقين.
2: تلقين يقول لك
1: تعليم على الفهم
2: تعودها.
1: وتلقين بلا فهم.
2: تلقين حاجة تتعودها.
0: التلقين يكون في الكلام فقط. أي. والتعليم
1: بالفهم والكلام.
0: الفهم والكلام. يقول لقنه الشعر، ولا ما نقولوش لقن النجارة مثلا ولا الحداد. علمه
1: تنجم تلقنه حتى اللغة
0: كهو.
1: حتى من اللغة ما يفهمهاش.
0: قالك لقنه الإيطالية. يلقن يعني كلام كهو. الجسد والجسم.
1: جسدي ملكي وجسمي
0: لا لا
1: جسم
0: لا لا لا لا لا لا. الجسم
2: الجسم
0: والجسد.
1: الجسد حي والجسم غير
0: العكس.
1: الجسم حي.
0: الجسم حي اللي فيه حياة وروح وحركة، والجسد
1: حتى الجسد
0: يطلق
1: حي.
0: حتى على التمثال الجامد أو جسد
2: متجسد
1: يقولوا ساعة مجسم ساعة
0: جسد مجسم. المتوفى يقولك
1: أيوه مجسم التمثال مجسم لفلان معناتها سامبا.
0: الجسد يطلق على التمثال زاد الجامد
2: معناتها أودلا دو كور معناتها تنجم نحكيو على حيط
0: أي فوالا اكزاكتومون. الجسد الفرق بين التضاد والتناقض.
2: التضاد سي لوبوزي
0: نتاع
2: المضاد للعكس.
1: التضاد في اللغة
0: لا
1: هو التناقض في
2: التضاد في الأفكار
0: أي
1: وفي الأفعال.
0: لا التضاد هو يكون في الأفعال.
1: أفعال
0: والتناقض في الأقوال.
2: في الأقوال.
0: يلا سماكم شازام تقولوا لي شنو الأغنيات هذم. ست أغنيات.
2: قبيلة نسق الحاجة تريز امبورتونت على كيفاش تمشي الصغار 400 ولا 300 متر في النهار. معناتها ان ديتاي حبيت نرجع له انه اكثر حاجة تنجم تقتل الانسان هي لا سيدونتاريتي.
0: الخمول.
2: الخمول كيفاش تنجم تقعد في بيرو مثلا 6 ولا 8 سوايع في النهار. قالولك احنا تخلقنا من قبل نمشيو 20 كيلومتر. معناتها احنا في اصلنا نمشيو 20 كيلومتر. دونك اكثر السبب نتاع مرض ونتاع مشاكل صحيه
0: هي والخمول.
2: هو الخمول هذاك.
0: وي وي صحيح. يلا نسمعوا معز ست اغاني. عندكم اوراق قدامكم ياسر، انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا زاده تسمعوا وتقولوا لنا شنو الاغاني هذه، شكون المطربه والمطربه او المغنيه والمغنيه واسم الاغنيه. طب

0: سي بون سمعتوا مليح؟
1: سمعنا مليح.
0: تكتب اللي صار سليم؟
1: نكتب اللي صار ويدي ويدي معه.
0: كيفي انا يعني انت؟
1: وبربي المعلمين اللي يحبوا معناتها يعلموا الصغار يكتبوا سورتو اللي يكتبوا باللي صار يفرضوا عليهم طريقه منين يبدا وكيفاش الحرف منين يخرج. بربي ما تنساش عليهم خاطر ساعات راهو فما ايزانفيرس راهو دونك سيسوهم خاطر صار لي شويه عنف من ناحيه من عند بعض المعلمين.
0: حتى انا شويه
1: حتى انت غوشي
0: غوشي وي يلا الاغنيه الاولى
1: شيب مامي
2: شيب مامي باريزيان دو نور
0: باريزيان دو نور
1: اي تعرف شنو حكايتها باريزيان دو نور هذيك الى كلاشي بها الجماعة دو تروا سولي على خاطر سيتي دي اون ترايزون كيفاش ما هزوهوش معاهم
0: هو كان راهو
1: باش يكون في بلاصة
0: شركة الانتاج نتاعو شركة الانتاج نتاعو ماهيش هي بيدا اللي انجت ان دو تروا سولي ما كان نجمش يكون موجود
2: هو ظاهر بقعتو كان ينجم يكون ان دو تروا كات
0: في عود فوديل
1: ليه في عود فوديل
2: وي ولو فوديل خاطر خرج غناية وقتها بالزهر ضربت برشا وقتها دونك خذا بقعتو يما من المفروض مامي خالد والمرحوم طه
0: وي البوم مالي مالي تاريخ الاصدار 1998 الاغنيه الثانيه
1: ورده
2: ورده اوصفك
0: اوصفك الحان وتوزيع صلاح الشرنوبي كلمات عمر بطيشه تاريخ الاصدار 97 البوم مواسم وفيه اغنيه في الالبوم اسمها يلي حبك مواسم ثالثه
1: ابا
0: لا
2: 89 مادونا لايك ا براير
0: لايك ا براير الالبوم اسمه لايك ا براير والاغنيه زاده باعت في العالم 21 مليون و400 الف نسخه وعملت سكوندال كبير كي تخرج الاغنيه
2: والكنيسه اللي تحرقت
0: لانه نشوفوا الرجل الدين الاسمر وال وال وال والكنيسه تحرقت يعني هاجموها برشا وقتها الأغنية الرابعة
1: محمد حمائي
0: حمائي
1: حمائي ما اسم الأغنية
0: ما بلاش ما بلاش تاريخ الإصدار 2016 الخامسة
1: ما عرفتش
2: All Night Long
0: All Night Long
2: لاينا ريتشي
0: لاينا ريتشي تاريخ الإصدار 83 الألبوم كانت سلو داون
1: نخلي لك الثمانينات
0: كتبت الكلمات الأغنية ذي باللغة الإنجليزية في الأساس لكن لاينا ريتشي اعترف بأن الكلمات الإفريقية كوم كوالي موجودة في الأغنية تامبولي دي ساي دو مويا هذي جامبو يامبو مثلا جامبو كانت يامبو. في الواقع كلام غير مفهوم ووصف لاينا ريتشي الأجزاء ذي بالأغنية بأنها لعبة معناها مش بالحق الكلام يعني قالوا للضرورة متاع الغناية وكهو بش يعطي هاك الفونيتيك الأفريكان
2: والناس حفظته هي أشهر جملة خالد أفريقية وخذها الملك ملك البوب مايكل جاكسون هي متاع منو دو بانجو
0: أي.
2: اللي هي مامسي مامسا ماماتوسا مامسي مامسا مامسا ماماكوسا مامسي مامسا دوك جملة ذيك وبعد منو دو بانجو معناتها شكيب
1: بتبيعها وانا بي ستار ان سامثينغ الغنية
2: وانا بي ستار ان سامثينغ
0: كيما شو
2: اسمه وخذي فلوس خفلوس
0: في المسرح يسميه جرومولو يعني الحاجات اللي ما تسمى تفهمهاش وفما شكون هو اللي توفى الفنان الإيطالي اللي غني على إيطاليا
2: توتو كوتونيو
0: عنده غنية زادة كلمات كم كوا وقتها ياسر موضة بالإنجليزية خارج غنية مش مفهومة والكلام يعني مش مفهوم
2: يظهر ما يظهر إنجليزي
0: مش يظهر ما كم كوا أنجلي وشريكي بيجي بيجي
2: باو يا كيكا كاو
0: سيتسا
1: عبد الحليم أي دمعة حزني لي
0: لا.
2: موعود
0: الحان بليغ حمدي كلمة محمد حمزة تاريخ الإصدار 1971 غناها عبد الحليم في 18 أفريل من نفس السنة موعود واحدة من أحلى ما غنى
2: أنا أعتبرها أحسن من محمد أنا ذوقي المتواضع
0: واحدة من أحلى ما غنى وي زعما شكون
2: راجل
0: نعم
1: حي
0: لا
2: تونسي
0: لا
1: فرنسي
0: لا
2: عربي
0: نعم
1: مصري
0: نعم
2: فنان
0: نعم
1: ممثل
0: لا
1: انت مغني
2: مغني
0: انت راتروي
2: مغني ممثل
1: مخرج
0: لا
2: ملحن
0: نعم
1: تسعينات
0: لا
2: مش تسعينات به خلطت على ام كلثوم
1: ورده
0: استناني السؤال الاول
2: خلطت على ام كلثوم
0: وهي عايشه
2: وهي تغني
0: لا
2: خلطت عليها وميت
1: الموجي
0: لا الموجي لحن ام كلثوم
2: لا هذا ما خلطش على مكلتهم جملة
0: الصبر حدود.
2: مات صغيرة
0: نوي
2: مات صغيرة
0: أبرز مجددي الموسيقى العربية
2: وأبرز مجددي الموسيقى العربية مات صغيرة ما خلطش على مكلتهم وهو مجدد ما عتجين بعد مكلتهم
0: قبل
1: هذا اللي لحن العمر دياب
2: سيد درويش
0: سيد درويش
1: سيد درويش قديم برشا سيد درويش
0: قلت ما خلطش على ام كلثوم
1: مشينا العكس احنا خلطش على
2: احنا في بينا بعض هذاك علاش انا جا مخي قلت لكم بعض
0: مجدد من الموسيقى العربيه بعد ام كلثوم فما كان حميد الشاعري ذول
1: اي حميد
0: الشاعري يعد من ابرز
2: تعتبره مجدد
1: في التسعينات مجدد
0: في التوزيع
1: الى ريفوليسيوني مش كمطرب
2: لا
0: كملحن موزع وي
2: تعتبره فما ماهوش
0: مجدد
2: خليني نقول بقى اونتر بارونتيز كيقولوا مجدد مهما كان التجديد فيها ديما حاجه ايجابيه معناتها مجدد معناتها رد فيها الروح
0: تشوف حميد شيرا عمل حاجه
1: خايبين نحن لا نناقش الذوق صديقي
2: لا بالنسبه للموسيقى هذه
0: وزع لكبار المطربين
2: ما عطيتش راي ما عطيتش راي انا سؤال نسيت فيك خاطرك ذواق فهمتني هل تعتبر وانه اللي عملوا حميد شاري في الموسيقى العربية هي حاجة إيجابية هذا سؤال
0: فيها وفيها علاش على خاطر مثلا ما تنجمش تقارن مثلا كي تقول انت عبد الوهاب مثلا مجدد في الموسيقى العربية ولا
2: فماش نقاش
0: سيد درويش لا نقاش فيها
2: وحاجة به يا زوز قبيلة حكيت على محمد في غرفي قلت مجدد سي بوزيتيف
0: اي ما هو مجال معين ولا اكس معين متاع اختصاص راه مثلا كيما حميد شاعري من اول الناس اللي جدوا في الموسيقى اللايت الشبابيه
1: الموسيقى الشبابيه
0: باش يدخل الوتريات وغيره هو حميد شاعري حتى حد ما عمل هذا قبل
2: حاجه ايجابيه
0: حاجه ايجابيه وسهل. يعني لا بروف انه الاغاني ما زالت موجوده لليوم موجودة. بالرغم اللي التوزيع اختلف وغيره ولا حاجه اخرى ممكن ودخلوا حاجات اخرين في التكنولوجيا ولكن استعماله لوتريات استعماله لطريقه معينه في التلحين وفي التوزيع حتى حد ما سبقوا في ذا
1: وتو رجع برشا الموسيقى اللي عملها حميد شاعري رجعت بقوه مع لي ريزو سوسيو لي ريلز
0: ولا لحن وزع البرشا عبيد
2: هي تليق بالتيك توك الحقيقه
1: معناتها اللي تري ريكونو من عند لي زارتيست
0: طبعا حتى ليس اصوات كبيره راه وزع لها راو يعني بدل حتى في التوزيع
1: مش كان حتى
0: كبالة يعني يلبس الغنيات حاجات جديدة
2: وتو كان جاء المخي سيد درويش مش حميد شعر
0: أي أي بس
2: جاب ربي جاب مخي
0: يعد من أبرز مجددي الموسيقى العربية في مطلع القرن العشرين
2: بعد عبد الحمول
0: فنان الشعب
2: اللي قبله عبد الحمول
0: ويتولد بالإسكندرية توفى والده عمره 7 سنين والتحق بكتاب الشيخ حسن حلاوة تعلم القرآن وتجويد القرآن ثم درس فترة بمدرسة سامي أفندي قبل ما يغلب الشغف متاعه بالموسيقى والغناء خدم مؤذن قرأ القرآن خدم عامل بناء بدايته كانت في فرقة أمين وسليم عطلة وبعد ما سمعوا سليم عطلة أمن أمين عطلة بالصوت ذايا واستحبوا لبلاد الشام 1909 ما حققش نجاح تجاري ولكن عرف موسيقى أخرى مختلفة ورجع للإسكندرية وقام برحلة ثانية للشام والتقى بالموسيقي والشاعر العراقي عثمان الموصلي واستفاد منه في الموشحات والمقامات وتعمقت معارفه الموسيقية قبل ما يرجع لمصر اتجه للقاهرة وبدأ نجمه يسطع خاصة أنه عام منتصف العقد الثاني من القرن العشرين وتعاون مع عدد من الفرق الموسيقية المسرحية عفوا من بينها فرقة جورج أبيض نجيب الريحاني لحن العديد من المسرحيات الغنائية كانت ألحانه مسرحية تتميز بالبساطة والوضوح كما الألحان متاعه اللي كانت فيها الجانب الشعبي والبيئة المصرية والجانب الاجتماعي معناه طور قالب الطقطوقة في الغناء وعليش سماه مثلا بليغ حمدي قبل في الموسيقى كأنه سيد درويش جديد بلغة أخرى معناها غنى برشا ولحن برشا حاجات من كلمات ياسر عندها اتصال بالمجتمع والحياة العام اليومية للعمال الحرفيين الفئات الشعبية تناول قضايا اجتماعية سياسية وطنية وارتبط اسمه بالحركة الوطنية المصرية أوميا مصري اللي هي أغنية معروفة برشا ارتبطت بأجواء ثورة 19 ونشيد بلادي بلادي مثلا زادة كتب كلماته شاعر محمد يونس القاضي لحنه سيد درويش وفي المسرح الغنائي قدم برشا حاجات من بينها فيروز شاه العشرة الطيبة راحت عليك برشا حاجات أسس فرقة مسرحية خاصة به أدوار وموشحات وأغاني إضافة إلى ألحانه المسرحية مناشر أعماله دور أنا هويت وانتهيت ودور ضيعت مستقبل حياتي شرع مين يا شادي الألحان زوروني كل سنة مرة أهو ده اللي صار البحر بيضحك ليه
2: وانا نزل الدلع
0: ام للأولى طلعت يا محلى نورها
2: شمس الشموس
0: الحلوة دي قامت تعجل احنا الغدر وانتو الحكام يا بهجة الروح طلعت يا محلى نورها ام يا مصري سلمى يا سلامة مثلا هذا سيد درويش
1: اما سي بيان التسجيلات خلطت معناتها خليو التسجيلات
0: غزمو جدي جويني
2: عبد الحمولي
0: شويه خاطر التكنولوجيا والتقدم يراوي عنده دور
1: كنت قارن بين تونس ومصر وقتها هما عرفوا كيفاش يخليوهم التسجيلات هذه احنا ضيعنا كلش
2: اقل
0: مجدد اخر اسمه هدي جويني
2: مجدد اكبر
0: لموني اللي غاروا مني غدوه نرجعوا لكم ان شاء الله في حلقه جديده الى اللقاء

0: ليتي.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
2: مونوبخي ديما معك.
3: مع أورانج بوستي الرونتري بالأفريات.
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دو، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: ما لافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الرونتري بالأفريات.
4: عندك Orange.
5: Johara FM.
6: Publicité.
7: في الشبكة الجديدة 2016

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
0: اريدو طور عالمك
3: الستة وخمسة دقائق مساء الخير أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور موعد يتواصل ولكنه جديد في الشبكة هذه طبعا توقيتنا باش يكون من الستة للسبعة فتحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في تحية خاصة للناس اللي في كرابهم اللي عددهم كبير أكيد توا في خروجهم وإلا في تنقلاتهم تحية كذلك للسادة المشاهدين اللي موجودين خارج حدود الوطن واللي تفاعلوا معنا بعدد كبيرة وتحية كذلك لأوفيانا داخل حدود الوطن طبعا سويعة ما كامل قسم الرياضة فيها برشة مواضيع لكن باش نحاولوا نغيروا شوية النسق باش يكون مرتفع نوعا ما دونك مع وجود الضيوف اللي في كل حسب باش اكتشفوا الضيوف طبعا فريق كبير شاء الله باش يأثث معكم الشبكة هذية طبعا حافظوا على قائد الفريق ولكن نغيروا الملاعبية دونك ما تستغربوش أنه قائد الفريق موجود ما غيرناش أما البقية ربما تشاهدوا بعض الأسماء الأخرى كل خير رحب صديقنا هشام بن جمعة هشام مساء الخير أهلا وسهلا بك
4: مرحبا بك جمال مرحبا بكل أوفية جوال أفهم مرحبا في سي توفيق مرحبا بالماتر ومرحبا بكل عشاق الرياضة على جوال أفهم
3: خاني نرحب قائد الفريق توفيق زعبوب مساء الخير أهلا وسهلا بك
5: مساء الخير جمال مساء الخير كل حضور في استوديو ضيوفك الكرام مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في
3: قائد الفريق شكون توفيق تعرفه ولا ما تعرفوش
5: والله ماذا بك تقول لنا عليكم
3: أول مرة فما قائد فريق ما يعرفش روحه اللي هو قائد فريق والله يعني المؤشرات الكل تقول لي توفيق زعبوب قائد فريق
5: بارك الله فيكم
3: كان متنازل عليها هذيك أمورك
5: بارك الله الشارع اللي أعطيته لي بارك الله فيكم
3: حافظ عليه
5: إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن
3: سعيد برشا باش يكون بحذنا الأستاذ كريم مصدق أستاذ مهلا وسهلا ومرحبا بك
6: أهلا وسهلا بك سي جمال رحبوا سي توفيق سي هشام العلميني هو موجود
3: أيه.
6: بالحق راه قائد ويستحق الكابيتانة
3: سي توفيق جابو
6: إن شاء الله نقدموا الإضافة مع الأخين الكل
3: أي سيدي ما قلنا باش نغيروا شوية في الحصة يعني الدخل نحبوا هكا تكون رسائل مفتوحة من فريق البرنامج كل واحد ربما عنده ما يعلق عنده ميساج يحب يعديه خلينا نبدا بك هشام في الفقره هذية قبل ما نذكر اللي راهو برشا مواضيع عندنا عوده لاحتراز النجم الرياضي للساحل وانا ما نحكيو فيه عندنا عوده لبعض الصور اللي اثت الجوله هذية واللي فيها طبعا برشا يعني حاجات سلبيه باش نحكيو عليها بكل صراحه وكذلك في الاخر باش نعملوا ملف ونتحدثوا عن النتائج الاخيره لفريق النجم الرياضي للساحلي هل انه جمهور النجم محق في الانتقادات لهذه النتائج هاي نبدا بالدخله نتاعك هشام
4: والله الدخله بسيطه ولا افراط ولا تفريط ديما الانسان وقت اللي يرى المستوى معناها مرضي ما يزموش يفرح برشا وكي يرى المستوى مش ولا بد رياضيا ما يزموش زاد يتغشش برشا يلزم الانسان يكون بين هذا وذاك الوسط باش تكون اكثر موضوعيه واكثر عقلانيه وخاصه اكثر سبل الاصلاح تكون بالموضوعيه الانسان يهز العصام الوسط
3: يعني ما شكون المثال
4: هي الاكثريه للرياضه خلينا نقولوا الرياضيين معناها ديما في ميدان الرياضه ساعات ترى الناس تطنب في الفرحة ولا العكس
3: هنا جمهور محلين ما وش
4: كل كل المساج للكل
3: باه يا استفيق ما نحبوش للغاز راه ماذا بينا تبدا المساج واضح ليش يكون بالضبط
5: صراحة راح
3: اي
5: الدخل نتاعي اليوم صراحة نحب تحية لرجال الأمن اللي اليوم بمناسبة العودة المدرسية أمنوا دخول التلاميذ يعطيهم الصحة الصغيرات اليوم ريمون مشهد يعمل 66 كيف زادة كيف كيف تحية للمربين الكل اللي بعد الإجازة ورجعوا اليوم فإن شاء الله تكون سنة دراسية بكلها عمل واجتهاد ورب يوفق الأساتذة والمعلمين

0: وتلامذتنا، وربي يوفقهم في السنة الدراسية الجاية، وإن شاء الله النجاح يكون حليفهم في المستقبل.
1: ربط برشا مع رجال الأمن، راه مش أول مرة عام كامل وأنت تشكر ما يسالش، نحيوهم. أما المهم ورق السيارة وملك وضع كل شيء.
0: شنو ربطت بهذا بهذا؟
1: نعرف هذيك تو تقعد لي جمعتين وبعد تشكر. سي كريم هاي مش مشكلة. سي كريم تحية.
2: اللي لفت انتباهي الحقيقة هو الصفحة الرسمية للكاف.
1: أي
2: اللي أشادت بلاعبنا التونسي الدولي علي معلول. نعرفوا علي معلول الحقيقة قدم مستوى كبير في مصر وشرف حتى تونس الحقيقة.
1: صحيح.
2: يحمل الراية الوطنية تقريبا في كل محفل.
1: في كل محفل.
2: فريق الأهلي المصري. فالإشادة الحقيقة رغم تقدمه في العمر رغم كل شيء، إشادة الكاف في صفحتها الرسمية الحقيقة حاجة ممتازة ممتازة برشا.
1: واضح. والتحية لعلي معلول اللي يبقى من أفضل اللاعبين في تونس. هاي بعد الغناية ذي اللي اخترنا هيك لك أنت. أنت ستوفيق عيتو لك توتو ذلك.
0: ايه البر ايه.
1: توتو. ما عارش علاش الغناية تقول تاتا.
3: الشكل مشكلة الشكل ما يقلقش.
1: الشكل.
3: والكابيتان ديما يربط في سنة.
1: ايه نرجع بعد الغناية ذي.

0: 36 دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور طبعا نعود مع كامل الفريق والتحية دائما لكل السادة المستمعين. نمشي إلى الفقرة الثانية. الفقرة الثانية هي ستوفيق وسي كريم وهشام، يعني فما بعض الصور اللي نحبكم تعلقوا عليهم في الجولة هذية. طبعا صور كانت يعني شدت الاهتمام، ونحبكم طبعا تاخذوا راحتكم في التعليق على الصور هذه. باش نبدأ ساعة بالصورة الأولى. الصورة الأولى اللي هي تهم أمين موجو، أمين موجو اللي وقعت عينه السيد أمين موجو، والأستاذ أمين موجو وقعت عينه مدير تنفيذي في اتحاد شمال إفريقيا. نبدأ بك ستوفيق، تعليقك على هذا الخبر.
1: الخبر بالنسبة لي دائما أي إنسان يتم تعيينه في هيكل رياضي إفريقي ولا دولي نفرحه، خاطر راك تشوفه
0: في الاتحاد. غياب التونسي
1: غياب تام، ما عندناش لا شكون يدافع علينا ولا شكون يشرفنا في المحافل هذه. فألف مبروك الساعة التعيين تاع سي أمين موجو، وإن شاء الله يكون عند حسن الظن، وإن شاء الله زاد كيف كيف يقف على كل كبيرة وصغيرة اللي تهم تونس، اللي هي معناها صافي بارتي من من الهيئة هذه الجديدة.
0: باه رأيك، نمشي معك هشام، تعليقك.
2: والله كما كان يحكي سي توفيق، يعني تعيين تونسي على أي هيكل رياضي سواء كان في شمال أفريقيا أو في أفريقيا أو حتى في الهيكل العالمية، به نفرحه ونتمنى له التوفيق. ولكن إن شاء الله البوست اللي يتحملها أي مسؤول يخدم مصلحة الرياضة التونسية، لأنه اليوم نعرفه الفرق الكبير ما بين البوا اللي كان عند تونس والتوانسة في الكاف وبين الواقع الحالي. ألور لهنا ما نحبوش تمثيل صوري، إن شاء الله يكون التواجد متاعه يفيد كرة القدم التونسية والرياضة عموما. هذا من ناحية يعني القراءة متاعي.
0: باهي، باش ناخذ رأي سي كريم مصدق زادة، شنو رأيك في هذا التعيين سي كريم أستاذ؟
3: والله خطة مدير تنفيذي اتحاد شمال أفريقيا الحقيقة يعني أعتبر أنه منصب تكليفي أكثر منه تشريفي، ومنصب مهم جدا، خاصة نعتبر انه معناتها سي امين موجو عنده من التجربة الحقيقة في تونس اللي معناتها الشيء يخليه ان شاء الله يقوم بمهامه على احسن وجه. وان شاء الله حتى سي هشام في نفس الكلام اللي قالوا، ان شاء الله يعني مصلحة البلاد وكرة قدم تونسية كيف كيف زاد تحط في كف، ومش اي كف. هذا هو.
0: باهي، هاي الصورة الثانية، هذه صورة باهية، صورة باهية. احنا نحكيو على تعيين باهي ونحكيو على حاجة تشرف كرة قدم التونسية. عندنا صورة أخرى، هذه الصورة من مباراة نادي حمام الأنف والترجي الرياضي التونسي. قدامكم صورة يوسف البلالي ولاعب نادي حمام الأنف. نبدأ بك هشام، هذه طبعا لقطة شفناها وقت الركنية، فما صارت مناوشة بين زوج لاعبين هذوما، ونحب ناخذ تعليق.
2: والله يعني حكيت عليه برشا مرات البلايلي، حتى بشر ما يجم يشك في القيمة الفنية متاعه، ولكن للأسف الشديد ديما اللقطات متاعه خارج الموضوع، بما معناه أنه الصور اللي نراه فيها عمرها ما كانت تطبق عليها القوانين بكيفية ردعية، معناها غالبا ما ناخذوها على حمل الدعابة ويلقوا لها أعذار اللي منطقيا في كرة القدم متصاول هذيك، خاصة من لاعب محترف معناها يخلص بالعملة الصعبة، ما نحبوش نرواها. ومش على خاطر اليوم الملاعبي معناه لابس المريول الترجي الذي تونسي، لا ما نحبوش نرواها في حتى جمعية، لأنه ما أحوجنا للملاعبية اللي يجي ويعطيه الإضافة الفنية والأخلاقية.
0: الإضافة الفنية والأخلاقية. دونك صورة تراها أنت تكررت، ويعني
2: برشا مرات مع البلايلي. بلايلي هو حتى الترجي الذي تونسي ما استمش منه، معناه نحن نعرفه كيفاش رجع للترجي الذي تونسي بعد ما صارت بوليميك كبيرة، ولكن هذا خلينا نقوله أهل مكة أدرى بشعابه.
0: هل المشكلة في الناس تستفز فيه والمشكلة فيه هو يا شيخ؟
2: لا مشكلة فيه هو. ليه لعبنا كورة وتفرجنا برشا كورة ونعرف الفرق ما بين ملاعبي هو من الحبة يعمل قبة، وبين ملاعبي ديسيبليني. فهو برشا ملاعبية، يعني ما نجمش ننسى ملاعبي في قيمة ونتشرفه أنه تونسي اللي هو طارق ثابت. سميلي طارق ثابت، شكون يجرأ يقول عليه ربع كلمة مهما كان الانتماء متاعه؟ لهنا الوزن يختلف، يزم وقت يكون ملاعبي وتاخو كابيتانارا وجمال، معناها راك قائد فريق ترجي نادي تونس. اذا كان انت تعطي الصوره هذه كما انا باش نحكيو على الباقي.
0: سي توفيق، تعليقك على هذه الصوره. نفس الصوره تعاود لي الصوره جمال، اي تعاود لك الصوره، ما مريتهاش انت سي توفيق. اي هات تفضل
1: ناكد لك على حاجه.
0: باهي تفضل، عادي نهاي قدام الصوره، تفضل.
1: اول شيء يستاهل حكم، خليني لاحظ عليه، لانه وقت تشوف الدوري الانجليزي ولا في اي دوري يخليهم ياكلوا بعضهم، هو بعيد ويراقب ويتبع فيهم وبعض عنده شنو اللي بيناتنا، عنده
0: الحكم. الحكم تاني يلعب حزاز،
1: ايواش
0: يدخل في وسط
1: بعد الصوره معناها داخل بيناتهم ويحس بصراحه ما تشرفش، ويلزم يقفوا عليها الحكام ونتفرجوا على بطولات الأوروبية نتعلموا على الأقل ناخذوا العبرة.
0: يودي وخر التالي وقيم المشهد وشوف
1: صحيح
0: جميل. والله يا كنهار استوفيق فما يمكن تجي عركة كبيرة إن شاء الله نعديوه في التوكينة قهو عركة متاع يمكن 20 لاعب يودي راهو في بعضهم دخلوا الحكام الأربعة دايرين هكا يتفرجوا وياخذوا هذاك يقول له رقم 4 رقم 5 رقم 6 رقم 7 خلهم كملوا من بعدها يتفضل
1: خلي مش يتربى والعقوبات صار ما تكون للناس.
0: ما انت هنا وجهت للحكم الصوره
1: يعني خاطر انت قلت لي الصوره هاو جايك الصوره اللي استفزني فيها هو حركه الحكم كيفاش يبعد في زوز اللاعبين. ثاني شيء بالله قلت لك لن كوريجيب ولكن الكلمه اللي قالها هشام توا شديد معناها مش شديد الاشتعال معناها بسرعه اي بروفوكاسيون بالنسبه له التهاب فوالا هاي الكلمه بسرعه يشعل من نوعيه تمبيرامون هم لازم يكون بالخبره بالعمر اللي هو فيه باسم الترجي اللي يلعب فيه لازم يكون اهدى
0: بالكابيتانا
1: هذا كيف كيف معناها مسؤوليه لازم يهدى اكثر وما يكونش معناها في اي استفزاز صغير او كبير بالعكس فهم لاعبين يحبوا يستفزوه بالعنوان مش يخرجوه
0: ولا يلعبوا له على
1: دونك هنا يلزم هو يكون اهدى من هكا ويعطي صورة حلوة ويعطي المثال لأنه توا ولات عنده مسؤولية جديدة اللي هو قائد فريق الترجي الرياضي التونسي.
0: أستاذ
3: هو طالح. الحقيقة تكررت الحقيقة مشاهد من البلايني وباش ما نكونوش حتى متحاملين الحقيقة خلينا ناخذ الموضوع حتى من زاوية أخرى لأنه توا قال وقلت أنت سي جمال أهل مكة أدرى بشعابها توا علاش الفرق هي بيدها عندما لاعبيها يتجاوزوا القانون ولا يقوموا بتصرفات غير أخلاقية وجاه لاعبين اخرين ولا غيره علاش ما دخلش بزمام الامور انت حاط مجلس تاديب الواش غاد يعني شنو دوره مجلس تاديب لهنا اذا كان ما تناديش انت للملاعب نتاعك وكابيتان ديكيب ويكون عبره لمن يعتبر حتى كل جون حتى كالصغار كيف يراوا المعامله هذيكيه والصرامه هذيك ما يخمموش باش يعملوا حتى شيء اما انت اذا كان مصيب كل شيء هي شنو مش تخلي كل شيء على الرابطه تصرعها الرابطه
0: يعني انت تتحمل مسؤوليه النادي في حد ذاته
3: بطبيعه الحال بطبيعه الحال مسؤوليه
0: مش كان ممنع من الرابطه هاكا ميسيلش
3: لا لازم مسؤوليه النادي قبل ما تكون مسؤوليه اي طرف اخر
0: واضح باهي هاي صورة أخرى نقعد في الصور الحقيقة اللي أما هذه تدوينة لاعب لعب في الترجي ولعب في النجم الساحلي ماهر بس صغير ماهر بس صغير في آخر تدوينة ليه مع العلم أنه ذولي مشى الأهلي الليبي هكا أو الاتحاد الليبي
2: الاتحاد
0: على كل ثاني المهم في تجربة في ليبيا تجربة في نادي التعاون الليبي ماهر بس صغير هنا هب التدوينة هذه على الباج نتاعه وكتب طبعا هني ظاهرة الجملة حماس يقصد في مدرب النجم الساحلي اللي هو أنا في الصورة موجود دونك أنا نحب ناخذ رأيك هشام في هذه التدوينة ما خلفيتها وش نحب يقصد الملاعب هذا
2: والله هو حب يعبر هو سهلة هو حب يعبر على الامتعاض متاعه من القرار اللي خذاه براكوني ولكن إذا كان أخطأ المدرب الفرنسي المدربين اللي درناوا عليه وتعاقبوا عليه معناه التوانسة تقريبا كل نفس القرارات معناه حتى يلعبوا مرة واثنين يقول لك عنده لكاليتي ولكن هو يزمي راجع روحه ملاعب يحرق الكاريير متاعه بالمونك دو ديسبلين متاعه ملاعب كان يجم يعاود يكتشف نفسه لأنه مريول ليتوال ربما الظروف الصعبة تمر بها الفريق ولكن يبقى مريول عزيز وغالي ومش اللي جاي يلبسه إذا كان أنت بتتجرأ على مدرب مازال يراني في جمعية وكانك تجرأت على جمعية معناه من باب الأخلاق وحسن التصرف والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أنه الإنسان يرقى لأنه تكلم لأراك وتكلم فرأيناه لقيناه يعني بعيد عن الرسم
0: بعيد عن الرسمة به استفق بعيد عن الرسمة أنت إذا تقول
1: لا شوف
0: أنت ترى في الرسمة
1: أنا ليش أنا لا
0: مش فيش كبة
1: لا مش في الرسمة لا شوف اللاعب مهما يكون كي تخرج من أي نادي ماذا بينا كان تدوينات متاعك تكون أنا إذا عندك حاجة شخصية بينك وبين المدرب خليها للوقت خطر الوقت بعد تو يثبت هل وقت اللي تمت ما استبعادك من نجم الرياضي الساحلي أنا تعطي الحق للبراكوني ولا يمكن الناس كل مش تلومه وتقول له علاش تم فسخ عقد ماهر الصغير أما بالتدوينة هذه لا مستوى يعكس بصراحة المستوى متاعه إذا كان يوصل يخمم ويكتب بالشكل هذا
0: أي نختم معك أستاذ
3: ولاحظت الحقيقة هي الصورة اللي هبطها ماهر الصغير اختار اختار أنه يظهر بقميص
0: زي النجم صحيح
3: زي النجم الرياضي الساحلي وكانوا حبي عدي ميساج راهو الرسالة ما هيش لجمعيتي اللي لعبت فيها النجم الرياضي الساحلي أو الرسالة ما هيش للجماهير ولكن موجهة للمدرب إيه أنت كي واجهت المدرب يا أخي جزء لا يتجزأ وكأنك من باب آخر واجهتها للناس كل وكلام ما تعرفش ما تحماس سمحني كلمة يعني فاهمين السوقية الحقيقة ما تجيش ما يتقارش الكلام هذا. إذا كان هي اختارت اختيارات فنية اليوم استبعدتك ولا خلاتك البرة هي أثبت هذاك في الميدان، ألعب برا ربي عينك في الفريق هذا وفي الفريق هذا وأثبت عكس هذا لا أكثر ولا أقل. أما تلتجأ مواقع التواصل الاجتماعي وبعد تقول كلام كيف هذا الحقيقة ما يليقش لا باللاعب للأسف معناتها بالحق للأسف
0: للأسف ولا يليق بهذا اللاعب. نمشي بآخر صورة للتعليق في الركن هذا هي طبعا فيديو الحقيقة فيديو أكيد راكم تابعتوه. لا مش هذا الفيديو، فيديو علي العابدي اللي علي العابدي في فريقه في نيس كان تكلم وقال بالضبط أنا قال أنا مبجل جمعيتي على المنتخب. تعليق هشام.
2: والله يعني مش نستحضر مقولة الحكمة ضالة المؤمن، وللأسف غابت عنه الحكمة وغابت عنه الكوميونيكاسيون وغابت عنه القيادة والريادة وغاب عنه كل شيء. علي العابدي اللي في وقت من الأوقات كان
0: يبقى ربي هشام خنف مع احتراماتنا للحماسة والناس تخدم في هذه لأنه تعرفوا احنا ذوكم كلهم يعني قيمتهم وقت اللي نقاو في الحومة الحماس مسكر الدنيا تاكل بعضها.
2: صحيح صحيح. لا لا لا هو القصد الاستعمال
0: استعمال الكلمة لا باش نوضحه باش نوضحه
2: لا عز حاجة
0: احنا الناس هذوكم نحترموهم اما السيد استعمل الكلمة هذه
3: دونك سامحني بعد اذنك ربي سي جمال راهو لازم نسميه الناس مراتبهم. انت عندك صفة معينة فما نجيش معناتها نسميك بتسمية أخرى ما يجيش معناتها غير معقول وأصلا حتى من ناحية حتى ينجم حتى ياخذوا قانونيا راه ما يجيش استعمال مفردات ولا كلمات يجي على إنسان ما يعرفش يعني ذو شأن في مكان معين ولا يخدم ولا يشغل خطة معينة وتجي تستعمل معاها ألفاظ أخرى الحقيقة مع احتراماتنا بطبيعة الحال أما نعرف وإحنا هو شنو حب يقصد لأنه هو اللي أسألهم
0: هو
3: بالكلام هذا هو اللي أسألهم
0: طبعا هو
3: ما يجيش ما هوش معقول ناس تخدم على رواحها وكذا شو معناتها أنت كي تجي الإنسان وتسميها بك تسمي هذا
0: أيوة كأنك تستهزأ به
3: وكأنك تستهزأ به
0: واضح
3: بالضبط
0: ما احترمنا ما تفضل يا هشام حبيت تكمل
2: في خصوص علي العابدي يعني الملاعبي اللي خذا إشارة القيادة ونحن كي نقولوا خذا إشارة القيادة التوفيق أنا سيد توفيق يبقى ديما لا قبل ولا بعد هذا في الاستوديو نتاعنا أنا اتفقنا فيها سيد توفيق. نرجع للعابدي معناها إذا كان خذا الكابيتانا وإذا كان هو خلينا نقول واحد من الليدر حتى في الكوميونيكاسيون يقدموه هو ويحكي على شحذ المعنويات وغيره اليوم يخرج فيديو يعطي الأولوية لفريقه على حساب المنتخب الوطني التونسي بالكيفية اللي قالها يا خيبة المسعى لأنه حاجة فيها مس من الوطنية متاعه معناها الأسلوب اللي توخاه باش يعبر على انتمائه للفريق نيس معناها للأسف خانته الحكمة وخانته الكلمات والمفردات والقارح وفاس ومير وللأسف سقطة في الكلام ما تجمس القالة حتى تعلى ما عدا أنه يطلب المعذرة ويقول راني ما نعرفش نتكلم ما عرفتش نعبر هذه الحاجة الوحيدة ويا بابا الله الناس تنسهل
0: توفيق بسرعة بربي
1: صراحة خروج غير مدروس من من علي العابدي اللي كان قاعد في المنتخب في أمريكا وشفنا التصرفات متاعه حتى هو في أمريكا فالموضوع أخذ حجم كبير لأنه بصراحة الكلام اللي تقال يوجع أي تونسي وخاصة المساج للجيل القادمة أنه إذا كان لاعب يفكر أنه منتخب بلاده يجي في المرتبة الثانية فعلى الدنيا سلام
0: فعلى الدنيا سلام. ما نختم معك يا سي هشام أستاذ كريم صدق الفقرة هذه
3: الحقيقة ممكن نحطوها في عنوان اللي هي الصعود الهاوي يعني اللي جاء عليه خلال السنوات في المنتخب التونسي وحملت شارة القيادة ثم تقول نخير فريقي على المنتخب الوطني التونسي وما أدراك بدون تعليق
0: بدون تعليق. هذه فقرتنا في بعض الصور والتعليق وقفة مع الموسيقى ومع الإشهار وبعد نمشي إلى ملف احتراز النجم في مباراته الأخيرة ضد مستقبل الرياضي بالمرسى.
4: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
5: جوهره اف ام بوبليسيتي نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: إذا نعود في بلانيت سبور طبعا ونجد التحية لكل اللي يسمعوا فينا واللي خلطوا عليهم ذكرهم اللي ديما انطلاقا من الشبكة هذه ديما موعدنا من 6 إلى 7 طبعا ونوجه زادة التحية لكل السادة المشاهدين على جوهرة تي في واللي موجودين خاصة خارج حدود الوطن. توا باش نمشيو إلى ملف احتراز النجم الرياضي الساحلي ونحب طبعا ناخذ فيه رأيكم كلمة كلمة قبل ما نعدي الفيديو واللقطة كاملة اللي طبعا يتعلق بها الاحتراز هذا والسؤال مطروح ما جدوى او ما جديت هذا الاحتراز وكيف نراه من الجانب القانوني. نبدا بك هشام
1: باش نحط الامور في اطارها جمال. يعني اليوم النجم الرياضي الساحلي تنتحدث نحن على الاداء وعلى المباراه ولكن المباراه لا تلعب على ارضيه الميدان فحسب. يعني نعرف انه تلعب حتى في الامور القانونيه وفي خلينا نقوله في بهوات الرابطة وغيرها. اليوم النجم الذي سأل كان عنده حق مطالب يضرب عليه مطالب يسعى بشيخه حقه. اليوم فما بوليميك يعني في خصوص اللقطة اللي الناس أكيد قاعدين يتبعوا فيها من خلال الصفحة الرسمية
0: عادينا بربي عادينا
1: وتأكد أنه النجم الذي ساحلي عمل الريكلاماسيون بيسك القانون تبدل ما عادش فما ريزيرف معناها تكنيك ولكن فما ريكلاماسيون عندها الحيثيات متاحة. اليوم تأكد أن النجم الرياضي الساحلي معناه قام بالريكلاماسيون. الجماهير النجم الرياضي الساحلي فما المتغشش يقول لك المباراة تلعب على أرضية الميدان ولكن القانون يقول لك وقتاش تلعب على أرضية الميدان وقت اللي تبدأ الأمور 50-50 مش يمشيوا لحقية الميدان. أما كتبدأ أنت عندك حق مطالب تضرب عليه وتاخذه وإن شاء الله النجم الرياضي الساحلي يسترجع النقاط متاعه وإذا كان ثبت أنه الريكلاماسيون يعني في بلاصتها.
0: استفيق تعليقك على اللقطة
2: اللقطة
0: قاعد يشاهدوا فيه الفيديو
2: لقطة غريبة شوية بصراحة اللي ليش الغرابة متاعها اللي في بطولة متاعنا في بعد ال معناها ستاج اللي عمل تعمل الحكام وقبل بداية البطولة وشفنا اللهوة وشفنا ولو كان متسرع نوعا ما ولكن خطأ يتحملوا الحكم الرابع ويتحملوا مساعده اللي علمين ويتحملوا الحكم انه مش معقول. ونعرف احنا القوانين متاع كيفاش اللعب يقع تغييره قبل ما يدخل اللاعب ساعة يهز الرقم متاع اللاعب اللي مش يخرج واللاعب اللي مش يدخل والمراقب الخط ولا الحكم الثاني اللي بجانبه يجي يراقب اللي بروتيستي بها ويشوف الهندام متاع اللاعب معناها كيما معناها الامور الرسميه ولا لا وقتها يعطي الحكم الاذن بالدخول. هذا الكل ما صارش دونك يتحمل مسؤوليه الغلط هذا الحكم والمراقب وزاد كيف كيف المساعد وحتى المراقب اللي برا. تبقى الخطأ شنية دواعيه بعد في الرابطة هذه أمور نجهلها ما نعرفش القانون بصراحة تو الأستاذ يزيد يوضح لنا أكثر. أما الخطأ اللي شفته خطأ تحكيمي بحت
0: خطأ تحكيمي بحت أستاذ برشا يقول لك ما هل ما جديت أو ما قانونيت هذا الاحتراز.
3: هو سي جمال مش تعطيني شوية حيز أكثر من الموضوع فيه تفصيل قانوني مهم على الأخير لأنه الواقع صارت راه منذ بداية المباراة دقيقة العاشرة اللاعب رقم 8 عبد القادر القاسمي يدخل المكان أمين الخلف تو اللاعب مصاب ولا حافة الميدان وشفنا هو حتى الصور معروضة والفيديو موجود معناها لا فما ورقة اللي نعرفها تكتب باش تقدم الحكم الرابع اللي باش يشاور معتها الاربيتر ويقول راه فما تغيير وبعد ترفع اللوحة وتاخذ الإذن إلى غير ذلك. الروف اللاعب دخل وبعد يقف يتلفت إلى دكة البدلاء متاع الفريق متاعه ويقول له يواصل في الدخول. لهنا هذا يا برك سي جمال أمش نجي عليه في برشا نقاط مهمة برشا. اللاعب يدخل يشارك في اللعب يمس كورة يبني الهجمة مع الفريق متاعه والدخول متاعه في نفس تقريبا الدقيقة جاءت فرصة كبيرة للاعب ماني اللي هي لولا تدخل المدافع متاع النجم الرياضي الساحلي لكان لقدر الله فما فرصة محققة الهدف وهذاك صارت له لغط كبير حتى يعني فما تدخل حتى من فريق المرسى على اعتبار اللي هي ركلة جزاء وتعدت حتى في الماتش إلى غير ذلك. إنه القانون هنا مش نرجع القانون يقول لك إذا كان شارك اللاعب ونحكيه على فرصة محققة اللاعب شارك وبعد نلقى فرصة محققة واللاعب متوجه نحو المرمى ومش يسجل وبعد جين تقولي لا ضربة جزاء تصور انت مش ضربة جزاء وبعد هذاك يا سي جمال تجي معتها ركنية كيف المرس لهنا باش نتدخل الحكم اللي فاق في الأثناء الأصل في الأشياء انك اذا كان الخطا هذايا صار وانت تفطنت له فيما بعد راه الكره كي باش ترجع ما ترجعش بالطريقه هذيك. لانه اللاعب نفرقوا بين لاعب دخل وما شاركش في اللعب، انك ترجع الكره منين جات ولا عمليه اسقاط، والا اذا كان اللاعب شارك، اذا كان شارك راك تعطيه انذار وهذا يسار وترجع الكره للنجم رياضي الساحلي بركله حره غير مباشره، كيفاش ترجع ركني؟ خذتهم فرصه اخرى وتسديده وربما كان اختار من جهه اخرى. هذا واحد. اثنين، اني باش نحكي على زوز فصول، الفصل 47 والفصل 123. راهو دخول اي لاعب او مسؤول او غيره ارضيه الميدان دون اذن الحكم راهو هذا موجب للعقوبه التاديبيه، ما فهمش كلام. فصل 47 اللي يقول لك راهو مجرد دخول لاعب خاصه الى ارضيه الميدان دون اخذ الاذن الى غير ذلك راهو ايقاف مباراة مع الخطيه الماليه. نمشيو فصل 123 اللي هو مربط الفرس في هذا الكل. فصل 123 الريغليمون معناتها الجينيرو اللوائح العامه للجامعه التونسيه كره قدم، به راهو دخول لاعب ومشاركته في اللعب يقول لك اذا كان اللاعب هذا يمنع فرصه محق للفريق الضد والا يعني ساهم في فرصه محقه ولا هدف الى غير ذلك، فرصه مش يحكي على هدف، فرصه وهو بناء الهجمه، راهو كيف كيف ينطبق الفصل 123 اللي فصل خطير جدا
0: اللي نحكيه على يقول ايه خلي
3: على هزم الفريق جزائيا. الفصل 123 يحيل مباشره الفصل 128 ومشاركه اللاعب ودخوله عامدا متعمدا، راهو ما فماش لوحة رفعت، ما فما حتى شيء، كيفاش تدخل بالطريقة هذيك وتتلفت وعارف روحك غلط، تلفت انت للدكة متاع البودلاء وعارف روحك غلط ورغم هذاك وصلت ولعبت كورة والكورة مشات ونحو المرمى وربما كان يسجل هدف وفما فرصة خطيرة فما مطالبة بضربة جزاء في الأثناء وركنية ترجع معناتها للمرسى، هذا كل شنو يتسمى؟ إذا كان ما فماش تعمد، إذا كان فما صناعة لفرصة، هاو لاعب شارك. فصل 123 مباشرة يحيل فصل 128 اللي هزم الفريق جزائيا، ما فماش كلام. هذا القانون شنو يقول؟ فنجم رياضي الساحلي الاصل انه يتشبث بالدفعات هذه وان شاء الله القانون ياخذ مجراه الاكثر والاقل. سي جمال
0: ونعرفوا احنا باش نكونوا واضحين يلزم فما اجال ويلزم صيغه للاحتراز لانه الاحتراز فيه زاد الجانب الشكلي وفيه الجانب
3: لانه سي جمال حتى سامحني نقطه
0: باش ما نخش في التفاصيل اما حبيت نفهم علاش ساعات نسمعوا في بعض الاحترازات يا توصل مخر يا ما تكونش يعني مستوفيه الشروط بالضبط. دونك النجم الساحلي يتمسك بدفعات ويتمسك بالاحتراز نتاعو استاذ تقول وعنده بالضبط. عنده عنده وعنده وعنده يعني عنده بنود قانونيه لصالحه
3: خاصه سي جمال راه حتى لوائح الجامعه ترجع انت للريغليمون 2021 و2020 وترجع حتى ل 2005 الفصول 137 2001 والفصل 28 2005 او حتى تاريخيا نرجع لك راه كان يعتبر هذه حاطهم في مطاط صغيره كان يعتبرهم من حالات الغش تعتبر حاله غش واضحه معناتها القانون في علاقة الفصل 128 مباشرة يعتبر الفريق الضد اللي قام بالممارسة هذه ولا اللاعب في حق فريقه مباشرة يهزمه جزائيا وبالتالي انتيش تكون الفريق الآخر. هذا هو القانون شنو يقول؟
0: هذا هو القانون شنو يقول؟ توفيق عندك كلمة توفيق في الجانب هذا يعطي الصحة
2: للأستاذ. أمور قانونية باش الواحد يعرف شنو المآل نتاع القضية هذه.
0: نقعدوا في الجانب هذا نتاع الجولة اللي أفرزت هذا الاحتراز وأفرزت كذلك البارح فما بلاغ آخر هو مع بعضنا اتحاد بن قردين يعني يعمل بلاغ ضد تعيين الحكم الرابع اللي هو عندي ذولي اسمه خلينا نمشيوا له الحكم الرابع ضد الحكم الرابع بولعريس يعطيك الصحة حسين بولعريس هو الحكم اللي موجود في طاقم التحكيم اللي باش يزفر مباراته في نهاية يوم غد المباراة اللي باش تجمعوا غدوة استوفيق مباراة مؤجلة فهو قدامنا مراسلة نتوجه كذا والوطني التحكيم ثم عليه فإن إعادة تعيين الحكم بولعراس رغم التحفظات الرسمية اللي سبق للنادي العبر عليها تثير لدينا تحفظا يعني هما قبل كان راسلوا وطلبوا أن الحكم هذا ما عادش يتعين عينوه لهم كحكم رابع تعليق استوفيق
2: يعني الأمور هذه ما قلنا من أول عام إنه إذا كان المرة طبقت على
0: إيه لكن استوفيق زعما نمشيو للحكم الرابع شنو دوره؟ أنا تو نسألك الحكم الرابع شنو باش ينجم
2: لا نجم يستفزلك بنك من هنا ولا من هنا
0: لا فيدو قرار نتاع ضربه جزاء لا فيدو قرار نتاع هدف شو حكم
2: يعيط له ويستفزك
0: هي تو من عند المره الجايه احنا باش نوليو زاد قريب حتى سامحني اللي يجيب الحكام زاد نعملوا عليه بلاغ.
2: فما حاجه
0: ربي هذاك السيد اللي وصل الحكام للملعب هذا ماذا بينا معاش يجينا
2: خاطر
0: غريبه شويه ظهرت الحكم من الرابعه الحقيقه مع احترامي لجماهير بن قادان وانا معه كان حكم رئيسي ولا حكم مساعد ولا حكم الفار معاه كما حكم رابع ما فهمتش حكم رابع شنو دوره؟
2: عنده دوره بشكل هام جدا. لا ما عادش يا جمال تو بالكيت
1: فما لقطه بسيطه سامحني قاطع الحكم الرابع يولي حكم الاول معناه عادي تصير له مشكله اصابه يلقى روحه
2: نجم يدخل
1: معناه بخلاف النقطه نوافقك الراي معناها رغم انه التعليق نتاع جمال في بلاصته انه وصلنا للرابع ولكن الناس فقدت الثقه. ثم بعد نرجع فما نقطه مهمه زاده خاصه بالإتوال اللي تتطلب ان البشر يميلوا دوا معناها سمعني
2: ضروري تو احنا بعد اربع مباريات باش الواحد يعمل على الاقل وقف التامل نشوفوا روحنا وين ماشيين. تبقى السيد من حق اتحاد بن قردان اذا كان السيد عندهم
0: سوابق
2: قبل وصارت عليها ضجه انه الواحد اللي عين يرد باله ما يعينوش وكسوا والسلام عليكم.
0: باهي شنو تعليقك؟
1: انا شخصيا مع مثل هذه البلاغات
0: مع مثل هذه البلاغات
1: علاش؟ لانه اليوم
0: انت تو مالك هاي الناس اللي تسمع فينا كل واحد يكتب بلاغ
1: ها باش نقول لك علاش
0: هشام قال لك مع البلاغات
1: هاو علاش؟ اذا كان انت الفرق السواديزون الكبرى كل نهار يهبطوا بلاغ من اللي بدات البطوله باش تجي معناها حيت قصير يا زينه معناها اليوم انت اذا كان هما قالوا هذايا ما يشدناش واللي هو قادر يولي يشد يولي حكم مساحه شد لي ما هو لاباس معناها هما يعبروا على الامتعاض نتاعهم. وتنقول لك علاش يا جمال هذايا مش من فراغ باش نرجع من بعد اللقطه اللي التحليل نتاعها يوري انه فقدان الثقه من الامتار الاولى نتاع البطوله ولا مشروع. معناها المساله ماهيش مساله نحك راسي نعمل بلاغ. انت اليوم الترجي الذي تونس من بدايه الموسم اليوم من هذا قداش من بلاغ على التحكيم وقداش من كده اليوم اذا كان ما فما حد شيء وما زالت البطوله لا شكون يلعب لا شكون ما يلعبش الناس تغطي في شماعه ربما الفشل الرياضي ببعض البلاغات. تدخل لك اني بن قردان هذا حكيت عليه الحكم معليش يحطوه لي عيني هولي اني طاقم تحكم ما نحبش اني مثال هشام بن جمعه ولا توفيق زعبوب يكون لي طرف في التحكي. وهذا علاش اني نحكي هيك سخن لانكم رجعتوني النقطه مهمه برشا نحكيو فيها كي نبداو نحكيو
0: على الماتش. هاي خلينا ناخذ كلمه اخيره عند الاستاذ تعليقك انت على الموضوع هذا
3: بالحقيقه
0: الحكم الرابع
3: بالضبط. هي الحقيقه تقريبا الحكم بولعريس نذكر حتى مع بعضنا مباراه السوبر بين الترجي وملعب التونسي 3 أوت 2025 فما ضربه جزاء عطت للترجي والحقيقه معناتها حتى كي رجع المافيولا كذا قالوا ما هي ضربه جزاء فوقع حتى تجميد نشاط. تقريبا بعد شهر وشويه نلقاو يدير مباراه بن قردان وبنزرت في 13 سبتمبر تنحكيو على واقع عندها عام بالضبط يعني نرجعوا تقريبا وكانوا الاحداث تتعاود نفسها معناتها 13 سبتمبر مباراه بن قردان وبنزرت يديرها بن قردان عملت بلاغ بعد المباراة بنهار بقى واحد نهار 14 سبتمبر ونرجع حتى البلاغ نقاوم منشور حتى في الصفحة الرسمية قالت لك أوراق صفراء بالجملة حرمتي من ضربة جزاء واضحة إدريس المحيرسي تعطيه ورقة حمراء قلبت علي الماتش والفريق الآخر مركالي في آخر لحظة وبالتالي قالت لك أنا عندي يا أخوي سوابق معاك أنت ومع حكمة الفار تقريب حكمة درساف بالضبط فكذلك وقع تجميد نشاطهم الاثنين بعد المباراة هذيك نتفكر فبالتالي يجيك تو اتحاد بن قردان يقول لك اخوي عندي سوابق تحكيميه وعندي ادلتي وبراهيني وبعثت لك قبل في خصوص الحكم هذا يكون حكم اول يكون حكم رابع يعني ما يهمنيش وحتى نشوف امتعاض كبير حتى تو حتى تدخل الصفحه الرسميه لاتحاد بن قردان امتعاض كبير حتى من جماهير تقرا التعليقات يقول لك اذا كان اخويا باش يتعين راه لا قدر الله تصير امور اخرى
0: خير ما قلت
3: لا قدر الله فهذا هو ورغم كل شيء راه ينجم هو تو بلاغ هذاك ولكن اذا كان باش يتحط وباش يتعين فالبلاغ مش يوقف حد شيء
0: لا هو تعين
3: مش يوقف حد شيء
0: هو تعين
3: مش يغير ولا مش يبدل هو بلاغ حد ذاته اما هنا هي لفتت النظر لا اكثر ولا اقل
0: به اه سيدي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نرجع للنجم الرياضي السعري وخاصه النتائج اللي تعملت في الاسبوع الاخير تعليقكم لانه شفنا بعض التعليق وبعض التحاليل باش ناخذ رايكم في ما مدى ربما شرعيه الانتقادات هذه واحنا ما زلنا في جوله رابعه.

في الدوزة، عقلي لاباسة ما قلبي حزين، ضاعت أفكار وكل يوم في موجة، عشت حكاية نحكي لك تبكي العين، باقي حي أنا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: 56 دقيقة نرجع في آخر ركن في بلانيت سبور. نحكيه على طبعا النتائج الأخيرة النجم الرياضي الساحلي في بداية البطولة، وشفنا بعض الانتقادات، فما طبعا تختلف الآراء تختلف التحاليل. خلينا بك هشام، هل من حق جماهير النجم، خاصة أنه شفنا المدرب يأكد أكثر من مرة أنه راهو عنده بروجي ويحب الصبر ويحب الأمور تمشي بطبيعتها، لكن شفنا أنه فما ناس ربما مستعجلة، وفما ناس زادت تحب على نتائج، قلت الفريق قاعد يخسر في نقاط، ومع طبعا يمكن حتى الترتيب يولي صعب أنك تكون في المرتبة الأولى مع طبعا توالي الجولات.
1: هو باش نكونوا كما حكينا في الدخله نتاعنا الموضوعيه والعقلانيه، الغضب نتاع الجماهير حاجه مشروعه جدا ومفهومه. علاش؟ لانه النجم الرياضي الساحلي كل ما استحق جماهيره الا ولبيت نداء الواجب ودينا الدعم المالي اللا مشروط واللا متناهي، وهذايا حاجه يشار اليها بالبنان، وجماهير معناها رفعت لها القبعه وكانت في مستوى جدا راقي. تبقى اليوم النجم الرياضي الساحلي منذ الجولة الأولى للجولة الرابعة في كل مباراة يقبل أهداف، حاجة غير مقبولة وحاجة غير مفهومة. اليوم إذا كان النجم الرياضي الساحلي المشكل متاعه في الموسم الفارط كان بدرجة أولى مشكل دفاعي، معناها اليوم تغيير الإطار الفني وتغيير إدارة وتغيير ملاعبية وتغيير واني مزيد ما صلحتش الدفاع في أربع جولات، هنا فما نقاط تعجب واستفهام واستغراب. اليوم اذا كان النجم الرياضي الساحلي، ما نقولش اني مشكل راهو محور دفاع، ما نستحضر محور دفاع، لانه يعني البونتو نتاع المرسى كي نشوفوا الملاعبي خذا كوره شنو عمل قدام ال 18 متر، تفهم انه المساله ولات انيماسيون، يعني التنشيط الدفاعي يتطلب عديد نقاط الاستفهام. اليوم كي يجيني مدرب يقول لي اني نبني في مشروع، نقول له كذلك وربي يوفقك وربي معك، ولكن هذا لا ينفي أنه من حق الجماهير تتغشش. كيفاش ما نتغششش وقت اللي الهدف اللي يتسجل النجم الرياضي الساحلي هدف معناها يأكد أنه الغضب متاع الجماهير في نهاية الموسم الفارط هي بيدها ما زلت تتعاود، معناها الصورة تتكرر. اليوم ليتوال تجم تكون فما نقاط إيجابية مرتبطة باللاعبين الشبان، نقاط إيجابية مرتبطة خلينا نقوله بالروح، نقاط إيجابية مرتبطة بالحضور الجماهيري الكبير في ملعب سوسة، وشفناهم تقريبا في زوج جولات، يعني حاجة مش عادية. ولكن النقاط الإيجابية هذه يلزمها تفرد على القلب، تفرد على القلب أموا نعرف نجاري لي بارتي متاعي لبرا، مع العلم صعب باش نعطيه كل واحد حقه، راهو المرسى كانت ديما مباراة صعبة في ملعب شتيوي، ولكن انت الأداء كيغيب والروح تغيب وقتها تتوبوز دا كيستيون. باش نختم بنقطة أخرى يعني في خصوص مباراة النجم والمرسى، أنه طبعا نرجع للتحكيم
0: بسرعة خدمة
1: اللقطة متاع أسامة عبيد، إذا كانوا مريض أسامة عبيد أوكي ما يكونش أساسي، ولكن أسامة عبيد لعبوا درجين، رواني قلتها تتفكر في الجولات الأولى جمال، حكينا أنه النجم الذي سيحلي وسط الميدان بأسامة عبيد شيء ومن غير أسامة عبيد شيء، وهذا يتأكد في مباراة الأخيرة. مادامني باش نواصل نختم باللقطة متاع التحكيم، راهو اليوم اللي صار في المافيولا متاع الحد الرياضي حاجة تحشم، لأنه قرار وقوانين الفيفا في خصوص التحكيم تقول لك تعطي الأسبقية للهدف، ناس تحب تستمتع بالأهداف أعطيه الأسبقية وخليه يلعب، ومن بعد كيش عندك أحقية ترجع للفار وتناقش. أما تجي أنت كحكم ساحة اللي هو باسم بالعيد تجي تنحي هدف للنجم الرياضي الساحلي بالصورة هذيك، حاجة غير مقبولة، لأنه الاحتكاك كان برا من الستة أمتار ولا الستة ياردات كما يقولوا، ولكن ما فماش احتكاك مع الحارس لانه المدافع كان موجود اقرب معناه للحارس، ومن بعد كاش تجي تقول لي انت لي عادي وعنده الحقيه انه سي دي نيمبورت كو.
0: سي توفيق نتفاعلوا شويه، سيدريك المد مثلا يقول لك نحبوا على الوضوح في النجم الساحلي، نحب نعرف شكون رسميا ينتدب وشكون زاد اللي يفسخ العقود، ويعني شنو هو كل واحد كيف في كوا، هو هذا كيف يسماه، وقال شكون يتفاوض على لي كونترا. بسرعه استطيع
2: هذوما سؤالات
0: دقيقه
2: اي بدنا لو جاوبنا عليهم رئيس الهيئه التسري، لانه بخلافه هو ما فما حد شكون يعطينا
0: الاجابه هذه واضح،
1: خاصه انه من الاول اعلنوا تعيين الرئيس السابق نتاع هلال مساكن معناها على راس كره القدم.
2: دونك هنا نقطه استفهام به نجيك سيدي للنجم الرياضي الساحلي والاربع مباريات الاخيره. احنا قلنا اللي النجم الرياضي الساحلي اون كونستركسيون، فريق قاعد يتبني من جديد وقاعد يفتش على نفسه، ولكن ان الغضب علاش الغضب هو من الصوره اللي قاعده لسه ما زالت معناها موجوده في اذهان
0: راسخه
2: في اذهان الجماهير، اللي هي معناها الهزائم المتتاليه تاع السنه اللي فاتت، وخاصه طريقه تسجيل الاهداف وقبول الاهداف بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. دونك هنا النجم الرياضي الساحلي مازال ما تعلمش وما ترباش من اخطائه السابقه. تقول لي والله المدرب عنده بروجي، بارك الله فيه كيحط بروجي، ولكن مش فما كي نحط عيني بروجي نتاع نابورت كي معمل اداره، مش على الاقل نبدا نشوف النواه نتاع البروجي هذا تبدا بشويه بشويه، يبقى ما احناش قاعدين نشوفوا في فريق قاعد يتحسن والبروجريس، وهيك علاش احنا ماناش عندنا بقطع نظر عن النتيجه، تفوز تتعادل تربح
0: يعني من حقهم الجماهير تقول انت
2: بيان سور من حقهم، مش على النتيجه لا من حقهم اللي يشوفوا في ملاعبيه اللي حتى جدد اللي جاوا ما تحسش فما بوادر نتاع تحسن. تقول لي والله مازال عنده تو شهرين وثلاث شهور قاعد يخدم، هو فوار
0: نختم مع الاستاذ كريم صدق في هذا الموضوع، من حق الجماهير بعد اربع جولات ولا
3: بطبيعه الحال هو تحت شعار لاديان تو الناس دفعت الغالي ونفيس وراه تحت شعار النجم الرياضي الساحلي وما ادراك. مع تقول لك اني النجم الرياضي الساحلي فريقي هذاك على الاقل حتى خويا العب لي على خاطر النجمه هذيك على خاطر التريكو هذاك، وريني اداء وريني على أربعة جولات من 12 نقطة، أصل 12 نقطة عندك أربع نقاط فقط وفي كل مباراة تقبل أهداف، الحقيقة برشا نقاط استفهام. لابد الحقيقة من معالجات في العمق حاليا على المدى القصير والمتوسط وحتى على المدى البعيد، وكما قال حتى سي توفيق معها الحقيقة انتدابات فرق أخرى حتى رغم شح الموارد وانتدابات أعطت البليس وقيمة أعطت البليس بالوقت. احنا إلى متى؟ أربع جولات خمسة الوقت إيش مش نستنى ونصبر؟ فمن حق الجماهير الحقيقة وإن شاء الله يتحسن الأداء الجماعي الفريق.
2: نعم نقطة استفهام أخرى
0: مع سي توفيق ما شاء الله
2: خمسة كونجي زاد كيف كيف ثلاثة نقاط
0: خمسة أيام كونجي المدرب هو عنده مشرعات يرتاحوش ما يرتاحوش
2: لا يرتاح.
0: أنت كمدرب تقول لي خمسة أيام برشا
2: برشا
0: باهي واضح
2: أنت مدرب وعندي مدرب صلح
0: أنت مدرب تعرف أكثر من فقط. زاد تحية لصديقنا رؤوف التومي اللي بعث لنا تصويرة
2: بارك الله فيك سي رؤوف،
0: قال لك سي توفيق محلاه التريكو اللي لابسه
2: سي جمال داوي سي رؤوف
0: كان تعرف شتو من بعد نقول لك شكتب بعد تو انت تحت تشكر تو من بعد نوريك التليفون شنو قال. اي تحياتي نتقابلوا غدا في نفس التوقيت ان شاء الله انطلاق من 6 ان شاء الله قبلتونا وان شاء الله طبعا تتفاعلوا معنا بكل الوسائل المتاحه. شكرا لكم الى اللقاء.
4: قلوب اسال شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، حضور أمني مكثف بمحيط المؤسسات التربوية لتأمين العودة. وتصعيد صهيوني متواصل في غزة، 5 شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. في تفاصيل أخبارنا، تميز اليوم الأول من العودة المدرسية للسنة الدراسية الحالية 2026/2027 بحضور أمني مكثف بمحيط عدد من المؤسسات التربوية في مختلف جهات البلاد، وذلك في إطار خطة أعدتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات ومحيطها وتنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر. على أن يتواصل هذا المجهود على امتداد كامل السنة الدراسية ولا يقتصر على يوم العودة فقط. يأتي هذا الانتشار الأمني في إطار منظومة أمنية شاملة تقوم على الحضور الميداني والدوريات المتواصلة، وتهدف بالخصوص إلى توفير محيط آمن للتلاميذ والإطارات التربوية والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية والانحرافية وضمان سلاسة وصول التلاميذ إلى المؤسسات التربوية ومغادرتها بالتوازي مع تأمين حركة المرور والحد أيضا من مخاطر حوادث الطرقات خلال أوقات الذروة. في التسجيل التالي، تصريح خاص بجوهرة فام للعميد ممثل إقليم الحرس الوطني بسوسة محمد علي العريبي، وفكرة عن مشاركة هذا السلك اليوم في تأمين محيط المؤسسات التربوية أيضا طيلة العام الدراسي.
3: بمناسبة انطلاق سنة دراسية 2026-2027، تقوم الوحدات الأمنية بدور أساسي في تأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ والإطار التربوي والمساهمة في ضمان عودة مدرسية آمنة ومنظمة. بتمثل دور الوحدات الأمنية بإقليم الحرس الوطني بسوسة بالانتشار الميداني بمحيط المدارس، تأمين عمليات دخول وخروج التلاميذ، تنظيم حركة المرور، حماية مستعملي الطريق والتدخل الفوري عند تسجيل أي طارئ. هذا بطبيعة الحال إلى جانب العمل الوقائي والتوعوي للحد من مختلف المخاطر اللي تهدد سلامة التلاميذ على غرار المخدرات في الوسط التربوي. حريصين جدا على التنسيق مع المؤسسات التربوية والأولياء ومختلف الأطراف المداخلة، باعتبار أن المدرسي مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة والتعاون من الجميع. ونذكر أن النشاط هذا يستمر عليه بقية السنة، مش كان في انطلاق سنة دراسية. إليكم أنتم ندعو مستعملي طريق وخاصة السواق إلى احترام قواعد المرور والتخفيض من السرعة بالقرب من المؤسسات التربوية وإلى مزيد من الحذر خلال أوقات الذروة. نأكد أن حضور وحدات الأمنية لا يقتصر على الجانب الأمني والمروري فحسب، بل يشمل الوقاية، التوعية، حماية الناشئة والتدخل لحماية كامل محيط المؤسسة التربوية. في الختام، نتمنى لبنان التلاميذ سنة دراسية موفقة وآمنة، ونؤكد الاستعداد المتواصل لوحدات الحرس الوطني بسوسة للقيام بواجبها في حماية التلاميذ وضمان سلامتهم.
2: أيضا وفي القيروان تحديدا، أمام معهد رجادة وكب مراسلون طارق الفوال، تواصل عمل الوحدات الأمنية في تأمين سلامة حركة المرور ومحيط المؤسسات التربوية بالمنطقة. وتحدث إلى الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالقيروان حسن جبل.
4: بطبيعة الحملة هذه مش حملة استثنائية، يعني الحملة هذه بتكون متواصلة

0: اختصاص المرور والامن العام والاختصاص تاع وحدات الدعم والاسناد اللي تهم محيط المعاهد سواء اللي موجوده مركزه في الطريق والا حتى في الاعماق يعني في الحواشي نتاع الليسي ورا الليسي على امطار من الليسي اللي ما تعرفوا تو بالنسبه للظواهر العامه اللي موجوده نتاع الامن العام ما تكونش كان على الطريق فقط هو التامين مروري ولكن ايضا تامين ارواح الناس والتلميذ يجي في يعني في اطار يعني اريحيه ويكون فرحان والفرحه هذيك تشاركهم المؤسسه الامنيه معناها عن طريق يعني تامين الطريق وتامين المحيط نتاع المعهد.
1: في شأننا آخر وفي إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية أشرف محمد الزمزمي رئيس الديوان نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية هذا اليوم بمعهد الصحة والسلامة المهنية على افتتاح ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني لتعليم الكبار تحت شعار التعلم مدى الحياة مجال لتطوير المهارات الاجتماعية وذلك بمشاركة عدد من الإطارات المركزية والجهوية للوزارة ومن الدارسين وأيضا من الشركاء. من جهته أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة أن الاحتفال بهذا اليوم يكتسي أهمية رمزية خاصة باعتبار تزامنه مع العودة المدرسية ومع مرور 60 سنة على إقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم العالمي لمحو الأمية وهو ما يجسد توجهات الوزارة في تحقيق التكامل بين التعليم النظامي بالمدارس العمومية والتعليم غير النظامي الذي ينتمي إليه الدارسون ببرنامج التعلم مدى الحياة مع إيلاء الأولوية المطلقة للفئات ضعيفة الدخل والهشة أو الفقيرة وذلك تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص أمام كل أبناء تونس. دوليا نفدت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة للغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر هذا اليوم إلى 5 شهداء وإصابة 20 آخرين في حين دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء القطاع بعد انتشال مئات الجثام من تحت أنقاض مباني دمرتها الحرب. وفي تطور متصل دعت الأمم المتحدة إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة حيث أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الأخرى الفظيعة. ختاما دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في برلين دعا إلى نزع فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة محذرا من أن تداعياتها تجاوزت البلدين وأصبحت تمس دول العالم وفي مقدمتها العراق الذي قال إنه يواجه أضرارا اقتصادية متزايدة بسبب تعطل صادراته النفطية وانعكاس ذلك على الأسواق العالمية وعلى المواطنين. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6-9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سنة مهني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسلوب المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3-4 متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4-6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6-7 مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس 7 متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار 3 لقاء تكنولوجي في دومتيك مع

وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في كل صحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة. طربيات طربيات.

0: نفس الريتم، كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا. وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا؟ وين مشيت أحلامنا؟ نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة؟ تخدم وماك خالط على شيء، وحتى الخدمة ما عادش تكفي، والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة. أنت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك؟ هذا موضوع المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: الرفاق حائرون

بروحك ألباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا.

2-14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسلوب المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس 7 متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزادة

عالم جديد مع وريدو معنا على جوهرة في مجرى تي في. مسيكم بالخير, اهلا وسهلا ومرحبا في موعد جديد نقابلكم من 3 ل 3 ما بين 9 والعج ما بين 8 بلوتو هو 9 تاع الليل, نعطيكم فكره على اخر المستجدات في ساحه التكنولوجيا وعالم الاتصالات. البدايه اكيد باش تكون باخبار متعلقه بشركه الاتصالات وزاد باكبر الشركات اللي تنشط في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجهيزات الخاصه بالاتصالات والتجهيزات الكهرومنزليه وغيرها الناشطه في قطاع التكنولوجيا. وكيف كيف البداية أكيد تكون بأحلى موسيقى اخترناها سبيسيال مون لكم أنتم اللي تابعوا فينا اليوم في دومتك.

0: تراك كما قلنا لكم في اول برنامج البدايه تكون باخبار مشغلي خدمات الاتصالات في تونس والبدايه تكون مع عفوا شريكنا في البرنامج شركه اوليدو تونس اللي ديما عندها الجديد واللي ديما تعمل على مشروع المسؤولية الاجتماعية الخاص بها مشروع تونس تعيش وين احتفلت أريده مؤخرا بشراكة مع جمعية كارتاج أوريزون في تنفيذ مشروع مهم للغاية وافتتاح مشروع اسمه الماء للجميع في ولاية القيروان في خطوة جديدة أكيد باش تجسد الالتزام الكبير لشركة أريده بدعم المجتمعات المحلية وتنفيذ مبادرات ذات أثر اجتماعي مهم للغاية مستدام في مختلف جهات البلاد. المشروع هذا يجي استجابة فعالية لأهالي المنطقة ونساهم في تحسين النفاذ للمياه الصالحة للشرب وضمان استدامتها لفائدة 250 عائلة كاملة من خلال حل عملي مهم للغاية يشكل مباشرة التلبية لاحتياجاتهم في ظروف حياتية يومية نجم تكون صعبة في بعض الأحيان. وفي الإطار هذا يشمل المشروع إعادة تهيئة تحسين البنية التحتية للمياه مستوى محطة هندي الزيتونة ومحطة ضخ عدد 2 الشيء اللي ساهم في تسهيل وصول المياه لأهالي المنطقة وتوفير حل مستدام يستجيب لحاجيات السكان. حفلة ذي شد حضور ممثلين عن شركة أوليدو تونس وجمعية كارتاج الأفق إلى جانب عدد المدخلين المحليين وأهالي المنطقة في مناسبة احتفالية باستكمال المشروع ذي والجهود المشتركة اللي ساهمت في إنجازه تحويله إلى واقع ملموس على أرض الواقع. وتواصل بالتالي المؤسسة نحكيه على أريد تونس من خلال برنامج تونس تعيش اللي كل مرة تقدمنا فيه بادرة طيبة تواصل من خلال البرنامج هذا في تطوير مختلف محاور مسؤوليتها الاجتماعية في مجالات متنوعة نحكيه على مجال الصحة مجال التعليم البيئة الضمان الاجتماعي ومشاريع تستهدف مختلف فئات المجتمع والجهات التونسية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ويجي نجاح مشروع الماء للجميع في مدينة القيروان وفي ولاية القيروان باش يعزز التزام الشركة في مواصلة تنفيذ مبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ويأكد في نفس الوقت كونه الشركة عندها اهتمام مباشر بالمواطن التونسي ومكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين في أحداث أثر إيجابي في حياة التوانسة وأثر ملموس مستدام لفائدة كل أفراد أو جل أفراد أو فئة كبيرة من أفراد المجتمع التونسي.
1: تحت شعار تونس تعيش وبالتعاون مع جمعية كارتاج الأفق قمنا بتوفير الطاقة الشمسية للمحطة المائية في منطقة هندي الزيتونة معتمدية السبيخة ولاية القيروان باش نسهلوا على الأهالي الحصول على الماء الصالح للشراب.
2: نحن 250 عائل المنتفعين بالماء توكي ووصلهم الماء حتى للديار متاح من المذخة هذه.
3: المشروع هذا اللي تعمل من عن طريق جمعية كارتاج أوريزون بمساهمة أريدو تلم فيها 250 عائلة
2: ما نستعمله فيه في الديار للغسيل للشربان للتسييق للتدويش فهمت الحمد لله. بالطاقة الشمسية هذه مش تتحسن الأمور برشا
3: نجمو يحضموا البير متاعهم والماء اللي ماشيين للسكان يخدموا بالطاقة الشمسية ديريكتومون.
1: المبادرة هذه تساهم باش تنقص المشقة على متساكني الجهة
4: بالتعاون مع أريدو اللي نشكروهم اللي هما عطاونا الامكانيات باش قمنا بالعملية هذه سيت اكسيون كي نوتيا اكور حطينا دي بانو فوتوفولتايك الماء اليوم ولا يخرج والناس ينجموا يستعملوا الماء اكثر من 1500 ساكن اللي من اليوم واليوم عندهم الماء في دارهم.
5: بارك الله فيهم مشكورة جمعية قرطاج الأفق وأريدو حلت لنا المشكلة ذي.
2: نشكركم باسمي وباسم المواطنين وفرحانين بها لا اقسم ما تصورتش وهذيك هي تونس برجال.
1: هذه خطوة منا تقصر عليهم مشوار طويل خطوة نحو مستقبل أفضل باش تونس تعيش.
6: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتك مع وليد بسبس مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
7: وتمتع برعاية
8: أحلى بونس لأحلى ناس
9: مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
10: أريدو طور عالمك.

دوم تيك. اليوم معكم في دوم تيك على جوهر اف ام وجوهر تي في، نعطيكم فكره على اخر الاخبار المتعلقه بقطاع التكنولوجيا. وكتذكر الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبلها حكينا على حدث مهم للغايه، عشنا على وقعه الايامات اللي فاتوا في ياسمين الحمامات، حكينا على الحدث اللي هو النسخه الثانيه من القمه العالميه للذكاء الاصطناعي نحو مستقبل جديد، القمه اللي انطلقت نهار الاربعاء 9 سبتمبر، نحكيوا على اي اي فورورد سامت 2026 واللي نظمتها المنظمه العربيه للتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بحضور ومشاركه الأمين العام لجميع الدول العربية، وكان هذا بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة أو Shaping the Intelligence Future from Vision to Value. هذا هو العنوان اللي انتظم تحته القمة الجديدة واللي جمعت مجموعة كبيرة من المدخلين وجمعت الفعاليات متاحة اللي تواصلت حتى نهار 10 سبتمبر 2026، أكثر من 450 مشارك في المنطقة العربية وأيضا الأفريقية وبقية دول العالم اللي كانوا حاضرين في ياسمين الحمامات، وهم من صناع القرار والخبراء وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وأيضا القطاع الخاص والعام وشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الناشطة في مجال الابتكار في إطار حوار استراتيجي رفيع المستوى، هدف بالأساس لتسريع الانتقال من مرحلة صياغة الرؤى خلينا نقوله والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع اللي يخلينا نحس بأثر ملموس وقابل للقياس. مشاركات مهمة للغاية كانت في هذا المنتدى وهذا اللقاء، ومجموعة من المدخلين اللي أبرزوا دور الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال برنامج AI for Good وشراكته مع وكالات الأمم المتحدة وهيئات التقييس في تعزيز التعاون التقني المثمر وتطوير المعايير العالمية في المجالات المتعددة، من بينها مثلا الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأيضا الذكاء الاصطناعي المتجسد وتوليده وأصالة المحتوى متعدد الوسائط، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نعيشه على وقعها اليوم نهار بعد نهار في مجالات متنوعة خاصة في قطاع الصحة وأيضا في مجالات ذات أهمية كما قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والحد من مخاطر والكوارث البيئية العامة والسلام على الطرق، وأيضا أهمية تدخل الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية واللي انطلقت عديد مدن وعواصم العالم في تطبيق برامج خاصة بهذا المجال. اليوم المدخلين أكدوا كونه النجاح الذكاء الاصطناعي يطلب بناء منظومات ابتكار قائمة على التفاهم المشترك والثقة، خاصة AI for Good Lab اللي توفر بنية تحتية عامة للذكاء الاصطناعي وإرشادات وخبرات متخصصة، الشيء اللي باش يدعم تطوير حلول والمعايير المهارية المهارات اللازمة لتحقيق نجاح مستدام على صعيد دولي في مجال الذكاء الاصطناعي. القمة هذه شهدت تنظيم حوار رفيع المستوى للقادة بعنوان من الإعلان إلى التنفيذ، وهو قرار اهتم بتحويل التزامات إلى عمل منسق بمشاركة نخبة من المسؤولين كما سبق وقلنا وخبراء ذات صلة في المنطقة العربية وأيضا الأفريقية، وناقشوا مع بعضهم سبل تحويل الالتزامات والاستراتيجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى إجراءات عملية فعلية نجم نفذها اليوم في بلداننا، مشاريع قابلة للتنفيذ وللقيام قياس بأكثر واقعية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، نحكي على المجال العربي والمجال الإفريقي وأيضا على المجال الدولي وتنسيق الجهود باش نحقق نتائج ملموسة وأيضا مستدامة. الدورة الحالية جاءت استكمال المسار اللي أطلقته قمة عام 2025 يعني عام ناول، واللي أرسلت انتقال نوعي من مفهوم مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، وساهمت في بلورة خريطة طريق إقليمية وحددت أولويات المشتركة في مجال الحكمة وأيضا الثقة وأيضا البنية التحتية والسيادة الرقمية وتنمية المهارات والإدماج في هذا المجال. وأكدت قمة عام 26 في ياسمين الحمامات على أهمية الانتقال من التزامات لعمل المنسق ما بين الحكومات ومختلف الهياكل الناشطة في مختلف الدول، ومن الحوار إلى الإنجاز، ومن الإمكانات لنتائج وحلول قابلة للتنفيذ والتوسع، الشيء اللي بيضمن توظيف الذكاء الاصطناعي كرافعة مهمة وقاطرة مهمة للجانب الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية والسيادة الرقمية في المنطقة العربية والإفريقية على وجه الخصوص. وفي إطار مواصلة تنفيذ مخرجات إعلان تونس الصادر عام ناول عام 25 كانت تذكروا، شهدت القمة إطلاق مبادرة جديدة ومؤشر AI مستقبل
المستقبل للذكاء الاصطناعي بوصفها مؤشر إقليمي هام لقياس مستوى نضج الذكاء الاصطناعي وجاهزية الدول لاعتماده واعتماد منظومات تطويرية. الشيء اللي باش يوفر أداة داعمة لصناع القرار في تقييم القدرات وتحديد الأولويات ورصد التقدم في مسار بناء مجتمع إذكي. القمة هذه شهدت أيضا تحالف جديد باعتباره إطار إقليمي باش يعزز دور النساء في قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، ويربط القيادات والخبرات والمبتكرات والجهات الشريكة في المنطقة العربية والإفريقية، وباش يدعم زادا إن شاء الله مشاركة أكثر شمول وتأثير في منظومة التحول الرقمي. وهذا بالنسبة للنهار الأول، ولكن في النهار الثاني زادا كان فما عديد المحاور والمحطات المهمة الرئيسية لقطاع الصحة تحت ذكاء Health Intelligence أو E-Health Intelligence for the Future، وين افتتح أشغاله سيد وزير الصحة بالجمهورية التونسية، وناقشوا فيه المشاركين أفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز السيادة الصحية وتحقيق رعاية صحية أكثر عدالة وشمول، وانتقال لمرحلة الوعود من مرحلة عود إلى مرحلة التطبيقات الآمنة والموثوقة في هذا المجال. نحكيه على مجال مهم، مجال حياتي، نحكيه على مجال الصحة باستخدام الذكاء الاصطناعي واستكشاف قدرات وتقنيات ذكية جديدة يمكن إدماجها في المنظومة الصحية في بلادنا وفي الدول العربية والإفريقية. وفي نفس السياق ربطنا الابتكار بالتمويل وتحويل الحلول الذكية لفرص اقتصادية قابلة للتوسع والتنفيذ، واستضافت القمة منتدى الاستثمار الإقليمي في الذكاء الاصطناعي رايف، واللي أوفر فضاء للحوار ما بين المستثمرين والحكومات والشركات الناشئة ومؤسسات التمويل والخبراء اللي ناشطة في المجال هذا. وبالفعل توجت أعمال القمة بإطلاق إعلان AI for All اللي بشي يجسد رؤية مشتركة نحو بناء مستقبل آمن في مجال الذكاء الاصطناعي يقوم على شمول وتعاون ومسؤولية وثقة جامعية في هذا المجال. وشاد بالفعل القمة اسناد كذلك جوائز AI Forward 2026 للاحتفاء بالتميز والمبادرات المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقدير جهود اللي باش تساهم في تطوير هذا المجال في المنطقة. وأكدت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الايكتو أنه تنظيم النسخة الثانية من القمة عكس بالأساس تنامي الزخم الإقليمي والدولي حول ضرورة بناء مجتمع ذكاء قائم علاش؟ على التعاون، الثقة، الابتكار والاستثمار والتنمية في مجال القدرات، مع أهمية الانتقال من الحوار إلى العمل وتحويل رؤى واستراتيجيات إلى برامج ومبادرات فعلية على أرض الواقع.

0: ديو معكم في دمتك على جوهرة فام وجوهرة تي في، وديو معكم مع آخر الأخبار ونحكيو على ليفا 2026 والمعرض الخاص بالأجهزة المنزلية الذكية اللي وقع تنظيمه مؤخرا، ونستعرض عديد الشركات عديد المنتجات الجديدة في مجال التجهيزات الكهرباء المنزلية، ونحكيو على أبرز المنتجات اللي كانت العام هذايا تميزت بها شركة ال جي إلكترونيكس، واللي قدمت جيل جديد من الأجهزة المنزلية اللي تصمت باش تواكب تطور أنماط الحياة والتحديات الجديدة في مساحات المنازل الأوروبية بالأساس. ومن خلال 7 ابتكارات قدمتها شركة LG أثبتت تطورها في مجال البحث وتطوير المنتجات الكهرباء المنزلية، وسلطت فيها الضوء على أحدث التطويرات اللي تخدم بالأساس بالذكاء الاصطناعي أو بالإي آي وكفاءة استهلاك الطاقة والتصميم المحسن اللي يهدف لتجربة استثنائية في البيوت الأوروبية. خلينا نحكيو على أبرز التجهيزات اللي وقع تقديمها. نحكيو على الثلاجة من نوع LG سيناتور، وهي جيل جديد من الثلاجات اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المتطور، واللي يقوم على تقنية نماذج اللغة LLM، واللي يعطي تفاعل كبير مع المستخدم وإدارة أكثر كفاءة لعملية حفظ الأطعمة. كيف كشفت الشركة على الغسالة الجديدة للملابس، وهي قادرة على استهلاك ما يصل إلى 70% أقل من الطاقة مقارنة بتجهيزات أخرى سابقة لنفس العلامة التجارية، وحصولها على كفاءة الطاقة من نوع A أو A في القارة الأوروبية، بالاقتران مع مجفف الملابس كيف اللي أخذ الكاتيجوري A، واللي يدمج نظام تقنيات الدايركت درايف والديول إنفرتر هيت والبامب والاي اي دراي والاي اي واش، واللي يعطيك إمكانية أنه تغسل أو تجفف المنتجات متاعك حسب نوعية القماش ودرجة البلل متاعها وأيضا درجة الأوساخ الموجودة فيها، باش تعطينا إمكانية أنه نستغلوا أقل ما يمكن من الماء وأقل ما يمكن من الطاقة الكهربائية، باش تضمن كفاءة عالية للطاقة والعناية الأمثل للأقمشة. وضمنت كيف المجموعة الواش تاور جديدة من نوع 25 بوس اللي تكمل حلول الشركة المتكاملة للغسيل والتشييف، والتصميم مخصص يتناسب مع المستخدم في المنازل الأوروبية، وحظات المنطقة كيف بمطبخ جديد أخذ اهتمام كبير في المعرض، خاصة بالـ LG Fight and Max اللي عندها، نحكيو على الثلاجة اللي عندها أبواب فرنسية مصممة باش تدمج بشكل مثالي مع خزائن المطبخ، يعني تكون انكوربوري في الموبل متاع الكوجينة بتصميم الزيرو كليرنس، إلى جانب غسالة الصحون الجديدة اللي أوقع عرضها، وتشفيف كامل لمدة ما تتجاوزش الساعة في كل عملية غسل. كيف نلقاو منظومة منتجات جديدة مرتبطة بالاير بالهواء خلينا نقوله، أو المجفف الشعر للشركة يجمع بين التشفيف السريع والتقنيات متقدمة باش تحمي الشعرة، وشفاط من نوع السيناتور اللي يقبل باش يسحب أقل قدر ممكن من الطاقة الكهربائية، ويوفر إمكانية التحكم من غير اللمس بفضل مستشعر موجود داخل المجفف أو داخل السشوار. كيف نلقاو ابتكارات أخرى تأكد كونه رؤية المنزل الجديد هي رؤية تعمل بالأساس على أريحية المستخدم باستعمال تقنيات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، دونك فيها الإرغونومي، فيها الإيكونومي دو لينيرجي، فيها الاي اي اللي يعطي أفضل ما يمكن لاستخدام المستخدم من سهولة وراحة في البيوت الأوروبية، على أمل أن نلقاو المنتجات هذه غدوة متوفرة في السوق العربية وشمال إفريقيا. معها نوصلوا لختمة لقانا اليوم من برامجنا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. بعد شوية موعدكم مع اخبار 9 متاع الليل، ونذكر كون وصارية بلونويل اليوم بشكون مع غازي وهيبة باش نكتشفوا فيها اخر واحدث الاعمال العربية والعالمية في المجال الموسيقي، وعلى جوهرة تي في مازالت السهرة متواصلة مع باقة من احلى الاغاني التونسية. خليكم ديما معنا، ما تبدلوش الموجة على خطرنا منش وحدنا، لكن اكيد نقعدوا ديما الافضل في الامان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتك مع وليد بسباس،
2: مع وليد بسباس
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع
3: برعاية
2: احلى بونس لاحلى ناس
3: مع لوخه جديده احلى بونس تريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 مليون
4: اريد طور عالمك

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي، موضحة أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة. جددت الوزارة الدعوة للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، مضيفة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل شروع في عملية تسجيل أطفالهم. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. وجاءت دعوة النوري في إطار مشاركته في الاجتماع الثامن لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد باسطنبول يومي 13 و14 من سبتمبر الجاري بتنظيم مشترك من البنك المركزي التركي ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامية. وزير الخارجية محمد علي النفط يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العماني تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائية والتشاور حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجدد الوزيران رفضهما القاطع للمساس من أمن واستقرار الدول الشقيقة في الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وضع حد للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة والدفع نحو تهدئة الأوضاع. دولياً، مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يعلن أن الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على إيران كلفت وزارة الحرب الأمريكية نحو 38 مليار دولار، متوقعاً أن تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهرياً. ختاماً، الخارجية الأمريكية تؤكد أن الوزير ماركو روبيو أدان في اتصال مع نظيره العماني الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول في المنطقة، كما جدد التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: الاثنين 14 سبتمبر 2026، موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبداو نهاركم مع صباح الورد من 6-9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سنة مهني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي 3. زوهير جيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3-4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4-6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6-7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار 3 اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار 4 الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في فول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للـ الجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرانتري ونتمنى وانتو مزيدة.

0: والإحصاء. نحب نسأل وقتاش ناخذ حقنا كأساتذة الرياضيات، وقتاش ترفع الظلم هذا، وقتاش ترجع هيبة الرياضيات.
1: أصلاً يا جولة أفهم، بالله هي مدير السيك، بالله هي مدير السونات، بالله هي سيد الرئيس، جيد عانونا جدولة فعل لله، رانا عنا برشا ما ناس خالصين، نحبوا نخلصوا، رانا عنا استعداد باش نخلصوا، جدو أنتم أرحمونا أنتم، معمولكم الرب يا سيد الرئيس، انظرونا بعين الرحمة، رانا نخلصوا ضونا، عندونا جدولة أخرى باش نحاولوا نقصوا لنا طريف باش نحاولوا نخلصوا، رانا نحبوا نخلصوا، أما الشيء مقدس علينا. جاء ربي يشوفونا بعين الرحمة وانظرونا ما تبش علينا الدنيا، الله اللي يظلم عليكم لا في الدنيا لا في الآخر.
0: السلام عليكم، نداء استغاثة عاجل من خلال هالفقرة هذه وصلت لرفع الظلم الصارخ على خريجي وأساتذة تخصص الرياضيات في تونس. بعد 9 سنين كاملة من التجميد والبطالة اللي ضيعت أعمار الشباب وخليت نسبة الإقبال على شعبة الرياضيات تطيح من 20% إلى 5%، حلت وزارة التربية مناظرة سنة 2026 لكنها كانت مهزلة بكل مقاييس. مناظرة شابتها إخلالات وشبهات كبيرة على مسمع ومرأة من الجميع، والوزارة للأسف ما حلتش حتى تحقيق، والأدهى والأمر إنها انتدبت الناس اللي تغشت وتركت الكفاءات الحقيقية. مش هذاك برك، الطامة الكبرى هي إقصاء العشرات من الأساتذة اللي عمارهم فاتت 40 سنة بحجة إنهم ما عندهمش فونتاج في مكاتب التشغيل.
2: أنا بربي أني مواطنة نسكن في مخنين، عندي بنية عمرها 8 شهور، نستغيط قلوب الرحمة، عندها كوف في الدم، تبيس عن عام نبيسه في مستير في قسم الأمراض السريرية، عملت رياكسيون من شيميو اسمه أراسيتين ودويت الكل بالأراسيتين، وما عندهاش أخوات. عملنا احنا براعة مشينا حبينا نعملوا زرع في تونس، ما حد مطلع مطابق للزرع، قاعدين يعملوا في اللي عليهم يرحموا والديهم في قسم الأمراض السريرية في مستير، لكن المرضى تقدم ياسر ما نداسة الخاطئ، احبوها بنتكم قلوب الرحمة التوانسة، بنتي تستحق زرع، رحموني كيفاش نجموا نعملوا لبنتي زرع عمرها 2 شهور لا عندها شكون مطابق لا عندها أخوات، لأني بها طلعنا مطابقين.
3: السلامة جوهرة، ميساج لوزارة النقل، احنا اولياء التلامذة والتلامذة ترجع نهار 15 سبتمبر هوكا، قسينا اشتراكات في كامل الجمهورية، الاولياء كل قس تعملوا مزية ما تعملوناش اعمال عمناول، وفروا وسائل النقل للتلام، يرحم والديكم تعملوا مزية تاخذوا فلوس الناس، وفروا وسائل النقل وبارك الله فيكم.
4: ألو صباحيز جورف، أنا بربي أني مواطنة من سوسة، توا تسأل نشمع في الأخت قالت بربي البلدية تنظف بلدية الكياس مصخ من فرحة حشيت حتى الفهلوت، نعرف البلدية تنظف، قلها تجيك الليل وترى الكياسات كيفاش البلدية تنظف، أما شنعطيها نعطي اقتراح للمواطنين الكل، شعب تونس الكل كامل الجمهوري، الشعب هو اللي مصخ في بلادنا. توا أني خرجت الصباح أني وأخواتي زوز، راجل كان يأكل في فطيرة يشد الكذا يرميه قدام مرشي بابي جديد، راهو المواطنين هما اللي مسخوا، قداش باش تعمل الكاميرات بلدي الكاميرات باهي باش تصوروا باش تخفيها، مش معقوله هذا، راهو الشعب هو اللي ينظف بلادنا.
5: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهره، ما تخليهاش في قلبك.

9:12 في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا، ساريه جديده من بلانوي من توا حتى نص الليل. نرحبوا بكم الكل ديما بجديد في الموسيقى ديما.

0: جديد في الأخبار الفنية والثقافية. أهلا وسهلا هبة.
1: أهلا وسهلا غازي. أهلا وسهلا بمستمعينا ومستمعاتنا. أهلا وسهلا بمنير في الإخراج. منير إسماعيل نقول أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى ليكيب الكل. دونك تسلم عليكم وتسلم على السهر. نقولنا عن الناس اللي اليوم عادات نهاير هكا سبيسيال. نحكيه على 15 سبتمبر العودة المدرسية والجامعية والعودة زادة للمبوتية جوان نسق اللي الأدوات بدينا هكا شوفوها معناها بدأت تظهر. المكتبة ما شاء الله تعج معناها بالأولي. دونك رجعنا للريتم خلينا نقولوا المعتاد ان شاء الله سنه جامعيه وسنه ان شاء الله دراسيه تكون موفقه على الجميع. تحياتنا لكم انتوما للناس اللي تختار جوهره فهم باش تكملوا مع السهريه مع الموسيقى ومع الاجواء الفنيه والاخبار اللي تتواصل معكم حتى نص الليل.
0: برشا جوي السنة فيكم، برشا موسيقى، برشا أخبار هكا، وما تنسيوش زادة بنة الموسيقى في الساعة الثالثة. تحيات ليكيب الكل، نرحبوا بمنير إسماعيل في الإخراج. أهلا وسهلا منو مرحبا هبة الوصيف، غازي خليل الثنائي اللي يكون معكم في الإعداد والتقديم بلوني بدات توا. مرحبا بالناس كلها.

0: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم كالعادة في بلو نويل، رونديفو متواصل معكم بالموزيكا جديد، الموزيكا الشرقية والغربية أكيد تلقاوها في ساعتنا الأولى. خليكم معنا حتى نص الليل، الرونديفو ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيما
1: نمشي للجديد في الغنيات الشرقية. برشا غنيات باش تسمعوها معنا الليلة، برشا اكتشافات في الفنانين والأسماء الجديدة اللي طالعة على مستوى الساحة الفنية العربية والشرقية. يتنوس نعرفوه في اللي غوبخيز، خرج بغنية جديدة اسمها يميمة ليلي عمر، غنية العين اسمتنا. بالحق الغنية دي حلوة برشا. هندس داسين نسمعها بغمرني، جو مزين برشا مع الغنية دي، ونخليكم مع الرومانسية كي نسمع محمد المازم في البسمه.

0: 49 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو مع جديد الموسيقى الشرقية والغربية. تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، سورتو لشادينا ثنية، إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل، سورتو مع كمية أمطار مهمة يتم تسجيلها في ولاية المنستير. نحكيه على صور توصلنا زادة من مدينة بوحجر من ولاية المنستير، المكنين زادة وكما قلنا مشاهد الحقيقة هكا مستبشرين بها خير أهالي ولاية المنستير، كما قلنا قصر هلال بمبلة بحجر المكنين. دونك كميات أمطار مهمة جدا، إن شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطينا بلطفو. انتم ما خليكم معنا ديما، نعطيكم زادة آخر التحيينات. ويبدو أنه فما هكا مطرة أو فترة ممطرة بشكون بين 17 سبتمبر ونهاية شهر نهاية الشهر بيان سور. نحكيو على تونس وليبيا زادة، وتنجموا تاخذوا أكثر معطيات من خلال صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ للأستاذ عامر بحبة اللي يكون حاضر معنا بيان سور، يعطينا آخر التحيينات ديما في برامجنا وعلى موقعنا johrfm.net. دونك اللي متمتع بالمطرة نقولوا له صحة المطرة، سينو تنجم زادة تتمتع معنا بالموسيقى وجديد الموسيقى الغربية.
1: شكرا نسمعوا جديد نيكلباك الجروب ليجندير، نجم نقولوا الجروب هيستوريك، باش نسمعوا في ليف مي بيهايند جون ليجند بنجاحات اول اوف مي، باش نسمعوا داي لايت تيتر جديد زاد دافيد جيتا مع ايباتون في تيتر يو ان اي، باش تسمعوها زاد شويه اخرى قبل ما كل عنا جينو ايوكي تسمعها في تيتر سو جود في سهريتنا ليله. هذوما الاغنيات الغربيه الجديده قبل موجز اخبار العاشره.
2: Et dingue de musique. Non-stop music.

0: 59 دقيقة على موجاتنا كالعادة. الرونديفو متواصل معكم حتى نص الليل مع الموسيقى مع الأخبار الفنية اللي باش تكون باناشي أخبار أكيد تهمنا، أخبار زادة تهم الفنانين اللي تحبوهم باش تكون حاضرة في العناوين متاع أخبارنا أكيد. أصالة نحكي وزادة على جروب كاريوكي اللي يكون حاضر ليلة في إطار سهرات يبدو أنها سهرات يعني فنية ناجحة. نحكي على سهرات شهير سبتمبر، كيف كيف زادة نحكي على الأجواء خلينا نقوله التونسية، وين باش نرجع بكم لمجموعة صور اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص حفل افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة واللي أحدث جدل. نحكي هكا ونعملوا شوية جولة بلوتو على أهم التعليقات، سينو خليكم معنا مازال الغونديفو متواصل مع مستمعينا ومستمعاتنا. وخليني نسلم برش على جمولة اللي تسمع فينا، قالت أنا باش نكمل معكم شوية حتى للأخبار وباش نمشي نرقد.
1: هاي كاو صباحك خير. كنت نديش نحكي ولا سلام بعد ألبوم جديد للألبوم الشامي اللي تكلمنا عليه زادة، ممكن فما ديو بين يارا والكفوري، ممكن فما حفلة مشتركة. خذ برشا تسألوا البارح أنه الكفوري يكون حاضر في حفلة يارا ويعمل مفاجأة للجمهور، واليارا حتى كان إذا جاي بيان سور، لكن قالك فل والكفوري
0: قبل ما تيجي فل
1: ما فما شيء. هذا باش نعرفوه زادة في الساعة الثانية. بعد شوية موجز أخبار العشرة مع لبنى حميدة، وبعدها جوار سبور وآخر الأخبار الرياضية مع رامي. انتم خليكم معنا مع الموسيقى شيب مامي Let Me Cry. هاي
0: هلا هلا هلا هلا
1: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هل

0: نفس الريتم كل يوم خدمة قضية نجري ورا الدنيا وفي هذا الكل وين ماشي حياتنا وين مشيت أحلامنا نخدمه باش نبني وحياتنا ولا حياتنا ولات خدمة تخدم وماك خالط على شيء وحتى الخدمة ما عادش تكفي والهجرة ولات اليوم حلم عند برشة توانسة أنت راضي على حياتك ولا تحس روحك تضيع في عمرك وصحتك هذا موضوع المشهد باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري وزارة التجهيز تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محاولة طريق الجهوية 22 والطريق الجهوية 24 ابتداء من يوم غد الأربعاء 16 من سبتمبر ولمدة 5 أيام وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وأفادت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجا إلى التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري عقد اليوم جلسة عمل مع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين خصصت ورقة بلاغا للوزارة للنظر في سبل تطوير مساهمة الباعثين العقاريين الخواص في إنجاز البرامج السكنية الاجتماعية خاصة في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء الفوبرولوس بهدف تنويع العرض السكني والاستجابة لحاجيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي وشددت البعثة خلال مشاركتها اليوم في الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم المؤتمر للشعب الفلسطيني شددت على أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري لا لإدارة الأزمة من خلال إجراءات عاجلة فحسب بل لتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر الكامل وإنهاء الاحتلال لايف بي تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تساعد السعودية بمعلومات استخباراتية ودعما في التخطيط لمواجهة التحديات الإقليمية وختاما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يفيد بأن 225,000 شخص اضطروا للنزوح في اليمن منذ بداية الشهر الحالي نهاية هذا الموجز إلى اللقاء
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة إنفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت صحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة FM TV دنيا أخرى
3: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعاية
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
6: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
7: اريدو طور عالمك جوهر سبور.
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه غدوه. الموعد مع زوز مقابلات مؤجله من الجوله الثالثه ونعطيكم البرنامج. اتحاد بن قردان في ملعب حي المطار يواجه نادي الرياضي الصفاقسي. سيف الورتاني كحكم ساحه وحمزه جعيد في غرفه الفار. الترجي الجرجيسي يلعب مع الاتحاد المنستيري. سفيان الورتاني كحكم ساحه وفرج عبد اللوي في غرفه الفار.

اتحاد المنستيري 5 نقاط، لعب 3 مقابلات ومنقوص من مباراة. المركز 7 مستقبل المرسى 4 مباريات 4 نقاط. المركز 8 نادي الصفاقسي 4 نقاط من 2 مباريات منقوص من 2 مقابلات. المركز 9 الملعب التونسي 4 نقاط ومنقوص من مقابلة. المركز 10 الاتحاد الرياضي ببن قردان 4 نقاط ومنقوص من 2 مواجهات. النجم الرياضي الساحلي في المركز 11 ب4 نقاط. المركز 12 للترجي الجرجيسي ب3 نقاط ومنقوص من 2 مباريات. المركز 13 للنجم الرياضي بالمتلوي 3 نقاط. المركز 14 الأولمبي البيجي 2 نقاط. المركز 15 لأمل حمام سوسة نقطة وحيدة. والمركز 16 لنادي حمام الأنف 0 من النقاط بخفي حني، عنده 3 مواجهات منقوص من مقابلة، والفريق الوحيد الذي لم يستطع تسجيل أهداف إلى حد الآن. في أخبارنا المحلية نادي الصفاقسي، ديما أكيد في أخبارنا المحلية نادي الصفاقسي يفتقد غدوة لخدمات الحارس أيمن دحمان بعد ما تعرض لإصابة في مواجهة نادي شوتينغ ستارز النيجيري في مسابقة الكونفدريشن كاب. النجم الرياضي الساحلي راحة تقريبا لمدة 3 أيام على ثم استأنف التمارين. نعرف أنه ثم تريف خاصة طبعا بمشاركة المنتخب الوطني التونسي في تصفيات كأس أمم إفريقيا. حديث أيضا بالنسبة لتوال على انتداب المهاجم يوسف العبدلي، المهاجم السابق للفريق اللي فسق عقده مع فريق الاتحاد المنستيري. في الدرجة الرياضي التونسي فسخ عقد اللاعب إلياس موكوينا وراح ب10 أيام لكاستيلو متوسط الميدان البيروفي، وثم حديث على مناوشات بين كاستيلو وبين ريجي كامف، يعني ما فماش رضا كبير من ريجي كامف على مستوى هذا اللاعب، مش قاعد يعني يدخل في الجروب كما يلزم. موضوع للمتابعة بالنسبة لمتوسط الميدان البيروفي للدرجة الرياضي التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي عرض خيالي من أهلي بنغازي الليبي يتجاوز 2 مليارات لضم الظهير الأيسر المتألق اللي كان صاحب 2 تمريرات حاسمة في المواجهة الأخيرة أمام شوتينغ ستارز. الحديث على الأسطورة علي معلول. ديما طبعا في أبرز المواعيد الرياضية ونحكيه على كرة اليد وتغيير طبعا في تعيين المواجهات، مواجهات الجولة الثالثة وبطولة قوية لمقابلات كرة اليد هذا الموسم، انطلاقة قوية بصراحة للمباريات. أو نعطيكم البرنامج متاع المواجهات الخاص بالجولة الثالثة في قاعة الهادي خفشة المنزه الرياضي، يلعب مع النجم الرياضي الساحلي نصرة بولبا بعث من خيار نادي كورتيت بجمال سبورتينغ المكنين مكارم المادية الترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات نادي سقيط الزيت الاتحاد التميمي النادي الافريقي. هذوما مواجهات يتلعبوا يوم السبت. نحكيو على كرة اليد النسائية غدوة الجولة الثانية، الجمعية النسائية بتزركة، الجمعية النسائية بالحمامات، الجمعية النسائية بالمادية بجرين الرياضية، المنزة الرياضي، الأمل الرياضي بالرجيش، الجمعية النسائية بتبولبا، الجمعية الرياضية النسائية بالساحل، نادي الرياضة النسائية بالمكنين، النادي الإفريقي. أبرز المواعيد الأوروبية غدوة على مستوى مسابقة اليوروبا ليج، أراتا أرمينا سبارت براغا، أومانيا سيلتا فيغو، أسي ميلان بنفيكا، أندرلخت يلعب مع نادي ليون. هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية، كان معكم أرمينا صرف التقديم في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.

0: العشرة وستة وعشرين دقيقة، رحبوا بكم من جديد ديما في بلو نوي، ونمشيوا لأخبار الفنانين والمشاهير وكل الفعاليات والتظاهرات.
1: ستار نيوز باش تحط الرحال ما بين زوز بلايس، كارتاج والأوبرا. نحكيو على مهرجان أكيد برشا يتابعوه، برشا هكا يحبوا ياخذوا عليه معطيات. نحكيو كما قلنا على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اللي من خلال زادة متابعتنا الثقافية ديما ركزوا على المهرجان هذايا اللي يحتفي بالفن بالإبداع والتتويجات، كما قلنا من تنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية ودورة السادسة إن شاء الله باش تنطلق قريبا من 21 إلى 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. كما قلنا من كارتاج إلى الأوبرا، شكونوا فما زوز مواعيد. احنا يقولوا كارتاج، نحكيوا على المسرح الأثري بكارتاج اللي احتضن وما زال سيحتضن مجموعة من السهرات، يمكن ليلة سهرة كاريوكي قاعدين قاعد الجمهور يتمتع بها، ما زال الجمهور زادة باش يتمتع بحفل الافتتاح نهار 21 سبتمبر. نحكيوا على موعد فني وإعلامي بارز، باش نلقاو النجم السوري نصيف زيتون، باش نلقاو الفنانة العراقية رحمة رياض في عرض يجمع الموسيقى الغناء ويمنح الافتتاح أجواء احتفالية وجماهيرية. دونك سيفي والغونديفو 21 سبتمبر برشا قالوا اليوم. دونك آخر المواعيد الثقافية مع كاريوكي هكا نسكروا السهرات، ليه مازالت السهرات متواصلة 21 سبتمبر كما قلنا نصيف زيتون، محبي نصيف زيتون أكيد باش يكونوا حاضرين، وكيف كيف رحمة رياض الفنانة العراقية. حفل الافتتاح باش يشهد زادة تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين من مصر، سوريا، لبنان، سلطنة عمان، الكويت، العراق، موريتانيا، تونس، جزر القمر، تقدينا لإسهاماتهم في إثراء المشهد الفني والإعلامي العربي وتطويره. تتواصل فعالية المهرجان حتى حفل الاختتام اللي باش تستضيفوا دار الأوبرا. دونك هوكا من كارتاج إلى دار الأوبرا بمدينة الثقافة، الموعد باش يكون 24 سبتمبر في سهرة فنية تجمع بين الموسيقى الاحتفاء بالإبداع الإعلامي العربي، ويشهد العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي بقيادة قائد الأوركسترا رسم دمق. يقدم العمل الموسيقي رؤية فنية تستحضر الموال بوصفه إحدى القيم الجمالية الراسخة في الموسيقى العربية من خلال معالجة تجمع بين أصالة، أصالة الموروث وروح التجديد، وبمشاركة نخبة من الفنانين العرب من بينهم يعقوب شاهين من فلسطين، فراس فايز من سلطنة عمان، مأمون سوار الذهب من السودان، حنين شاطر من مصر، كسيلة جراد من الجزائر، وعبد الله طارق من الكويت. ومش باش يقتصر حفل الاختتام على الجانب الفني، باش يجهد زادة تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديد في لحظة ختامية للاحتفاء أبرز الإنتاجات الإعلامية المشاركة في الدورة. يجمع المهرجان من افتتاحه في كارتاج إلى اختتامه في الأوبرا بين الفن، الإعلام، التكريم، التنافس الإبداعي، ويأكد مكانته كأحدى أبرز التظاهرات العربية اللي تجمع نجوم الشاشة والأثير وصناع المحتوى والمهنيين في قطاع الإعلام والسمعي البصري. وأكيد جوهرة فين باش تكون حاضرة لتغطية الحدث
0: مع مراسلتنا نسرين علوش.
1: أكيد
0: إن شاء الله، وإلا بالطبيعة ماهر صغير وتكون متابعة لكل الفعاليات وكل الأجواء بالنسبة للمهرجان. الكل زوز نقاط في المهرجان حبيت تقول عليهم اليوم. حنين شاطر حكينا عليها البارح، ديو مع أبو الليل وآخره، هذه الفنانة المصرية معناها نجم يكون اسم جديد مش معروف، أما تو بشوية بشوية نجم نحكي على حنين شاطر الفنانة المصرية هذه، وتعمل نجاحات وتغني وحدها زادة بشوية بشوية وبدأت مع لاسبو كما قلنا. سينو زادة فما تساؤلات علاش ما فماش فنان تونسي. صوت تونسي مش فنان، فما كريم تليبي، فما رسم دمق كما كنت تحكي هبة، أما علاش ما يكونش الأصوات التونسية؟ نعرف في دورة سابقة فما، أما مادام تونس تحتضن، مادام زادة فما مشاركات بتاع فنانين متنوعين نجم نقول، مش مثلا الجيست ستار هنا والتدافيش اللي يكون حاضر، أما جوست أنه مشاركات هكا تكون برشا، نجم يكون معهم فنان تونسي علاش ليه يكون حاضر في الأسبوع. هذا بالنسبة للمهرجان اللي كنا نحكيوا عليه، مهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون، المهرجان العربي اللي نتابعوه كل عام من بدايته. سينو خلينا نحكي على فضل شاكر بعنوان ليس صحيحا، نفي رسمي من الشركة المنتجة لفضل شاكر. بانش مارك هي الشركة اللي قاعدة تنتج لفضل شاكر توا في غنياته، فات أنه بيش يكون عنده حفلة في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر. هبطت الببليكاسيون على الانستغرام وأعلان الحفل المزمع سموه، هبطت على حسابها الخاص. الرئيس التنفيذي لشركة بنشمارك محمد زكي حسنين أعلن في فترة على تعاون فني طويل الأمد مع فضل شاكر بيش يمتد لأكثر من مشروع موسيقي، زوز ألبومات في الجملة بيش يكون إنتاجهم البنشمارك فضل شاكر. هكا في تصريحات قديمة زادة قال أنه فكرة التعاون باش يكون تعاون طويل ممتد، مش باش يكون عمل بركة، زوز ألبومات تقريب ويخرجوا ورا بعضهم وتسمع فيهم فضل شاكر اللي فقدناه من فترة طويلة. هذا بالنسبة لفضل شاكر، فضل اللي نجم نقوله في البيلبورد العربية متكلاسي بالباهي زادة، من اللي بدأت في ديسمبر 2023 15 غناية صدر القائمة بثلاثة غنيات ديجا بالنسبة لي بعد العودة، صحك شو كيفك عفرائي وأحلى رسمة، يعني كل غنية من غنيات وتخرج يتصدر بها البيلبورد العربية. هو مازال فنان في المركز 25 بالنسبة للبيلبورد العربية. نكمل مع تايلور سويفت. تايلور سويفت اللي تحقق حلمتها رو تنجم تكون في العالمية وتنجم تكون في الشهرة، لكن ديما طموح مشروع الحلمة بتاعها تحققت البارح بسيري Law and Order مع قطوستها زادة أوليفيا بنسون. وأوليفيا بنسون في المشهد هذا أي في الأمي، شوفين الحلمة بتاعها أنها تكون موجودة في الأميز باش يكونوا موجودين في السيري هذه. والحفل توزيع الجوائز بالنسبة العام 2026 الليلة، هتون بعد هتون نعرفوا الجوائز في المواعيد الجاية زادة. لوحة مزيانة برشا كما قلنا في المسلسل هذايا، وهكا أنه الشخصية الحقيقية تتحول معناها للشخصية اللي نجم نقوله اللي فيها المسلسلات التلفزيونية، وعالم الإيمي عالم آخر، وعالم سويفت الموسيقي عالم آخر، فنانة عالمية بأرقام قياسية حكينا عليها الليلة في بلونهي. نمشيو للموسيقى، عنا حكيم بعد شوية سيكسيون داسو ديزولي زادة وبرشا موسيقى بنينة تستنيكم في بلونهي.

0: هذا عمرو دياب لولا البنات. نوصل معاه للعشرة وخمسين دقيقة. مازلنا معكم، مازلنا مع الموسيقى.
1: الموسيقى وبنة الموسيقى وأجواء الموسيقى، وإحنا فقراتنا الكل تكون موسيقى في موسيقى. ذيك عليش أصالة الصوت الجميل، أصالة اللي تلقاوها تصول وتجول في السهرات وفي المهرجانات، تحط الرحال بعد غياب دام 15 عام في بلدها. بيان سور مجموعة من الصور، مجموعة من الفيديوهات، مجموعة زادة من اللحظات اللي توثق وصولها وأول ما قدميها خلينا نقوله أرض الشام بعد غياب كما قلنا طال 15 عام. تعود لإحياء حفل مرتقب باش يكون إن شاء الله نهار 17 سبتمبر مع سولد أوت لكل التذاكر. بيان سور هي عملت كوميونيكاسيون كبيرة على الحفل هذايا، عملت خلينا نقولوا تشويق لمتابعيها، وعملت كاريمو ألبوم. دونك ألبوم يكون حاضر معنا، وألبوم هكا نخليكم تكتشفوا تفاصيل ونعطيكم فكرة على الألبوم السوري صار مني وصار منه، اللي كما قلنا يخرج في شهر سبتمبر، دونك شهر اللي احنا فيه 2026. ألبوم يا غازي نلقاو فيه 14 أغنية مستوحاة من التراث الشعبي الفولكلور لمختلف المحافظات والمناطق السورية. نلقاو من الأغاني مثلا الريف الشامي، على دلعونة، أم عريس، والمشاهدات اللي حققها الألبوم هذية توصل إلى الملايين على المنصات الرقمية بعد ساعات قليلة من إطلاقه. دونك في اللحظة هذية خلينا نقوله أصالة تعيش انتشاء، تعيش فرحة، تعيش سعادة، سعادة بلقاء عائلتها في سوريا، وكيف كيف الفان متاحة والناس اللي تستنى في سهرة نهار 17 سبتمبر.
0: مش نحكيه بتفاصيل أخرى على الألبوم، لكن ما يمنعش أنه الحفلة هذه بالرغم اللي أصالة ترجع بعد 15 سنة لدمشق وترجع للحفلات، حفلة 17 سبتمبر يستناها الجمهور السوري أكيد في دمشق. حفلة باش تكون في سالة الفيحاء، هذه السالة اللي باش تحتضن الحفلة. لكن بين مؤيد ومعارض فما زاد أصوات تنادي أنه تتلغى الحفلة هذه وما يعملوهاش حتى الأسباب الدينية. هنا فما حتى مشاهد التمزيق صور البوستير بتاع حفلة أصالة في دمشق قبل من أيامات من الحفلة هذه. هنا زادا نحكيه على نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور اللي وجه رسالة ترحيبية لأصالة وقال اللي عنده أصالة مثل هل أصالة يحافظ عليها. في فيديو زاد هبط على الفيسبوك قال أنه الأصالة تعني أنه الإنسان يرى بعينين اثنين مش بعين واحدة، وأنه يدرك مدى أهمية التعايش في البلاد هذه. علاش قلت لكم أنه راه حتى الأسباب بتاع المطالبة بإلغاء حفلة أصالة في دمشق فما حتى أسباب دينية، ما يراوها الحفلات من المعاصي وما يحبوش الحفلة هذه تتعمل. أصالة ما زالت شادة صحيح كما قلنا في الحفلة في السالة الرياضية سالة الفيحة باش تعمل أكيد كما قلت أنت زادة سولد أوت، وفاتت سكر في النهارين ملي هبطت معناها سولد أوت، نهارين ملي هبطوا التيكي سي سولد أوت معناها حجز إلكتروني خذوا التيكي الكل. ألبوم كامل 14 أغنية باش نحكيوا عليهم هيبة.
1: احنا باش نسمو أصالة وباش نتمتعوا بالموسيقى، لكن مع الأخبار زادة الفنية التونسية اللي تهم هكا التوانسة والأخبار اللي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بيان سور حكينا على لحظة وصول أصالة، حكينا على بين مؤيد وبين رافض لسهرتها. خلينا نحكيو زادة على رفض، ولكن احنا في الجانب التونسي جي من عند إدارة أعمال الفنان شنجون، وبيان توضيحي ما عندوش برشا من اللي يكون على صفحته الرسمية. إدارة الفنان جنجون اللي تابعت خلال الساعات الأخيرة تداول عدد من المنشورات وتدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات وأخبار مغلوطة وخطيرة تربط اسم الفنان بقضايا تتعلق بحيازة أو استهلاك أو ترويج مواد مخدرة. إن دونك تنفي إدارة الفنان جملة وتفصيلا صحة الادعاءات هذه، وتستنكر بشدة الزج باسم الفنان في أخبار من هذا النوع دون أي سند رسمي أو مصدر موثوق. ونشر اتهامات تمس من سمعة شخص أو اعتبار وتقديمها للجمهور على أنها حقائق ثابتة، وهذا يعتبر أمر بالغ للخطورة. نحكيه هنا على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتداول الأخبار اللي تكون على وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت إدارة الفنان بتوثيق المنشورات والتدوينات والتعليقات المتداولة، وباش يتم إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا تجاه كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج ادعاءات كذبة ومسيئة. نحكيه كما قلنا على جنجون اللي كانت عنده صولات وجولات في مختلف المهرجانات التونسية، وكيف كيف زاد حتى خارج تونس، يمكن مش يكون له موعد قريبا جدا مع جمهوره الأسبوع القادم على ما يبدو نهار 19 في كندا، دونك باش يكون حاضر مع الجالية التونسية بكندا، هو مجموعة من الأسماء التونسية كيما بلتي كيما أمنة فاخر، دونك يكونوا حاضرين ويحيوا حفل فني ناجح دونك يتواصل على 3 أيام. دونك جنجون عنده برشا متابعين، وأكيد كل هكا إشاعة أو يتم زج أي فنانة مش كان جنجون، والحقيقة مش فقط الفنانين، يعني اليوم تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لازم يكون بحذر، نعرفوا شنو بارتاجيو وشنو نقراو شنو نحطوا باش ما نكونوش محل تتبعات قانونية، لأنه كل حاجة عندها حدود، والمس من أعراض الناس حقيقة مش لعبة، مش فقط باش نجيبوا مشاهدات أو بارتاج. دونك نقولوا نامبورت كوا، والناس بارتاجي معناها ماك تعرف تو ساهل برشا جيم بارتاج وديما يمشي. دونك هذا فيما يخص كما قلنا الاخبار الفنيه، ما خلينا نمشيوا الاصاله ونرجعوا الاصاله ونشوفوا الجو السوري هكا ولا
0: الجو السوري. زوز غنيت من الالبوم محبوب قلبك واصاله زاده في على دلعونا، هذوما اللي اخترناهم باش نسمعهم بعد في سهريتنا زاده. مش خليكم على دلعونا قبل موجز اخبار ال11، احنا النجمو زاده نحكيوا في الساعه الثانيه على بنت الموسيقى وجوكم مع لي ريبريز.

2-14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسلوب المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير جيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي

0: أما السهرية كل يوم من 9 النص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة نصيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادا.
1: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. لبنى حميده،
2: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وفاة شخصين في حادث مرور جد اليوم بالطريق الرابطة بين مدينة السرس من ولاية الكاف والقيروان، وتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة بعد قيام أحد السائقين بمجاوزة وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. تونس تشارك في الصالون المهني للسياحة بباريس من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري، ويجمع الجناح التونسي وفق بلاغ لسفارة تونس بباريس اليوم مختلف المتدخلين في القطاع من مهني السياحة والسفر والهياكل المهنية المختصة، إلى جانب مشاغلي النقل الجوي والبحري ولا سيما الخطوط التونسية وشركة تونسية للملاحة. دوليا، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن الهجمات العسكرية لا يمكنها تدمير التقنية النووية الإيرانية. انطلاق جولة محادثات جديدة في واشنطن بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وختاما، الاحتلال يؤكد أن قواته اغتالت قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharfm.net

جهلة هو فيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي بقى تونتش وترى ونديتنا حياتنا هو فيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

إن الوطن منك يضيع، إحساس فظيع إن الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، إحساس فظيع.

0: دقيقة نجدو لكم التحية الناس كل سمعنا ثريلر مع الكينغ اوف بوب مايكل جاكسون. مازلت الغناية الحلوة اللي تستنى فيكم في سهرية الليلة. برشا موسيقى بنينة، اختيارات متنوعة ديما تلقاوها معنا مع الفنانين الكل، سواء من القديم ولا من جديد، من التونسي من الشرقي ومن الغربي.
1: بيسير خلينا نقدم تحية المستمعين لي في ستريمينغ www.jehrefm.net يكونوا مستمتعين بالموسيقى بالريتم. نعرفوا انه ال 11-26 دقيقة نورمالمون اللي كانوا سهرين لقيت هذايا مع العودة المدرسية والجامعية نورمالمون أحلام سعيدة، سينو اللي متعودين بالريتم يسهروا معنا قولوا لهم رانا حتى انه صليل ديما في بلونوي على جهرة فيم. ومازال كما قلنا ريتم الموسيقى اللي مازالت هكا باش تسلطنوا معاها، أما اسم تونسي تحبوه، اسم تونسي تحضروا له في السهرات وتكون للأعداد بالملايين نسب المشاهدة على لي بلاتفورم الكل. دونك نحكيه على بالتي اللي هو زادة باش يكون واحد من الأسماء اللي باش يكون حاضر هكا في بعض التظاهرات العالمية. دونك بالتي يكون حاضر معنا توت سويت على موجات الدنيا موسيقى جهرة فيم.

0: جاو لي ريبريز جاوكم انتوما في بنة الموسيقى ديما في بلو نوي.
1: بنة الموسيقى بنة الموسيقى وانتوما باش تتبنوا الموسيقى وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية اللي يسمعوا فينا كل عادة ديما www.johrafin.net. تحية لخونا أحمد يسمع فينا قال زعما شنو باش يكون هكا بنة الموسيقى اليوم. فضل شاكر اللي حكينا عليه هكا غازي قالكم راهو الأشاعات مش صحيحة معناه فيما يخص السهرات والأجواء, أما المؤكد أنه صوت فضل شاكر في لي ريبريز حاجة ولا أروع سورتو وقت اللي غني أمل حياة يعيش. قال سيمونير هكا ولا البنة
0: بنة الموسيقى زادا وين جسار بعد شوية جانا الهواء. على ذكر الإشاعات فضل شكل رو 28 أوت خرجت له إشاعة وفاته فيها بشدة ولده محمد شاكر, وقال لي بوه قاعد يرجع صحيح ممكن فما ظروف صحية صعيبة, لكن الإشاعات هذه إشاعات مغرضة الهدف منها أنه ما يخليوش النجاح معناه يرجع البوه إن شاء الله بالطبيعة عودة به الفضل الشاكر, خاصة أنه فما قضايا اللي تم تبرئته منها. وائل جسار في جنة الهواء بعد شوية, هذا جوكم أنتم في الليغو بخيس في سهريتنا الليلة.

0: الله، واحدة من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كان الهواء بصوت وائل جسار. هكا نكملوا مع رونديفو بلونوي الليلة. ميرسي بوكو للناس الكل، تحياتنا لكم الكل. 11:52، ميرسي هبة، يعطيك الصحة.
1: شكرا لك غازي، شكرا زيدا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي ما يهمش يسلموا علي وهم صنع عادون. أنا ننسى منير، ده منير دار أمان الهوى. أنا ننسى منير، أما نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا بيان سور اللي كانوا معنا من 9 حتى للقيت هذايا. بيان سور قائد الرحلة متاعنا والمايسترو متاعنا منير إسماعيل في الإخراج، شكرا لك منيرة، منورنا كالعادة. دونك غدو نورمالمون حسام، دونك نورمالمون حسام ولا أنت باهي؟ تخي تخي بيان، تخي تخي تخي بيان، جدد الهواء. إن شاء الله ديما الرفقة تكون طيبة مع كل مستمعاتنا ومستمعينا. سيسر روحكم في ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع واللي يكونوا في الخدمة، إن شاء الله ربي معاكم. احنا مزيد اخبارنا ومتابعاتنا كالعاده ديما على راس الساعه مع زملائنا من قسم الاخبار. غازي
0: نبدا حميده شويه اخرى
1: ماله
0: هيبه، ميرسي، يعطيك الصحه، يعطيك الزينه زاده، ردوا بالكم على روحكم وعلى خير. باي باي.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم من هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. بعثة تونس بجنيف تقول إن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. والحرب على إيران تكلف الولايات المتحدة 38 مليار دولار. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محاولة الطريق الجهوية 22 والطريق الجهوية 24 ابتداء من اليوم 4/16 من سبتمبر ولمدة 5 أيام، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض من السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي، موضحة أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. وجددت الوزارة دعوة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، مضيفة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. في شأن آخر، وفي إطار مشاركتي في الاجتماع 8 لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بإسطنبول، دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. تلقى وزير الخارجية محمد علي نفتي اتصالا هاتفيا من نظيره العماني تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائية والتشاور حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجدد الوزيران رفضهما القاطع للمساس من أمن واستقرار الدول الشقيقة في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وضع حد للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة والدفع نحو تهدئة الأوضاع والاحتكام إلى الحوار لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد والتوتر وما سيترتب عليه من تداعيات على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. جددت البعثة الدائمة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. وشددت البعثة خلال مشاركتها في الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم المؤتمر للشعب الفلسطيني، شددت على أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري لا لإدارة الأزمة من خلال إجراءات عاجلة فحسب، بل لتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر الكامل وإنهاء الاحتلال. دوليا، أفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بأن 225 ألف شخص اضطروا للنزوح في اليمن منذ بداية الشهر الحالي. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن المواجهة الأمريكية مع إيران ستدخل طورا مختلفا كليا خلال شهرين حسب تعبيره. وخلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن النظام الإيراني سيستمر في فقدان سيطرته على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات. أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على إيران كلفت وزارة الحرب الأمريكية نحو 38 مليار دولار، متوقعاً أن تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين 2 مليار و3 مليار دولار شهرياً. قالت شبكة سي بي اس عن عسكري أمريكي قوله إن أضرارا جسيمة لحقت بقواعد أمريكية وإن حجمها لم يكشف للشعب الأمريكي. وختاماً، أفاد مصدر لوكالة تاس الروسية بأن نحو 10 دول من قارات مختلفة قد عرضت بالفعل استضافة منصة للمفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا وسط استمرار الجهود الدولية لحل النزاع. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافه، ما نحكيو كان جغرافه نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لطف.

0: لبرونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نذكر على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الواتساب على رقم 48 155 ألف. الكل تفاعلاتكم وهدائاتكم في الوقت هذا من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة غناية من غنياتها الشهيرة، والليلة باش نتعرفوا على الحكاية وراء غناية على باب واقف امرين للراحل ملحم بركات. غناية من الحان وهو كلمات الشاعر شفيق المغربي، وكانت خرجت عام 1988. قصتها يرويها المطرب الراحل ملحم بركات.
2: كنت اشتغل، معلش يا مش داعي، باش اوتيل دمشق. تعرف الاوتيل دمشق ما هو مثل الاي من هون في سكن وهون دراش والبسين. كل يوم اوعى انا لقيت ست بنفس الاوضه اللي انا قاعد فيها، السويت هي نفس السويت قاعد فيه، بس بلكونها لقد هيك بس عم تظهري بس منه. تنشي انا بتهوى ما فيش بلاقيين. بطلع ست صباح الخير، في حدا دير وجه لنزوصة والبسين. يا قمر يا شمس يا ثلاث نقط، ما في حدا.
3: الست هاي
2: فوت انا عروف حطت، بس عمره جميل جدا جدا. انا ما بتحركش بمكان خيل مرة، مثلا مرة تشبه جورج مثلا، ما بقرب لي
4: تتشبه.
2: كل يوم هيك عزبت الله تعالى.
4: ودي كلنا شو بدنا فيهم استاذ.
2: ننزل على الرستوران، انزل تحت قاعدة لوحدة هيك بيت، بدنا نعرف شو وضعها. جبت الرقم تبع غرفتها، دقيت انا كل ما دق قفل يا مشترك، ارجع حاول قفل يا مشترك، سكت. بدي اعرف شو معناتها قفل يا مشترك. زلنا سالنا قال ايه هيدي مراقبين لغرفتها ووعد
5: سبيسيال يعني هيدي
2: يا عمي لمين تبع المخلوق؟ ما فينا نحكي. انا طيب نهار بيجي الشفيق المغربي الشاعر الله يرحمه، جاي بده يسهر، كان بتعرف نهار خميس وعالم فوق بعضها ما في مطرح يسهر. قلت له تعود بين المسيئين، اجى قعد المسيئين. هلا هي كل ليله على طاوله شخص مسؤول، ماشي 60 70 شخص يبقوا على الطاوله، هي تقعد على الطاوله والمسؤول هو مرته يد حد بعضها. فكان يطلع القمر ورا التلفزيون السوري بتشوفيه من الشيراتون، شيء بيخوف سبحان الله. جيب يعني بتقول رح ينزل علينا. كل ما طلع القمر انا كله اللي بقول له نشوف القمر بيطلع سريع عنه العالم بينبسطوا بالسهره. لاني طلع اجى شفيق المغربي قاعد بين بين المصريين. قلت له شفيق انتبه هلا بس يطلع القمر شوف ما الله منظر. طلع قربت لقيت له شفت القمر؟ قال لي قمر شو؟ قال لي شو هذا تحت؟ لقيت على طاوله فلان شو هذا؟ قال لي هذا قمر. المهم بقى خلصنا السهره، طلعت على الغرفه انا اجى شفيق المغربي قال لي دغري، قال لي على بابي واقف قمرين، واحد بالسما والثاني اغلى من العين بيفهم بالوامع. على بالي على بالي لا لا لا يا شفيق شو عملت لي هلا.
3: وانت طبعا دايخ اوريدي
2: يومين ثلاثه قلت انا لحنت
5: يلا حدا.
1: وتوا خليكم تسمعوا الغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نواصلوا معكم سهريتنا في لبرونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة افان في ليبر اونتين. سهريتنا بدات معاكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.